0: يفلت الشانجمون وتقعد من بعد باش تدخل التيحة كيف كيف بالوقت ما خرجتش كيف كيف ترجع لك التوش يعني كلي اي وهدا ابو زمان شنيا باش نعملوا يا رفيق بالحق راهو كير معناتها ما فما حتى جرام باش نضيعوا الوقت انتو كا ربي معانا الفيزيك التيكي تاكا نعملوا على التيكي تاكا بتاعنا ان شاء الله يا ربي يكون جيموند مزيانة وان شاء الله نعملوا فيها شو وان شاء الله نحلموا مع المنتخب
1: امين يا
0: ان شاء الله نعديوا سفاتين ممتازين يا رب
1: ممتازين في انتظار الشيخ الكوكي فما سكوبيت على المدربين ولا شيء
0: والله يا رفيق والله يا رفيق والله يا رفيق مت تورناش دي فات ميت حيا ما نجح حتى باش نهز التليفون ما نجمش فما يقولوا نقرا كيفكم في الصفحات رفيق مبرين وكل
1: حتى سكوب حتى شيء
0: حتى ربي يعلم ليه ربي يعلم يا ودي ما نعطيكش من الاخر حتى كان نسمع تصور رفيق ندخل معناتها نمشي للبارك كل ونجينا عباره انت ندخل دارك نعطي عليك سكوب
1: هذاك اش تعمل انت تدخل داري وتجي تحكي
0: لا لا فما سكوبات تحكي توم تخسر في المعود ما عطيتش عليك هذوك ما عطيتش عليك
1: برا يستر كيما
0: اشتغل يعني نستر فيك
1: شكرا لك ناصر البدوي صباح النور
2: مرحبا بالحضور ان شاء الله جمهور مبارك على التوانسه الكل ربي يحفظكم سلموا على التوانسه في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس الكل رفيق جاب ربي القانون هذا اللي جاء نتاع الفيفا اللي عملته
0: خايب
2: ما جاش في العهد نتاعي انا يا ولدي انا قبلت بالماتش واد يا ولدي برا
1: انت نسر وقت اللي كنت جارداك ديفونسور يعطيك باس تشدها بيدك
2: لا من الاول
1: خلطت عليها
2: خلطت عليها من الاول ومن بعد نحات ومن بعد نحات وبعد ولينا ما كل مره قاعده يتطور القانون اما القانون هذا كان جاء في وقت اللي يا ودي بعد ساعات في الافريق قبل يا دكتور ما تخافش انا يعني مانيش مضروبه ما محسن روحك تداويني حاسين وجو كبير معناتها في الكوره لكن القانون هو يلزم يتطور الكوره ما دامها تطورت يلزم يتطور خاطر فما برشا وقت خاطر يشوفوا الطون دو جو
1: نقص برشا مش 90 دقيقه في الكوره
2: صحيح طون ريال نقص برشا هذاك علاش القوانين قاعده معناتها صارمه باش تخلي الملاعبيه والجمعيات تلعب اكثر
1: وكوب دي موند يا خويا سبيكتاكل انا جو بريفير قوانين تكون صارمه نشوف اكثر كوره اكثر كذا فما عام راهو الناس تنسى احنا ديما نلوموا على المنتخبات الافريقيه فرنسا قتلت مقابله بتضيع وقت رهيب ضد بلجيكا فك الجيل الذهبي بتاع بلجيكا راهو مبابي طايح بحذا توش دومي فينال وقت اكيد الكيب الكبيره بتاع بلجيكا دينازار ولوكاكو وجماعه فرنسا مينيموم ضيع 20 دقيقه معناها سيتي فضيحه معناها اللي عملوا المنتخب الفرنسي دوك باهي خلي الناس الكل تلعب والكل ميورجاني بالنسبه لنا احنا ان شاء الله يا ربي معانا ان شاء الله ثلاثه مقابلات ان شاء الله الحكم ما تسامح
0: ان شاء الله الحكم بتاعنا رافي هذا هو شعارنا
1: الحكم يكون متسامح يعرف اللي معناها باش يتبدل علينا الهوايه شويه دوك مش برشا شويه تضيع وقت جير سليني صباح النور
3: مرحبا مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل طريق السلام اللي قصدي ربي القرايه الخدمه اذا ما عادش مع بالتقرا كل الناس اللي تعدي في الاكزامينات والمناظرات دونك بون كوراج للناس الكل باش نحكي لكم على حاجه ما نعرفش كان قاعدين تلاحظوا فيها قاعده تزيد ساعات نتلم انا وصحابي ونقعد ونحطوا موسيقى وفجاه نسمع اغنيه عجبتني تلفت نقول بربي شكون هذيا تغني فلانه فلانه فلانه يطلع ماهيش فلانه شنو قاعد يصير قاعد اللي هي اغنيات مولده بالذكاء الاصطناعي مثلا تنجم تعمل لك ديو ما بين ايمي وين هاوس وداميان مارلي في اغنيه انت تعجبك تحط باش تشزميها شزام ما يعقلهاش ما تخرجش دونك حتى نخمم كان الشيء هذا يمشي ويزيد وكان مثلا تولي الاذاعات خاطر الصباح زاد في اذاعه شقيقه نسمع في اغنيه عجبتني شزاميتها طلعت ان اكزيست با دونك الاغنيه بالذكاء الاصطناعي قعدت نخمم في قانون الفنان كان يوليو الاذاعات يغني يحطوا في موسيقى بالذكاء الاصطناعي حتى كانها تونسيه شكون اللي باش يستفيد من بعد
0: لازم تسكر توا عادل امريكي باش يحكي مع جماعه مايكروسوفت وجوجل
1: النقيب يشد الرحال للولايات المتحده الامريكيه ويرفع قضيه على سيليكون فالي اي واحد في علاقه بالتكنولوجيا انجينير انفورماتيك اي انسان النقيب شاكي بي سيحاربكم ويلاحقكم في امريكا غادي النقيب سلموا عليه كانوا في الاستماع ولكن سيفري راهو العالم سيتغير بسرعه رهيبه في قادم الاسابيع مش السنوات لقرو حاتم الحاج صباح الانوار
4: بونجور صباح الخير الناس الكل وي رفيق راهو حتى سبوتيفاي قال لك الفلو يمكن نوصلوا 30% كلها والقوانين معناها ياسر باش تتلهى بال معناها الملكيه الادبيه. توا العركه لافري غير اللي بتصير هي دروا دوتور في الدروا ديماج دروا سور لافوا. فما برشا فنانين عالميين ديجا يزون بلوكي بلوكي وجوههم معناها مشاو عملوا دروا اليماج والصوت. خاطر الصوت كما فما مثلا في امريكا استعملوا صوت سسمه ذيك ممثله معروفه برشا طبعا نستحضر اسمها اللي جات قامت صباح معناها طلبت هي ترقى صوتها معناها هو في موجود سور لي ريزو. دونك فينالمون داخلين في عالم اخر افيك نوتر كونفيغوراسيون و طوميو معناها كان نحترموا معناها حقوق العباد.
1: اذا كان حقوق الناس تعطاها طوميو
4: تصور نجموا يعملوا ميسيون بك انت معناها ياخذوا وجهك وصوتك وكل شيء نجموا يبدلوا
1: الكورنيك. انت فضلك انت هنا في الديوان خدموا اكستريم تاع 3-4 مينوت نجربوا بعثوه لي معناها ديباي كله بالفرنسي وزيد يجاوب وانا نسال ومعناها حاجه ما تصدقش. اي افكتيفمون ضد العلم بالفرنسي والله ضد العلم معناها حاجه ما تصدقش. جستويل الليدين يتحركوا كل مع الكلمه معناها تقول شي نجموا يعملوا بيك افكتيفمون
0: شي طردونا طردونا بالفرنسي بالفرنسي بالانجلي بنقصوا
1: وليو بالفلسه رامي فوراتي رامي صباح النور
5: صباح النور يا رب. شاء الله نهاركم زين شاء الله نهاركم اسعد الايام شاء الله نهايه اسبوع مريحة وموافقة للناس الكل. وعلى ذكر المباريات البارح السويد زاد لعبت والله يا راف فيها أمل فيها أمل تعادت مع اليونان البارح واليونان منتخب
1: بعتوا رح جابوا البرازيل ولا قبل لعبوا
5: لا لا أحكي مع الحاجة أنا أخوي ما ندخلوليش في الحكاية يا سيدك. ولكن بالحق فيها يا راف أمل كبير برشا ما هوش كالمنتخب القوي سورتو البارح لعبوا بالتشكيلة الأساسية معناها هبطوا كيوكيريس متاع الأرسنال وكذا ولكن منتخب فيه وعليه الحق متاع ربي معناها ما تعرفش عليها كيما قال حاتم قبيلة نحكيه ما تعرفش كي تروح الجابون كي تروح الجابون عملنا ثلاثة فرص ثلاثة بليش تقول احنا كليناهم ماكلة وما فما حتى شيء. ان شاء الله بالتوفيق الماتش هذاك قدرة ربي ان شاء الله نهار الاثنين هذاك نجيو ويا شعب بلادي
1: هو الماتش الاول السويد
5: الماتش الاول وكذا خاطر كان نربحوا الماتش هذاك ندخلوا في الحسبة نتاع احسن ثالث تبدا الامور تمشي بقدرة ربي ان شاء الله
1: كان ربحنا الماتش الاول حسبة في احسن اول ان
5: شاء الله ربي
1: احلامنا تبدا الكبير ان شاء الله يا ربي ربي يجيبنا في السويه ان شاء الله فرحه للتوارس الكل وللمنتخب حس سعيد نهار سبت مقابله مهمه ضد المنتخب البلجيكي نحكيو في بوادر التشكيله اللي باش يعتمدها صبري للموشي. فما ناس تقول لك يجرب في الماتشوات فما ناس يقول لك لا ناصر يلزم يحط التشكيله الاساسيه تلعب اكثر ماتش باش يهبطوا فورم للكوب دي موند خاصه في علاقه بمراكز حساسه كيما حارس المرمى كيما لي زاكسيون اللي باش يلعبوا الكوب دي موند هذا تحكي فيه بعد شوية. السلام عليكم وين ما كنتوا تاريخ السلامة للجميع وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. فاصل صغير ثم تنطلق الرحلة هذه راف ماج للتسعة ونص ما تبعدوش
6: راف ماج ببليسيتي.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج.
1: السبعة وخمسة وعشرين دقيقة راف ماج حتى للتسعة ونص البداية كالعادة بالزابينج ما تبعدوش
6: زابينج.
5: واحدة من نقاط قوة زياد يا عزيزي المستمع عندك يا سيدي كابن سيدك الفوكابولير لا لا مصلي على النبي لا كلمته حاضرة وكذا واحد ورد بالك تقص عليه
0: باهي كي ما تضربش فما ريسك راه فما برشا ملاعبية كبار ضربت كانت باش تكون كبار هو يعرفوا الناس فيت. وكاريرها مش وفيت انتهت رقاها بطل قرايته
1: وفيت هي انتهت شو قلت لي مش وفيت انتهت بورت كوا معنا
0: اليوم جيت معمر
1: انا قلت لك وفيت قلت لي ليه مش وفيت انتهت
0: مش وفيت انتهت دونك زيد انا ملاعبي يا حليب
4: كما تسمع والاستماع
0: ما عادش كالعقلية
5: لا وكي قلت لك قبيلة رد بالك تقص عليه مش وفيت لك روا اي لا لا لا بتعرفش زياد انت يا ولدي تقص عليه طول يشد فيك ما يسعي
0: كا
5: حكايه
0: توريت انت قلت عشا من الناس تو ولي خاطف العروسه وشبهها بنتنا ولا وبرشا عباد تحب تتزوج
1: عقليات تحب تترضى بالامر الواقع مش كيما الوقت نتاعنا كيما عرس عزيزي معناها
0: خليني نكمل ديما تقص وانت توصي على القصان يا رفيق ارجو اك مع الفرنساوي امريكا اشبك مع الفرنساوي امريكا مع البراني
1: دافع فلوس الفرنساوي دافع فلوس
0: يا رفيق دونك فما راهو
5: بالله يا زياد حتى انت جيت كان على الراف وكذا الناس كل تخص تشوف مقداد بربي
1: يلا سيدي
9: اكمل البيت
3: شوف شوف عنا
4: فرقص على النقطة
1: ما عنديش اكمل البيت
5: انت مواصل تعدى باستديو
0: السلام عليكم
9: السلام عليكم اكمل البيت
1: الكلها عندها نقاط
5: ايش قولك هاي كلمة كيكة متعدية في وسط لونتين مش مفهومة مني خارجة اكمل المثل حلوة هيس روعة روعة اما في وسط هذي خلنا نحكيه كلمتين وقيد شوية في السيريو ايش قولك نحكيه على تجربة شخصية متاع الراف الحق متاع ربي مش تأثر فينا الكل
1: معنى يحبوا اكسي يا اخي قبل والدينا ربي ونمشي يقرا روح كي سكدو ذكر روح عمري 8 سنين 9 سنين قص المترو تو بنتي ما نجمش خليها تهبط من الكهرباء على الماده معنى تبدلت العقليه ولينا نخافوا عليهم برشا لين ذرينا رواحنا وصعبنا على رواحنا
2: احنا كنا نعيشوا بالقليل رفيق احنا كنا نعيشوا بالقليل
1: ربي لحظه شنو
0: نقص المترو ماتريكس تطلع في المترو
1: ليه نقص سكه المترو
0: بلا انجز بابا
1: عمري 8 سنين
0: مناظر بارك الله عليك
1: عمري 8 سنين
0: بابا يس ويكند
2: يس وجه
0: الله عليك ملا شجع تقص وحدك
1: سكت شارع
0: يحكي برشا خدم لي صغير كله في القوية في القوية يحتكر الكلمة رو مني صغير عندي ديما ما يقول له اخرج برا دور
4: برا نلعب في المترو
0: يقص في المترو يعطيك الصحة بكيتني بحكيتني ربي معاك يا رفيق بربي
5: الله الله الله مصلي على النبي ليش شجاع اللي عند زياد باش نقول لكم انا ما ريتش كيف اقبل الحق بتاع ربي ليش وجاع
0: نعرف ما تنسيون بيني وبينك أم خليك هكا حتى نعرف
2: خليك في السيف هكا
1: اللاعبون الأكثر مش في مصلحته
0: هي صحيح علي بابا شيء مش مصلحتي معك في السيف حسيتني يخوت وشيء مع معك
1: هو المشكلة لا يخوت لحد
0: شيء
1: ونحل بيم لقاك الدق
0: اللي انت حرية تنقل
2: حرية دقات
0: يا أخي خبال دق وين الحب يا خبال مشي بحذاك ومنحكيش معه نيكارتي وزيدي يا غالي
1: والله
0: معاي
1: والله جاي انا ما نحكيش معاه
0: ما نحكيش معاه جمع
1: خليت له الباب قلت له برا روح تخلى قعد في دارنا عمل قهوه مع امي ما يكلمني والله العظيم يحكي مع امي يقول ما يحبش نكلمه يجي جاي في رمضان رمضان بعد شكل الفتره
5: هاي بايشي تاو هاي عجبكش انتي تاو شوفوا نوصلنا هاي لا لا متعاركين وكذا ويدخل ويعمل قهوة ما يحكيش معاك هاي في داركم ومع امك الله مصلي على النبي لا برافو برافو برافو
0: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
1: تحية لصديقنا رامي الفوراتي تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتحية لصديقنا محمد مرتو مريم يسلموا على أولادهم ريان ساسي وبنتهم أمة الرحمن ساسي ربي فضلهم لك يا محمد وربي يعطيهم الوقت الطيب بكم محمد وامكم مريم يحبوكم برشا وربي فضلهم ليكم ويفضلكم ليهم 37 دقيقة فاصل وتنطلق الرحلة ما تبعدوش
6: راف ماغ Publicité. مع كل فينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
10: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
11: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
12: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
13: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويد غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
14: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
15: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
16: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
17: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
18: ديوان اف ام صوتكم.
17: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: ننطلق في العمليات الإحمائية. نهاركم أسعد الأيام الناس الكل. توت سويت زعما شكون.
17: زعما شكون.
1: مواليد 7 مارس 1975.
4: رجلا؟
1: لا.
3: فنانة؟
1: نعم.
19: فنانة تونسية؟
1: لا.
0: رفيق حياة؟
1: نعم.
4: مصرية؟
1: مصرية.
5: ما زالت تمثل ولا اعتزلت؟
1: تمثل.
4: هي مغنية في الأصل؟
1: لا.
3: شقراء؟
1: لا.
19: مثلت أفلام كبار ياسر؟
1: لا أفلام صغار.
19: صحي.
0: مثلت ديكور متراج رفيقة ولا كي تخرجت
1: بالفاك عملت بي اف ام تاعها على ديكور متراج
0: ضربة واحدة.
4: رفيق متزوجة فنانة؟
0: لا. يا متزوجة فنان يا متزوجة فنان.
1: يلا رامي.
5: كوميدية؟
1: شاركت في بعض الأعمال الكوميدية.
4: في رمضان السنة عملت مسلسل؟
1: ما عملتش. لنديس الموالي كاظم الساهر.
19: كاظم
3: الساهر.
1: نقولوا كاظم شو نقول؟
3: حنان ترك.
1: جواب صحيح. جيل حنان ترك مواليد 7 مارس 75. علاش كاظم عملت معنا كليب الشهير أحبيني؟ كنا باش نقولوا متولي الشعراوي لأنه متولي الشعراوي هو اللي كان وراء قرار ارتدائها للحجاب. سألتني اعتزلت ولا لا أنت ذر لي حاتم. هي نشكر سألني ما قاعدة تشارك في بعض الأعمال تختار السيناريوات مش اعتزال كلي ولكن مش بنفس المسيرة اللي بدأت بها الفنانة المصرية حنان ترك. نقطة جهان السليني 3-2-1. مواليد 23 جانفي 1984.
4: كوارجي.
1: نعم.
3: تونسي؟
1: ليس بتونسي.
19: انجليزي؟
1: ليس بانجليزي. رونالدو الفينومينو. رونالدو الفينومينو مش كريستيانو رونالدو. الرقم 9.
4: برازيلي؟
1: ليس ببرازيلي.
4: اوروبي؟
1: اوروبي.
5: ايطالي؟
1: ليس بايطالي. لانديس الموالي رونالدو اللي من بعده جوزي مورينو.
4: 84. هز كاس عالم؟
1: لم يتحصل على كاس العالم.
3: هز تشامبيونز ليج؟
1: تحصل على تشامبيونز ليج.
19: هذا ما لعبش في البرتغال يا رافا؟
1: لا.
0: لعب في الميلان؟
1: لا.
4: خذا بالون دور؟
1: لم يتحصل على
0: كرة ذهبية. فينومينو مالها وما حنتحصل على شيء. ما فهمتش لي زانديس توا هذو فينومينو قاعد لا تشامبيونز ليغ لا كوب دي موند
3: لا تشامبيونز ليغ قال اي
5: دخل في تدريب؟
1: لا ما دخلش في التدريب. قلنا رونالدو قلنا جوزي مورينو لانديس الموالي فلورنتينو بيريز لانديس الموالي دوز انديس مع بعضهم القيصر بيكنباور.
4: لعب في مانشستر يونايتد؟
1: لا ما لعبش في مانشستر يونايتد.
3: لعب في الريال؟
1: لعب في الريال. لا
19: هذا لعب في الارسنال زد
1: ما لعبش في الارسنال. لانديس الموالي عصام جمعة.
19: بيتور
0: تلعب في الريال. يظهر لي هولندي.
1: اعطيني اسم.
0: فانستروي.
1: اخرج.
2: لعب في بايرن زادا.
1: لعب في البايرن.
5: لعب في البايرن ولعب فين؟ في الريال. اللهم صل يعني بي. اعتزل في اسبانيا في الدوري الاسباني.
3: ما نعرفوش جنسيته.
4: على كروس انت.
5: اعتزل في الدوري الاسباني.
3: هذا ما عنديش عليك.
4: مدافع.
1: لا
19: باور قال شنو
1: يلا ديل بيرو.
19: ديل بيرو
3: ايطالي.
1: لا
5: ديل بيرو
1: عنده ان بوان كومان مع ديل بيرو في اللعب.
2: سيخو اللي صار
5: ديل
1: بيرو باش معروف.
5: اي قال لك
1: الكور الكور انفلوبي.
0: والله عندي ريبونس. والله
2: خرجت رفيق.
1: خرجت. لا
5: احنا جنسية تو ما طلعناش. فرنسي
0: قلنا هولندي.
1: ليس بفرنسي.
3: لا ما نعرفوش.
1: قلت لي فانستر روي. قلت لك
0: لا. قلت لك هولندي.
1: ما جاوبتش.
0: لا
4: كرواسي رفيق.
1: لا
0: والله طلع
1: لندي سلموالي.
4: هذا اللي باش طلعوا بيه
1: لندي سلموالي. زوز لندي سيت مع بعض. اسبانيا دوموع.
5: اسبانيا دوموع.
19: اوه ربحت.
5: يودي عنوان كتاب هذا
0: ربي يا رفيق.
3: غنيه اللي شوف
0: والله.
1: اسبانيا دوموع.
0: يرحم والدي.
5: اسبانيا دوموع.
1: يا اخرى تخرج.
0: كلمه اخرى نخرج بابا. بربي يرحم والدي. هكا تحب تغزلني.
4: نمر سبعه. نمر سبعه.
1: لعب برشا مراول.
0: حتى ممشي غاد. يمشي غاد.
19: سبعه.
0: يمشي غاد.
1: يلا اخرج.
0: امشي.
1: عندك قلب فول. عندك عندك اجابه. ما عندكش برنس.
19: ما عنديش.
1: تنسحبوا كل امام
3: ده. كريستيانو رونالدو.
1: لا اخرج.
5: لا بالبساطه هذه
0: يا رامي. قلت
5: والله العظيم لا لقيته.
0: اللهم صل على النبي. والله لا شفت.
1: قلت والله لحظه. قلت والله لا شفت.
0: والله لا شفت اقسم
1: يا ربي. تفضل
0: روبن.
1: جواب صحيح.
0: دموع اسبانيا.
1: ارين روبن النجم الهولندي مواليد 84. رونالدو على خاطر جاي من البي اس في كيما رونالدو. بي اس في ايندوفن تشيلسي جوزي بورينو بعد الريال والبايرن. هذاك علاش قلت بيريز والقيصر.
0: دموع اسبانيا.
1: بيكن باور دموع اسبانيا لان المقابله هذيك خسروا كوب دي موند وضيع فيها هو كوره. ما ضيعش تكروت تاتات اللي خرج إيه كاسياس. ولكن هو ضيع زيادة معناها. ولكن إكسبلوا زيادة من كاسياس. قال ننسى كل شيء. كان الكرة ذيك حقني عملت كل شيء إلا تير بالطريقة ذيك. كاتبة إفكتيمون. والعكس مكمل مع المنتخب الهولندي وإن شاء الله العكس يجيه من الجروب المرة ذي معناها. هذا ما نتمناه. أريان روبن ما تخوش نقطة زياد خاطر أنت خارج اللعبة وجيت بسكرنا الموضوع. نمشي وفاصل صغير ثم ننطلق في التراندا.
17: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
20: ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
17: خليك معنا وما تبدلش الموجة
20: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
17: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 47 دقيقة. نهاركم أسعد الأيام الناس الكل. نمشيو للأخبار توت سويت تراند جورا.
21: أحلى بونوس لأحلى ناس
22: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
17: أريدو طور عالمك. تراند جورا.
1: منظمة اليونيسيف تحذر في تونس من مخاطر استمرار العنف ضد الأطفال، وتشير أن أساليب التأديب العنيفة لا تزال منتشرة على نطاق واسع داخل الأسر التونسية، رغم ما تمثله من انعكاسات سلبية على نمو الأطفال وتوازنهم النفسي. المنظمة قالت أنه اليوم أن العنف لا يربي وإنما يترك أثار سلبية طويلة الأمد على الطفل، ودعت إلى اعتماد أساليب التربية الإيجابية اللي تقوم على الحوار والتوجيه بدل العقاب. المنظمة ذكرت بعض نتائج مسح عنقودي متعدد المؤشرات اللي أجراها المعهد الوطني للإحصاء

0: عارف نقول عقب شقول انت يعني من
1: نصلح لك الراف ساعات ديما معك ديما نحاذيك
0: خفتني لنوح الفكر لك عفوا شكرا لك دوك فما منو ولا حد
2: اغزر حساس برشا الموضوع خطر العنف يصير والباب مسكر معناها في وسط دار نجم العنف يصير في الكهرباء هو مروح بدلو مكتب
0: جينيرالمون لي بارون اذا يبداو هكا ما يخبيوش دوك انت في انتوراجك في صحابك في عائلتك الموسعه تحس فما هذا مازال
2: اغزر بعد ساعات وقت اللي طفل فما عمر الطفل ما يعرفش كيفاش هو الاوامر ما يطبقهاش دونك
0: ريزيستي
2: مي هو هذاك راهو في تكوين ولا. في تكوين مخه في تكوين لي كاباسيتي كونيتيف يتسميو بالميديكالمون دونك هو في هذاك يزم يعمل لك ريزيستانس معناها هذيك حاجه عاديه كيما كيما بيك يتولد لي مات الاولى يبكي ويلعب كلها يبكي مريض وهو قاعد البكاء هذاك يكون في الجهاز الهضمي نتاعو دونك فينا الماء فما حاجات يلزمنا نكونوا على علم بها باش تعرف كيفاش تتصرف معها باش ما تجيش تقول ولدي راسه صحيح ولا لا ولدي ايبر اكتيف عرفتم تو الموضه جديده كيبدا هو مهبط لقشه من السماء لا ولا هكا مخليه سايب طاقته ريت اللي نحكيو فيه ولونفون غوا وبرشا يقول لك قبل كنا متربين هكاك وما طلعناش عقدين ليه ما فقنيش نوع العقد فما عقد تقعد ان ترايح اللي كليتهم وانا صغير تفكر اول تو وبرشا منا راه فما ترايح ايبيك عرفتوا كليت نجم تحطهم
0: للتاريخ كيما 2004 في الكوب دافريك لما تريحه في 2004
2: عندي ترايح هكيك انا بالذات بتاعهم دوك فينا المو اغزر قد ما تعمل التربيط الصغار ماهيش علوم صحيح انت ولدك انت وشخصيتك انت راك تو ديتان معناها انت تصبغ بالشخصيه نتاعك على شخصيه ولدك ولا بنتك دونك حاول انت تصلح روحك انت حاجات ناقصهم في روحك الانفعال مثلا كي تنفعل برشا قدام ولدك راه باش يطلع اوتوماتيكمون انسان ينفعل اوتوماتيكمون
0: يولي كل حاجه ما تعجبوش يعبر عليها بالغش كيما راك انت تعبر بالغش على حاجه ما تعجبكش معناها
2: حتى على حاجه بسيطه ما عادش تنفعله قدام اولادكم على حاجه بسيطه على واحد
0: انت قلت تربيه صغار مش علم صحيح ولكن ثم ثوابت اذا في تربيه صغار معناها كي نقولوا الكلام نردوا بالنا كي ولدك ما يفهمش كلمه تقولوا يا كذا وتشبهوا بحاجه مش ذكيه برشا ولا كذا راهو بالحق تبسلوا شخصيته راهو تهزلوا ثقته في روحه خاطر جات من عند بوه من عند امه اللي هما سيبوزي اكثر عباد يحبوه ويحسوا انه هو اللي بارفي وهو لو ميور وكذا سي تري غراف وحاجات مالوريزمون متداوله في الكلام نتاع لي بارون معناها فما حاجات علميه ثابته
2: هو انك انا من الاول معناها خاصه في مع لو بروميي انفون تبدا راك باج بلونش العبيد الكل تعطي فيك فنصايح دو بارتو صاحبك ليه نعمل هكا بوك عائلتك الكل
0: واحد يقول لك كذا احنا تضربنا يقول لك رد بالك تعقدوا
2: حاصيله كل هو فينا الماء معناه الحاجه ان القاعده الاولى اللي استعملتها في حياتي كوني يقول الحاجات اللي ما كنتش نحبهم وانا صغير الحاجات اللي كجي سوبي الحاجات اللي انا كانت تتقلقني هذوك ما نعملهمش صغار هذيك القاعده
0: برنس
3: انا نرفوز يا ولدي ما نبعد نخلي الحاجة فرونت لاين هي اللي تعمل كل شيء علاش على خطر وربما كنت مدلل ياسر راف بابا كان مدللني ياسر الله يرحمه وام زاد كذلك الله يرحمه انا طلعت عصبي علاش ما نعرفش ممكن الكوره راهو كوره على ما ناكل ضرب وليت دونك نخلي هذوما
0: ما حسستني لو دروب
1: ممكن يلعب الكوره كونتاكت
3: اي قول له اخي حمد المد بس احكي له على العاش
0: يا دي لحظه راهو ذي يقولها كلايك لبرشا ضرب في راسه لما تلعب انت زوما تشاميكو في العام
3: اي انا كانوا بعض الفرق نهار السبت يتفاهموا عليا وقتاش لازم نخرج من البحر
0: بول جاسكاي
1: مهاجم النفاسه
3: ما شفت المشكل هاو من الحاجات اللي قعدوا لي تو اللي ما عادش بنتكلم على الحكايه هذوما خاطر قليل اللي باش يامنك اللي ما عادش معاك تو الديفيرونس داج بيني وبينك تقريبا على القليله 40 سنه دونك ما تعرفنيش انا شنو العبد وين العبد انا تكونت في الملعب
0: شيء ما شفت التساور وقتها التركيبه الجسمانيه مش تاع الكارير اللي تحكي عليها
3: لا كارير
0: افونسونتر بالميزان هذاك
3: كارير كبير اكبر ديريل على هذا واني صورت برشا فلوس في انجلترا نلعب وناخذ الفلوس ها ايش معناه زاد هذا كارير
0: ريت نبداو نظلموا في رواحنا عشان تقول صح عليها مصر طلعت مرموش
3: صح
0: رياض محرز تزاير
3: 69 69 69 70
1: الله غالب
3: جينا في وقت ما فيش
1: اقوى

0: عاد ينجم يقول لك قولت في الريال بعد مشيت ليفربول بعد تدرب كل يوم وبره ثبت عام 70 وعام 60
1: فن
0: ارشيف وبود ارشيف وكل دونك تحيه لي الحاج وانا معاك يا رفيق العنف ساعات العنف معناتها
2: تضرب صغير
0: شنو هي تضرب والله يا رمان
2: انا امك وابوك ولا العائله الكل تضرب انت
0: لا
1: لحومك
0: بابا امي والله
2: ام وابوه ربيوك اي واحد وفما عمته
0: عندي بابا وعمتي عزه
2: ضربوه.
0: عمتي عزة عايتولها رنفور عزيزي وغالب عليها تجي
2: تضربك
0: تجي عمتي عزة منهم جمعة دتهالي يا ودي كل وقت فتو خاطر هما معلقين لومبلوا في دار مميتي دارنا
2: لومبلوا نتاعك
0: ودار عمتي
2: كريم هبطوا لي فرقة ثانية
0: قسم بالله
2: ملك
0: كلها ثبت وقتاش نروح وعندي ديما ربع ساعة وين ما نروح ساعات في الفطور وديما من ثمانية ما نقومش نقول لهم بروفا غايبة بروفا غايب دونك برشا تراي مش باهي يا رب ولكن للأمانة
2: وتوا كي كبرت العلاقة معاش فما لا لا تحب لا
0: تحبني برشا أما نغلب عليهم للأمانة راه أنا كاسبيسيال برشا
2: أنا مأمن أنه حالتك أنت يلزمها ذر نحكي على حالتك أنت
0: حالتي أنا ما فما شيء ما فما مستعسي
2: النقاش ما يأديش
0: ما يأدي بالحق تو أنا حالتي لازم يقريوا عليها كيفاش يتعاملوا معها بالحق راني ركب الغزول انا راهو هاك ترى انت معاك رفيق انت الحمد لله تربحني بالريونيون اي بالحق ما
3: بعرف تسالني كنت ضربت برشا زيد كليت رايح
0: انت
3: باز رفيق وعندي ترايح
0: نتذكرهم تاع بلقه على الاخر
3: نتذكرهم بالذات فما ترايح تربيت بيهم فما ترايح لي فخوره اللي انا كليتهم وعملت عملتي خاطر نعتبر اللي هي ما كانتش عامله اما حتى لليوم في ايامتنا هذه في جينيراسيون تاعنا بارابور للصغار مازال فما الاولياء اللي يضربوا صغارهم ولا يعنفوهم بطريقه لفظيه كسوسوا على خاطرهم مجهدين تعبوا خرجوا من سنتهم اخر نهار على الاعصاب ودوك تجي الكشه والغش في وجه ولده ولا والا بنته وفما زاده اللي ما ياخذش وقته باش يفسر للصغير معناه التربيه الايجابيه مهمه نحكي لك حاجه مثلا ولدي طلع متغشش من الحومه عمل العركه تخلى بدا يكسر في بيته مش يكسر فيها يهبط في الحاجات على قعدت نغزر له خليته يكمل هكيك بعد قلت له تحكي لي شنو صار اجا نخمموا مع بعضنا خليته خممنا مع بعضنا لقينا الحل قلت له ريت كيفاش كي نخمموا مع بعضنا نجم نلقاو حل العنف حلك المشكله قال لي قلت له تفضل توا تنجم تمشي تلم بيتك
0: تعملها مع ابوك يرحمه هذيك
2: اما على ذكر قلت لك ليت رايح كليت رايح ولكن الحمد لله واحد ما طلعش مع قتل
0: لا كم شعوقه يا مش شرخ بروح كيما نرجعوا اللي قالوا حد بالحق مش باهي يا رفيق راه وللامانه
2: مش باهي وانا ما نفهمش واحد يضرب باليوم في 2026 يزيد ويعطي كف لولده معناها سي 1 مليون ولا تضرب ولدك ولا تعيط عليه قدام الصغار انا شفتها راه في سالون دو تي في اسباس دو جو في كذا كي الصغير يتبهذل ويولي سي با كو فير معناه
1: ويولي عنيف راهو مع اصحابه خاطر
2: يرجع هذاك
4: انا التصوير اللي كنت تحكي عليها تو رفيق انا شفتها عرضتني برشا مرات انه بعد ساعات ولد معناتها يطلب حاجه من امه في جراند سيرفاس ولا في بلاصه الطريقه نتاع العنف اللي تضرب فيه لا الطريقه اللي تضرب فيه وتبدا تكركر في الولد وكيفاش طريقه تضرب اونديري مش ولده بالحق ماذا بيك تتدخل لكن تقول انا في نهايه الامر انت المول الولد الصغير يوجعك ما عندوش قدره ما عندوش مش معناتها ريزيستونس باش ينجم يواجه امه بالطريقه يدافع على روحه بالحق راهو فما لكن انا نعتقد اللي زاد الجيل نتاع توا ولا واعي بالحاجات اللي تنجم تضر صغيره من ناحيه الضرب وطريقه العنف وفما تطور انا نعتقد وانا نشوف فيه في عائلتي نشوف فيه في بنتي مع بنتها معناتها فما بعض التطور اللي ولات فما خطاب ما بين الاولياء والصغيره
2: اي كلمه تقعد في المخ واي ضربه تقعد بنسبه كبيره في المخ وحتى لو كان نعيه وساعات وكلنا مش ننظر ثماريف انا باش نعيط ونلوم على روحي اما يا اخي خليت على روحي عهد انه لعيات وكل غلطه ذيك ما تدومش اكثر من 30 ثانيه حتى كان غلطت وخرجت حاجه هكا بطريقه معناها تعب كذا بالوقت بيجي حبيبي انا تغششت وقلت هذا انا غلط باردون يجي نحكي بالحق معناها
1: باردون راهو
2: وليت نحس حتى بنتي ما تغشش عليك لما تقول لك باباي دقاجه حاجه وبالوقت نرجع اصحاب ونرجع نحكي دونك ردوا بينا على صغارنا ردوا بينا على جيل
0: بسم الله ما شاء الله الصفات هذه الجميله اللي فيك الله اكبر حقك كي تولي 12 نعملوا كل بخور عاد ياخذوكش بعيد صلي على النبي صلي على علاقتي هاي مش مشكله نمشيو لجكتيس بابا
2: فاصل ثم نواصل
5: رافماغ بوبليسيتي
6: الو
5: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
6: لحظه ما تعلقت
7: عليه هكا قهوتي الكل شربت هي لي انت.
6: شكون اللي تشرب لك القهوه؟
7: هاي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
6: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
7: زيد عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك
6: خلص فيك زيد
5: في وين هي اللونز.
6: الو
5: يا حبي خلت ولا علقت انت
6: جايه تنوريك فيها.
5: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
6: ترى تحكي على ناموسة
5: لونز تنسيك السوفرانس.
8: برودوي LTH
9: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفراش باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
8: باش تشري دار وإلا عقار للتوينسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
12: عندك أورانج.
13: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
14: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.divanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانفم.
8: ديوانفم صوت كوم.
9: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 57 دقيقة العالم يحبس أنفاس والعالم ينتظر كأس العالم و12 مليون تونسي ينتظروا النسور ومنتخب تونس في كأس العالم. شكون فيكم هنا يقول واش خاص نحضر مقابلة بتاع كأس العالم؟ شكون فيكم يقول مسابني نهار نكون في قلب الحدث في وسط الفراش في وسط التراء نتفرج على المنتخب زيدون؟
0: أنا رفيق راو بالحق يا رفيق كي تتفرج في التوانسة اللي باش تمشي الكوب دي موند معناتها وقت اللي عديو الماتش ترى تونس وترى علم تونس تقول كيفاش السيد هذاك مشى وكيفاش قص وكيفاش نظم روحه وكيفاش الصرف خاطر ما هي سهلة راهو توا راهو
2: يقولوا قداش صرف مش كيفاش صرف
0: كيفاش ولا قداش صرف خاطر توا راهو أمريكا والمكسيك راهو ترونسبور وماك تعرف الكوب دي موند كل شيء يغلى والوتلة تغلى وكل ما هي سهلة جملة ولازمها برشا تنظيم.
2: شوف واحد غادي يبدا قاعد ولابس مريول تونس وراه حكاية طويلة ورحلة وترونسبور وبدل ودوفيز وفيزا وفلوس باش يقعد هكا القاعدة هذيك ويهز درابو. أنا عندي لكم عرض يخليكم تنسوا هذا الكل. يكفي حاجة بركة تكون عندكم فيزا لأمريكا وتنجموا تسافروا وتعملوهم الكل مع جاكتيس ترافل المتخصصة في تنظيم الرحلات لأمريكا من 2010. تنجم تعيش المونديال تحوس وتتفرهد وتعمل شوبينج وتتمتع بتسهيلات في الدفع. تخلص كان اسمهم ليه 699 دينار أكها وفي الشهر على 24 شهر تخلص الباقي. معناها توا تدفع كان 699 دينار تلقى روحك وراء مهيب الجارديان تاع المنتخب التونسي مهيب الشامه. دونك من غير ما تدفع حتى تسبق على الاول طياره الوتله التنقلات امريكا المكسيك الدخول مقابل تونس اليابان تونس هولندا هذا الكل داخل العرض. ما عليك كان تمشي الجكتيس ترافل بالباسبور والفيزا بتاعك تعمل اجراءات التسجيل والخلاص بالتسهيلات اللي حكيت لكم عليها وهكاك تلقاو رواحكم حاضرين وبلاصتكم تستنى فيكم. وفوق هذا بروجرام اخر يستنى فيكم في سيجور
0: كيف بالضبط البروغرام
2: نعطيك التفاصيل فويسية تول سويت. الرحلة تبدأ من تونس اليوستن أو الليلة في يوستن وتيل كاتر اتوال مع فطور صباح. بعد نمشي وإن شاء الله المونتيري في المكسيك وين باش نحضر مقابل تونس واليابان. نعدي الليلة في سان أنطونيو في قلب المدينة ومن بعد ثلاثة ليالي في دالاس ومن بعد زوز ليالي في كانساس سيتي وين باش نحضر مقابل تونس وهولندا وفي الأخير نرجع اليوستن ومن غادي نروح إن شاء الله لتونس بعد ما نكونوا عشنا أجواء المونديال حواسنا اكتشفنا بلايس جديدة وعملنا أقوى شوبينج. كل شيء محطوط على ذمتك باش ترتاح تتفرج تشيخ وتتفرج المنتخب.
0: فما نقطة مهمة رفيق أنا عملناه كي مشيت معنا تعرضت اللغة بالومية غادي الحمد لله لقيت أصحابي رفيق والريكي اللي هما يترجموا شعملنا في حكاية اللغة العباد اللي تطلع ما عندهاش اللغة.
2: أنا وجكتيس خممنا فيك
0: الله الله في القرعة خممتوا فيك
2: خممنا فيك ونحط على ذمتكم زياد انت والناس اللي كيفك دي فيزيت جيدي في المدن الكل مع دي جيد فرانكوفون عنا فرنسي على الأقل فرانكوفون على ذمتك الفطورات العشوات الرحلة ونجروب وفي عشر أيام تقريبا تتفرج على زوز ماتشوات للمنتخب تعمل دورة في أمريكا في المكسيك وتعيش أجواء المونديال حاجة تعمل لكيف والتكلفة متاع هذا الكل اللي نحكي عليه واللي قلت يخلص على 24 شهر و 14,990,000 14,000 دينار و 990 لكن انت اللحظة هذه مطالب تحتي كان 690 دينار والباقي على 24 شهر. لفريات مكملة مع جكتيس ننسى اي واحد عنده الفيزا يخلط ويفك بلاست ولا خاطر كما قلت لكم فما 10 بلايس مازالوا يستناوا كهو. لوفر هذه الحجز والاستفسار تنجموا تتصلوا بال 71 706 900 وإلا 98 538 070.
0: عدز هذي رفيق تجم تبدأ الكوب جموند وما ترقى حد في البلاتو وعد بالتقسيط الممل نحن نموت وعد التقسيط هذي 24 شهر بالحق فرصة عالمية باش واحد يحضر
2: تمشي وتخلي رسالتك الإعلامية
0: مش رسالة تنخلي دار ونمشي بارك خاطر راهو يا رفيق غادي كي تدخل الاستاد متاعهم بالحق راهو مش باش تتفرج في كورة باش تدخل وتبقى لك حياتك الكل وتدور في استادات وفي وسط استاد فما ديمول وجو كبير كبير
2: اكسبسيونيل اكسبسيونيل وانا نقيسوا على الكوب دي موند بتاع الترجي وحبايه الترجي في تايم سكوير ومع الجماهير اخرى وكل حاجه اكسبسيونيل. دونك اللي عنده الفيزا 71 706 900 والا 98 538 070 ولا تمشيوا لاقرب اجونس جكتيس ترافل اريانا المنزه هنا تزوروا الباج جكتيس ترافل على الفيسبوك والا السيت جكتيس ترافل .com وحس سعيد للنسور. نعود بعد الأخبار.
15: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للـ 9:30 مع رفيق مشناق.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة لبرن زياد المكي، جيهان سليني، حاتم بالحاج، الناصر البدوي، ورامي الفرات. يا الأخبار بصوت السندريلا ولا بوكسون سندريلا بصوت جيهان سليني ولا بوكسون يوسلموا برشا على السندريلا. يخيب علينا شيخنا سيف الدين الكوكي اللي تسلبينا في الفاصل
1: شعوب وحاتم
0: مريض شوية الشيخ التبديلة الطقس برشا ناس مرة تقولوا له لطف عليك شيخ وشاء الله لاباس، دونك باش يكون دويتو ناصر وحاتم بعد شوية نحكيو في أمور دينية من 9 ل 9 ونص. في الأثناء نمشيو نسمعوا جديد من عند بتيل.
2: يا اخي مازلت ما استفدتش من عرض ليزينغ صيفي متاع بتيال بنك؟ اذا كنت خمم في كهرباء جديده ولا حتى في بون اوكازيون، يمكن هذه الفرصه اللي كنت تستنى فيها. عرض ليزينغ صيفي متاع بتيال بنك يخليك تشري كهرباء جديده من باكو بزيرو اوتو فينانسمون، انعم من غير ما تدفعوا حتى افونس على الاول، ومن غير تخمام على لي فري دو دوسي، على خاطرهم كادو من عنا، ومده الخلاص توصل 7 سنين وزيد. اذا كانك تميل للفواتور هيبريد ولا الكتريك، عندك تو بريفيرونسييل يخلي العرض افونتاجو اكثر، نحكيو على انتيغي اقل. اما الاقوى من الكل مع بي تي ال بانك، نجم تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى ل5 سنين، انعم 5 سنين ومده الخلاص توصل حتى ل36 شهر. مالا ما تضيعش الفرصه، ليزينغ صيفي من بي تي ال بانك، تسهيلات اكثر، مرونه اكثر، وحلول تمويل اقرب ليك من اي وقت. العرض متواصل لاخر جوان، لاكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.an ولا اتصلوا على 70 131 800.
0: كما كنتوا تسمعوا في السبوت، اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على btl. اكتشفوا التفاصيل على btl.an ولا اتصلوا على 70 131 800. ليزينغ صيفي، كهرباء جديده ومن غير ستريس نتاع لوتو فينانسمون. نمشيو تو سويت الاخبار بصوت جيهان السليني، هذا وقت البوكس نيوز. انتيرو الامريكي، مجلس النواب يقر انهاء الحرب ويقيد صلاحيات دونالد ترامب.
3: نحكيه على انه مجلس النواب الامريكي كان اقر نهار الاربعاء قرار للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب على ايران في توبيخ لاذ عليه وطريقه تعامله مع الصراع، وكانوا سعى الديمقراطيين مرارا وتكرارا الى فرض تصويتات للحد من صلاحيات ترامب في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي حمله احظت بدعم متزايد من الجمهوريين في الاسابيع الاخرى. نسمعوا مقطع من التقرير اللي يتحدث على مجلس النواب الامريكي اللي قيد صلاحيات ترامب العسكريه تجاه ايران. ونرجع،
4: هل بدا الانضباط الجمهوري يتاكل خلف ترامب؟ The concurrent resolution is adopted. في خطوة تكسر التماسك التقليدي للحزب الحاكم داخل أروقة الكونغرس، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 215 مقابل 208 أصوات تأييدا لقرار يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية المتعلقة بإيران. فبعد 3 محاولات فاشلة سابقة جاء الحسم هذه المرة إثر انضمام 4 نواب جمهوريين للديمقراطيين، في مقدمتهم توماس ماسي أحد أبرز المنتقدين لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران، يوجه ما وصفته صحيفة الغارديان بالتوبيخ القوي للرئيس الأمريكي.
3: نتائج التصويت عطات 215 صوت مقابل 208، ونلقاو 4 نواب جمهوريين خالفوا الانتماءات الحزبية ليهم لدعم القرار هذايا، واللي يقعد قرار رمزي على خاطر باش يتطبق يلزم يكون صادق عليه مجلس الشيوخ قبل مجلس النواب، ولكنه يقعد قرار رمزي فيه رسالة سياسية.
0: حاتم،
5: هو القرار هو ما عنده حتى كونترانت على
0: ترامب،
5: على ترامب خاطر معناها الدعم، هو كما تقول انت المجلس يقول انا لا ادعم هذه الحرب، لكن كان يكون فعال ياسر كان من الايامات الاولى، اما مش بعد شهرين وخل. انا يظهر لي حسب القراءه، خاطر حتى لي ديسيدون معناها اللي من الجمهوريين اللي صوتوا مع الديمقراطيين راهي سيفولو بون مجلس شيوخ امبوسيبل تعدى، خاطر مازال في يد النويو الدور متاع الجمهوريين، لكن يظهر لي أنا مناورة سياسية، خاطر هو هاليامات راهو ما يعرفش شنو هو الحل، يقول شوفوا لي حل الحكاية إيران، يحب يرجع يوقف يوقف الحرب، يحب يعمل الاتفاق دوك، كل مرة يطلب طلع دونك سيرما معناها فما كالكول صغير باش هاوكا راهو البو لو كونتراندر، مي ما عندوش اون كونترانت
0: معناها باهي. اوكي تقولي على ارض الواقع فماش اوبليغاسيون حاجه توبليجي يحترم هذا باهي، اما كي نزيدو تراجع شعبيته مثلا في علاقه بالحرب نتاع ايران وتململ الشارع الامريكي على الاموال اللي قاعده تتصرف، العباره اللي ولات قاعده تدور عند الامريكان يا اخي ولينا نخدموا عند الصهاينه احنا معناها ذراع الامنيه نتاع هذا كل ما نجمش يخلي ترامب يتراجع، ما هما حاجات صغيره تركب بوزل
5: بالحجره معنا. بالحجره معناها كل مره اللي ديفيس راه تبني بالياجوره بالياجوره. الحاجه الوحيده اللي الامريكان فاهمينها كونوا امريكا الحرب راهي داخله لها في الفلوس، راهو الريت السلاح اللي تضرب به يضرب به الكيان راهو يشري فيه بالفلوس، راهو فما الاندستري نتاع هالايامات يخدموا 24/24 باش يصنعوا الصواريخ باش بور كونستيتوي لو ستوك نتاع الكيان، فما ستوك نتاع الاوروب خاطر راهم تعرفك لي باز ميليتير اللي في الاوروب فرغوا من لي ستوك نتاع لي ميسيل تلمون ضربوا ايران، راهو حاجه يمكن الكميه القنابل اللي ضربوا يمكن اكثر من ضربين توك كيو ابار لي بومب معناها اتوميك. دونك فينالمون هو توا كل مره يرمي حاجه، كل مره يحاول يرقى ديبو نتاع فكره، والايرانيين مازالوا شادين صحيح ايزون طون كي نون با بيردو لا غير. كي تبدا موازين القوى بين زوز بلدان، البلاد القويه البلاد اللي اضعف عفوا دونك ما النظام مازال واقف تتسميش خسرة الحرب، واحد يلا اون اوبليغاسيون باش يربح.
0: لا سورتو كو الخصم اللي هو امريكا اعلنه هدفا اسقاط النظام الحاكم في ايران،
5: ولو انه الثمن باهظ، لو انه حجم التدمير كبير. اما الحاجه الاخرى اللي هي معناها يمكن الحرب الجديده ذي العالم الكل قاعد يتبدل، اللي صاير بين روسيا واوكرانيا واللي صاير بين امريكا وايران، تعرف شنو رفيق معناها تجب تكون عندك ترسانة كبيرة، نجم يكون عندك دي بورت افيون، نجم يكون عندك 20 سمارة، نجم يكون عندك بعدش كعبك الناموسة الصغيرة اللي هي الدرون بخمسة الاف دينار ينجم يضربك معناها في قلب معناها يوقف لك امورك، ماكينة الاقتصاد الكل موقفينها. ريت ما ذي قرمزة لا فما ما يعرفوش فما اليمين ولا ما فماش
0: ما فماش شيء
5: وما يعرفوش قديش الحجم الاتاك نبتو يتعدى اللي يخرجوا باللي درون صغار. دونك هذي مصطلح جديد شدوه جديد اسمه لاجير إبريد. الجير إبريد اللي هي تكون موازين القوى مش كيف كيف، لكن هو ينجم يغلبك بحاجات ديتاي
0: حتى كان انت اقوى، انه ينجم هو يرزيز دون لو طون، يخليك تحسب الخسائر الكبيره اللي باش تكلف لك الحرب. دونك تولي انت زاد تقول نلقاو بوتيتر كومبرومي اخر يرضي الجميع. ثابت انه في مازق دونالد ترامب لا يعني انه ايران انتصرت في الحرب، راه باش نبيعوا في صوره، ولكنها لم تنهزم، لم ينجح في هزم ايران، هذا ثابت الى حد الان. بعد الفاصل نرجو نحكيو على الاخبار، بعد الفاصل باش نعلنوا على اسم الفائز او الفائزه معنا مع توب نت، وبعد الفاصل باش نحكيو على لو فينومين كيليان مبابي. صور الفيديوهات اللي قاعده تدور لكيليان مبابي كل مره في كل خرجه قاعد يوري في انه فما علاش خرج من البي اس جي، وكي خرج هو تفردت الامور في البي اس جي. تفاصيل الحكايه والاخبار بعد الفاصل.
2: راف ماغ بوبليسيتي.
1: تدلل تدلل
6: مع جيون الدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
1: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
10: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
11: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مي لا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
12: 50 سنه مشينا مع بعضنا في نفس الثنيه، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة، في الشدة، في الدار، في الطريق، وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم، وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 8:33 دقيقة وجي موسيس على انطلاق كأس العالم. الأسابيع اللي فات كنا حكي نركم على تحضيرات المونديال مع توبنيت وكيفاش بكونيكسيون باهية دارك تولي فيراج بلاش قسان وبلاش لاك، سورتو كان تعمل ابونمون في البريود هذه عندك فريد ريكوردمون بلاش. وحكي نركم زيدا على كادو اللي يستنوا فيكم كل جمعة كان تعملوا ابونمون فيبر جديد، وإلا كانت قوي ودي بي وإلا تميقريو للفيبر. ديجا زوز ربحوا معانا في الجمعتين اللي تعدوا، وكما وعدناكم اليوم باش نعلنوا على الرابح الثالث. معنا في التليفون مدام منيا إلا ملولي. مدام منيا صباح النور.
13: بخير.
0: شنو أحوالك مدام منيا؟
14: الحمد لله.
0: الصحة بخير لاباس عليك؟
14: الحمد لله الحمد لله.
0: صوتك مريضة شوية؟ أي
14: مريضة شوية.
0: لطف عليك إن شاء الله لاباس يا مدام، إن شاء الله لاباس. لطف عليك. مدام أنت كليون تقديمة ولا جديدة توبنيت؟
14: يا قديمة.
0: انت قديمه دوك، تجب تحكي لنا على السيرفيس على الاجواء، فرحانه مع توبنيت؟
14: فرحانه على الاخر. انت كاب سيرفيس رابيد يعطيهم الصحه.
0: امبيكابل سيرفيس رابيد ويعطيهم الصحه ويعطيهم الصحه مره اخرى على خاطر معاهم مدام منيا، واحنا نحكيوا على الكوب دي موند. وكي يقولوا كوب دي موند نقولوا فرجه، وكي يقولوا فرجه نقولوا تلفزه. ربحت مع توبنيت تلفزه اتش دي جرون فورما. مبروك عليك.
15: مبروك منيا.
0: مبروك عليك مدام مونيا التلفزة اتش دي جرو فورما من اهداء توب نت. كان عندك على شكون تحب تسلم؟
14: نسلم عليكم الكل، بارك الله فيكم على جماعة توب نت. سيرفيس تخي غابيل سيرفيس، يعطيكم الصحة على الاخر. ميرسي بوكو.
0: سلموا عليك برشا احنا مدام، وان شاء الله اللطف عليك يا ربي وربي يشفيك. ومبروك عليك تلفزة فول اتش دي جرون فورما من اهداء اصدقائنا في توب نت بالشيخ فرجة في الكوب دي موند مع كونيكسيون فيبر توب نت. انت زادة اللي تسمع فينا تنجم تربح، ما فاتك شيء. مازالوا دي بلاي ستيشن 5 للربح، ومازالوا برشا كادوات اخرين. الربح مكمل على فيسبوك وانستغرام توب نت. كل جمعة نديوانو في الرفماك نعلنوا على اسم الرابح في اللايف، ان شاء الله مربوحة للناس الكل. وكما قلت لكم اعمل ابونمون جديد قوي دي بي والا ميجري للفيبر على topnet.in ولا في اقرب اجنس ليك. تدخل في القرعة ما تعرفش وقتاش نطلبوك باش نعلنوا على اسمك وتكون انت الرابح ونعطيوك الكادو ولا لي كادو اللي يستناو فيكم على topnet. عيش الكورة، عيش البونتو، وعيش كل فرحة من الدار.
2: راف ماج
0: يلا سيدي، احنا نرجعوا للاخبار ونحكيوا على كيليان مبابي. جهنا
3: كيليان مبابي اللي ظهر في الصورة مع الصورة متاع اللي ماشيين الفريق الفرنسي ماشي للكأس العالم في الصورة الرسمية اللي مع رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع زادة السيدة الأولى والمدرب وكل الفريق والطاقم متاع المنتخب الفرنسي. جلب الانتباه كيليان مبابي بتصدره للصورة على خاطره كان موجود قدام الرئيس الفرنسي اللي المفروض يكون هو في المقدمة معناها شكليا, وحتى شو اسمه ديمبلي اللي هو كان ماخذ جائزة أفضل لاعب نلقاوه مثلا في الصفوف اللي من تالي. دونك هذا اللي طرح جدل والناس قاعدة تتسائل علاش مبابي يعمل هكيكا يعني حتى كيسلم على زملائه وما يحبش يتحرك بالدرجة اللي هو فيها, وهذا مرة أخرى يثير الجدل حوله.
0: طريقة السلام نتاعو ونشوفوا فيها معناها موش يتحرك, قاعد يكي مد في يده من بعيد وماذا بيه ربع خطوة القدام قاعد يسلم على مسؤولين غادي يروا في الاتحاد الفرنسي وفي الدولة كيفاش قاعد يسلم. فما الرجوص مستفزة. أنا لعبة ذي للأمانة بسبب التصرفات نتاعو هذو لا مش من اللاعبين اللي نحبه مرغم اللي هو ملاعبي معناها ما نجموش ننكروا هذي. مع إيمانويل ماكرون يقول لي حاتم جبده مي أنت أوتوماتيكمو مش أول تصويرة تعملها مع تعرف البروتوكول ناس كل وراء الرئيس معناه ماهيش عرف في فرنسا بارك في العالم ديما الرئيس يتصدر الصورة معناه من باب البروتوكول من باب التربة من باب اللي تحب انت
5: انك انت تقعد بعيد عليه
0: رد بالك ليه درجتين راهو درجتين معناه جبدوا طلعوا بجيبوا بحذاه وكانوا هاني معاكم باش نتصوروا وما عينيش ما نعرفش
13: ناس. انا بالنسبة لي انا فيها برشا غرور وبرشا غرور اللي بالحق فيها
0: برشا مرتين غرور
13: لا غرور رفيق على خاطر نتذكر انا وقت اللي قال في العامين التالي ذلك الثلاث سنين التالي قال اشترطت على الفيدراسيون فرنسيز انه ما يحطوا له تصويرته الا ما يعطيوه فلوس. اليوم الطريقه اللي قاعد يسلم بها طريقه فيها برشا تعالي ما حق نتاع ربي الملاعبي معناتها في مستوى معين ما عندكش الحق باش تعمل حاجات كيما هكا راه كيما تقول انت رفيق
0: انت قائد
13: صحيح معناتها انت يلزمك تكون ليدر معناتها يلزمك تعطي المثال بالنسبه لصحابك الكل الحق نتاع ربي التصويره كيما تقول انت تخلي برشا ناس تخلي الملاعب هذا بالرغم لي كاليتي نتاعه ولكن تنجم الناس ما عادش تحبه.
0: وانتوكا هو هذا في كل فريق ديما عنده مشاكل نتاع ادابتاسيون مع الجروب بي جي ريال وغيره يلا
15: يقعد هو ولدنا ونحبوه بياسور يقعد في الاخر لا تكون ولكن هو راه باش تبدا الامور الواضحه راه هو ماكرون فما مشكله كيلكو بار عندها سنين وزادت كبرت من بعد الشامبيونز ليغ الثانيه
13: على بي جي
15: خاطر هو ليه هو قال له خاطر ماكرون كي جاي ماشي للريال ماكرون طلبوا بالتليفون قالوا راه ما تمشيش لمدريد قال وقعد في باريس وماك تعرف وجه البلاد والفريق هذاك وكذا ولكن كيليان قالوا باهي باهي باهي ومن بعد مشاو وجاب ليش فلوس افكتيفمون ما خذاش بخاطره ومن بعد الكلاش الاخر هذايا تاع قال بالضبط قال عليه زاد معناها رئيس كامل حكايه يحكي عليه هو قال فما برشا ملاعبيه خرجوا من بي جي مش فيهم شقاه وغاديك تيترويت واحد وما لقاو حتى شيء ومبابي ما شاء الله زاد مخه صغير غاديك وين يشد في التفاصيل هذوما ويقعد في الاخر علاش بلوز اوموا تنجم تتفاهم شويه الغرور واللي يقول زايد لو تحب ولا تكره كيليان مبابي راه جاب كوب دي موند لفرنسا الثاني عمره 18 سنه راه 2018 راهو انجاز للتاريخ بالنسبه للفرنسيس صحيح على مستوى الانديه ما عمل حتى شيء ما كوب دي موند 2018 على ظهره هو اللي جاب وهو اللي صنع الفارق وهو اللي هز فرنسا الغاديكه ما بعد زيدان بالنسبه للفرنسيس في الوقت هذاك يعتبر كيليان مبابي هو النجم الاوحد في تاريخ لا تقول لي بلاتيني لا تقول لي حتى شيء هذا الراجل جاب كوب دي موند ولكن كيليان مبابي بتصرفات هذيا وخروجه خاصه من فرنسا من وجه كما قلنا وجه الفريق الكبير نتاع فرنسا قاعد يخسر في محبه الفرنسيس خاصة بالتصرفات هذوما ولكن كله ينجم يتنسى تحب ولا تكره بالنتائج وديموند به طيب يرجع مبابي
0: كله ينجم يتنسى ولكن يصعب عليه هو المهمة وتخلي الناس تستنيله في أقل
13: والجروب في
0: فرنسا. أنت حكيت على عركته مع مانويل ماكرون بين دفرين معناه ولكن للرجوس نتاعه شفناه حتى في المقابلة اللي فك فيها الكابيتانا فكان معناه من جولو كونتي معناه فما طريقة التصرف سامحوني في
3: العبارة يدخل حتى
0: تقول لي أنت ماكرون والمسؤولين اللي تسلم عليه مسؤولين في بلادك معناه سلم عليه يدك القدام وسقيك التالي معناه أنت مرحبا معناه فما كمام مينيموم أنت صورة ما تجمش خرجها كيليان مبابي وزي
15: مرة هما ما عندهمش يا رفيق أنت ثقافة البوس أربع بوسات ومرحبا
0: لا أقرب لعبات مش تسلم
15: وكالتعنيق وخليت بلاصة وكل لي أنا أحكي لك نفسر لك وكل أقول لك أنا معاك رفيق وإذا يقلق
0: كيفاش فسر لي فكرة ضد فكرتي وبعدين معاك
15: لا معناتها معاك في المبدأ خاطر فما تعالي شوية ولا بالحق يقلق حتى الجروب ونفهم توا علاش حتى جماعة الريال الجمهور ما عادش حامله خاطر جوار كيبدا
16: كيما قلت انت سامحوني في العباره مش متربي، يقلق ليماج نتاع الكلوب ويقلق ليماج نتاع الملاعبيه. واكيد معناتها الملاعبيه كيفهم معناتها يحسوا ويحسوا التعالي هذا، واي ملاعب يبدا متعالي الفستيري فاز
0: الجروب يرفضوا. معناها برنس كان جيت انت ديدي دي شو وعندك ملاعب فلتة كيما مبابي ملاعب فلتة، ولكن هكا بالكومبورتمون ذا تغمض عين وتحل عين والا لا تعاقب؟
17: والله لما لا ما نغمضش هذا قاعد هو يشري في المشاكل يا يعني كيما نقولوا احنا في التونسي يحيط اجتي حاليا. انا راني كنت نحبه ياسر اليوم بال شفته توا هذا زدت اتاكد اللي هو دلال يا رافراوي ديما يقولوا دلال يخلف له باب برشا دلال برشا دلال ملاعبي جبت لنا كيما قال رمروم تتويجات وكذا وكذا تغزلوا التو الرئيس مازال يحب يعنق الرئيس يحب يعنق الجوار مش الجوار يحب يعنق الرئيس ايه كدل الواحد راهو برشا برشا ايس خايب روحه بلاش بي جاميام. واكبر درس كليه من عند البياجي وقت اللي مشى هو ولينا لبس علينا
0: ولينا ناس
13: سي فيتيني
5: اغزر هو راهو اغزر في عمره ديما نصب امان خاطر في عمره
0: بالله انا ذكرت حاجه سامحني تو هو قال بيزي ونقول ذكرت البارح حلمت بالناصر الخليفي والله حلمت بالله
13: صرت الغادي
0: حلمت البارح بالناصر الخليفي وباراموس حاحت كونترا
13: مبروك
0: مبروك انا ريتها والله تو ذكرته يحكي معناها واحلامي ديما تحقق الحمد لله على يلا حات
5: واحد يحاول يحلم بروحه كرونيكير معاك فين الخدمه كان صح كونترا
0: مع الناس اللي
5: في فيه فين في البينه
0: في البينه
13: بريباراتور فيزيك في البي اس جي
0: يلا يعطيني حاتم
5: دوك فين المو الانسان في عمره هو راه مازال صغير الجار معناها افاريات فلوس زرقة كما يقولوا زاد فما ما تنساوش اللي امه
0: معناها صغير 28 سنه
5: هي 28 سنه معناها افوار
0: سيت فان كارير تنجم تكسب عند جوار تخري
5: ليه سيت نوتوريتي نحكي اون جينيرال اون بلوس امه تعرفوها شخصيه امه معناها امه زاد صعيبه راهي معناها ما يفرقش اللي معناها اللي كنا نحكيوا عليها بكري دونك سي نورمال كي بو افوار سون بروبر كومبورتمون هو هنا انا في بلاست

0: المايكرو اون ديري سمعناش باش يقول مش معبروا جمله على لورك وقتها يا في با دانسيدو مبابي مازال في البي اس جي دونك مازال ما فماش المشاكل هو الشوشو بتاع فرنسا نجم البي اس جي نجم الرئيسي مانويل ماكرون لا تبع شويه تربيه كوميم كي هبط لك رئيس دوله رئيس دوله مش صاحبك يلعب معك ويجي هكا باش يعنق ويقول لك يحتضنك تحكي معاه وعاد عمل له هكا بيدك زعمنا تو مبابي ومنرفز تبع مشكله بتاع تربيه عند السيد هذا ما نجموش وما نقبلش رايك
1: يا اخي
0: ما تعملش
2: زلاتان كان يعمل هكا ويعمل اكثر من هكا ولكن محبوب من عند الجمهور انت يعجبك
0: زلاتان
2: زلاتان من اكثر الملاعبيه شو قلت في قله الحيره او حاجه
0: لا, لا, لا
2: وما عندوش انجازات
0: تسريحات
2: والله العظيم عاصف فينا بالفارق
0: زلاتان تسريحاته بيدو يضحك عليهم معناها بعد عمل بهم كارير تسريحات
2: كسروا في راسه بساقه
0: اي عارك هذاك
2: متكبر
0: في التيرا عارك في التيرا مش كومبورتمون اور تيرا مع رئيس بلادك يا ولدي رامي مش كيف كيف فما صورة معناه لا تستقيم كيما الرجل الكبير يتقدر كيما اللاعب القديم يتقدر كيما المسؤول يتقدر فما مينيموم معناه نتاع سافوار فيفر وصورة تخرجها نخرجوا فاصل ثم نواصل
3: رافماغ على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
4: ببليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج عندك اورانج
6: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على الشميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق.

0: بوشناق.
1: ثمانية وخمسين دقيقة مواصلين معاكم في الراف ماك. وي زيدون
2: بابي
1: شبيه
2: وحييك كيف جاوب ترامي انت متخلق
1: محلي
2: انت تحكي على الاخلاق بارك الله عليك ما حبش يفهم رامي دي مبابي راهو تجاوز كل الحدود
1: نطلب بالتون هذه لعبتي في مدينه مش متخلق
2: لا لا لا والله هاك جاوبته بكل احترام لا بكل احترام يعطيك الصحه ان شاء الله النقاش هذا يدوم معناتها في البلاتو هو
1: نحكيوا على المنتخب نحكيوا على منتخب نحكي ما عنده حتى معنى اقسم بالله تركز مع الجمل اللي تتقال
3: ما تلقى شيء
1: ناس نحكيوا على منتخبنا الوطني تونس غدوة تلعب ضد المنتخب البلجيكي اخر مقابله ليها قبل المونديال والحديث على امكانيه بعض التغييرات في التشكيله هذا خلى المحللين يقول لك لا اليوم مقيد معناها باش ليكيب تي بتعاود ماتش ثاني وتعمل شانجمون اثنين ثلاثه نتاع اللي انت ممكن تستحق لهم في الماتشات احنا ديجا عندنا مشكله ليكيب ناسيونال مش ديما يتقابلوا مش ديما يلعبوا منتخب في توليفه جديده كما قال زياد دوك مهم انه نحافظوا على اكثر ما يمكن من العناصر الاساسيه مثلا لو غدوه يغير الحارس مهيب ما يلعبش ويلعب مثلا صبري بالحسن ولا دحمان يبدو انه صبري باش يكون هو الحارس حسب التسريبات اللي جايتنا من مقر تربص المنتخب وكواليس المنتخب هل تفهم هذا نحب نشوف صبري شنو يعمل غدوه باش نختار له غارديان تيتولير ولازمك تختاره من لونترينمون ناصر
4: انا بالنسبه لي انا كان غدوه باش يلعب صبري ما لعبش مهيب الشامخ انه ما زالت عنده مشكله في البوست هذه ما فهموش مقتنع معناتها هذا ما نجمش من التفسير يكون خاطر بالنسبه لي انا تورنوا باش تبدا بعد اربع ايام وانت ما زلت تستنى شكون لو برومي غارديان تاعك
1: مش يقول لك زيد ما نعرفش انت قول لي ينجم غارديان يعمل بيرفورمانس كبيره في لونترينمون وبعد يجيني في ماتش بالفجعه بالرئاسي نتاع ملاعبيه نيفو انترناسيونال ما تلقى شيء دونك خلينا نجربوا يا خويا كونتر بلجيكيا خلينا نجربوا كونتر النمسا ومن بعد نختار انه هو يظهر لي لو بلو سوليد في الـ في الـ في الكاج منطق هذا ولا لا
4: هو بون منطق صعيب شويه كي نحكيوا على كيب ناسيونال رفيق راهو كي نحكيوا على كيب ناسيونال بالنسبه لي انا انت ديجا ديسيزيف عندك لو بريمير لو دوزيام لو تروزيام في ليكيب ناسيونال مفيهاش باختياراتك انت خذيت على قناعات وانت اليوم عطيت الفرصه للحراس هذوما انت بعد عندك قبل وتذكر احنا مباراه هايتي ومباراه كندا هي كانت مقياس بالنسبه للمدرب شكون باش يحاول يكون الحارس الاولاني عملت بعد الشوا نتاعك وبعد لعبت مهيب الشامخ ومن بعد تجي لفيديو ماتش باش تعاود تلعب غارديان اخر وباش تعاود غدوه ما تعرفش عليك شكون باش تلعب هذا يمشي اكد لي انت ماكش مقتنع في البوست هذيك شكون يكون
1: مثلا غدوه مرشح انه يكون افونسونتر حازم المستوري انه يكون معاه الياس العاشوري وخليل العياري انه بالحاج محمود زاد باش يهبط اساسي وراني خذيره باش يرتاح بن حميده باش يكون على اليسار معاه الرقيق والتالبي والنفاتي على اليمين
4: ما انا كي
1: تسمع مثلا
4: كي نسمع دوما
1: لارير دروا تيتولير مو يان فاليري مش انا نحاول نخلق اوتوماتيزم اكثر بين يان فاليري والمليون اللي قدامه وليليه اللي قدامه ولا نجي نحيه يوم لاعبين مقابله ونص مع بعضهم كيف كيف مشيره الاخرى معناها الياسين العاشوري انا نحب على فورمه شوات اكثر ولا فورمه المسوري اكثر انت اختار مش انا باش نختار اما نعطيه اكثر تون جو مع المليو ذاك مع حنا بعل وراه ما نعرفش ناس
4: انا بالنسبه لي انا كان اليوم فما دي شانجمون بالكميه هذه اللي نحكيوا عليها مع العدد نتاع الملاعبيه اللي باش يتبدلوا نعتقد انه المدرب الى حد الان مازلت ما عندوش ليكيب تيب بالنسبه لي هو حسب اعتقادي انا وقت اللي تعمل تغييرات كبيره بالطريقه اللي كنت تحكي لي فيها انت بارابور للمباراه اللي فاتت خاطر ال11 اللي بداو ماهمش وما بيدهم او كنت تحب نقول لك عليهم انا فاليري ورقيق وطالبي وعلي العابدي وخضيره والسخيري المجبري وبن سليمان والغربي وشوات هذوما ال11 اللي بداو نحكيوا على فما شانجمونات نتاع اربع خمسه ملاعبيه في
1: هي اكثر انا
3: دخل زوز ولا ثلاثه
1: معناها بدل اذا كان هذه صحيحه بدل صبري بن حسن معتزل نفاتي بن حميده الحاج محمود خليل العياري الياس العاشوري وحاسب مسؤولي سبعه ما كانوش
4: سبعه ملاعبيه برشا برابور المباراه الاخرانيه قبل كاس العالم نعتقد انه هو مازالت ما عندوش فكره واضحه على 11 باش يبداو ما تنجمش تكون حاجه اخرى رفيق كان يكون هو مدرب مقتنع برابور ال11 اللي باش يبداو المباراه الاولانيه راهو معناتها بالنسبه لي هو ديجا راهو مشى في التمشي
1: هو البارح فرنسا مثلا لعب
3: دوزيام ايكيب
1: ها منتخب فرنسا فوالا معناها هاو هاو شوا نتاع ديشو البارح زاد هو ديشو يحب يتفقد
2: كيبتو
1: ويحذر وكذا هاو اختار البارح
4: ليكيب دو فرانس لحداش واضحين ليكيب دو فرانس في لحداش بالنسبه اللي هو مش يكون جوار بري مش يكون مشاتي طون دو جو الملاعبيه
1: مش يقول القائل اللي لعبهم ماكينه ديما تدور كل ما تلعب ماتشويات كل ما الماكينه تدور
4: مش كيف كيف احنا ديجا ليكيب ناسيونال هذه تخلقت جديده وفما ملاعبيه مازالوا جدد وفما ملاعبيه مازال تم انتدابهم للمنتخب الوطني ما عندهمش
1: مثلا راني خذيرش لاعب في تونس
4: نحكي لك
1: مثلا تاكيد لكلامك
4: معناتها برشا ملاعبيه معناتها مازالوا مازالوا جدد في ليكيب ناسيونال مازالوا ماهوش كيما ليكيب دو فرانس ليكيب دو فرانس ديجا لي تراديسيون موجود لي باز موجودين
1: برنس.
0: المقارنه لا تصح بكل بين تونس وفرنسا لان هذيك رودي
1: وكل شيء معناها هنا نخلو هذا
0: خلو ذيك عمر ستخلو
1: ليه ما قلت مقارنة
0: كان جيت تخلو عمري من عاشت العشرة هذه كل
1: شوف شكل فازات
4: الحوطة
0: شنو شنو خلي يسل
1: أنا قلت تونس وعملت مقارنة مع فرنسا قلت لي أنت المقارنة هذه لا تصح وتخلو قلت لك معناها أنا نخلو
4: قول أي
0: تخلو ذي سيدي تخلو والله راف ليه
4: أحلى كلاش
0: هذه
4: تو أسبوع أحلى كلاش
0: اللي كيب جديدة وماهيش مش لي احنا جي انت لافي تبدل وزي تبدل كيما قالك الناس ما عادش تبديل تو ممكن واحد ان دو جوار دو بري فهمت ونقولوا اما باش تبدل سبعه وكذا وربما احنا نكونوا غالطين ما يبدلش اذا تقاعد يبدل اليوم مع تغد ضد بلجيكا باش يزيد يبدل راه ماهوش ليكيب ماهيش اوموجين ماهيش مروسكا
1: كيما قلنا ما عندناش 100% ليكيب ينجم يكون هذا صحيح بنسبه غدوه نكتشفوا ولكن اتمنى خلينا في التمني مثلا الجارديان اختار شكون الجارديان تيتولير وهو يلعب معناها سورتو الحارس خاطر احنا حراسنا الكل مشكله نتاع كونفيونس باش نكونوا واقعيين وما فما حتى حارس بوفون وهارب على الاخرين معناها اي واحد يهبط تيتولير ما نجمش نقول ظلم الاخر انا النيفو متقارب دونك انت تحاول الحارس اللي اخترته تعطيه اكثر كونفيونس لافونسونتر كيف كيف يحب يشم الشبكه يمركبون تو ماتش الاول الماتش الثاني دوك ما نعرفش انتو كان عنده فلسفته اكيد صبري لموش حبي تقول
2: انا اكثر منه في علاقه بالاسامي المشكله وين حسيت تشكيله هجوميه برشا بارابور بلجيكا اللي هي في مستوى نورمالمون كي اخترنا بلجيكا تشبه هولندا اللي هي هولندا اقوى حاجه في المجموعه نتاعنا اللي هو لوجيك مو ماناش باش نلعبوا هكا معناها لعبنا النمسا اللي هي اقل لعبنا ما غير ديزيلي كلهم في الوسط واتاكون بركة لهنا قررنا انه نهبطوا ياسين العياري والياس العاشوري اللي هما باش يهزونا القدام انا مشكلتي معناها مش في الاسامي على قد ما هي مشكله كيف صورتنا احنا كيف باش نكونوا معناها باش نلعبوا القدام كونتر ليكيبات الكبيره ولا باش نلعبوا التالي ولا انت مازلت فهمت معناها تحس كيلكو بار فما انه الصوره غير واضحه جمله معناها فما ناحيه اللاكس نتاعك اللي هو بليز اون موا يحبوا يلحم كما نقولوا احنا لي دوز اكسيون نتاعو اللي هو يحب يتهنى بهم هذوما هما الزوز ظاهرين الباقي الكل وقيله ما فما حتى حد ناحيه اسامي كيما الياس خيري كابيتان وحنا بعد المجبري اللي هما ما نجمش يحطوا البرا واللي دوز اكسيون الباقي الكل ظهر لي باش نكتشفوهم ان شاء الله في اول مباراه
1: ان شاء الله ان شاء الله حظ سعيد برشا تفاعل معاك يبدو انه الشعبيه نتاعي الحاج يقصف ولا يبالي برافو الحاج كي وليد تكلاشي
0: جاك النهار يا ناف جا ربي سايبوني كمل الايامات
1: يقص بيه كمل الايامات لطف شنو
4: مزياده توبه صغير
1: على السيزون
4: على السيزون
1: اه اوكي عم جاي معنا ان شاء الله باذن الله
0: تو يا عم الله الليلة
1: لا عم تقابلني ستيف عمي
0: لا لا لا لا لا لا يطالب حتى شيء
1: ليه مثل ما عاش عندي حساب
0: عندي أمور أخرى عندي أمور أخرى
1: وين مسافر
0: مش مسافر أنت تعرف عاد أنت أنت أقرب الناس
1: لك عارض عندك عارض
0: هاولدي ما عندي حتى عارض نحب نتو نتلاب حاجة برك حاجه برك
1: كيما صبيح جيب حذينا بعد مشيت ليه
0: ربي يفضلك ليا
1: امين يا برنس ليلى هيك اما تعبلي سي في نقاشات على حسابي
0: لا نقاش لا شيء
1: راه تطلبني في جويليا
4: اللي هو قوته في قوت هو قوته في طبق قوت
1: هو قوته جمعت لك قبل السيزون يا حشبيك يا سيدي نسمعوا الاخبار ونرجع بعد شوي
2: شبيك بالحق هل هي نقاش ما نسمعوا حاتم
1: حاتم والناصر
2: بربي يا رفيق
1: نعملوا انا وحاتم وانطوان
4: هو
1: نقاش
4: معاك
2: كاس
1: شكون يربح
2: تصور انت رفيقه ما خلني نعمل واي وانا معاكم عندي بعض الاسئله وخلي تلحم والناصر وكل على بعض
4: اما الميكرويت مسكر الميكرويت
1: مسكر يلا ليك شفنا حال خليك يلا الاخبار ثم نعود رف مايك حتى لتسعة نستحيل كل الاصدقاء اللي حاضرين معنا على اليوتيوب اللي يسمعوا فينا شكرا على المساجات على التفاعلات نعتذروا كساعات ما نقراوش المساجات ولا ما نقراوش كلامكم ولكن شكرا من القلب على كل عبارات الحب على الكلام عنا متأكد على المحبة واسيد معاكم الرحلة التسعة كما قلت ماهيش بحذنا شيخنا سيف الدين الكوكي على غالب مرايد شوية الشيخ دونك حاولوا نزيدوا نحتملوا المجموعة هذه نص ساعة أخرى ثم تنتهي الحلقة ما تبعدوش.
5: تسمعوا الرف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم
5: على ديوان فهم. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم
4: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
6: مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في آخر فقرة من حلقتنا لليوم. نمشيو تو سويت للكويز.
4: كويز
6: سؤال رقم واحد تاريخ، والإجابة بجينا منطقيا من عند حاتم سلموا على ناصر البدوي. غادرنا بسبب ارتباطات مهنية. سؤال زياد، متى اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية؟ في نعم
7: ألف و... لا إله الله محمد رسول الله 1830
6: رامي
8: 1870
6: برنس
9: 1776 1776
6: برنس سمعتي الكلام قبيله. جيهان
10: 1789
6: طبعا شديته البر قلت له نورمال تقول لي كيكه، قال لي اسمع عندي ما نحكي معك يبدل في الموضوع. قلت له وجهني خلي تيزي على السيف. هات
11: 1760 حاجهك
6: 1760 وانت ايش قلت
10: 1789
6: الاقرب رامي 1861 برافو رامي الفوراتي 70 قال 1870
7: انا قلت 40
6: رفيق 61 تعرف تعمل الا دوكو اقرب 9 سنوات شكرا وانتهت عام 1865 برافو رامي الفوراتي. السؤال الموالي زيدونا، كم عدد سور القرآن الكريم؟
7: يا الله الله والله يا رفيق يا رفيق
8: ماك في التالف زعل
6: يلا
7: 200
6: والله انا كيما نطلع كيما نهبطك ادعك يا ربي ثبتني
7: يا رب
8: وحير
7: بابا تي لو ميور لو بوس
6: نو
7: لو كينغ
6: زيرو
8: لو ميور
7: لو ميور بور لا فان والله نعرفها والله
6: برنس
9: 36
6: جهاد قدام السورة
10: 104
6: 104 يلا
10: 144 114
8: 90 لا هذوما كل
6: حاتم
11: 99
7: 114 رفيق
6: 104 144
10: تذكر ويظهر لي 204 ولا 200 لا 144
6: 114 جواب صحيح 114 سورة ما عادش تخمم يا جيم ربي يعطيني ديريكت الموما يعني أختانا من التخمام. يلا السؤال الموالي زيدونا
7: أحلى نفهم وكان أنا
8: رفقي
7: رفقي والله باش يقتلوه يا رفقي أنا معاك والله معاك والله باش طيحوه الراجل
9: تيزي
6: على زيادة
7: والله تجير ترو
6: حر التخمام كل واحد حر تجير ترو
7: تعاني
8: برشا
6: حبي يقول لي تعاني
7: والله يا ربي معاك
6: تجيرتلو يلا
7: شبابك ضيعته في اللونتير
6: الحمد لله والشكر لله تكافي حاجة حلال إن شاء الله. السؤال الموالي زيدونا
7: هاي بابا
6: ما معنى عندما نقول في القرآن ورب العزة يقول الزاجرات زجرة؟ ربي يقسم يقول والصفات صفا فالزاجرات زجرا. الزاجرات زجرا ايش معناها؟ زيدون
7: اللي يجزروا في العباد رفيق ويقتلوا في العباد.
6: يقتلوا في العباد الزاجرات مش بالجيل زي تبدا. يلا برنس
9: الصعاب في الدنيا.
6: الزاجرات تجي من زجرة معناها
9: صعاب.
10: السواعق
6: السواعق
7: السواعق الرياح الرياح
6: الريح
11: الرعد.
10: أي.
6: ما هيش الرعد
7: الزجر.
6: الزجر هو الدفع والمنع بالقوة. الدفع والمنع بالقوة معناك تجيب تعمل حاجة نجم تمنعك يوم القيامة.
7: الصدقة
6: لا
10: نوك حاجة به.
7: الكلمة الطيبة
6: لا.
11: حسنيت
7: صلاة
6: لا ما هيش صلاة.
10: فهمنا سؤال
6: المخرج
10: حسنتنا.
6: عنده لا
7: رضاي الوالدين ترضي والديك
6: الحاجة تمنعك. الزاجرات زجرة يوم القيامة الناس كل باش تتصف ما عادش فهم هكا كاردو كومبورتمون
7: حفظ المساوات
6: لا
10: حسنين.
7: ملائكة
6: رامي جواب صحيح. الملائكة
11: عمري مستعمل
6: الملائكة. الزاجرات زجرة برافو صحيتك. الملائكة تزجر السحاب تدفع السحاب وتسوقه بأمر الله حيث يريد. تزجر الشياطين تمنعهم من إيذاء المؤمنين واستراق السمع وغيره. والزجر عن المعاصي تلهم العباد الخير وتزجرهم عن ارتكاب الذنوب. الزاجرات زجرة هي الملائكة برافو رامي. احنا ماشي لامريكا نلعبوا شويه ثقافه في علاقه بالمدن الامريكيه. ما نعرفش كنت طلع هذه حاتم كنت طلع هذه فرانشمون شابو با ماني. ما هي عاصمه ولايه نيويورك الامريكيه؟ خليك الاخر بيان سور اكثر واحد عندي ثقه فيك زياد.
7: نيويورك
6: عاصمه نتاعها وما غادي كل بلاد عندها عاصمه.
7: كل ولايه
6: كل ولايه
7: وكل ولايه عندهم تلفزه وجرايد نتاعهم. يا ودي كان جينا غادي غير والله يا رفيق تطلع عندي.
6: يلا
7: ليه انت ليه كلاسيكي
6: روتيني
7: روتيني ما يحبوش الروتينيه
6: الشو.
7: يحبوا الشو بالعكس رادويتهم كلاسيك على الاخر.
6: شنو معناها الشو؟ علاش كي عملت لك عيد ميلادك سيتي با دو شو؟
7: والله يا سيدي شو
0: كنت فتقاك.
6: يلا قول لي زيد عاصمه نيويورك.
7: شيكاغو.
6: شيكاغو. برنس
9: نيويورك سيتي.
6: جيهان
10: تقول مانهاتن.
6: رامي
7: والله ظهر لي ما نعرفش ننطق اسمه.
10: كيفاش تكتب؟
7: ما استنتوتش ولا حاجه هكا ظهر لي هذيك.
6: نيويورك
11: نيويورك الولايه
6: حرف الآ اي
11: مش المدينه
6: حرف الآ.
10: استنى
11: استنى
6: اي اي ولايه نيويورك تبدا بالآ. ثم المافيا التركيه وفما
7: الألبانية.
10: ألباما
7: ألبانيا
6: ألبانا ألبا
7: الباريس
6: الباني العاصمة. أجوبة خاطئة لراف ماجور. نمر للسؤال الموالي زيدون. من هو صاحب رواية الطريق المسدود؟ تعملت فيلم سينمائي بطولة فاتن حمامة عام 1958. شكون زيدون؟
7: نور طريقنا بجاه النبي.
6: يلا
7: نجيب محفوظ.
6: نجيب محفوظ. برنس
9: طه حسين.
6: طه حسين. جيهان
10: أحسن عبد القدوس.
6: رامي
7: محمود درويش.
6: حاتم
11: حسين.
6: حسين عبد القدوس. حاتم. جيهان جواب صحيح. وكما قلنا الفيلم تعمل عام 58 بطولة الجميلة فاتن حمامة. سؤال الموالي أكثر بلد عربي بحساب طول الشواطئ شكوله؟ زيد
7: يظهر لي تونس رفيق.
6: تونس
7: 1300 كيلومتر نحن راه.
6: برنس
9: ذولي ليبيا.
6: ليبيا. جيهان
10: ذولي سعودية.
6: السعودية. رامي
7: مصر.
6: مصر السعودية الخامسة ومصر الرابعة والصومال الثالثة. سلطنة عمان الثانية.
7: عرفتها.
6: الأولى شكون؟ أنا نحيت لك أربعة ديجا كان أنت نجم يتعديو في مخك. السادسة اليمن، السابعة ليبيا، الثامنة الإمارات، التاسعة تونس، العاشرة الجزائر.
10: نصحيح
11: العاشرة الجزائر
7: معدل عليها لولا
6: احنا قبل الجزائر.
8: ما احنا على الدولة
11: من...
8: خاطر
11: آه اوكي
6: احنا اكثر من نتزيش.
11: موريتانيا
6: موريتانيا قلت لك
7: لا ما سميتهاش
6: لا ما سميتهاش
11: من موجودة.
6: لا موريتانيا ترتيبها 12 ثلاثة
11: صومال
6: نعطي انديس احنا نحكي على دولة عربية عربية طول الشوات الانديس
11: عاصمتها على البحر ولا عاصمتها
6: بي اس جي
7: قطر قطر
10: كيف لا قطر
11: لا امبوسيبل مش قطر
6: احفر بي ام غاز
11: بي اس جي بي اس جي
0: عمان
6: دولة عربية بي اس جي
10: كويت
0: دولة عربية بي اس جي
11: المغرب
10: مغرب.
6: حاتم الجواب الأسرع حاتم
11: حكيم شريف تحسب معاه الصحراء الغربية
6: ما كنتش نتصور المغرب تكون الأولى نقطة حاتم بالحاجة السؤال الموالي زيدونا
7: يا بابا
11: بابا
8: ملي ليبيا
6: من هي أول وزيرة في تاريخ تونس زيد
7: عزيزة عثمانة
6: رامي
0: تاع العشرة آلاف
6: دعتيني اسمه شو متاع العشرة آلاف
11: هذيك مدام دكتورة بالشيخ
0: مدام دكتورة بالشيخ
6: مدام دكتورة بالشيخ
9: أول وزيرة هي مدام زالي
6: مدام زالي جيهان
10: شو قول توحيدة بالشيخ
6: توحيدة بالشيخ كانت وزيرة العائلة والنهوض بالمرأة في حكومة محمد المزالي عام 83
11: فتحية في المزالي
6: فتحية مزالي لبرنس حاتم جواب صحيح عام
11: 1983
6: مش بعيد برشا
11: نتفكرها معناها كي تعاين نتفكرها قعدنا بهتين تونس الكل تحكي
6: عليها بونتي خلطت اي ستي وقتها ريكسيون تاع العباد العامة الناس كيفاش قبلوا ولا لا
11: قبلوا خاطر وزارة المرأة كان عطات وزارة أخرى
6: يا رب خبلوه
11: سبغي يا نحكي لك
6: ستي أنتيلي جو باش تحطها في وزارة المرأة كوم ديبي
11: وأسرة معناها حتى بيرسون بي كونتيست
6: شوف المخاخ قداش كانت رافضة الحكاية نتاع أنه مرأة تاخذ
11: كان بورقيبة يحبها برشا ويمن بها ومعناها وهي زاد مرأة راهي معناها فريمون ان سيرفو كفاءة كبيرة
6: يلا سيدي فتحية المزالي الجواب صحيح حاتم بالحاج الجواب صحيح ربي يرحمها وينعمها ويرحم جميع الموتى السؤال الموالي زيدونا
9: سؤال رقم 8
6: علاش تحسبهم
9: شدني برقم قداش قلت سؤال رقم 8 قيد فيهم
11: قيدهم يقيدهم يعاودوا يرجعهم في الدار باش كيعاودوا يجيو ما يرقاش
9: لا لا لا باش نروح للدار نسلهم لاولادي نشوفهم يعرف تبعوا
6: ربي تعملوا هذا مع اولادك بالحق
9: ولا نعملهم مع الكبيره اي
6: تسالها الكويز
9: وتسال حاجات مثلا اول وزيره بتاع اول وزيره
6: معناتها
9: تونس مهمه ما كانتش فما بالك كانوا فما
6: ريت معناها نعطي ساعات معلومات
9: بيا مش ديما عليك ديما
6: مش ديما الخلوث كما قبيله كنت مش ديما الخلوث
9: وانت زلت لسان قبيله ذيك
6: عمري ما نسامحك
9: زلت لساني ولدي نعرف نسامحني
11: امبارح مراه رفيق قالت لي راه ولدي الكويز ذكروا بعد ساعات الذي مال باش تهبطوا من الكهرباء يمشي يقرا
6: ان شاء الله يكونوا فيدوا في الناس
11: ان شاء الله ان شاء الله
6: زياد شبيك دوح في راسك
7: لا العباد مغرومه بيك
0: يفاد
7: 100% ضيعت الباك
6: السؤال الموالي ما معنى بالفرنسيه ايغيزي
7: ديغيزي ناحيه لها دي
6: ايغيزي اي جي او اي اس او قولوا جي ايغيزي ما معنى
7: رفضت الديجيزمون
6: كان عنده ديجيزمون كي نحيت ولات ايغيزي جي ايغيزي لو ديجيزمون سامباتيك
11: دي هو الماسك نتاع
6: الماسك هو الدي يلا سيد يلا برنس
9: الوضوح
6: الوضوح
11: زيت وضوح
6: جيهان خليك رامي
0: مشيت عملت معناها واحد ليغاليزاسيون
6: ليغاليزاسيون جيهان
10: والله ما نعرف
6: قوانين ما تعرفش
10: عفيت ما نعرفش نعرفش
6: كيفاش تعرف احد
11: يس
6: خلينا نعطيهم فرصه الاولاد
11: العيد العيد رفيق
6: علوش
7: سلختو سلختو
6: لا
7: شويتو
6: في علاقه بالعلوش لا
7: شريتو
10: شوشتو اخترتو
6: لا
7: شوشتو
6: لا
7: قسيتو قرون
6: لا
7: راسو
6: لا
10: شوشتو
7: شوشتلو راسو
6: لا
7: تكسير عند جزار
6: لا
7: ايش نعملوا
10: لنديس لنديس
7: مع ديتي
11: اضربوا بمقص
6: علوش لنديس الاول لنديس الاول علو لنديس الثاني جزار
7: جزار جزار قديت
6: لا
10: فصلت حاجه
6: لا رامي حلقته
7: هاني كملنا انت مش ندخلوا في العصبيه انت
6: المهندس الثالث بوسعاده
7: سكينه دغرتو. شرحته
6: لا
7: ذبحته
6: لا
7: هاي العنف هكذا
6: دغرته على العلوش
7: علاش
6: دغرته
7: يلا يقص الكوستيليات
6: لا لا مش الكوستيليات
7: اه ستيك
6: يقص ستيك لا
7: سلخته
6: بوسعاده زار
7: لنديس
6: الاخر نار
7: شو شتو طيبتو
6: رامي
11: يمضي يمضي
6: يمضي السكينه ايجيزي لو كوتو جواب صحيح والفائز حاتم بالحاجة الفائز حاتم بالحاجة كان دخلتوا نهاية الحلقة نعتذروا من الناس اللي استنيت الشيخ الكوكي ان شاء الله يرجع بحذينا الاسبوع القادم
11: فراجل يسر هلا يميت هو اللي يمر
6: مو يكور برشا
11: يكور
6: مخه رافض انه الشباب في عمر معين يلعب سبعة ماتشوات ويلعب وفوسون تروخر ما شاء الله عليه كوارج كبير الشيخ سلموا عليه برشا حتو شكرا لك شكرا جهاد شكرا لبرير زياد الناس سلموا عليه رامي شكرا أصدقائنا في الإعداد فاروق السويسي في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم بوخبي في الإعداد وجهاد كذلك في الإعداد سلموا عليكم الناس الكل ما تنساوش اليوم جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع أكثر من قراءة من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنساوش الناس الكل تقرأ سورة الكهف لأنه قراءتها تضيء إن شاء الله للعبد ما بين الجمعة والجمعة وأكثر من الدعاء وخاصة ما بين العصر والمغرب وآخر ربع ساعة ونص ساعة ما قبل المغرب لعلها تكون ساعة إجابة مني لكم أحلى تحية شهر جمعة مباركة وشهر نهاركم أسعد الأيام جعفور ساعة سعيدة بعد شوية ابتسام هنا تونس بوميكاند باي باي تشاو تشاو
12: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
13: راف ماك غديف
12: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام
13: ديوان اف ام صوت كوم ديوان اف ام
12: تبع الموسيقى

0: ما جابش سيرتي.
1: ديوانا فان صوتكم.

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 لـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكاند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هوني تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للـ4 من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت واستاذ الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للـ5 من 5 للـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للـ5 من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من 2 للـ5 من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان اف ام صوتكم.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

حبيتك تنسيت النوم بتبيع صباح عليكم بصوت فيروز. اهلا وسهلا مرحبا بيكم، تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا فينا تسمعوا في ديوان فام. هذه ويكند على الكيف من 6 حتى لل 11، 5 ساعات من البث المباشر، برشا مواضيع باش نحكيو فيها من بعد، برشا اخبار في علاقه بشان الوطني شان العربي والعالمي، الى جانب الفقرات الخاصه باللي كونيكور دو ليميسيون. وترافقني هذا الصباح جميله المخرجات صاحبة الطاقة الإيجابية ووزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاج. نخليكم مع فيروز ونرجع لكم إن شاء الله مع 6:30 بالضبط، نعطيكم طقس اليوم كيفاش باش يكون.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: الستة ونص على ديوان فهم. أهلا وسهلا مرحبا مكملين معكم في ويكاند على الكيف حتى للحداش. وقيت نعطيكم شنو بشكون حول الطقس اليوم.
0: طقس اليوم
1: من المتوقع أن يشهد طقس السبت 6 جوان 2026 استقرار في درجة الحرارة، ويكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق ثم تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة، والريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضيفة فمعتدلة ببقية مناطق. أما البحر فيكون مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.
0: طقس اليوم
1: خليكم معنا في المتابعة. بعد شوية ديكم فقرة الدنيا حدود وقراءة فلكية للأبراج نتاعكم مع زميلتنا هيفا بن يوسف. احنا نرجع لكم بعد أخبار السبعة مباشرة بالأكتو في أسبوع ببوزيتيف ومختلف الفقرات الخاصة بالآخر الأحداث في تونس وفي العالم.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها ايوه.

مش شاب يا عيني يا عيني يا عيني من كلمة قالوها علي من غيرة يا عيني

0: الدنيا حظوظ الدنيا حظوظ. الحمل
1: فما بورود ساعات يفيد وينفع كي تربح به راحتك، مش لازم المشاكل الكل تتربح بالتشنج ولا الغش، راحة بالك أهم.
0: الثور
1: نهاير مناسب باش ترتاح شوية وتبعد على كل ستريس، أعطي روحك حقها وميسالش تفرهد شوية.
0: الجوزاء
1: فما خبر ولا حديث يفرحك، ركز مليح مع التفاصيل الصغيرة هي اللي باش تصنع لك الفرق اليوم.
0: السرطان
1: ما تعيشش على التوقعات، خليك مع الواقع وخلي الأفعال هي اللي تحكي مش التأويلات.
0: الأسد
1: ثقتك في روحك مطلوبة، أما حاول تسمع للناس زادة، ساعات فكرة باهية تجيك من عبد ولا حد ما تتوقعوش.
0: العذراء
1: من غير ما تتعب روحك بالسعي للكمال، الحاجة الباهية ببساطتها خير من الحاجة اللي تستنى فيها تكون كاملة.
0: الميزان
1: حاول توزن بين واجباتك وراحتك، نهار السبت هو نهار تفكر فيه في روحك وحياتك.
0: العقرب
1: إذا عندك حاجة تقلقك وجهها قبل ما تخليها تكبر في مخك، الحقيقة غالبا أبسط من التصورات.
0: القوس
1: بدل الروتين متاعك بحاجة جديدة حتى لو كانت بسيطة، التجديد يعطيك طاقة مزيانة وبرشا نشاط جديد.
0: الجدي
1: رتب أولوياتك وما تحملش روحك أكثر من طاقتها، خطوة صغيرة خير من 10 خطط ما تتنفذش.
0: الدلو
1: فكرة قديمة تنجم ترجع وتثبت اللي كانت تستحق فرصة ثانية، خليك منفتح على كل الاحتمالات.
0: الحوت
1: اسمع لإحساسك أما خلي ديما المنطق موجود، القلب مهم أما العقل زادة، خلي عنده كلمة عليك.
0: الدنيا حظوظ الدنيا حظوظ.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوت كوم.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: مجلسة السابعة. ديوان فام صباح الخير. المستشفى المحلي بالتضامن شهد يوم أمس الجمعة إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي. وتمثل هذه الخطوة وفق بلاغ لوزارة الصحة انطلاق عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى انطلاقا بجراحة الأوعية الدموية إلى أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى بما يقرب العلاج من المواطنين ويخفف عنهم عناء التنقل. وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء كشفت أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 54 و2000 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. الوثيقة التي أعدها المعهد خلال شهر ماي المنقضي تظهر اعتمادا على نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000 ومعطيات الحالة المدنية أن عدد سكان تونس بلغ 11.97 مليون نسمة سنة 24 و2000 وهو رقم يقل عن التقديرات السابقة، بما يؤكد أن الانتقال الديمغرافي الذي شهدته البلاد كان أسرع وأعمق مما كان متوقعا، كما أشارت إلى تراجع أشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 94.900 إلى 1.54 طفل سنة 24 و2000، أي دون مستوى تعويض الأجيال. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو الصحفي مراد الزغيدي إلى تعليق إضراب الجوع الذي ينفذه احتجاجا على مواصلة سجنه، وطالبت السلطات المعنية بالإفراج الفوري عنه ومراجعة الحكم الصادر في حقه. والنقابة تحمل في بيان أصدرته يوم أمس السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح المسؤولية القانونية والإنسانية عن ضمان السلامة الجسدية والنفسية للزغيدي وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يعلن أن إيران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين، مشيرا إلى أنه تم اعتراض 6 منها فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. والجيش الأمريكي يؤكد في السياق ذاته أنه لا توجد حاليا أي تقارير عن إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين، وأن الإدعاءات الإيرانية بإلحاق أضرار بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين كاذبة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنه يرفض تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران. وكان عون قد قال يوم أمس الجمعة أن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وإن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 إلى 11 مع عفاف الغربي.
1: وزير البيئة نواجه مخاطر بيئية كبرى. الصيدلية الخاصة تعيش أزمة والنقابة تحذر من وضع مالي حرج. تونس صادرات صناعة مكونات السيارات تحقق 3.5 مليارات سنويا. اتحاد الشغل يهدد بالخروج إلى الشارع. 36 طفل لقوا حتفهم في حوادث الطرقات منذ بداية 2026. تونس تقتني 75 ألف طن من القمح اللين عبر مناقصة دولية. لماذا تراجعت صابة الطماطم؟ السجن لتسعة تلاميذ بتهمة الغش في البكالوريا. مرصد المياه تسجيل 266 انقطاع خلال شهر ماي. الصحة العالمية 866 مليون إصابة و 1.5 مليون وفاة سنويا بسبب الأغذية غير المأمونة. تحذير أممي، الكوكب يقترب من الانهيار الكامل. صندوق النفط، كيف تبدو أسعار النفط؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه العناوين متاعنا في فقرة الأكتيو في أسبوع. بعد شوية باش نتناولوها بالتفاصيل. مقبل هذيك مرحبا، تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع أو في المتابعة على شين يوتيوب ديوانا فيم لايف، على تيك توك بتاعي أنا، على الباج فيسبوك. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. تحية لكامل الفريق اللي رافقنا هذا الصباح في الإخراج، وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاج. هلو ندوشة على مستوى الإخراج الرقمي وسام يحيى، مرحبا مرحبا. وعلى مستوى الأعداد الجميلة صاحبة الابتسامة الرائعة الصحفية وحيدة قادر، ويرافقني في الأستوديو التحق بنا الزميل سعيد زويري. أهلا وسهلا سعيد.
2: صباح نور عفاف، تحية ليك، تحية أمال، تحية لكافة الزملاء. صباح خير الناس الكل، وإن شاء الله نهاية أسبوع مريح
1: يا رب. مرحبا. وطبعا الكرونيكورس دو ليميسيون مدام أميل عدويني. بونجور.
3: بونجور. صباح النور، صباح الورد، صباح الأفراح، صباح النجاحات، صباح صباح الفرحة الكبيرة.
4: وهنا في مساء وصباح
3: عطينا الساو يا حسين.
1: دي ما بعملها. راي راي
4: فرحا بنجاح وحيات
1: يا ربي فرح الجميع.
3: حبيت نقول، حبيت نقول من كل قلبي ألف ألف ألف مبروك لحبيبتي وصديقتي وأختي عفاف الغربي على التميز بالنجاح. ما شاء الله. الموضوع اللي اخترته عفاف ما كانش سهل، الخدمة اللي خدمتها عفاف ما كانش سهلة، التميز اللي تميزته عفاف تستحقه
1: يا ربي.
3: وتستحقين النجاح، تستحقين التميز، لأنه هاد نقولكم زيادة راول النوت مش شوية. ما شاء الله في معهد الصحافة وعلوم الأخبار 18.5/20 في بحث متميز. بوسي 2050، بوسي 2050 وصحفية متميزة عفاف الغربي. ألف مبروك حبيبتي.
1: علاش هكا يا ميل
3: عملتي؟
1: علاش هكا عملتي؟ ميرسي بوكو يا ميل، ميرسي بوكو. شكرا ليك، يعطيك الصحة.
3: وشكرا
1: للناس الكل من أعماق قلبي. ما كنتش نتصور ردة الفعل الجميلة والكبيرة هذية وقت اللي أعلنت على التخرج متاعي اللي قعد معلق من التسعينات، وقت اللي كان السيستم ميتريز، وقت أنا ما كملتش 12 نتاعي باعتبار اني اتزوجت وبديت نخدم وحبلت ولدت وكل شيء، دونك ما كانش ممكن واني باش نعمل رساله التخرج. فرجعت السنه لبرشا اسباب باش عملتها، وما كانتش رساله عاديه لانه الانتظارات كانت كبيره وكثيره مني، يعني مش باش نعمل اي مشروع ولا مشروع ساهل ولا حاجه خفيفه ولا نقعد في الزون دو كونفور. لي اخترت مشروع دسم ومشروع علمي اللي استحق مني، وانه زيد نزيد نعمل تربص في مؤسسه اخرى غير وسيله اعلام، وان يكون موجوده في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. برشا دراسات، برشا بحوث، برشا تعب، ولكن الحمد لله. نحب تحيه كبيره كبيره كبيره، نشكر برشا برشا برشا المؤطره متاعي الدكتوره حنان المليتي اللي نحييها من اعماق قلبي، لانه كانت عندها زياده الى جانب التاثير الاكاديمي كان عندها سند معنوي مهم ونفسي مهم. فكل اللحظات اللي انا نتعب فيهم نقول لها ليه يجي ليه تعبت ليه مانيش باش نزيد باهي، وهي تقول يعمل هكا ليه، وهذه يزيد تطورها وتوسعي في توسعي نلقى روحي كاتبه 150 صفحه معناها اللي ما تصيرش في بي اف او. وايضا ما ننسيش المؤطره العلميه الدكتوره علي عمروني اللي هي غرمتني بعالم البحار للامانه، وهي اللي حبتني في البحر وفي عالم البحر وما يخفيه البحر من كنوز، فالف شكر لها. وما ننسيش ديوانا فيم بالطبيعه والتاثير المهني المتميز، وفرحه رئيس التحرير ومدير التحرير مهدي بن عمر وقت اللي قلت له راني باش نستكمل الرساله نتاعي، فمن القلب زاد الف شكر مهدي بن عمر. كل الزملاء انتوما اللي تعبتكم بالستريس نتاعي عام سنين وحيده اللي قلت لها وحيده البرنامج بين يديك بين ايدي امينه. كل الزملاء والاصدقاء والناس اللي فرحوا لي والعبيد محليكم. عندي برشا ما نحكي في الموضوع هذا ما ماهوش مجاله، تو نرجعوا تو نحكيوا فيه، وعندي برشا رسائل نحب نقولهم لكم. سي با لو مومون. ميرسي يا امل،
2: ان شاء الله الف مبروك عفاف وبالتوفيق، وان شاء الله فيما اهم. الموضوع مهم جدا اللي اخترته،
1: وانت شرفتني بحضورك كي عملنا ايفينمون
2: هذاك. علاش نحكي الموضوع مهم على الاخر بالحق اليوم، انه يتحول الى معناتها ميموار اليوم، رساله تخرج ايضا مهم جدا. هذا ابار انه باش يبقى اثر للاجيال القادمه انها تلقى نفس الموضوع. وان شاء الله معناتها المواضيع هذه اللي هي المواضيع البيئيه شوي اهتمام خاصه في رسائل التخرج لانها مهمه جدا.
1: وي، وان شاء الله يرجع الماستير نتاع البيئه لانه تم الغاءه، دونك ان شاء الله يرجع الماستير نتاع البيئه لانه داخلين في عصر بيئي بامتياز على جميع المستويات، فمش معقول انه ماستير نتاع البيئه يتنحى. يلا نبداو باخبارنا، نبداو بفقره بي بوزيتيف.
5: بي بوزيتيف.
1: الوغ شو عندك مدام اميل؟
3: انا حبيت نبدا بما ان امتحانات بكالوريا، بما انه فما برشا ستريس للتلامذه، بما انه الصغيرات وقت اللي يمشيوا للمعهد يحسوا برواحهم ستريسيه، مبادره انسانيه وتحفيزيه كبيره برشا تجينا من معهد غزاله، مجموعه من الشباب على راسهم رحمه العربي قاموا بمبادره انسانيه كبيره برشا، فوزعوا المياه على التلامذه. واللي عجبني اللي اعطوهم شهاده البكالوريا وهما قبل ما يبداوا البكالوريا، وهو تشجيع كبير وكبير برشا،
1: تشجيع معنوي
3: كبير وكبير برشا. تحية كبيرة برشا الرحمة العربي، تحية كبيرة للإطار التربوي ودار الثقافة بغزالة على هذا المجهود الكبير والكبير برشا، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا تلاميذ البكالوريا.
1: أمين يا رب، ربي نجحهم ربي يوفقهم. للأسف ما برش حاجات متاع غش، حالات متاع غش نحكيو فيها من بعد، وأيضا باش يكون بحضينا مختص باش نحكيو على كيفاش نجموا نراقبوا معناها بطريقة كما الدول المتقدمة. سيد عشان باش تحكي لنا انت؟
2: انا باش نحكي على بلاغ وزارة الداخلية البارح اللي احنا الجمعة اللي فاتت عشنا على وقع فيديو ما نعرفوش، كنا في جدل مع وسائل التواصل الاجتماعي كانت تخوض في حرب ضروس فيما يخص ثم فيديو منتشر وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أسئلة فيديو مخزي جدا عملية اللي صايرة لي ما نعرفوش، تحرش، براكاج، شنو اللي صاير لمجموعة مجموعة من عائلة من أفريقيا لجنوب الصحراء، بقى المجتمع في انكسار، وصلت حتى اتهامات متبادلة وغير بين مجموعة تحاول أنها تلصق التهمة فعلا بالتوانسة واللي هم كذا اللي هو ظاهر، بين مجموعة تحاول أنها تدافع على السلطة أو النظام بأي طريقة وتدعي أنه الفيديو مش من تونس، بين مجموعة أخرى تحاول أنه تربط بين الذكاء الاصطناعي وبين الفيديو هذا وبين خلفية سياسية. الخبر المهم الوحيد اللي هو البارح أكدته وزارة الداخلية في بيان لها ونهاية الجدل أنه تم إلقاء القبض على المجموعة هذه، ويبدو أنهم ثلاثة وهما في تونس. معطيات أخرى أعطتها وزارة الداخلية إضافية اللي هي الفيديو قديم تقريبا
1: قديم ولكن صحيح
2: صحيح
1: هكا ولا
2: لا صحيح فقط انه قديم، معناتها عنده 5 سنوات. هي الجريمه هذه ما تسقطش بالتقاضي
1: بعد
2: معناتها تحيه ايضا للناس اللي حاولت حتى بطريقه فرديه قبل المبادره نتاع السلطات الامنيه او في الاثناء نتاع السلطات الامنيه انها يعني تحاول تكشف على الجريمه هذه، وثم ناس بقات ضاغطه من اجل انه ما تعداش الجريمه هذه، ما تكونش فقط زوبعه نتاع وسائل التواصل الاجتماعي نهار ولا زوز، لا لازمها هذه. وانتشر ايضا الخبر في كل وسائل الاعلام الاجنبيه الانجليزيه خاصه يعني بطريقه
1: والمؤثرين الافارقه من برشا دول واللي مقيمين في الخارج. انا شفت حتى على على تويتر معناها صوره ياسر خايبه
2: للعنوان اللي مشى بطريقه تخدم بطريقه خايبه على الاخر يصور المجتمع التونسي.
1: زاد سعيد السؤال المطروح، كي هي قديمه شبه خرجت توا الفيديو، شكون خرجها؟ معناها هذا المفروض راهو اللي صار جريمه موجوده، انه محاوله الاغتصاب والتحرش موجودين، انك تحصر العبيد بالطريقه هذيك في معناها تعيشهم لحظات الرعب هذيك الكل، وهذا كله ما فيهوش نقاش راهو، ولكن انك تخرجها توا الفيديو هذي فما حاجه معناها.
2: هي هي هي هي وزاره الداخليه اعطت طريقه اخرى انه الفيديو خرج عنده 5 سنين 5 سنوات، وانه خرج انه تم اول ما تم بثه تم بثه في 2 قارات مختلفين.
1: ايوه
2: بمعنى وانه يتحول ربما بطريقه غير مباشره انه ثم اليوم محاوله اعاده استعمال الفيديو او استعمال الفيديو لاغراض اخرى، الغرض الرئيسي مش التشهير، ولكن ينجم يكون حتى واحد من هذوما زوز اللي بارتاجاو الفيديو من قاره مختلفه، ينجم يكون الفيديو وصلوا توا، ينجم يكون اختار التوقيت، ينجم يكون عنده اغراض سياسيه، ما هذا كله ينفي. لكن الجريمه الرئيسيه هي الجريمه اللي صارت انها تصور مجتمع كامل، وخاصه انها جات عفاف في الفتره هذه. احنا عندنا تقريبا 2 3 شهور ثم فتره متاع عنف متبادل، وثم فتره متاع حسينا ثم تحريض على
3: برشا مش حسينا موجود
2: في الملف هذا، والتحريض هذا كان حتى من بعض المسؤولين وبعض النواب للاسف اللي هم اعلى معناتها سلطه اللي هم موجودين اليوم في حتى النواب يحرضوا غيرها، ثم حتى صحفيين للاسف، ثم حتى غير اليوم خرطوا في هذه بطريقه اما عن وعي او اما ما همش عن وعي، مش فاهمين خطوره الملف، خطوره انه معناتها اللي صاير هذا كل هذا يا عفاف. لكن للاسف ايضا يشوش علاش الحاجات كيف هكا، تشوش ايضا على مجهودات الدوله، لاني انا نتابع في مثلا مساله برنامج الهجره التوعيه اليوم تقريبا عند 9 ولا 10 شهور اللي هو تقوم بها وحدات الحرس الوطني،
1: فما مجهودات ناجح برشا هم عاملين مجهودهم، ولكن
2: هم تو ظهروا للضوء عفاف، لانه اليوم عند 10 شهور مرجعين تقريبا 4500 توعيه
1: على قديش،
2: وانا واكبت زوج
1: على قديش
2: يعني هم تو الاحصائيات، هم الاحصائيات تقريبا ثم في حدود 20,000 ما يفوتوش 20,000 حاجة موجودين.
1: هم اللي صاير يروحوا معني.
2: هو اللي صاير. لا ما أنا تابعت 3 ولا 4 مرات عفاف حضرت ميدانيا في نقطة تجميع التحم هذه اللي هنا في لاك زيرو، إنه لا معناتها باش فهمت اللي هي توعية دونك الكيران مجانية. هم اللي بادروا يتصلوا على الواتساب نتاع الموضوع باش يروحوا، يتم تجميعهم بطريقه توعيه، ينقلها من المخيم هذايا كيلومتر 21 في صفاقس، ومن بعد يشوفوا اللي عنده اي وثيقه تثبت بعد خاصه جواز سفر حتى منتهي الصلاحيه هذاك في 24 ساعه يروح
1: يعرف منين،
2: واللي ما عندوش عنده اي حاجه اخرى يتصلوا، والعمليه صايره كلها بالتنسيق مع السفارات. العمل مجهود كبير اليوم كما هذا، انا شفت عفاف شفت المره اللي فاتت اخر مره ثم 3 هذوما من جنوب الصحراء جايبين في تاكسي
6: صديقهم وصل الغادي عطاه كل البيانات هو باش يروح هما ما زالوا كسالتن علاش هذوكم زيبتهم قال لك لا احنا توعير اللي ما يحبش
1: اللي ما يحبش ما نجموش يروحوا
6: هما وصلوا زميلهم وهم مش باش يروحوا هذه وللاسف نهارتها الفيديو منتشر فحكيت معاهم معناتها هذا محبط جدا بالنسبه ليهم سبعة ولا ثمان شهور يخدموا بطرق كلها قانونية يجي حد كما هيك يطيح لهم كل شيء في الماء هذا أيضا مش باهي لأنه باش تخرج علينا الصورة كده مش الشخص فقط هذا ليش مسرحان ولا شكون هو اللي باش صورته خايبة تونس كاملة للأسف مجتمع باش يخرج كمجتمع عنصري مجتمع باش
1: في توقيت متاع داخلين على سيزون توريستيك الحقيقة وتعرفوا المواضيع هذه راهي تأثر برشا خاصة في في أوروبا
6: التحرير ولا حتى في وسط المجتمع التونسي للأسف ثم ولا انقسام ولا قضية ما عادش فرقة جنوب الصحراء وقضية هجرة غير نظامية ولا قضية سياسية بامتياز اليوم استعملها المعارضين ضد السلطة وتستعملها السلطة لاتهام المعارضين هذا هو المشكل الاختيار وثم مجتمع ينقسم في الأثناء
1: مش سلطة هذا سيد راو اللي دافعوا اللي يتكلموا باسم السلطة مش سلطة سلطة مش
6: سلطة صامتة سلطة صامتة اليوم
1: اي معناها هم عبيد هم اللي يتكلموا باسم السلطة وحدهم
6: اي الوحيدين هذوما المبررين اللي يبرروا في كل وقت
1: المفسرين
6: وانت انت انت شوف الموقف نقيضه البارح من الصباح هم يروا اللي لا الفيديو هذا تم استعماله من قبل المعارضه في الخارج هو فيديو مفبرك بالذكاء الصناعي يسالوا في الذكاء الصناعي الفيديو هذا وين والسؤال جاوا فيهم واحد خرجت معرش امبريم منين هذيك انه من السودان ولينا في دارفور ومعرش نيه ثم بعد كي ولت اكدت وزاره الداخليه انه الفيديو صحيح لكن قديم لا معناتها رجعوا بكل فسخ اللي تتبع ذاك ورجعوا لا هذا الفيديو راهو صحيح يعني ولكن توقيته بقى هو المشكله التوقيت
1: توقيت
6: لكن هذيك عارفه سياسيه داخليه هذيك احنا اللي الملف حساس جدا والصوره فيه انه صوره تونس
1: يعطيك الصحه سعيد فقط انا عندي زوز ملاحظات نحب اقولهم المعارك السياسيه يلي تكون فيها حد ادنى من الوطنيه ومن التفكير في مصلحه البلاد هذه الاولانيه والحاجه الثانيه يا ولادي راهو المواقع التواصل الاجتماعي وكل ما ينشر ما تبداوش تهبطوا وتبرتجيوا وتتكلموا وتعطيوا في الحقائق هكيكة مسلمة وانتوا ما ثبتوش رغم تنجم تاخذ معلومة صحيحة إلا من مصدر رسمي أو وسيلة إعلام رسمية ما تنجمش تاخذ معلومات من صفحات وإلا من بروفيلات وتبدأ ردوا بالنا راو كل كلمة بحسيبها وهاكم شفتوا معناه شنو اللي صار في علاقة بهذا الملف كانت هذه بيبوزيتيف
5: بوزيتيف
1: وين البوزيتيفيتي ما نعرفش
6: القبض لا تحركوا القبض عليهم هما وانه اي واحد يعرف باش يعمل الشيء هذايا ولا حتى ربع انه باش يتم مقاضاته حتى بعد خمس سنين
1: ما يتيحش يلا باش نمشيو للعناوين نتاعنا باش نمشيو لفقره لاكتو في اسبوع
5: لاكتو في اسبوع
1: نبدأ بالعنوان الأول معاك سعيد وزير البيئة نواجه مخاطر بيئية كبرى دونك نقرأ العنوان هذا على موقع موزايك أكد وزير البيئة الحبيب عبيد خلال افتتاح فعاليات اليوم العالمي للبيئة وأن تونس تواجه عدة مخاطر من أبرزها ارتفاع كميات النفايات وتحديات تثمينها ارتفاع مستوى سطح البحر نظافة الشواطئ إلى جانب ضرورة التصرف السليم في المياه وترشيد الاستهلاك وأشيد بالمبادرات الشبابية المعروضة في هذا السياق وأوضح من شيرة أخرى وأن تونس ركزت حتى الآن ثلاثة محطات لإنتاج الغاز والكهرباء من النفايات والفت إلى أنه بعض التعطيلات اللي تواجه مشاريع أحداث محطات أخرى في تونس الشمالية والصفاقس وأكدوا أنه العمل يجري حاليا لربط أكثر من 40 مدينة بمحطات التطهير بالتوازي مع توسيع شبكة القنوات اللي تمتد على 18500 كيلومتر ومن جهة أخرى حول التغيرات المناخية يقول وأنه ارتفاع مستوى البحر بلغ ما بين 30 و 50 سنتيمتر مما أسفر عن تسجيل أضرار بعدد من المناطق الساحلية في الوطن القبلي وسوسة والمستير وأكدوا أن الجهود مستمرة لإصلاح الأضرار هذه و بالنسبة لموضوع الوشويشة البعوض اللي شفناه في برشا مناطق يأكد وأنه لا تمثل خطر على صحة الإنسان رغم الإزعاج اللي تسببه، وبين وأنه ارتفاع منسوب المياه في سبختي السجومي وأرينا هما اللي عطلوا عمليات المداوات.
6: كيفاش بتمثلش خطر ما نعرفش
1: على الصحة؟
6: كيفاش هي ناقلة للدم؟ ما كيفاش والازعاج شويه معناتها ازعاج راه ما فماش نوم معناتها الازعاج راهي مشكله كبيره
1: بالكميات هذيك اللي شفتها
6: كميات
1: مهوله الحقيقه
6: كميات راهي مليارات مليارات راهي نتاع البعوض راهي حاجات واحياء كامله مغطيه معناتها بالشيء هذا
1: كحله
6: ثم الوزير السيد وزير البيئه خرج مؤخر ياسم مؤخر على الاخر كان يحكي على المشكله البيئيه الازمه اللي هي متراكبه في تونس واللي فيها واللي مربوطه بالتغيرات المناخيه في العالم
1: باش ارتفاع
6: البعوض هذايا
1: ما عندوش علاقه حسب
6: اي ارتفاع مستوى البحر وغيره والانجرافات وهذه كل هذه مشكله بتعيش منها الدول الساحليه كبيره واللي هي ماهيش مربوطه بفتره زمنيه معينه تغيرات مناخيه كامله بتعيشها بلاد لك اليوم احنا عندنا ايضا ما عندناش استباق للشيء هذه ما عندناش اليوم جمعيات بيئيه كبيره اللي هي تخدم مع الدوله في انها اليوم المشاكل هذه كلها اللي هي تعتبر ماهيش تهمش الحياه اليوميه للمواطن هذيك لازمها استراتيجيه كامله وزاره البيئه اليوم مؤخر على الاخر السيد الوزير بها يخرج انه اليوم يحكي على المشاكل هذه كل فرد مره
1: ما بمناسبه اليوم العالمي

0: وغيره كل هذه تم القضاء على، لكن سنام ما شفناش حتى حد من الأحياء ما شاف هذه. ثم شفنا في منزل بورقيبة جمع الفات راي حاجة كميات معناتها بالبالة اليوم انه وراي بالله تحمل شوية ماشي خطيرة شمعتها معناتها انا نتحملها ما قرصة الناموس الناس كلها واليوم ثم صغار ثم اطفال ثم انت لتنجم
1: نقل الجراثيم زي ما ننسى
0: نقل الجراثيم لانه نقل الدم هذه
1: ما تقولش الدم ولكن نقل الجراثيم هي تمتص
0: إيه لأن الدم ولكن تقل الجراثيم تغذى على الدم باللي يكون فيه خطورة حتى الازعاج هو اختر على الاخر ولذا اليوم هذه يلزم على الاقل اجراءات عاجلة للحد منها
1: واضح نمشيو للعنوان الموالي معك امال الصيدليات الخاصة تعيش أزمة والنقابة تحذر من وضع مالي حرج نقرأ البيان هذا أصدرته النقابة الوطنية للصيدليات الخاصة شدد المكتب الوطني النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات خلال جلسة عمل انعقدت مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وأن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبول ولا قابل للتحمل وأبرزوا ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية وأفادت النقابة في البلاغ نفسه بأن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أكد خلال الجلسة التزامه بالاتفاقيات السابقة اللي تم احترامها خلال الأشهر الأربعة الماضية رغم الصعوبات وإضافة إلى الالتزام المتعلق بشهرين مايو وجوان مع العمل على ضبط اتفاق واضح لستة أشهر ما خليني نلخص مشكلة كبيرة متاع أدوية في البلاد
2: وي.
1: مشكلة كبيرة متاع أدوية في البلاد
2: أدوية مفقودة
1: من الكنام من السيناسيس من الصيدليات من الصيدلية المركزية مشكلة كبيرة يعاني منها المواطن اليوم الدوي
2: هذا صحيح عفاف مشكلة كبيرة وشفنا حتى صيحات الفزع على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ناس ما عندهاش جرعة الشيميو باش ينجموا يعديو وشفنا كيفاش دخلت العباد لأنه فما إشكال كبير برشا ما فماش تزود في الفارماسي تعرف قداش الصيدليات الخاصة تسال الكنام حوالي 200 مليون دينار هذايا اللي تسالوا للكنام وصيدليات ما خلصتش
1: عندها كيفاش تخدم كيفاش باش تواصل
2: عندها ستة أشهر ما خلصتش تصور أنت صيدليات ستة أشهر كيفاش باش تتزود هي بالأدوية وكيفاش باش يكون فما حال الأدوية هذه موجودة قداش من صيدلية اللي هي مهددة بالغلق 2600 صيدلية
1: 2600 صيدلية مهددة بالغلق
2: مهددة بالغلق لأنه فما إشكال كبير برشا أنه خلاص الديون هذه ما تمش بالنسبة للصيدليات هذه لهنا الكنام لازم تتحمل المسؤولية الدولة تتحمل المسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل المسؤولية والكنام يلزمها تخلص الناس خلي المواطن يتحصل على الدواء نتاعه
1: طبعا مشو العنوان الموالي معاك سعيد اتحاد الشغل يهدد بالخروج الى الشارع نقراو العنوان هذا على بوابة تونس عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن غضبه تجاه الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم أبناء الشعب نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار وتفشي الاحتكار والمضاربة فضلا عن تردي الخدمات العمومية الأساسية وانتقد الاتحاد مواصلة الحكومة غلق باب المفاوضات الاجتماعية وحذر من خطورة الاستمرار في هذا النهج ومن تحويل الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد التزامات شكلية وحملها مسؤولية حالة الاحتقان الاجتماعي المتصاعد وفق بيان هيئته الإدارية وجدد الاتحاد تمسكه باستقلاليته ولعب دوره الاجتماعي وعبر عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق ووفق تعبيره عن الحقوق والمكاسب وطالبت المنظمة النقابية بوضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الانتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية
0: هو طبيعي بالنسبة للبيان هذا للاتحاد لأن الاتحاد يحاول يرجع يتموقع من جديد في مكانه الأصلي مكانه الطبيعي دوره الاجتماعي سنوات هو غير موجود في المشهد لا مفاوضات اجتماعية لا جلسات مع الحكومة بلغت ذروتها في السنة الفارتة عندما تم إقرار الزيادات في الأجور دون الرجوع إلى الجلوس مع الاتحاد مفاوضات الاجتماعية متوقفة الاتحاد كان يمر بأزمة داخلية وأزمة ثقة وأزمة حتى شرعية وكذا ولكن بعد المؤتمر الأخير تم إعادة ضخ دماء جديدة في الاتحاد انتخاب مكتب تنفيذي جديد اليوم الشرعية موجودة ولكن شنو عمل المكتب هذا يبقى لفترة حاول إعادة

0: هذه رسائل إيجابية للسلطة إنه مستعد للتفاوض. الحوار الاجتماعي مهم جدا، إنه اليوم رأي ثم عديد الملفات العالقة اللي يلزمها تكون محور معناتها حوار بين الحكومة وما بين الأطراف الاجتماعية هذه، لكن لا صدى لذلك صوت. وبالتالي عرف انه، وانا سمعت تصريح الامين العام انه لا توجد اي بوادر للقاء مع الحكومه مع السلطه لعوده الحوار الاجتماعي، هذه هي الوحيده، وهذا اللي من اجله هو موجود للاتحاد. وبالتالي انه اليوم التحركات هذه باش تكون موجوده، وايضا باش تساند تحركات اخرى، لانه في حاجه ايضا غير انه يكون يعبي الشارع، في حاجه انه يلم اكثر ممكن من القطاعات، لانه قد تكون معركه شارع اليوم في المستقبل من اجل استرداد الحق الشرعي في المفاوضات الاجتماعية.
1: شو العنوان الموالية؟ نقرأ على موقع إكسبريس FM. 36 طفل لقوا حتفهم في حوادث الطرقات منذ بداية 2026. أكدت عفيف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية أن تونس تسجل يوميا قرابة 4 وفيات نتيجة حوادث المرور، وهذا رقم يعكس خطورة الوضع المروري ويدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة في مجالات الردع والتوعية والبنية التحتية. وكشفت بن غنية وأنه 50% من ضحايا حوادث المرور هما من فئة الشباب ما بين 18 و35 سنة، وهذا يجعل الحوادث المرورية تهديد مباشر لطاقات البلاد الانتاجية ومستقبلها الاجتماعي والاقتصادي. وأشارت لأنه تم تسجيل 99 حالة وفاة في صفوف الأطفال خلال سنة 2025، إضافة إلى 36 طفل توفوا منذ بداية السنة الجارية، وهذا يعكس هشاشة هذه الفئة في الفضاء المروري. وشدت على أهمية تفعيل الإجراءات الوقائية داخل المناطق العمرانية، وخاصة تطبيق تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر في الساعة قرب المدارس والمؤسسات التربوية والجامعية والمنشآت الرياضية. وتقولوا أنه هذا الإجراء من شأنه باش يقلص نسب الإصابات والوفيات بشكل كبير.
2: أرقام مفزعة، أرقام مخترة جدا فيما يخص حوادث المرور. تفرجت في برنامج كومبليمنت دونكيت عفاف حول الطرقات الأكثر خطورة في العالم، وتونس تلقى روحها في المرتبة الخامسة في العالم.
1: في العالم؟ في العالم.
2: المرتبة الخامسة في العالم من أكثر الطرقات الأكثر خطورة في العالم، يعني حاجة مفزعة جدا. وقت اللي نشوفه العمر ما بين 18 و35 سنة ولا 30 سنة، يعني نعرفه اللي هي فئة الشباب اللي هي قاعدة تسوق للأسف الشديد، اللي ما يحترموش قوانين المرور وما يهمهمش. والسرعة، السرعة هي رو أكثر حاجة اللي تسبب حوادث المرور، هي السرعة
1: اللي تولي حوادث مرور قاتلة. تجب تكون حوادث مرور فيها إصابات، فيها يعني خطيرة نسبيا، ولكن تولي قاتلة مع السرعة.
2: السرعة السرعة اللي هي العامل الأول للوفيات طبعا. والحلقة الأضعف هي بتبيع الأطفال اللي يكونوا مع عائلاتهم في السيارة. لهنا زادة رو ماذا بينا حتى احنا كأولياء نكون واعين شوية، نعرفوا نعملوا سانتور لصغارنا اذا كان يركبوا من تالي، رو مهم برشا هذاك، ما نخليهمش يخرجوا ريوسهم من الشباك.
1: وما ننسيوش امان المترجلين، لانه زادة مفماش وسائل حماية للمترجلين المستعملي الطريق، مش كان الناس اللي في الكراب، وهي لخصتهم رو مدام عفيف بن غنية كي تقول وانه ناقصين احنا في مجلة الردع. دونك هوني نحكيو على القوانين ونحكيو على العقوبات ونحكيو على الخطايا اتسيتيرا، ناقصين في التوعية وناقصين في البنية التحتية متاعنا. حتى البنية التحتية الزايدة سبب من الأسباب الكبيرة وراء الأعداد الكبيرة بتاع الحوادث.
2: عفيف كي نحكيو على المترجلين، راهو نجمو نحكيو ونقولوا وين تروتوار، فما تروتوار في تونس ما تلقاوش، ما فماش. يعني تلقى روحك كمترجل تمشي في الكياس،
1: ما تلقاش منين تتعدى،
2: وتلقى كراهب واقفة في الكياس، تلقى روحك تمشي في وسط الكياس قد وتبدا تتلفت للتالي والقدام باش تنجم انك تحمي روحك. يعني إشكال كبير برشا، راي البنية التحتية راي مصيبة كبيرة بالنسبة للنقل في تونس.
1: وي باش نمشي العنوان الموالي معاك سعيد. تونس تقتني 75 ألف طن من القمح اللين عبر مناقصة دولية استعدادا لتعزيز مخزونها الغذائي. العنوان هذا نقرأه على موقع تونسي تيليغراف. أبرمت تونس عبر الديوان الوطني للحبوب صفقة دولية لشراء نحو 75 ألف طن من القمح اللين 2026، وفق ما أفادت به مصادر متخصصة في أسواق الحبوب العالمية. وحسب المعطيات المتوفرة تم إسناد الصفقة إلى المجموعة الأمريكية العالمية بونغ بسعر بلغ 208 268 ألف فاصل 16 دولار للطن، لا 268 دولار للطن الواحد، في خطوة تندرج ضمن جهود السلطات التونسية لتأمين حاجية البلاد من الحبوب وتعزيز المخزونات الاستراتيجية. ومن المنتظر أن يتم تسليم الكميات المتعاقدة عليها في الفترة المبتدأ ما بين جويلية و 15 أوت، وهذا يضمن تزويد السوق المحلية ومطاحن الحبوب بالكميات المطلوبة. العملية هذه جت بعد أشهر قليلة من مناقصة دولية سابقة نظمها الديوان الوطني للحبوب في 31 مارس، أسفرت عن شراء 100 ألف طن كنا حكينا عليهم وقتها لهنا في إطار سياسة تونس الرامية إلى تأمين احتياجاتها من المواد الأساسية. ويعد القمح اللين من أهم المواد الأولية المستخدمة في صناعة الخبز والمنتجات الغذائية الأساسية، وهذا يجعل عملية التوريد الدورية عنصر محوري في الحفاظ على استقرار التزويد بالسوق التونسي. وقتش نرجع نحقق الاكتفاء الذاتي ومن وعش نستورد ولا الحبوب؟ وقتش
0: احنا الاكتفاء الذاتي ما نحقوش الاكتفاء الذاتي لا في القمح اللين ولا في القمح الصلب للأسف، رغم انه عندنا يعني مساحات كبيرة،
1: مساحات كبرى،
0: مساحات كبرى،
1: زراعات كبرى،
0: وزراعات كبرى واراضي خصبة نجم تكون مورد للقمح هذايا وللزراعات هذية، وتشجع وتقضي برشا على نسب من البطالة وتشجع اكثر
1: بالضبط،
0: وتقضي على حاجة اسمها تبعية. احنا نحكي ديما على حاجة اسمها السيادة الغذائية، هذه تنجم انت تحقق بها جزء كبير من السيادة. اليوم العالم ماهوش ماشي نحو التهدئة، ماشي نحو الاضطرابات، هاي مضائق مسكرة، غلاء في اليوم نقل هذه الكميات هذه، غلاء اليوم توتر لشاب اوكرانيا في لحظة ما كانش تم تنجم تكون حرب غاديك، ولكن في لحظة اليوم
1: قات
0: عملت لنا احنا أزمة نتاع فارينة تقريبا لسنة أكثر من عام،
2: صحيح
0: نتاع أزمة فارينة وكسكسي ومقرونة. ولذا اليوم به مهم جدا الاستباق العملية هذه، ولكن بالتوازي شنو انت تجم تعمل، تنجم انت مبادرات وطنية للتشجيع، اعطيها للشباب، اعطيها للفلاحة، اعطيها مبادرات هذه، راك تنجم انت.
1: يخي كنا ما تمر روما تونس رايمان
0: يعني يا ودي، رانا كنا ما تمر روما، وصلنا انه حتى وقت ربي اعطانا الصابة في 17 ولا 18 ولا وقتاش، رانا وصلنا انه معت الصابة مطيشة ومعتها راهي مشكلة راي عندك اليوم. إذا عندك مسؤول أنت ولا ربي عطاك خير، وأنت عندك مسؤول ما ينجمش معتها خطة بديلة، إنه اليوم راهو في عهد راهو من عهد سيدنا يوسف كيف التجميع، كيفاش كيفاش كيفاش ينجم يكون تاع القمح هذا نتاع المخزون كذا. اليوم أنت في 2023 و22 و21 و18 ما تنجمش بالطريقة هذه، وما عندكش استراتيجية كاملة. أنت اليوم ما تعرفش العام الجاي هو عام خير ولا ما تعرفش أنت شنو هو نجم يصير العام الجاي، وتنجم
1: فمش دي بريفيزيون. حكينا المرة الأخرى ما عشكي سمعتنا ولي سعيد مع محمود الحجري لهنا، تحية ليه محمود، شغلت غدو يجي معانا على مشكلة الداتا في تونس. ما عندناش أرقام، ما عندناش قياسات، ما عندناش حسابات في مختلف المجالات، راه ما عندناش داتا وإذا كان ما عندكش داتا كيفاش تي فا تو بروجيتي دون لافنير، معناها كيفاش باش تستعد، كيفاش باش تعمل لي بريفيزيون نتاعك، كيفاش باش تخدم على مستقبل قريب وبعيد اذا كان انت ما عندكش داتا.
0: هذه ظهرت مهمه جدا جدا. علاش؟ لانه في الفتره الاخيره ما عندناش، ظهر انه ما عندناش اليوم احنا الثروه الحيوانيه ما عندناش ليها حتى اكسي، ما تعرفش انت اليوم مش عندك،
1: مش عندك عليه ليش عندك
0: ابقار. وهذه مشكله خطيره جدا لانك انت ما تعرفش حتى شيء اليوم في اذا انت ما عندكش ارقام هذه، فانت غير واعي بالوضع الاجتماعي نتاع البلاد، وين واعي بالطبقات هذه شنو عندها شنو ما عندهاش، شنو تنجم لتستفيد منه، شنو اللي انت تنجم تسيطر عليه. وهذا صارت لنا علاش صارت ازمه كبيره اليوم في الاضاحي في العيد الكبير. ولذا اليوم خطه استباقيه، رجاء من كل وزارات خليك من كل شيء، خطه استباقيه انت اليوم باش انت غدوه معناتها ما نخلوش الله لقدر الكارثه تهبط في البلاصه هذه.
1: واضح ما نستناوش الكارثه. رجاء نقصوا شويه في الطول نتاع التعليقات يا جماعه، مازال عندي 5 أخبار. مش مشيو للعنوين الموالي نقراو على موقع اكسبريس افيم، لماذا تراجعت صابة الطماطم يا امال؟ كشف حسام حمام عضو المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بنابل عن تسجيل تراجع ملحوظ في انتاج الطماطم المعدة للتحويل خلال الموسم الحالي، خاصة في منطقة الميدا حيث لم تتجاوز نسبة النشاط 20% مقارنة بالمستويات المعتادة. واوضح في تدخله في برنامج الشارع التونسي انه هذا التراجع يعود بالأسفل أساسي للإشكاليات اللي تعاني منها شبكة وقنوات الري المخصصة للمياه السقوية واللي أصبحت متقادمة ولم تعد قادرة على تلبية حاجات القطاع الفلاحي بالجهة بشكل مطلوب. وأشار إلى أنه معتمدية قربة والميدة ومنزل تميم والهوارية تعد من أبرز مناطق إنتاج الطماطم المعدل للتحويل بولاية نابل، وبين أن التقديرات الأولية للموسم الحالي تشير إلى انخفاض الصابة بنحو 50% مقارنة بالمواسم العادية. وأضاف إلى أن الظروف المناخية غير الملائمة وانتشار عدد من الأمراض الفطرية ساهم بدوره في تضرر المحاصيل وتراجع الانتاج. وأكدوا أن مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع تعمل حاليا على تدارك الوضع من خلال برمجة أشغال صيانة وأصلاح بعد الكارثة كما قال سيد. تعرف شو معناها أكيد للصابة باش تنقص 50%؟ معناها توا ننتظروا ارتفاع مشابه في الأسعار نتاع حكة الطماطم.
0: 10,000
2: بالضبط، هذا هو.
0: ولا وحتى الطماطم هذه ب 10,000 وتهريب.
2: أي والتهريب هذا هو 50%. بربي أنا
0: باش يولي
2: اي. وبالنسبه لشبكه المياه اللي يحكي على اساس انه
1: اللي متقادمه
2: شبكه الري راهو وقت اللي نعملوا برنامج ونقوموا به ونحطوا شبكه من الشبكات نعرفوا العمر نتاعها قداش
1: ديغيد
2: في نتاعها قد ايه، وفي نفس الوقت يبدا عندنا استراتيجيه كيفاش نجموا نبدلوها
1: قبل اونتروتيان او فلوغيا ميزور. معناها بشطوفه نبدا انا مستعد باش نستبدلها. مش
2: هذا هو هذا هو المطلوب. حاجه اخرى وقت اللي يحكي على الظروف المناخيه الحمد لله سنه ربي عطا خيره والمياه موجودة. دونك المشكلة في طريقة توزيع المياه، مش المشكلة في انعدام المياه، المشكلة في الحوكمة. مشكلتنا الأساسية راي في الحوكمة احنا في تونس، ماهياش في طريقة، ماهياش في وجود الثروات.
1: هذه مناطق في الكابون تبارك الله صبت مطر ومية
2: ما شاء الله ما شاء الله، والسدود تعبيت في الكابون. سدود من أول السدود اللي تعبيت في الكابون، يعني معناها لاباس والحمد لله. للأسف الجديد 50% يدفعها المواطن،
1: مش يدفعها المواطن بعد في زيادة في سعر حكي طماطم هاتا ونجيوها زيادة مشتة خاطر فماش حل اخرى. 50% نقص في الصابة نستنيو انه الطماطم معجونة باش تزيد تغلى اكثر واكثر. باش نمشي معك العنوان اخر سعيد، نقرأ على موقع الصحافة اليوم، السجن لتسعة تلاميذ بتهمة الغش في البكالوريا. أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بطاقات إيداع بالسجن في حق تسعة تلامذة بتهمة الغش في امتحان البكالوريا دورة 2026. وقال مصدر قضائي لوكالة سفريق الأنباء وأن تلامذة تورطوا في الغش باستعمال سماعات إلكترونية في الاختبار الوطني بأحد معاهد مدينة بوعرادة. واستندت النيابة في قرارها إلى الأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. سامحوني. ومنذ انطلاق الدورة الرئيسية للبكالوريا الأربعاء الماضي تسربت أنباء عن تفشي حالات الغش وتسريب الاختبارات، حيث اتهم كثيرون وزارة التربية بالفشل في حماية المناظرة الوطنية. نمشي نقطة نقطة، أما نحاولوا بإيجاز سعيد من فضلك. يعني تشدوا بالغش يدخلوا الحصة.
0: هو هو هو هو اللي بشبهه عفاف شنو هو، انه الباك الباك ولات مقياس النجاح نتاع الباك مش عدد التلامذة اللي نجحوا، مش نسبة التلامذة اللي نجحوا، مش نسبة التلامذة الموجودين اليوم في الشعب مثل الرياضيات و
2: 4%
0: وغيره. هذه تعود نحكيه ولا هذه نحكيه ولا الباك ولا تغش. العنوان الكبير حتى الندوة نتاع وزارة التربية
1: إذا يضرب لنا التصنيف نتاعنا الدولي
0: إذا تبعت عفاف في الندوة الجمعة اللي فاتت تاع وزارة التربية نفس نفس الشيء. أكثر عناوين اللي خرجت ستكون باك بدون غش، الغش ممنوع، يحذر من الغش، عقوبة جزرية اللي باش عمليات الغش في الباك هذه، والقبض على الشبكات قبل ما تبدا البكالوريا. وكانه التحدي الوحيد اليوم مش نسبه النجاح، مش اليوم الشعب كما قلت، ولكن اللي هي اليوم ولات مشكله رئيسيه اليوم، وكانها اليوم حرب ضروس ما بين الوزاره والمسؤولين على التربيه وما بين هذه الشبكات هذه.
1: ما تراشوا انه زيد هوني نحكيوا على المقال يقول وانه اتهم كثيرون وزاره التربيه بالفشل في حمايه المناظره الوطنيه، ولكن قبل ما نوصلوا للمناظرة كما قلت انت مش فما فشل ذريع في الاتصال متاع الوزارة؟ لانه شفنا احنا مثلا ومضى الحقيقة تعيسة جدا ما من كل الناس تحدثت على الومضة اللي هي مفروض تكون توعوية فيها رسالة تحفيزية للعلم وللدراسة وللامتحان والأهمية الامتحان وطرق كيفاش تعدي، ولكن شفنا معناها اتصاليا كارثة.
0: هو اجتهاد هذاك واخذ اجر واحد لانه لم يصب في الاجتهاد.
1: مش من الاجتهاد
2: الاجر بصراحه مش
1: يا سيد انت كرف معني ومضه ما فيهاش لا كلام لا فيها سيناريو لا فيها روح لا فيها تصوير حتى شيء معني. وانا شفت هذا بكلام مش انا قلته راه هذا قالوه مخرجين سينمائيين ومخرجين تلفزيين وعبيد اللي تفهم
2: راهي كانها مصوره بالتليفون
0: للأسف إيه
2: شديد.
0: شوف
1: دونك بدينا من غادي ديجا
0: بدينا من غادي وبدينا ما انه التسويق للبكالوريا وكأنها اليوم هي غش وغيره. لا الغش موجود من قبل الغش موجود في الدول المجاورة وحكينا من مدة على الجزائر وغيره. اللي قلق هو انه الذهاب مباشرة نحو العقوبات الزجرية للتلامذة هذه مشكلة عطيك مقبل خمس سنين لانه مش تلميذ مش مسؤول انه باش يولي في ذمة الشبكة. اذا انت شديت معه استاذ شديت معه ناس هذوك تتحاسب
1: هي.
0: اما انت تلميذ باش يحاول ينجح باي طريقه وانت اذا اول معناتها فرصه باش يلقاها باش يستغل الفرصه هذيك بالنسبه للتلامذه. انت اذا شفت حتى البارح معناتها الطرق هذه ولات متعدل اليوم البارح راهم في العمران
1: نتاع بالبوق
0: بالبوق معناتها اليوم ثم طرق انت هذيك
1: ولكن ليلي سجن التلامذة ليلي سجن التلامذة الحقيقه معناها عقوبه زجريه بالسجن للتلامذة نتاع البكالوريا الحقيقه.
2: اذا كان فما سجن يا عفاف يلزم يكون للشبكات
1: للعصابه للشبكات
2: اللي قاعده تخدم في انها تشجع التلامذة على عمليه الغش.
1: باش نمشي معاك الموضوع اخر مهم جدا امال نقراو على موقع الشروق مرصد المياه تسجيل 266 انقطاع خلال شهر ماي. سجل المرصد التونسي للمياه خلال شهر ماي فقط 266 تبليغ بانقطاع توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية وهذا يمثل حوالي 88% من إجمالي التبليغات. وتابع المرصد أنه تلقى 302 تبليغ من مواطنين بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف الولايات. وأكد المرصد رصد 15 تبليغ حول وقوع تسربات في الشبكة وتسعة تبليغات تعلقت بجودة المياه وصفت بأنها مياه غير صالحة للشرب الصفرة أصفر ورمانتن في حومتي أنا الماء ما يتشربش معناه. وأفاد المرصد أن ولاية بن عروس تصدرت خريطة العطش ب 26 تبليغ. بعدها نلقى ولاية قفصة 25 تبليغ، ولاية القصرين 23 تبليغ، ولاية تونس 22 تبليغ. وشهدت عدد مناطق من البلاد تحركات احتجاجية للمواطنين على خلفية انقطاع واضطراب التزود بالمياه. وقدر عدد التحركات هذه 12 تحرك. المرصد يأكد أنه هيمنة مشكل الانقطاعات وتنامي التحركات الاحتجاجية الميدانية يعكس حالة الاحتقان الاجتماعي والفشل المتواصل لسياسات توزيع المياه الفاشلة. ودعا إلى ضرورة القطع مع الحلول الترقيعية وإرساء حوكمة شفافة مع التعجيل بمراجعة السياسات المائية لضمان العدالة المائية وحماية الحق الدستوري في الماء لكل المواطنات والمواطنين. تعرفوا أنا نقرأ في الخبر هذي شنو نجم نكون قريته عام 2012 2015
2: نفس الشيء
1: 2018 2020 2022
2: نفس الشيء وما تغير
1: دار لقمان على
2: حالها دار لقمان على حالها وذك هو وما تغير شيء. وديما نحكيه على شبكة المياه يا سيدي. أنا باش نقول لكم بن عروس هي تتصدر المرتبة الأولى 26 تبليغ. أنا في حمام الشط ثلاثة مرات الأسبوع اللي يتعدى من الخمسة متاع الصباح حتى الماضي ساعتين تصور ومن غير تنبيه في بالك اللي تقبل على الأقل
1: في كل بلاصة حتى في أريانا وفي النصر في كل
2: من
1: بلاصة.
2: غير تنبيه من غير ما أنت ترد بالك من غير ما أنك أنت تخو احتياطاتك فقصان الماء موجود. شنو المشكل ديما نرجع للشبكة يا ولادي الشبكة راهي فما لونتروتيان كما قلت أنت عافية فما هذايا مهم برشا يلزم نقوموا به. الصونيت شنو قاعدة تعمل عام كامل
1: هو راهو فما انطلقوا فما مشاريع وكنا حكينا اليوم انطلقوا فما تجديد ل بعض جزء من الشبكة نتاع توزيع المياه وإصلاح البعض منها ولكن اهترأت بصفة كبيرة جدا معناها لازم أمر هذية مستعجل. إذا كان مش نحكيه على أولويات ميرا
2: مي
1: ما في
2: حق دستوري
1: أولويات الأولويات
2: جايين صيف جايين سخانة وجايين وقت الذروة متاع أنه الناس تبدأ موجودة ومواطنين بالخارج يرجعوا يعني استعمال المياه والاستهلاك مش يكون أكثر.
1: يلا بالله نكملوا هالثلاثة عناوين هذوما ما ظهر لي مش نخلط نمشي معك للعنوان موالي سعيد، الصحة العالمية تقول لك 866 مليون إصابة ومليون فاصل خمسة وفاة سنويا بسبب الأغذية غير المأمونة. العنوان هذا نقرأه على موقع العربي الجديد. أعلنت منظمة الصحة العالمية وأن الأغذية غير المأمونة تتسبب سنويا في نحو 866 مليون إصابة مرضية ومليون ونصف وفاة حول العالم، وأشارت إلى أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضرر، حيث يواجهون خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء بنحو 3 أضعاف مقارنة بغيرهم. وأوضحت أن الملوثات الكيميائية خاصة الزرنيخ غير العضوي والرصاص تسبب في 73% من الوفيات المرتبطة بالأغذية الملوثة في عام 2021، ودعت الحكومات إلى تعزيز إجراءات سلامة الغذاء والرقابة على مصادر التلوث.
0: موضوع كثير على الاخر، اين اي موضوع يتعلق بالاطفال راهو يجب معناتها نحذروا منه معناتها، وهذه راهو الرقم تشوفه انت كبير وتحذر منه منظمه الصحه العالميه، ولكن راهو ينجم يكون قريب على الاخر، لانه مثلا انت تحكي على اصابه البطاطا. انا شفت فلاحه في منزله ميم الاسبوع الفارط، ثم وصلوني فيديوهات انه معناتها جراء اتراء شبكه الري دخلت شبكه الصرف الصحي، فهو عنده طابة كاملة متاع طماطم كيف دخلت عليها مياه الصرف الصحي كاملة. اليوم هو مضطر انه هذيك ما نجمش يبيعها، ما نجمش مضطر يتلافى، شكون باش يعوض له؟ هذايا عنده ضمير باش
1: غيره لا
0: وصارت
1: في برشا دول الى جانب الاغذية المصنعة، واللي نلقاه مثلا في دول اوروبية كل مرة تلقاهم اعلين على نوع معين متاع غذاء يقول لك فيه راهو النسبة غير قانونية فيه ويتم سحبه من السوق. وني نحكيه على أضرار في علاقة بالزرنيخ غير العضوي والرصاص اللي يبدأ موجود في الهدومة في الحاجات المصنعة خاصة
0: وبالتالي في أنه على الأقل
1: ردوا بالنا
0: أزمها ضمير.
1: نمشي للعنوان الموالي معك أمل، نقرأ هذا العنوان على موقع إن نيوز. تحذير أممي، الكوكب يقترب من الانهيار الكامل، ما القصة؟ في يوم البيئة العالمي دونك وجهت أنجيل أندرسون وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تحذير شديد اللهجة من أن الكوكب يقترب من نقطة اللاعودة. أبي حكيت عليها رفض البيئة فهمتها نقطة اللاعودة
2: تعلقتش
1: أنا عام نقطة اللاعودة
2: 2050
1: بالضبط، لك علشان اخترت ذات 2050. وأكدت في خطابها من أذربيجان وأنه إشارات الأرض لم تعد مجرد تنبؤات علمية، بل أصبحت واقع ملموس يتجسد في موجات الحر المتطرفة، الجفاف القاسي، الفيضانات المدمرة التي تعصف بالمجتمعات الأكثر ضعفا. وشدت على أن النظام المناخي العالمي يواجه ضغوط غير مسبوقة، حيث تتسارع معدلات الاحترار لتتجاوز توقعات السابقة. وأوضحت أن بقاء البشرية ومستقبل الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل جذري على التحول الفوري والسريع بعيدا عن الوقود الأحفوري، مع ضرورة تبني استراتيجيات عاجلة للتعافي البيئي. ودعات المجتمع الدولي إلى تجاوز الوعود النظرية نحو تنفيذ سياسات ملموسة تهدف إلى خفض الانبعاثات بشكل حاد لضمان البقاء. وأشارت إلى أن الوقت المتاح لإنقاذ النظم البيئية الضرورية للحياة يتضاءل بسرعة قياسية، وهذا يجعل العمل المناخي الآن الخيار الوحيد لتجنب كارثة بيئية شاملة. وأضافت أن كل يوم تأخير في اتخاذ إجراءات حاسمة يزيد من تكلفة الخسائر البشرية والاقتصادية. وأكدت أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع من الحكومات وصناع القرار وصولا إلى الأفراد للتحرك، كأنه حياة تعتمد على ذلك، وهو ما يجسد الواقع المخيف الذي يواجه كوكبنا اليوم. مانيش نحكيه على خيال علمي، نحكيه على علم ودراسات
2: واقع
1: اليوم
2: بالضبط. هذا هو واقع وقت اللي نحكيه على هذا، وهي تتوجه للدول
1: وأصحاب
2: القرار. نذكر ترامب وقت اللي خرج من اتفاقية باريس للمناخ، إذا كان دولة كما أمريكا تخرج من اتفاقية مهمة كيف هذية، فكيفاش ننتظروا أنه النجم ننقذ المناخ وننقذ البيئة وننقذ البشرية بصفة عامة من هذه من الوباء اللي نجم
1: اللي ساشو اللي يراو الدول المصنعة هي الأكثر ضرر للبيئة.
2: إكزاكتما وقت اللي نحكيه الصين من أكثر البلدان المتسبة في التلوث البيئي هي الصين. والصين ما هيش موجودة في اتفاقية باريس. يعني هذه الإشكاليات الكبيرة برشا اللي يواجهها المناخ ويواجهها الإنسان بصفة عامة. ونجم نقول ربي قدر خير.
1: مرسي، باش نكتفي بهذا القدر. قعدنا أخبار مش مشكل. نسكروا نيديا.
3: لكتو في أسبوع
1: مكملين معاكم، نرجعوا لكم بعد أخبار ثمانية. ويكاند على الكيف معاكم حتى للحدش.
3: ويكاند على الكيف.
4: ببليسيتي.
5: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا توتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
6: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
1: مجهز والثامنة ديوان FM صباح الخير. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ القبض على العناصر الإجرامية التي تهجمت على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء على إثر ترويج مقطع فيديو يوثق ذلك. وقالت الوزارة أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات بالرغم من مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها. والداخلية تشدد في السياق ذاته على أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوضيح فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين وجددت التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير النظاميين من العودة التوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي المنقضي شهد ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أبريل من السنة الجارية وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 0.6%. رئيسة جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد سونيا الكراي تؤكد في تصريح لديوان FM تسجيل ارتفاع متواصل في عدد المصابين باضطراب طيف التوحد على المستوى العالمي بما في ذلك تونس وأشارت إلى أن هذه الحالات تشهد تزايدا ملحوظا من سنة إلى أخرى.
2: لأننا نعرف كرئيسة الجمعية أنه نمبر طيف التوحد في العالم كامل قاعد يتزاد بصفة رهيبة جدا جدا بما فيهم تونس. ما ثماش التأطير الكافي لمعرفة هل هو طيف توحد هل هو صعوب التعلم كلهم في نفس السلة ما ثماش تقسيمات اليوم كيما يتكلم لك روتار قول لا ما هوش طيف توحد هيك عنده صعوبة في النطق هيك عنده صعوبة في الكتابة يلزم تدخل من الدولة ويلزم مراكز مختصة ويلزم مجتمع مدني ويلزم عائلات موجودين في المراكز لكن احنا عندنا مشكلة في تونس كي نقبلوا ما نجموش نقبلوا طيف توحد فقط قرار ما مش تلقى شكون يحل كان على فئة فقط لأنه شارج الفئة فقط يكلف برشا.
1: والكراية تفيد في سياق متصل بأن كلفة التكفل بطفل مصاب باضطراب طيف التوحد تمثل عبئا ماليا كبيرا على العائلات التونسية وبينت أنها قد تتجاوز 1000 دينار شهريا وأحيانا أكثر تبعا لاحتياجات كل طفل.
2: كلف بين أرتفونيست وبين بنفساني كلف فوق المليون كفر له كل شيء سيتحب لك أكثر قد ما أنت تزيد في الاهتمام ليش طفل المتوحد من الأخرة هو الحب والدمج والحنان يعني في عائلة قبلت أراه مش تتحلل بين عائلة ما قبلتش وتبدأ تخبي قولك أنا ولدي مش متوحد ولي ما تستعرفش مش نكذبه على روحنا لأنه بالحق طيف توحد يزمه علاج مش يخرج منه مش تجم بعدك تقريب.
1: على صعيد دولي استشهد عدد من العسكريين اللبنانيين من بينهم ضابط إثر غارة للاحتلال الصهيوني استهدفت صباح اليوم آلية عسكرية على طريق الخردلي النبطية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تبقى لديها ما بين 21% إلى 22% من مخزون الصواريخ. وبخصوص حالة الطقس لهذا اليوم يتميز بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة والرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. وتتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب، مع ظهور الشهيل محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة، ويأتيكم حاتم جزبار في أخبار الرياضة.
0: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية، وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM، صوتكم. ديوان FM فلاش سبور.
3: 8:06 دقائق صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. المنتخب الوطني التونسي واجه اليوم المنتخب البلجيكي وديا في بروكسل، بداية من ساعتين مقابلة تتلعب بشبابيك مغلقة وبحضور أكثر من 50,000 متفرج من الجماهير البلجيكية والتونسية، بإدارة الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس، مقابلة منقولة على ديوان سبور. التشكيلة المحتملة للمنتخب برسم أو بخطة 3-4-3 أو 4-5-1، نلقاو مهيب الشامخ، ثلاثة ملعبية في المحور، أدم عروس، عمر القيق، ومنتصر الطالبي، محمد أمين بن حميدة، محمد الحاج محمود، إلياس الصخيري، إسماعيل الغربي، سيباستيان تونكتي، إلياس العشوري، وحازم المستوري. نذكر منتخبنا يكمل اليوم الاستعدادات لكأس العالم في بروكسل قبل السفر غدوة إلى حد إلى مونتيريا المكسيكي لخوض غمار المونديال، وثلاثة مقابلات في البرنامج، السويد نهار 15 جوان 3 متاع الصباح، اليابان نهار 21 جوان 5 متاع الصباح، وبعد نسافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في كانساس لمواجهة المنتخب الهولندي نهار 26 جوان نصف الليل. نواصل مع السيليكسيون، المنتخب التونسي الأولمبي لعب البارح ثاني مباريات دورة تولون الودية في فرنسا، ونهزم قدام المنتخب السعودي 3-1. بونت المنتخب سجلوا عمر بن علي، ذكر أنه خلال المقابلة هذه تم إقصاء زوز من لاعبي المنتخب الوطني التونسي، هما لؤي الترايعي ومحمد الرياحي، وعناصرنا الوطنية فازت في المباراة الأولى قدام الكونغو ارديسي في انتظار زوز وديات متبقية أمام كل من كولومبيا والصين. الترجي الرياضي التونسي أغلق رسميا المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب النيجيري نوتشي أوغبيلو بعد رفض العرض المالي الجديد، وبالتالي مغادرة اللاعب للفريق. الوجهة القادمة لأوغبيلو باش تكون اتحاد طرابلس الليبي. من جهة أخرى، ترجي اتفق مع يوسف البليلي على تمديد العقد لمدة 2 مواسم مع انتداب أو عودة حارس الشبيبة الرياضية بن عمران منتصر السيد بعقد لمدة 3 مواسم إلى غاية 2029. أبرز المقابلات الودية في العالم لليوم، 9 المنتخب الإنجليزي يواجه منتخب أستراليا، بنفس التوقيت 9 المنتخب القطري يواجه منتخب السلفادور، 10 الجامايك تواجه منتخب جنوب أفريقيا، 11 المنتخب البرازيلي يواجه المنتخب المصري، في نفس التوقيت 11 فنزويلا تواجه المنتخب التركي. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية لليوم، نتلقاو كالعادة على السيت متاعنا www.dwanfm.net. لحظات ترجع لكم مع عفيف الغربي في ويكاند على الكيف. أحلى ويكاند للناس الكل.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.dwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
4: Do you want to film?

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: كملين معكم في ويكند عالكيف حتى 11. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. بكالوريا وربي ينجح الجميع، ولكن احنا باش نحكيو على تطور وسائل الغش في امتحانات البكالوريا، وما هي انجع الحلول التقنية الممكنة بالنسبة الى تونس في فقرة لانفيتي دو جوغ.
0: L'invité du jour.
1: مع انطلاق طبعا اجتياز امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا، زادت الدعوات إلى وزارة التربية لمزيد التصدي لظاهرة الغش، وتمكنت الإطارات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة البارح في إطار التصدي لظاهرة الغش في الامتحانات من تفكيك شبكة مختصة في الغش الإلكتروني وإيقاف عناصرها بجهة الحفصية بالعاصمة. وتفيد المعطيات الأولية وأن الشبكة هذه تتكون من 3 تلامذة كانوا نسقوا العمليات فيما بينهم لتمرير الإجابات وتلقيها، وبمداهمة وتفتيش مكان تواجد المستهدفين تمكنت الأجهزة الأمنية من حجز كميات من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والذكية وسماعات دقيقة مخفية تستعمل خصيصا لتلقي الإجابات عن بعد. من جهة أخرى، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة البارح بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة إثر ضبطهم في حالة غش خلال اجتياز امتحان البكالوريا بأحد المعاهد التابعة المعتمدية بوعرادة. ووفق مصدر قضائي فإنه تلامذة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و19 سنة، تم ضبطهم يوم الخميس وهما يستعملوا في سماعات إلكترونية داخل قاعات الامتحان بهدف الحصول على إجابات خارجية في مخالفة صريحة طبعا للتشريعات المنظمة للامتحانات الوطنية. باش نحكيو أكثر في الموضوع هذا، وباش نحكيو خاصة على الطرق اللي نجموا نستعملوها تقنيا للحلول المتوفرة لمكافحة وسائل الغش في الامتحانات، وهل كان ضروري وأن نقصوا الانترنت على الناس، معناها على البلاد نوقفوا نشاط برشا ناس، برشا شركات تشكيت، برشا عبيد حالها وقف الحقيقة بتوقف الانترنت. يحضر بحضينا للحديث عن الحلول الخبير الدولي في التحول الرقمي أيمن بسليمان. أهلا وسهلا أيمن.
2: صباح النور عفيف والناس يسمع فينا كل على ديوان.
3: صباح الورد، مرحبا، فرحانة بوجودك.
2: عايشي كمان،
1: أقرب لنا أكثر للميكرو. أيمن، دونك هيت نحكي بصفة عامة، كيفاش تقيم تفاقم الظاهرة متاع الغش في الامتحانات البكالوريا أيمن بسيمان؟
2: هو الحقيقة هي معناتها المسألة معناتها هي ثقافة قبل كل شيء، يعني قبل ما تكون ردع وقبل ما تكون إجراءات وقبل ما تكون تقنية، هي ثقافة. وقت اللي الوسائل هذه تكون متاحة ونبدأ وأحنا ما ناش فاهمين فيش قاعدين نعمله، خاصة تولي ظاهرة وظاهرة اختيرة لأنها تهدد المصداقية بتاع الشهيد الوطنية بتاعنا، ودي حاجة مهمة ياسر
1: ويزيد عندها تأثير على التصنيف التعليمي بتاعنا.
2: أكيد جدا، معناتها أهم شهادة براتيكمان اليوم، معناتها هي الشهادة اللي توصلك للمرحلة الجامعية، شهادة البكالوريا. احنا اليوم الدول تتقاس في في في مستوى تعليمها خاصة بشهيد البكالوريا قبل كل شيء، يعني فهمت. والمسألة هذه مسألة مهمة ياسر، ومسألة تجب تقول سيادية اللي تتطلب مزيد من الاهتمام ومزيد العناية بالظاهرة، وخاصة الاستثمار فيها، لأنه اليوم صحيح كانوا التقنية مهمة، معناتها شو ما ليزوتي دو بلوكاج بتاع الشيء هذا
1: حتى نجيوهم بشوي بشوي احنا ليزوتي دو بلوكاج.
2: أما راهو حبيت نقول كونوا التقنية وحدها مش كافية، هي مسألة بروتوكولية، مسألة تقنية، ومسألة ثقافية
1: وتوعوية وتعليمية بامتياز. معناها علاش ولينا هكايا الغش كان ديما موجود وباش يقعد ديما موجود وفي كل الدول موجود، ولكن اللي يفرق هو النسبة، هو أنه كي تولي حاجة نطبعه معها وتولي حاجة بكثرة، وقتها هوني لازم نقفوا وندرسوا الظاهرة هذية ونفهموا احنا وين ماشيين بالضبط. اعطيني فكرة أشكال الغش الرقمي اللي منتشرة بصفة عامة أيم؟
2: هي أبرز أشكال الغش اللي منتشرة توا واللي الحقيقة في السنوات الأخرانية تفشيت برشا هي سكونابيل الكيت. الكيت أما الكيت راهو بين الكيت والكيت فما برشا حاجات تفرق. اليوم الطريقة يظهر لي الصعيبة واللي تختلف من طريقة غش إلى طريقة غش عن طريق الكيت هي كيفاش تكونكتي، كيفاش تتصل بالإنترنت ولا كيفاش تتحصل على مكالمة هاتفية. خاصة وإحنا نعرفوا في المدة الأخيرة يعني في السنوات الأخيرة فما تشويش على التليكومنيكاسيون في وسط المعهد وفي أرجاء المعهد. اليوم فما طرق جديدة، اليوم حتى فما دي كارت أبيوس تنجم تشوف أنت مثلا دي كارت بانكير دي كارت أبيوس معناتها فيها بلاصة نتاع بيوس هذيك تدخل فيها بيوس نتاع تليكومنيكاسيون تليفونيك وتنجم تتصل بها هي بشبكة الإنترنت وما يفيق بك حتى حد. فما مزادة من الوسائل الجديدة برشا توا لليونيت كونكتي كيما الميتا رايبان ولا الميتا ديسبلي ولكن هذوما ما يخوفوش برشا الحقيقه لانهم فيهم معناتها فيهم دي سينيو اللي تنجم تفيق بهم ولكن يعني فيهم معناتها تشعل
1: اللي تبدا
2: اللي تبدا تصور وكل شيء. ما الخوف الكل من الليونات اللي جايين من الصين. اي حاجه جايه من الصين تبدا ديسكريت وما تنجمش تفيق بها يعني حتى يدخلوا بها
1: مصنوعين بالذمه معناها
2: مصنوعين بالذمه وتلقى فيها تلقاها فيها نانو بيوس وتنجم تدخل بها وتصور بها خاصه تصور بها وتكونكتي بها وما فما حتى مشكله زاد كيف
1: داك موجودين هذوما في تونس
2: اكيد موجودين. انا الحقيقه ما نعرفش معناتها ما نجمش انا بعيد شويه على المجال التربوي دونك ما نعرفش شو قاعد صاير بالحق. ممكن تحكيهم على اساتذه ولا مع الناس اللي يخدموا في البكالوريا
1: نشوفوا شنو اللي تم استعمالهم ولكن خلينا نحكيوا على الجانب التقني. ايمن بن سليمان وانت خبير في هذية حكينا في الكواليس البارح انا وياك قلنا هو أنه يخي ما فماش حلول يخي العالم كيفاش عامل معناها في امتحانات رسمية كيما هكية وامتحانات كبيرة كيما البكالوريا اسكو يقصوا الانترنت على الناس لأنه شفنا الناس تشكيت وكلنا معناها تعذبنا في الصباحات متاع الامتحانات وأنه فماش انترنت يبدا عندك خدمة عندك ارجونس فما معاملات تتصير فما مبادلات تجارية فما حاجات مش تعدى بالانترنت فورسيمون ما فماش حلول اخرى معناها غير انه نقصوا الانترنت.
2: هو ما فماش حلول اكيد فما حلول والحل اللي صار ينجم يكون حل زاد هو معناتها من الحاجات اللي مطروحه ولكن المشكله كما قلت لك يا عفيف راهي مش في التقنيه. المشكله تقنيه بروتوكوليه ثقافيه يعني كي تعمل التقنيه لازمك تعمل البروتوكول نتاعها تعمل ديبلومون نتاع التقنيه هذيك باش التقنيه نتاعك تنجح. ولكن خلينا نرجع احنا قبل نشوفوا الدوله التونسيه ولا وزاره التربيه شو كانت تعتمد في السنوات الفارطه وشو تبدل السنة. لانه في السنوات الفارطه كانت تعتمد على دي جامرز كما نقول دي جامرز دي
1: آلات تشويش
2: دي ماشين دو بروياج يتحطوا في وسط المعاهد ويصير التشويش على لي زابيل تليفونيك 3G وال4G 5G دخلت توا ما عندناش لو ماتريال جوستومون ما عندناش لو ماتريال. الماتريال اللي كان موجود عندنا ماتريال قديم ما ينجمش يتلائم مع 5G اللي جات توا دونك هذا معطى مهم جدا. دونك السنه شنو صار؟ راهو انا نحكي لكم على معناتها بين قوسين نحكي لكم ما عنديش حتى معلومه رسميه.
3: عم نقول
1: معناها عندنا عام نعرفوا روحنا اللي 5G موجوده ونعرفوا روحنا اللي الزباري نتاعنا هذوما ما يغطيوش 5G في عام ما كناش نجموا نجدوا معناها.
2: خليني نوضح لك بين قوسين عفيف راهو انا ما عنديش حتى معلومه رسميه هذا تحليل بحكم خبرتي دونك ما عندنا حتى معلومه اوفيسيال ودايور انا نستغرب برشا من الكوميونيكاسيون تاع وزاره التربيه. نورمالمون اذا فما كوميونيكاسيون على المواضيع هذيا راهي حاجه مهمه ومهمه برشا اش عندنا في هذيا. دونك انا نتصور كونه سنه وزاره التربيه اعتمدت على الزوبيراتور تليفونيك اللي هما الثلاثه اللي موجودين من غير ما نسميوهم باش يصير ان سيستيم تاع بلوكاج في دون اون انترفال دو تون معينه اللي هي بين 8 وساعتين فما حتى في مناطق توصل حتى ل 4 تاع العشيه والتشويش هذا يسير عن طريق الانترفاس بتاع الابليكاسيون اللي خاصين بالميساجري وخاصه منهم الواتساب والميسنجر والايمو والابليكاسيون دو ميساجري الكل. يعني اذا تلاحظوا ممكن فما مشكله كبيره في الانترنت وقت اللي ساعات تحل الميسنجر ينجم يتعدي لك ميساج واللي نجم يتعدي لك بعد بعد وقت بسيط ولا بعد ساعة أو ساعتين، ولكن كي جيت تعدي أبيل ما يتعديش كومبليتمون. ونفس الشيء للواتساب. دونك لهنا فما مشكلة تاع كوميونيكاسيون اللي هي بلوكي مع عند لي تروز اوبيراتور اللي موجودين في تونس بطلب من وزارة التربية، وزي التحليل الأقرب والمنطقي.
1: وهذا صار هو معناها احنا في استعمالاتنا شنو اللي تعطل؟ تجيبش تبعت حاجة على واتساب ما تعديش، ميسنجر ما تعديش، كلهم ما يتعديش، كلهم ما يخدموش.
2: بالضبط. لي زابليكاسيون دو ميساجي كل ما يخدموش. اما خلينا نشوفوا مثلا في التجارب الموجودين في الدول
1: الاخرى. عطينا الدول الاخرى تجارب مقارنه، شنو الحلول التقنيه، كيفاش يتعاملوا معناها لمنع عمليات الغش من نوع هذا؟
2: هو تقريبا اغلب ممكن نحكيه على 70 ولا 80% من الجامعات ولا الامتحانات الوطنيه في دول العالم كل يعتمدوا على الراديو فريكونسي ديتكتورز. هذوما دي زاباري يتحطوا في وسط المعهد، يخدموا على بيريمتر معين.

0: كونكري من العالم. فما ان اكزومبل بعيد علينا شويه اللي هو الصين. الصين يعتمدوا في المستوى هذايا في الامتحانات الوطنيه نتاعهم على الكاميرا لي كاميرا اتش دي او ديفينيسيون، معناتها انت تبدا في الكلاس نتاعك تعدي فما دي كاميرا اللي قاعدين يتبعوا فيك ان بو بارتو كيما لو سيستيم شينوا. يعني السيستيم شينوا تمشي في الكياس في لي مول في لي بوتيك في البلايص الكل فما دي كاميرا يصوروك لانه ما عندهمش قانون حمايه المعطيات الشخصيه
1: اللي احنا الكاميرا
0: بالضبط اللي احنا القانون هذايا موجود عندنا ويحمينا. دونك ممنوع في تونس استخدام الحاجات هذيا. في الصين يتم التحكم تقريبا بكل شيء عن طريق المراقبه باللي كاميرا، وفما دي الجوريثم تاع ذكاء اصطناعي يحلوا لي كومبورتمون نتاع التلاميذ ولا نتاع الطلبه اللي قاعدين يعديوا في الامتحان، وينجموا يطلعوا ينجموا يعطيوا دي نوتيفيكاسيون للناس المسؤولين شكون الناس اللي قاعدين يعتمدوا على وسائل الغش بطريقه او باخرى.
1: معناها يديتكت الكومبورتمون تاع التلميذ؟
0: اي يشوفوا من حركه عينيه من من حركه راسه من
1: هذوما راهم معمولين بهم زاد
0: الى الماتريال الاخر.
1: هذوما سو جور دو كاميرا زاد يستعملوهم في برشا بلايص في توسكي ديوانه وحدود وكل باش يشوفوا المهربين ولا اللي يبدا منعش معناها عنده حاجه مخبيها
0: في في في في الامتحانات الوطنيه. سي ان بو سبيسيفيك راهو معناتها فما دي الجوريثم سبيسيفيك اللي نجموا يديتكتيو لو كومبورتمون تاع
1: حتى الحراره
0: حتى الحراره والستريس وبرشا حاجات وبرشا حاجات. يعني هما فما انا دي الجوريثم تاع انتيليجنس ارتيفيسيال يبعثوا دي نوتيفيكاسيون للمسؤولين اللي غادي يقولوا لهم راهو لو سوجي اكس اي لي سوسبي معناتها لازمك تتبعوا ولازمك تثبت عليه. وخلينا نحكيو هذا الاكزومبل الاول بيان سور اللي هو بعيد علينا، ونحكيو زيد على اكزومبل الثاني بدا يطبق في تقنيه جديده السنه اللي هو المغرب.
2: صحيح المغرب
0: المغرب الحقيقه وزاره التربيه بتاعهم عملت ابيل دوفر سولون ان كاي تشارج اللي هو يشبه لنا برشا، يعني يشبه الموديل التونسي برشا في اللي بزوان نتاعنا. يعني عندهم الظاهره هذه متفشيه برشا في المغرب وعن عملت لهم برشا مشاكل، دونك حاولوا يستثمروا وعملوا ابيل دوفر طاحت على شركه مغربيه. الشركه ديال المغربيه الا انفونتي ان سيستيم اسمه تيتروا شيلد، هو عباره على حقيبه فيها ماكينه صغيره توزن 3 كيلو والماكينه هذه يحملوها يعني زوز او ثلاثه من الناس في وسط المعهد ويدوروا على في لي كولوا ولا في الاقسام وينجم يديتكتي اي حاجه سواء كان كيت اي كونيكسيون اي كونيكسيون واي فاي اي كونيكسيون بلوتوث يعني كل الترددات اللي موجوده في المكان جغرافيا هذاك ينجم يصير التوصل لها. الحاجه الممتازه
1: دونك سامحني هذوما يبداو موزعين على المعاهد
0: يبداو موزعين على المعاهد والكل فهم راهي نتاعها ماهيش كبيره
1: مش غالي برشا.
0: وخلينا نعطيك ديتاي صغير ما يعرفه حتى حد. الشركه ذي اللي اسمها السنس ثينك ياخذوا فيها ثلاثه توانسة.
1: ايوه دي توانسة مصلي على النبي عليه.
0: ثلاثه توانسة هذوما من الناس كي انفونتي لو سيستيم. بون هي ماهيش انفونسيون كبيره من الناحيه التكنولوجيه لانه هو التصوير اللي تبعوا فينا في ستريمينغ ينجموا يشوفوها. هو اون فيت سيت ان سيستيم اللي يلم بليزيور فونكسيوناليتي مع بعضهم في ماكينه واحده. والافونتاج الكبير نتاع الماكينه هذيا كون وزنها خفيف ويخدم من غير كونيكسيون انترنت. يخدم اون اوف لاين. عن طريق تقنيه اسمها الايدج اي اي الايدج كومبيوتينغ اللي اليمونتي بالاي اي ينجم يحلل المعطيات الكل الموجوده الترددات الكل لانه الفريكونسي مونيتورينغ عفيف حاجه تقنيه برشا ومش اي انسان يعني يخدم في مؤسسه تربويه ينجم يفهمها. دونك عملوا اون انترفاس اللي تسهل الحصول على المعلومه في وسط لاباري عن طريق الافيشور باش يطلع لك جيوغرافيكمون ان هي البلاصه اللي فيها بتتر ان كونيكسيون بلوتوث واي فاي انترنت 4 جي 3 جي 5 جي اللي هي تطلع لك البلاصه بالضبط. وتنجم حتى تطلع لك اذا فما في حقيبه معينه ولا في وسط الحوايج ولا حاجه اون اباري ولا ان كيت ولا حاجه ينجم يطلعه لك وهي حاجه ممتازه برشا. ولكن علاش انا نركز برشا على المساله البروتوكوليه؟ لانه انا شفت برشا تشكيات اليوم في الريزو سوسيو في المغرب من استعمال الاله هذه. علاش؟ لانه شفت انا كلك فيديو معش بتتر عندكم لهنا ولا لا فما فما فما فما ناس يعني يلبسوا الحقيبه هذيك ويبداو يدوروا على التلامذه بالواحد بالواحد.
2: صحيح.
0: وهذه حاجه غلطه برشا. يعني هو البروتوكول لازمك تعمل بروتوكول في لونتري الناس الكل تتعدى على لاباري هذايا على السيستيم هذايا ويزمك تعمله في الكلوار من غير ما تاثر

0: على
1: نفسية التلميذ
0: بالضبط. وهذا الشيء في المغرب في العام الاول, احنا اليوم في 2016 اول عام في الاوتيليزاسيون تاع التروشيل في المغرب, دونك اثر شويه على نفسيه المترشحين في الامتحانات البكالوريا غادي في المغرب, ولقى برشا تعرض لبرشا انتقادات في المغرب لانه المساله البروتوكوليه ما تمش التركيز عليها. هذيك علاش انا ديما نركز كونه التقنيه ولا التكنولوجيا اذا نحبوا حتى ولو موجوده عندنا ونحبوا نطبقوها يلزمنا نركزوا برشا على المساله البروتوكوليه والا على لو ديبلومون في حد ذاته, لانه تجم تكون عندك التقنيات نتاع العالم الكل وتصير الخلل يصير
1: ولا يصير عليك ضغط ولا تصير عليك حملة, دونك طريقة الاستعمال مهمة
0: بالضبط. ونقطة أخرى عفيف سمحني قبل ما نتعديو الحاجة أخرى, راهو زادة في مسألة الغش في الامتحانات رانا وإلى تسريب خاصة تسريب تحت السطر أحمر الامتحانات رانا ما نركزوش برشا على التلامذة برك.
1: مالا شنو العصابة اللي دايرة بهذايا الكل؟
0: أنا نأكد لك مثلا السنة أنا سمعت كونه مثلا اختبار الفلسفة في النهار الأول تم تسريبه بعد يظل 5 ولا 6 دقائق. المسألة ما تنجمش تكون عندها علاقة بديكونيكسيون ولا بكيت ولا بإنسان صور ورقة وبعث, لأنه المسألة هذه السنة في 2016
1: كانوا يتيح بهم الباك, كان يتعاود الباك قبل تصير
2: فويت.
1: تذكر وصلت عاود
2: تصير فويت.
0: إنه المسألة هذه السنة أنا نأكد لكم كونه مستحيل بالنظام اللي صار بالتشويش اللي صار اللي عطل حركة اقتصادية كاملة تاع بلادي ظلي والناس اللي عندهم شركات فاهمين فاش قاعد نقول بكده, دونك الشيء اللي صار ما ينجمش يكون خرج من تلميذ
1: مستحيل
0: مع كل احتراماتي معناتها للاراء الاخرى, ولكن فما مسائل اخرى ما زلناش نركزوا برك على التلميذ, لازمنا نركزوا على الاطار كامل.
1: سا توجور ايتي لو كا حتى قبل كي كان يصير فويت تنجم تكون تصير من استاذ تصير من اداري تصير من موظف تصير من تنجم تصير معايا. مادام حكينا على التطور نتاع التكنولوجيا وحكينا على الذكاء الاصطناعي باش نختم معك بالنقطه هذه, الى اي مدى هالتكنولوجيا الحديثه منها تساهم في الحد من الغش, ولكن في نفس الوقت هي وفرت زيادة طرق جديدة للمتحيلين, معناها كل صحيح. مرة فما تجديد فيها
0: صحيح. هي كما قلت انت هو معناتها التكنولوجيا سلاح ذو حدين, احنا كما نقاوموا الغش بالتكنولوجيا كما نجموا نوفروا للناس اللي تحب تغش وسائل جديدة. وذايا الكل راهو انا ساعات كي نجي نشوف الناس المشرفين على الامتحانات الوطنيه وكذا تلقاهم ما عندوش لو مينيموم تاع الكولتور جينيرال في المسائل هذيا, وذي حاجه مهمه جدا. قبل كانوا بتتر عندهم معلومات عمرها 5 ولا 6 سنوات, اليوم الامور هذه تتحين كل نهار عفيف. معناتها احنا واحنا نحكي في السوجي هذايا تنجم اليوم العشيه تخرج تكنولوجيا جديده احنا ما حكيناش عليها, معناتها فهمت. دونك لا ميزاجور لازمها تكون ديما, ويلزم خاصة يمشيوا المختصين خاطر هما ما ينجموش, راهو الناس المسؤولين في وزارة التربية مع كامل احتراماتي ليهم بالطبيعة ما ينجموش يكونوا مواكبين للأشياء هذيا, يلزم شك معناتها شك
1: فايزم نمشيو الناس
0: بالضبط, لازم نمشيو الناس المختصين ويزمنا نستثمروا زاد في حاجات حتى كيف ما ماتريال ولا حاجه كيما عملت المغرب, لازم نستثمروا في حاجات كيما هكا لانها حاجات عندها علاقه بالسياده الوطنيه, عندها علاقه بالمصداقيه تاع الشهاده الوطنيه. واحنا يظل لي
1: كان التصنيف التونسي
0: احنا يظل لي عفيف كان فما مكسب وحيد مكسب وحيد استحفظنا عليه بليز او موا
1: خاطر رجعنا زيد
0: هو البكالوريا ومستوى التعليم نتاعنا,
1: ورغم هذا تراجعنا فيه راه ما كنا خير من هكا,
0: تراجعنا ولكن مازال عندنا مكانه ومازال معناتها مازال تونس من البلدان اللي بروفيل اللي يخرجوا منها راهم دي بروفيل تري ريشيرشي ومطلوبين برشا في المارشي دومبلوا, وعندنا هجره كفاءات معناتها الناس الكل قاعده هجره من تونس. احنا اليوم شكون باش يقعد اليوم في تونس باش يسير البلاد باش يتلهب الامور هذه,
1: شكون باش يقعد اللي يبدا عنده فكره مثلا كيما التوانسه هذوما اللي يخدموا في الشركه
0: المغربيه
1: هذيا اللي يلقى شكون يمن به وشكون يحتضنه وشكون يخدم له مشروع وشكون اللي باش يقعد بالضبط. اما فما عباد تعمل في مشاريع وعندها برشا افكار وعندها برشا اختراعات وعندها حتى حد ما متلفت لهم سي نورمال باش يخرج
0: وقيت يظهر لي زاده باش نتلفتوا للناس هذوما لانه هذوما الناس راهم هما الامن نتاعنا هما مستقبلنا هما مستقبل اقتصادنا هما مستقبل اولادنا لانه غدوه ما عادش تلقى شكون يقري لك ولدك ما عادش تلقى شكون يعالجك في المستشفيات ما عادش تلقى شكون ينصحك في المسائل هذيا لانه اولادك الكل قاعدين يخرجوا واللي يخرج تو طيب يسرق باش يعاود يرجع في الظروف الحاليه
1: للاسف. ميرسي بوكو الخبير الدولي في التحول الرقمي ايمن بن سليمان. نعم
2: لانفيتي دو جور
1: بعد شويه اميل على شنو باش نحكيو
3: باش نقعدوا في اجواء الامتحانات باش نشوفوا قداش يتكلف تلميذ البكالوريا على الاسره في تونس
1: قداش يتكلف جست فاصل مش موزيكا فاصل ونرجعوا
2: ويكاند عالكيف قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من الأحداش حتى النصف نهار على ديوان فام على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
1: مكملين معاكم في ويكند على الكيف حتى للحديش دونك قديش يتكلف التلميذ على عائلته تقريبا هذا اللي باش نفهموه في فقره سجل عليها
2: سجل عليه
3: هل أنه التعليم في تونس مازال مجاني وإلا لا؟
1: وعنده برشا معاد
3: هذا هو السؤال وهذا هو المشكلة والكبيرة اللي نعيش فيها في تونس وهل أنه التعليم العمومي قادر على أنه المجانية بتاعه تخليه يوصل أنه التلميذ ينجح في الامتحانات؟ أحد الأولياء نهار الأول في البكالوريا يتحدث لديوان فام قداش يتكلف التلميذ ولده قداش يتكلف عليه في العام
4: عام الباك كله عصابنا ومصروف مصروف شيء كبير اللي تيد هالشيء مهول تو كنت نحسب فيه 10 ملايين
5: 10 ملايين
4: 10 ملايين قروض وبعت خذيت 10 ملايين معناتها الواحد حتى ضحية ما ضحيش باش نقريها باش نصرف عليها ورب المعنى المهم احنا جيبنا في الصواب
3: 10 ملايين يصرف على بنته ضحية ما ضحاش خذا كريدي باش ينجم يقري ليتود وباش التلميذ يوصل فهل انه هذا وضع طبيعي في تونس؟ مشكلة كبيرة وكبيرة برشا بصراحة يعانيوا منها الأولياء وهل لأنه أنا نخمم راهو في الناس اللي ما عندهمش عفاف هل لأنه الظروف هي نفسها بالنسبة للتلامذة مش يعديوا نفس الامتحان ومش يعديوا نفس الكونكور في الأخر هل لأنه التلميذ اللي في الريف عنده نفس الظروف متاع التلميذ اللي لبس عليه باش يعدي نفس الامتحانات وينجح ويتميز في البكالوريا وياخذ الشعبة اللي يحب عليها هو بعد البكالوريا
1: ويلقى خدمة من بعد
3: هل أنه التعليم مازال مصعد اجتماعي بيتم على الكلمة وإلا لا هذا هو الإشكال الكبير برشا
1: أنا والله ما نحبش راني النظر التشاؤمية ما كتعرفني خاصة هنا في فترة إيجابية وقاعد نحاول نفرق في الإيجابية على الناس الكل نحب نقعد نمن وأنه التعليم يقعد باقي مصعد اجتماعي أقل من قبل ولكن يقعد مصعد اجتماعي نحب نقعد نمن بهذية خاطر ما هذيك هو معني ما فماش راه هو حاجة أخرى ما فماش حاجه اخرى باش تطور انت باش تحسن باش تغير باش تخرج من حاله اجتماعيه لحاله اخرى كان مش بالتعليم
3: اي
1: وكان مش بالعمل باش تخرج معني هذا هو دونك ما نحبش نفقد الامل ولكن زاده في نفس الوقت وليت غاليه الحكايه وليت متكلف على العائله التونسيه ما شنو اللي ناقص في التعليم بيدو في التدريس بيدو في المحتويات بيدها علاش التلميذ اللي يقرا مثلا جودي نامبورت كوا يقرا ميسيون ما يسحقش باش يعمل ايتود واللي يقرا في التعليم التونسي يعمل ايتود
3: هذا هو المشكل الكبير وفما حاجه اخرى فما سوم خاص للتحضير للبكالوريا سومر ريفيزيون هذاك خاص انه الماتير تولي ب 200 دينار 300 دينار باش انت تنجم تعدي البكالوريا يعني اشكال كبير برشا راهو لهنا يا عفاف اللي الاولياء قاعدين يعانيوا منه
1: واللي معاش يخلطوا
3: مش مستحيل الناس تاخذ في كريدي عفاف باش ولادها يقراوا نمشيو لموضوع اخر وحكيت انت على غش في الامتحانات انت وايمن شنو اللي يخلي في البرامج التربويه نتاعنا اللي التلميذ يلجا للغش شنية الحاجة اللي تخليه راضية شهيبي مختصة في التربية تحث في حوار في الحوار التونسي وهو السبب بالنسبة لها
5: كل العالم وعبر التاريخ كل الامتحانات والاختبارات لابد أن يكون فيها غش شوية برشا موجود وعمل بشري في النهاية إنما لماذا لا ننظر بصورة عكسية للموضوع لماذا لا نغير نحن من منظومة التربية لدينا حتى يصبح التلميذ ممكن نمتحنه عبر الإيميل يعني كل الوسائل تكون قدامه وانا نمتحنه عبر الإيميل وقتاش يكون هذا يكون وقت اللي نتخليه على منظومة التلقين اني انا نعطيك معرفة وانت مطالب ترجح لي بالضبط
6: ترجح لي كما هي
5: ترجح لي كما هي حتى بالفاصل والنقطة
6: صحيح
5: فإذا كان انت ما تنجمش تحفظ تحفظ تحفظ وخاصة نعرفوا قديش مواد عنا احنا فهناك شريحة كما قال ظالة تلتجأ في حين وأنه التعليم مطالب ليس بإعطاء المعرفة بل بتطوير قدرة الطفل على البحث على المعرفة ثم على التصرف في هذه المعرفة
3: التصرف في المعرفة والقدرة لأنه بالحق وقت اللي نتبعوا أصغارنا في المدرسة وفي التعليم بصفة عامة نلقاو اللي التلقين مشكلة كبيرة وكبيرة برشا رو حتى المات ولا فيه تلقين للأسف الشديد رو حاجة إشكال كبير برشا بالنسبة لتلامذة وبالنسبة للمنظومة التربوية ولهنا نرجع وإحنا قبل العفاف وقت اللي كنا نقرأ وكانوا الأساتذة يقولك دوكيمون أوتوريزي تعرف معناها دوكيمون أوتوريزي معناها حط قدامك الكراسة لكن أنت تعطيني بفكرك شنو هو اللي نجم أنك أنت فهمت من الدرس هذاك
1: اللي هو معمول به في الجامعات في بعض المواد مش في كل مش في الثانوي
3: أي مش في الثانوي صحيح ولكن زادا نبعدوا على التلقين ولهنا سؤالي أنا بالنسبة لي وقتاش المجلس الأعلى للتربية وقتاش إصلاح منظومة التربوية وقتاش إصلاح التعليم في تونس رانا قاعدين نستناو قداش من عام نسمعوا في برشا كلام ولكن للأسف ما فماش تطبيق على أرض الواقع نمشيو الموضوع آخر
1: حتى هي المدام راضية الشهيبي هي شاعرة زيدة في نفس
3: وكاتبة
1: الوقت وكاتبة نحبها برشا امرأة تونسية مميزة يعني
3: صحيح صحيح نمشيو لموضوع آخر حكيوا فيه التوانسة برشا اللي هو الكراء المملك اللي هي حاجة مهمة ومهمة برشا وزير التجارة وزير وزير التجهيز وزير التجهيز صلاح الدين الزواري أعطى إشارة انطلاق أشغال بناء النواة الأولى ل 162 مسكن ويقول لنا شنو هو البرنامج هذية في ديوان فهم
7: بالنسبة للمقاييس الإسنادية تم ضبطها عن طريق لجنة لجنة معناتها خدموا عليها برشا معناتها كل الوزارات المعنية وزارة التجهيز بطبيعة الحال وزارة الشؤون الاجتماعية الوزارة المالية كل الوزارات المعنية في المجال هذايا لتحديد المواصفات وتقريبا لبرام اللي احنا معناتها تم وضعهم واعطيناهم توا معناتها للسينية اللي هي باش تخدم معناتها المنصة هذه ومتقدمة جد متقدمة باش يقع معناتها فما فترة تجريبية ان شاء الله احنا معناتها باش تكون ممكن في شهر اكتوبر فما فترة تجريبية حتى ننهي كامل أشغال المنصة هذه وبطبيعة الحال يعني إن شاء الله كما وعدنا في آخر سنة 2026 نفتحوها للعموم حتى يتم التسجيل كافة المواطنين معناتها عندهم الحق بيسجلوا بطبيعة لبارية معناتها مش يكون واضح
3: لبرامج باش يكونوا واضحين فما شروط كي على شكون اللي ممكن ان يسجل
1: الشروط
3: التفاصيل بالطبيعه حول الشروط هذه ناخذوها مع سي عبد القادر بالحاج قاسم اللي يقول لنا شنو هي شروط تسجيل في المنصه هذه
8: ساعة تحكم فينا ساعة المساحة أولا المساحة بتاعه تكون معناها مدروسة لأنه تعرف أنت معناها المسكن تويكة قد ما تكبر مساحته قد ما يرتفع الثمن بتاعه. بطبيعة الحال احنا زادة ما نشمش نصغره في المساحات حتى تكون معناها المسكن دي ما يكون محترم ويكون فيفابل وتكون فيه معناها غرف معناها تنجم تتسع للأثاث ولكل دونك باش نعمل حاجة محترمة معناها نجم نعطيك حتى هكا على معناها على سبيل الذكر وأنه الشقق مثلا من فئة غرف استقبال وزوج غرف نوم ليس بليس دو يعني باش تكون ما بين 65 و 73 متر مربع دون اعتبار الأجزاء المشتركة. وبالنسبة لليس بليس تروا باش تكون ما بين 85 و 93 متر مربع دون اعتبار الأجزاء المشتركة.
3: إذن هذه كيفاش باش يكون المسكن الاجتماعي اللي باش يتحصل عليه
1: باش يكون فقط مساكن اجتماعية معناها
3: مساكن اجتماعية لهنا نعرفوا شكون باش يتحصل عليها باش يتحصل عليها هما الأجراء في القطاع العام والقطاع الخاص أو باش يفسر لنا سي عبد القادر بالحاج قاسم شكون هم الأجراء هذوما وكيفاش الدخل نتاعهم قداش يوصل باش ينجم يسجل في التطبيقة هذية ويتحصل على مسكن اجتماعي.
8: هو التمويل بتاع المشاريع هذه باش يتم من صندوق النقود بالمسكن اللي فيه الأجراء الفقرولوس. طبيعة الحال يعني الفقرولوس هو يعني يهم الأجراء لذلك فإنه المنتفعين بالمساكن هذه يلزمهم يكونوا أجراء مترسمين في خدمهم كسوة في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الوظيفة العمومية. هذا هو هذه الشريحة يعني معناها أول معناها أول شرط يلزمه يتوفر هو السيد يلزمه يكون أجير. هو بالطبيعة معناها بما أنه ديما نحكيه على الفقرولوس يعني ما يلزمش الأجر الشهري الخام يعني يتجاوز 6 مرات سميك اللي هو 3 ملايين و 545 دينار.
9: تفكروا البروت تحكينا على الخام الأجر الخام
8: في البروت الخام يبيسر.
3: إذن الشرط الأساسي هو أنك تكون أجير موجود في القطاع العام أو في القطاع الخاص والشهرية بتاعك ما تفوتش 6 مرات اسميك في البروت باش نجم تسجل في التطبيقة هذه وتتحصل
1: مساكن فوبرولوسك أو
3: أي أي سنيت والفوبرولوس مع بعض.
1: أنا تصورت كي حكيوا على اللوكاسيون فونت كيما في دول أخرى وعنوا ينجموا يدخلوا فيها حتى مستثمرين عقاريين. وينهم المستثمرين العقاريين؟ راهو البني مكدس فارغ معناها ماهوش قاعد يتبيع.
0: على أساس كونه الإنسان اللي يخلص 5000 دينار اليوم اللي كابابل باش يشري دار.
3: أي ما نجمش.
1: أو ميم با 5000 دينار راهو 3550.
0: أي معناها أنا زدتك شوية أنا قلت لك على أساس الإنسان اللي يخلص 5000 دينار باش
1: الإيجار اللي باش يولي كاينه سوفورم دو قرض معناها تمليك شكون اللي باش ياخذ هذايا معناها باقي ما كنا نجموا نعملوا مخير. هي خطوه ممتازه الحقيقه انا راه عندي درق قديش نقولوا عنه نرجعوا لللوكاسيون فونت حاجه
3: مهمه وكانت موجوده قبل
1: وموجود قبل ولكن نوسع ونعطيه فرصة أكثر للعبيد ولما لا زاد مشاريع أخرى عقارية تدخل شنو اللي يمنع معني ما هو يعملوا لهم عندهم برشة تسهيلات هم العقارية
0: وعليش نحدوها على فئة معينة من الناس ونقصيوا الفئة
1: علش الأخرى ليش الفئة المتوسطة معني اللي أنا نعتبر روحي من الفئة المتوسطة في المجتمع هذي عليه ماشي تلقى روحها محاصرة مشيتين معني لمنا لمنا محاصرة لا تنجم تقدم لا تنجم حسن لا تنجم تعمل حتى شيء عليش معني
0: قاعدين انا عندي امبريسيون كون قاعدين نطيحوا في الكورب الناس الكل لازم الناس الكل يكونوا فقراء حتى الانسان اللي كان ينجم يعيش متفرهد اساسا ماما بالبوفوار دشا تو اللي تدهور برشا وبالاجراءات هذه قاعد معناتها المستوى المعيشي
1: وبالجبايه خاصه اللي زادت برشا بالنسبه للفئه المتوسطه
0: يعني خلينا نذكروا اليوم اللي يخلص اكثر من 3 ملايين و100 يظل 3 ملايين و200 يظل
1: يتعدى في 40% تقريبا
0: ولا يخلص 40% معناتها قاعدين نحاولوا نفقروا حتى في الناس اللي كانت تعتبر نفسها من الفئة المتوسطة.
1: ميرسي أمير يعطيك الصحة كنت دا يسجل عليه
2: سجل عليه
1: شكرا نورتنا أيمن بن سليمان ميرسي بوكو
0: كل الشرف لي على حضورك
1: يعيشك شكرا خليكم معنا في المتابعة احنا نرجو لكم بعد أخبار التسعة تجيكم هدى الوصلي من قسم الأخبار تعطيكم الأخبار ونرجو لكم احنا تو سويت أبخي
2: ويكند على كيف

0: بليسيتي.
1: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
2: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لكوب دي موند أن غران.
3: Vous écoutez

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز التاسعة. ديوان اف ام صباح الخير. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أصدرت يوم أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق ما صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر يوضح أنه تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرادة يوم الخميس المنقضي. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربي تفيد بأن نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة. وقالت أن الدراسات المنجزة على الشريط الساحلي التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ. وبالعربية توضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عمليات الرصد والمتابعة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة بيّنت أن 77% من التلوث المسجل بالشواطئ المدروسة هو تلوث بلاستيكي، وأن الدراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرامات من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية. صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة لمدة سنة إضافية ابتداء من غرة جويلية المقبل. المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل صبيطة يعلن عن إعادة فتح 4 وحدات فندقية خلال السنتين الماضيتين، مؤكدا العمل على إعادة فتح نزول أخرى للرفع من الطاقة الجملية للإيواء وفق ما صرح به أمس لمراسل ديوان اف ام بالجهة على هامش افتتاح الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر.
3: الملتقى الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر اللي من المنتظر أنه يعد في نهاية الأمر خطة للنهوض بالقطاع السياحي تحت إشراف السيد وزير السياحة وبشراكة تامة مع القطاع الخاص. طبعا أبرز الإشكالات هي النزل المغلقة، أمكن لنا معنا في السنتين الماضيتين تقريبا فتح 4 نزل ورفع الطاقة الجملية للأسرة، وإن شاء الله بحولها العمل مازال متواصل من أجل معناها معالجة ملفات النزل المغلقة الباقية. طبعا شريط التوفر مجموعة من الشروط معناها القانونية والاقتصادية. النزول هذه كانت مغلقة لفترة كبيرة لأنها واجهت أزمات كبيرة خاصة في علاقة مع الأحداث اللي شهدتها بلادنا بعد سنة 2011 وبعد تلك أزمة الكورونا وما حف بها معنا من أزمة مالية كبيرة.
2: في أخبار العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يصدر إنذارا عاجلا دعا فيه سكان عدد من البلدات إلى إخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني. وقال إن الدعوة تأتي في ظل ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أنه يعتزم تنفيذ عمليات ضد أهداف تابعة للحزب، ودعا المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع التي قال إنها مرتبطة بعناصره ومنشآته ووسائله القتالية. الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعلن عن استئناف حركة الملاحة الجوية انطلاقا من صباح اليوم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والتأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر. وأوضحت الهيئة أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتا كإجراء احترازي عقب الهجمات التي تعرضت لها البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.
1: مع ديو
4: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ملتحق بينا في المتابعه، مكملين مع برنامج ويكند على كيف. تحيه لكم الناس الكل. باش نحكيوا على الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا، ما مدى اهميه هذا الموعد بالنسبه للمهنيين والفاعلين الاقتصاديين في وقته الان.
0: في وقته
1: تستعد تونس لاحتضان أكبر تظاهرة اقتصادية في البلاد أواخر شهر أكتوبر، وتعد التظاهرة الاقتصادية هذه فضاء مميز للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الذكية في المجال الفلاحي وتعزيز الاستثمارات والشراكات المهنية الدولية. الصالون هذه باش يكون فيها لقاءات أعمال شراكات فلاحية بي تو بي في مجالات الفلاحة، الصيد البحري والصناعات الغذائية، وكذلك التعريف بنتائج البحث العلمي الزراعي، إلى جانب إتاحة المجال للشركات الناشئة لعرض حلولها المبتكرة. باش نحكيه طبعا على كل التفاصيل حول هذا الصالون الدولي، معنا عبر الهاتف السيدة عفيف بن عمارة، المديرة المركزية للتنمية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام.
2: تحضير وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بالسيدة المستمعين.
1: يعيشك، شكرا. دهيت نحكيه في البداية على أهمية هذا الموعد بالنسبة إلى القطاع الفلاحي، بالنسبة للمهنيين والفاعلين الاقتصاديين بصفة عامة.
2: كما ذكرت سيادتك، سالون السيادة هو من أهم التظاهرات الفلاحية التي تنظم بتونس. هو عبارة عن فضاء دولي يجمع مختلف المتدخلين في القطاع، نلقى فيه مستثمرين، مهنيين، باحثين، مؤسسات التمويل، شركات الناشئة. الهدف هو من تنظيمه هو دعم الاستثمار الفلاحي وتشجيع الابتكار والتجديد التكنولوجي ومواكبة أهم التحولات اللي يشهدها القطاع الفلاحي.
1: أيوة.
2: كما سبق وذكرت سيادتك، عندنا معناتها العديد من المواعيد اللي تخص الصالون هذايا، وباش ينتظم من 28 إلى 31 أكتوبر. عندنا فيه الفضاء العرض للتجهيزات والتكنولوجيات الحديثة والخدمات الموجهة للقطاع الفلاحي. كيف عندنا المنتدى الدولي اللي باش يكون موضوعه في الدورة هذه حول تمويل المناخ، وباش ينتظم يوم 29 أكتوبر. عندنا كيف فيه ملتقى الشراكة الفلاحية اللي باش يتضمن لقاءات ثنائية بين المستثمرين ومدرائهم. كيف عندنا ورشات عمل عن عروض التقنيات الحديثة، عن النتائج اللي نقدموا فيه ده آخر المستجدات نتائج البحث العلمي،
1: ويكون
2: هذا على مدى أيام 29 و30 و31 أكتوبر. وعندنا أيضا مناظرة جرين تيك اللي هي المناظرة الحلول المبتكرة الموجهة للقطاع الفلاحي، وتهم الشركات الناشئة، ويتم فيها تتويج مع 4 شركات اللي تقدم أفضل الحلول اللي موجهة للمهنيين.
1: ممتاز. بيه مدام عفيف، شنو أهمية المشاركة المبكرة بالنسبة للعارضين والشركاء؟ الصالون هذا باش يكون في أكتوبر، دونك الإعلان عليه والاتصال حوله انطلق من الآن. شنو الأهمية متاع المشاركة المبكرة؟
2: نحن قمنا بالترويج للصالون عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع ويب عند الوكالة. بالطبيعة قد ما تكون معناتها التسجيل مبكر، قد ما تكون عندك فرصة باش تكون موجود إن شاء الله في الدورة هذه. التسجيل والحجز الآن متاحان عبر موقع الرسمي للصالون www.siat.an. يمكن الولوج للموقع هذه والقيام بالتسجيل عن بعد، ويمكن حتى معناتها حجز الجناح، معناتها موجود كما امبلون انتراكتيف اللي بامكان معناتها العارض يختار الجناح اللي يفضله.
1: من تونس ومن الخارج باش تكون فما مشاركات عربيه دوليه؟
2: من تونس ومن الخارج، وقاعدين نقوم بعمليه الاستقطاب وعن طريق معناتها السفارات نتاعنا والتمثيليات نتاعنا الدوليه في الخارج، دونك قاعدين نحاولوا نستقطبوا اكثر ما يمكن من العارضين الاجانب.
1: جميل جدا. تنجم تعطيني فكره على ابرز ربما الابتكارات التكنولوجيات الحديثه اللي ربما تكون موجوده في هذا الصالون؟
2: هو معناتها بالنسبه للابتكارات، نحن نحاولوا ديما نركزوا على الابتكارات اللي توا تخص الممارسات المستدامه. نعرفوا توا مع التغيرات المناخيه وندره المياه الطبيعيه، وسورتو معناتها ندره المياه المائيه، دونك تسكي معناتها الري الذكي، تسكي معناتها المحافظه على التربه ديما في التوجه نتاع الممارسات المستدامه.
1: وعندنا تجارب ناجحه سويت الابحاث صارت معناها في هذا المجال في مجال البحث العلمي الزراعي ونجحت اكيد باش تكون موجوده
2: بطبيعة كما قلت اللي إن شاء الله باش نقدم أهم نتائج بحث العلمي في التواجه هذايا. وبالنسبة للمناظرة الجينيتيك اللي حكيت عليها نحن إن شاء الله باش تكون النسخة عدد 6 معناتها حتى معناتها المتوجين في كل دورة معناتها نقوموا بتأثيرهم ونحاولوا نروجوا معناتها للسوليسيون نتاعهم من خلال البرامج اللي تنظمها الوكالة بصفة عامة.
1: ممتاز. مدام كيفاش يمكن التكنولوجيا الحديثة اليوم وعنه تساهم في تطوير القطاع الفلاحي وتحسين الإنتاجية خاصة وأنه احنا في عصر توا اللي الجميع يبحث عن الاكتفاء الذاتي، الجميع يحكي على السيادة الغذائية والأمن الغذائي مع التوترات اللي أصبحت تحدث في الدول دون سابق انذار.
2: التكنولوجيا الحديثة اليوم معناتها ولينا نحكيو عليها ضرورة ما عادش اختيار. معناتها السنوات الأخيرة معناتها القطاع الفلاحي قاعد يشهد العديد من التحديات أهمها التغيرات المناخية وندرة الموارد الطبيعية. معناتها التوجه معناتها والاهتمام أصبح أكثر نحو الحلول المبتكرة والممارسات المستدامة اللي باش تساعد الفلاحين والمستفيدين على التكيف مع هذه التحديات وضمان فلاحة معناتها أكثر قدرة على الاستدامة وعلى الصمود.
1: دونك هوني نحكيو على زادة، نحكيو على رقمنا، نحكيو على ذكاء اصطناعي في مواجهة التحديات اللي يعرفها القطاع الفلاحي مع التغييرات المناخية وشح الموارد المائية، واللي فما برشا أبحاث في هذا الإطار والأدوات الجديدة هذه أكيد وأنه باش إذا إن عرفنا كيفاش نستغلوها باش تعاوننا برشا.
2: بالضبط، ونحن الصالون هذايا هو فرصة معناتها للترويج التكنولوجيا هذايا ونحاول حتى نعمل ربط صلة معناتها بين المستثمرين والفلاحين والشركات هذوما اللي باش يكونوا إن شاء الله موجودين عارضين في الصالون هذا.
1: آخر سؤال لو كان تسمح، قبيلة احنا كنا نحكيه على الحبوب ونحكيه على الزراعات الكبرى وقلنا لابد اليوم من أنه الدولة ترجع تشجع أكثر وأكثر الناس للاستثمار في الفلاحة والعمل الفلاحي، كيفاش ممكن الصالون هذا وأنه يشجع المستثمرين التوينسة وحتى الأجانب للتوجه نحو القطاع الفلاحي؟
2: نحن معناتها في الصالون هذايا نلقاو معناتها مختلف معناتها المكونات نتاع اللي تخص المشاريع الفلاحيه، نلقاو طاقات متجدده، نلقاو معناتها المدخلات، نلقاو الخدمات الفلاحيه، معناتها نلقاو تجهيزات تكنولوجيات حديثه، معناتها هي فرصه معناتها باش الزائر نتاع الصالون هذايا يزيد يتعرف على اهم معناتها المكونات اللي تخص المشاريع الفلاحيه، يزيد يقرب معناتها للمنظومه الفلاحيه ومن هي معناتها نجم يعاود يستثمر. وخصوصا نحن معناتها ركزوا اكثر معناتها على الثقه بالشباب باعتبار عنصر اساسي لتطوير القطاع، معناتها نحاولوا باش نشجعوهم على المبادره على الانتصاب للحساب الانتصاب للحساب الخاص. ومعناتها الحقيقه الصالون هذا هو من فرصه معناتها سانحه عليهم باش يزيدوا معناتها يقربوا للمنظومه الفلاحيه. ونحب نذكر زاد اللي نحن على مستوى الوكاله عندنا معناتها في الصالون هذايا نظموا فضاء معناتها خاص بالمستثمر الفلاحي، معناتها الفضاء هذايا معناتها نلقاو فيه مختلف المدخلين في عمليه الاستثمار ويمكن الزوار من التواصل المباشر والاستفسار حول الاجراءات المرتبطه معناتها بالمشاريع نتاعهم وطرح الاشكاليات والصعوبات باش قصد ايجاد حلول وتقديم اجابات دقيقه لتساؤلاتهم.
1: ممتاز، شكرا جزيلا. اكيد ان شاء الله كان ربي عطانا الوقت نرجعوا لي التغطية للصالون في وقته. دونك نختم معك للناس اللي ترغب في المشاركة نذكروهم مرة أخرى مدام عفيف بكيفية المشاركة في صالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا.
2: التسجيل متاح عبر موقع الرسمي للصالون www.siat.an ومختلف المعطيات معناتها والمعلومات الخاصة بالصالون هذوما موجودين زادة بصفحة التواصل الاجتماعي موقع ويب الوكالة. عندنا زادة صفحة رسمية للصالون اللي هي الساعة 2026 نلقاو فيها مختلف المعطيات.
1: خبيا شكرا جزيلا، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق سيدة عفيف بن عمارة المديرة المركزية للتنمية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كانت معنا في وقتها
0: في وقته
1: أمولة بعد شوية على شنو مش تحكي لنا؟
3: مش نحكيه على بلاسة غريبة شوية الاسم ربما كنقولوه برمة القطران وين موجودة؟
1: أيوة أنا الحقيقة أول مرة مش تعرف عليها معك أنت بعد شوية مقبلة ذيك عنا إشهار نيديا نخرجوا إشهار ورجعين
0: فيبليسيتي. نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
0: ويكند عكيف
1: يلا نمشي مباشرة الفقرة كلام ميل
0: كلام ميل
3: توا عفاف وقت صيف وقت بحر وقت الناس تفركس وين تصيف وين تمشي وبرشا ناس راي عملت ريزيرفاسيون عندها برشا راي وين تنجم تصيف اما فما عائلات اللي يحبوا يمشيوا لبحورات مش معروفه برشا انا واحده من الناس منهم نحب نمشي للبحر كل يبدا تبدا فيه كان العائلات يبدا كالم ما فيهوش برشا حس ما فيهوش برشا جوجمه اليوم البلاصه اللي باش نمشيو لها اسمها برمه القطران برمه القطران وين موجوده موجودة في ولاية بنزرت وعلاش سميت الساعة بالاسم هذايا سميت بالاسم هذايا لأنه فما صخور داكنة موجودة في البلاصة هذية تشبه شوية للقطران

0: غادي وشط كبير راو، شط معناها بالحق تحس كانك في المالديف راو، شط كبير تنجم تعمل الكامبينج، تنجم تعمل مخيمات، تنجم تبدا موجود غادي، يعني حاجه ممتازه جدا في البلاصه هذه، وهدوء كبير برشا وديكونيكسيون على العالم. تنجم راك تبدا ترتاح باتم معنى الكلمه. الناس اللي تفركس على كور نفسي انا ننصحهم انهم يمشيوا للبلاصه هذه. البلاصه هذه قديش تبعد على بنزرت؟ تبعد على بنزرت حوالي 18 كيلومتر، قريبة برشا،
1: قريبة يعني
0: قريبة بالقدا.
1: لاكسي فاسيلة،
0: لاكسي نحكيو على لاكسي. لاكسي فما طريق يهزلها، لكن كي باش تهبط للبحر يلزمك تمشي شويه، مش برشا نتاع دريج ماشي باش تهبط للبحر، وتخلي الكهرباء نتاعك في الباركينج يعني في الغابه، موجود واسع البلاصه بالقدا بالقدا، تخلي الكهرباء نتاعك تتهنى عليها، لانه الغادي المنطقه امنه بيتم معنى الكلمه، اللي موجودين عائلات، اللي موجودين مصطفين. اما فما حاجه برك، وقت اللي تمشي الغادي ماذا بيك تهز ماكلتك معاك وتهز كل حاجه تحتاجها، لانه ما ماش غاديكا منين تنجم تشري. لكن فما مثلا دي شالي غاديكا تنجم تريزيرفيهم. هاي دي شالي مبنيين بطريقه ايكولوجيه من الحجر، يعني ممتازين وحلوين برشا باش تعدي النهار. وفي لي شالي هذوك ما موجود تلقى حيوانات يعني نادره، تلقى الطاووس، تلقى البط، تلقى برشا حاجات اللي موجوده في البلاصه هذيه. باش تمشيو دونك تمشيو يا اما كي تبداو في بنزرت،
1: كانت بلاصه رايده ان شاء الله على وعملت لها إشهار يوهكت في متناول العائلة غادي تمشي زيدوا في الأسواق.
0: يظهر لي إذا كان يعملوا غاديك انفستيسمون يمشي بالقدا بالقدا. كما قلت لكم تبعد على بنزرت 11 كيلومتر، مدة 25 دقيقة 30 دقيقة. تبعد على تونس العاصمة 111 كيلومتر، يعني تحديدا ينجم يكون الوقت ساعة و45 دقيقة عبر طريق السيارة A4، ويمكن المرور لمدينة بنزرت ثم غربا الاتجاه لراسنجلة والاتجاه لبرمة القطران أو دار الجنة اللي هي بالحق جنة على وجه الأرض.
1: ميرسي إيميل. كانت هذه كلام إيميل،
2: كلام إيميل.
1: ياسر نحسك مستمتعة بالفقرة هاي
0: على والله أنا ندعي ندعي لك من كل قلبي، لأنك خليتني نكتشف تونس. لأنه هاو للسادة المستمعين ما كانش الفقرة هذه مبرمجة في
1: الحزة،
0: زدناها قتلي عفاف نحكيه على البلايس اللي ما يعرفوهاش العباد. فلقيت روحي نهار كامل وانا نفركس
1: وانا نفركس
0: كيفاش شنو اللي فيها، راو تكتشف كنوز، تكتشف بلايس، حاجة مزيانة برشا. راهي بلادنا ياسر مزيانة يا عفاف، ياسر حلوة، ياسر فما بوتونسيال
1: الثرية، وياسر الثراء نتاعها متنوع، معناها البلاصة تشبه الأخرى.
0: هذا هو هذا هو.
1: تري بيان، يلا نسمعوا شوية موسيقى. نسمعوا لطفي بوشنيق الكبير والفنان القدير لطفي بوشنيق، يغني لنا أغنية ذي كبرنا معاها وتربينا عليها، من أجمل ما غنى لطفي بوشنيق. طبعا كلمات لي الشاعر آدم فتحي، ريتك ما نعرفوه.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: في الأثناء لبنان على وقع تطورات متسارعة، ما حقيقة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع الكيان بوساطة أمريكية؟ هذا اللي بشحاله نفهمه في وقته الآن.
0: في وقته
1: تتواصل التطورات متسارعة في لبنان رغم تعالي تصريحات التي مفادها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن تستمر الغارات التي ينفذها الكيان على مناطق عدة في الجنوب والبقاع شرقي لبنان، في وقت أنذر فيها جيش الاحتلال البارح الجمعة سكان 9 بلدات في الجنوب بإخلاء منازلهم تمهيدا للعدوان عليها رغم جهود تثبيت وقف إطلاق النار. باش نحاولوا نفهموا آخر التطورات وشنو الوضع في لبنان، معنا عبر الهاتف الصحفي عزة أبو علي مباشرة من بيروت. أهلا وسهلا زميلي عزت.
2: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام.
1: يعيشك. كيف تبدو آخر الأخبار في لبنان على الميدان وبقية المناطق لو سمحت؟
2: صباح الخير مجددا. بداية أبدأ الكلام بالرحمة لشهداء الجيش اللبناني الذين قتلتهم إسرائيل صباح اليوم، وعلى رأسهم العميد في الجيش وسام صبرة. يعني العدو الإسرائيلي اليوم يقوم بتصعيد غير مسبوق منذ بين هلالين اتفاق الهدنة الأهشة الذي وقع قبل أسابيع قليلة، قصف مكثف على جنوب لبنان، استهداف قيادات كبيرة في الجيش اللبناني، استهداف اليوم للأسف قبل دقائق من الحديث معكم هناك استهداف في منطقة السكسكية، قام العدو الإسرائيلي بقصف عدة منازل تأوي العديد من النازحين، هناك مذبح اليوم. وفي هذه الأثناء الآن هناك غارة، يعني أنا أكلمك الآن سمعت صوت غارة إسرائيلية، أنا على مقربة من الجنوب. العدو الإسرائيلي يستهدف اليوم النبطية ومنطقة صور بشكل مكثف، وللأسف يعني كل ما جرى الاتفاق عليه في واشنطن يبدو بأنه اتفاق موقع بين العدو الإسرائيلي وبين ظله، وليس بين جانبين، أي الدولة اللبنانية وكيان الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك دعيني هنا أدخل بالمهم أن نتائج هذه المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكا في واشنطن، هذه للأسف لم تكن مفاوضات، بل هذه إملاءات إسرائيلية بضغوط أمريكية تمس بسيادة لبنان وقرار الوطني، ولا يجوز أن تدار بمنطق التفرد أو عبر قنوات تتجاوز التمثيل السياسي الحقيقي لمختلف المكونات اللبنانية، بل ينبغي في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي أن تستند إلى شراكة وطنية جامعة تعبر عن الإرادة الشعبية اللبنانية بكل توازناتها. اليوم لو نزلت إلى الشارع اللبناني بمختلف مكوناته الطائفية والمذهبية، المسلم، الشيعي، المسيحي، الدرزي، العلوي، أيضا كل الطوائف المسيحية الموجودة، وقمت باستفتاء لوجدت أن حوالي 80% من الشعب اللبناني لا يؤمن بهذه المفاوضات ويرفض هذه المفاوضات، لأن الإسرائيلي لا يريد مفاوضات، هو يريد كسب مزيد من الوقت لفرض شروط مذلة أكثر وأكثر على لبنان للأسف. وهناك وهذا التفاوض نحن لا ننظر إلى الأوراق وعلى ماذا وقعوا، ننظر إلى الممارسات. الممارسات الإسرائيلية تقول بأنه وقعوا على ما شئتم واتفقوا على ما شئتم، سنكمل الاعتداءات على لبنان. وإذن باتت هذه المفاوضات خطأ استراتيجي يمس بسيادة لبنان ومبدأ الشراكة الوطنية داخل لبنان. وهناك ما هو أخطر من ذلك، محاولات حصر تمثيل الإرادة الوطنية من دون الأخذ بعين الاعتبارات للتوازنات الداخلية الفعلية داخل لبنان لا تعكس حقيقة المشهد اللبناني المركب، ولا تعبر بشكل كامل عن الإرادة الشعبية كما قلت لك بكل أطيافها.
1: لأن يعني اليوم مطلوب التمثيلية التمثيلية تكون كاملة على المستوى اللبناني.
2: بالطبع سيدتي العزيزة، وإلا للأسف سنذهب إلى سيناريو مشابه لعام 1983 عندما وقعت يومها السلطة اللبنانية اتفاقية 17 أيار المشؤومة مع العدو الإسرائيلي بعد اجتياح حزيران يونيو عام 1982، ووصل الاجتياح وسقطت العاصمة العربية الثانية بيروت بعد القدس في فلسطين المحتلة بيد العدو الإسرائيلي. وقعت السلطة اللبنانية أنذاك يومها اتفاق 17 أيار المشؤوم الذي ولد انتفاضة شعبية مسلحة في 6 شباط من العام التالي، والذي أدى وأدت انتفاضة 6 شباط إلى إسقاط 17 أيار، ولكن 6 شباط كان عمليا هو توسيع للحرب الأهلية في لبنان. فهل من يريد اليوم التفاوض ضمن هذه الإطارات في ظل عدم قبول إسرائيل بأي وقف لإطلاق النار، بأي انسحاب من الأراضي المحتلة؟ هل يريد جر البلد اليوم لا قدر الله إلى أحداث داخلية لذلك هذا المهم. واليوم ما هو أهم من ذلك أيضا، أنه لابد بظل هذا التصعيد الإسرائيلي ومهما بلغت الخلافات ما بين المكونات اللبنانية الأخرى وما بين حزب الله، اليوم لابد أن نضع هذه الخلافات جانبا وأن تعبر كل القوى السياسية عن خيار الصمود ومقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل بما فيها الدبلوماسية والتعبير عن الإرادة الشعبية اللبنانية التي ترفض الهيمنة والضغوط الخارجية. يعني لا نريد الانتقال من وصاية إلى أخرى.
1: نعم. في علاقة بالوسط الوسطات ربما الدولية والإقليمية، هل تلعب اليوم دور في تقريب وجهات النظر على الأقل؟
2: للأسف ليست هناك وساطات، بل هناك إملاءات ولكن بدرجات ضغوط مختلفة. يعني الوساطة اليوم التي تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية ليست بوساطة، بل هي ضغط هائل على الدولة اللبنانية للقبول بما يقوم به كيان الاحتلال. هناك وساطات عربية يعني ترفض ما يقوم به كيان الاحتلال، ولكن تضغط باتجاه أنه لابد الآن وقبل الغد أن تقوموا بنزع سلاح حزب الله. ولكن هذا الكلام ربما كما قلت لك يؤدي إلى اشتباك في الداخل اللبناني، وهذا ما تريده إسرائيل. يعني كيف ما عم نبرم في هذه الدائرة دائما سيتحقق الهدف الإسرائيلي للأسف. وهناك اليوم يعني اليوم الباكستان تلعب دور إيجابي في لبنان، تركيا تلعب دور إيجابي في لبنان، المملكة العربية السعودية أيضا، جمهورية مصر العربية تلعب هذا الدور. ولكن اليوم في ظل الراعي الأمريكي الذي لا تهمه إلا مصالح كيان الاحتلال، ما هو مع احترامنا للدول الأربعة المذكورة، ما هو اليوم حجم التأثير للسعودية ومصر وباكستان وتركيا أمام أمريكا التي لا تهتم إلا بمصالح إسرائيل؟ هذا السؤال الكبير. كل هذه التدخلات الإيجابية للصالح اللبناني تقف بوجه اليوم الإرادة الأمريكية المتعنتة الذي لا يهمها إلا مصلحة الإسرائيلي في لبنان.
1: نعم. واضح. وصف لي لو تسمح عزة أبو علي حجم الأضرار البشرية والمادية اللي خلفها التصعيد الأخير.
2: يعني ما فينا نقول التصعيد الأخير، لأنه التصعيد المستمر يوميا وبشكل كما قلت لك اليوم تصعيد غير مسبوق. دخلنا بعداد 4000 شهيد، رقم الشعب اللبناني شعب قليل جدا. يعني أنا عددنا 4 مليون نسمة في لبنان، 4000 شهيد، يعني هذه نسبة كبيرة جدا.
1: نعم.
2: بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى. شكرا. بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى اليوم. ولكن الأزمة الكبرى يا سيدتي العزيزة هي الأزمة الإنسانية الاجتماعية، النزوح 1,200,000 لبناني. عم تحكي أنت بأكثر من ربع الشعب اللبناني اليوم هو شعب لاجئ ونازح داخل بلده، في المدارس، في الثانويات الرسمية، في المهنيات التابعة للدولة، في العراء. يعني لو أنا اليوم ببث مباشر معك وافتح لك كاميرا في بيروت حتتفاجئي، حتنصدمي أنه اليوم يفترش الناس الطرقات في بيروت على الأرصفة، على جوانب الأرصفة، والله مئات الخيام لإيواء الناس، لأنه ما في بقى أماكن لإيواء الناس. نعم. القدرة الاستيعابية اليوم للمدارس بلبنان قليلة جدا مقارنة بمليون ومئتين ألف نازح. أيضا القدرة الاستيعابية للمنازل المستأجرة، يعني كل منطقة فيها لاجئين فيها 10 15 20 أو 100 منزل للإيجار. طيب 100 منزل للإيجار يأوي 100 عائلة، كل منطقة فيها آلاف العائلات قاعدين جزء منهم بالمدارس، الآخرون حكما سيفترشون الطرقات للأسف. يعني أنت نحن عم ندخل الآن على فصل الصيف في لبنان
1: مع ارتفاع الحرارة.
2: نعم، ومع ارتفاع الحرارة هناك كارثة. يعني شفتي من شهرين كيف غرقت خيام النازحين بالأمطار الغزيرة، ونحن الآن يعني بعد أيام قليلة منبلش نقول بدخلنا بفصل الصيف بشهر حزيران وبشهر آب. ماذا يفعل هؤلاء؟ ماذا يفعل هؤلاء مع قدرة استيعابية للمشافي أيضا منخفضة نتيجة قيام العدو الإسرائيلي بإخراج كل مستشفيات جنوب لبنان عن الخدمة، كل ضغط المشافي عم بيكون عم بنطقتي جبل لبنان وبيروت. كم ستتحمل هذه المشافي؟ كم ستتحمل؟
1: نعم. شكرا عزة أبو علي، شكرا على كل هذه التوضيحات. دائما لبنان يدفع ثمن ما عندوش دم فيه. إن شاء الله ينتهي كل هذا، وقلوبنا اليوم وكلها تتجه نحو لبنان كما تتجه نحو فلسطين. ربي معهم إن شاء الله، ربي يرحم الشهداء الكل ويشفي الجرحى. نشكركم أحنا إن شاء الله بعد أخبار العشرة.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: وجزء العشرة ديوان فام. عسلامة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 26 و2000 بلغت نسبة 5.5% مقابل 4.5% في ماي من العام المنقضي. والمعهد الوطني للإحصاء يرجع هذه النسبة بالأساس من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية من 9.1% خلال ماي مقابل 9.3% خلال أبريل، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة الطبخ من 0.8% خلال ماي مقابل 0.4% خلال أبريل، وأسعار خدمات النزول والمطاعم من 6.3% خلال ماي مقابل 6.2% خلال أبريل. في المقابل حافظت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات على استقرار نسق ارتفاعها عند مستوى 8.2%. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة لسنة 26 و2000 والموافق لخمسة جوان من كل سنة، يؤكد أن تشريك المواطنين مازال الحلقة المفقودة في مكافحة التلوث وحماية البيئة. وأقر عبيد في هذا الشأن بأن الجهود المبذولة في المجال البيئي لم تنجح بعد في حل الإشكاليات البيئية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى ضعف انخراط المواطنين ووجود نوع من المبالاة تجاه القضايا البيئية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة عقدت يوم أمس جلسة خصصتها للنظر في برنامج عملها خلال الفترة المقبلة، وأكد النواب على ضرورة إعطاء الأولوية لمقترحات القوانين التي استوفت اللجنة بشأنها كل الاستماعات الضرورية، وهي جاهزة لعرضها على الجلسة العامة وفق بلاغ صادر عن البرلمان. كما أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة القيام بالدور الرقابي، خاصة من خلال القيام بالزيارات الميدانية لما توفره من إمكانية الاطلاع المباشر على واقع المؤسسات الاستشفائية والاستماع إلى مشاغل مختلف المتدخلين من مسؤولين وإطارات مهنية، وهو من شأنه أن يعزز التواصل بين البرلمان والمواطنين من جهة، ويساهم في معاضدة سلطة الإشراف على حلحلة الإشكاليات من خلال اقتراح الحلول الضرورية والعملية من جهة أخرى بحسب البلاغ. على صعيد دولي، وزارة الخارجية البحرينية تدين الهجمات الإيرانية على أراضيها وعلى دولة الكويت المجاورة، وقالت إنه تم اعتراض 7 صواريخ أطلقتها إيران باتجاه البلدين. والوزارة البحرينية تشدد على أن هذا الاعتداء الذي وصفته بالسافر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، داعية طهران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام. المجموعة الخماسية الدولية المعنية بالسودان التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية وجامعة الدول العربية تؤكد في بيان أصدرته إثر الاجتماعات التي انعقدت في أديس أبابا خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 جوان الجاري، تؤكد التمسك بدعم مسار سياسي سوداني القيادة والملكية يهدف إلى تحقيق سلام مستدام ومعالجة تداعيات الصراع الذي ألقى بذلك خلاله على الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في السودان. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا بكم من جديد، تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان FM. نسلم عليكم من الناس كل مكملين مع برنامج ويكاند على الكيف. التحق بينا عزيز قطاطة، أهلا وسهلا عزيز.
2: صباح النور عفيف، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا وتتفرج فينا الكل. نحب نبدأ نقول مبروك لك انتي بمناسبة التخرج والعقبة للدكتوراة إن شاء الله.
1: عايشك عزيز،
2: خمك الدكتوراة ولا؟
1: ان شاء الله خلي كل شيء في وقت
2: نحب زيدا فهد مرة نقول زيدا ألف ألف مبروك لصديقي حمزة البراهمي على قلنا نقوله مبروك من زيد لك نحكيوني على كوكو كنزة البراهمي اللي زادت له في العيلة، وان شاء الله تطلع كيما تحبها انت، وان شاء الله من الذرية الصالحة
1: يا رب. ومبروك لكل الناجحين، وحظ أوفر ان شاء الله للناس اللي في دورة المراقبة، وزيدا حظ سعيد لكل اللي يجتازوا في امتحانات البكالوريا. هلا يا بيت. ألوغ في أرقام باش نرجعوا نحكيوا على الديار والبركمانات والشقق والجوهرة.
2: ليزابارتمون
1: بالتحديد باش نحكيوا أرقام مع عزيزة.
0: نحكيوا أرقام.
1: أيوة.
2: نحكيوا هنا على أسعار الشقق بالمتر المربع في تونس. هذا أكيد الكل حسب موقع مباويب اللي هو الموقع لسيتي موبيليه، خلينا نقوله أشهر سيتي موبيليه في تونس. متوسط أسعار الشقاق زاد بنسبة 5% من 2024 ل 2025. هذه
1: 5% في عام ديجا.
2: 5% في عام. وبعض المناطق سجلت زيادات لافتة وكبيرة، كما مثلا نلقى سكرة اللي زادت 22%، حي الغزالة اللي زادت 19%، شطرانة واحد زادت 13%، وابو مهل زادت 12%، وحدائق المنزه 2 زادت 10%. هذوما زاد الزيادات، واكثر المناطق اللي خلينا نقولوا سوهم قاعد يطلع، مثلا سكره عندها سنوات كبيره وهي قاعده الاسوام تمشي وتغلى، يعني كوم انفستيسمون تخيل سكره بوغ لو مومون احسن فكره. هي تخيل تعديو للاكثر طلبا والاسعار، نحكي هنا على المناطق الاكثر طلبا ونشوفوا الاسعار نتاعهم. نلقاو سكره كيف اللي المتر المربع الواحد نتاعها يتكلف ما بين 3400 و 3900 دينار، يعني خلينا نقولوا اموين 3600 متر المربع الواحد. العوينه بين 2700 و 3500 دينار للمتر المربع الواحد. عين زغوان الشماليه 4,600,000 متر مربع الواحد.
1: ماشيين بالاسعار.
2: وحدائق كارتاج 5,700,000 المتر المربع الواحد. وهذوما راهم الاربع مناطق هذوما الاكثر طلبا خلينا نقولوا في تونس، حتى لو كان الاسعار نتاعهم غاليه راهو الطلب باقي موجود. هيت خلينا نتعديو للكيرا، بويسك السوم نتاع الشراء نتاع العقار باش ياثر على الكيرا وعلى اللوكاسيون.
1: طبعا ما كي يزيد الشراء يزيد الكري، زاد كيف الاسعار تتبدل زايده.
2: متوسط الإيجارات الطويلة المدى لسنة 2025 زادت كيف بنسبة 5% بارابور ل 2024، يعني نشوفوا حتى الفارياسيون تبع بعضها، سوم الشراء يطلع ب 5%، سوم الكراء يطلع ب 5%. هيت خلينا نبداو بحدائق كارتاج اللي الاس بلس 2 فيها شهريا او موين يتكلف 1950 دينار.
1: واو،
2: بريسك جوز ملايين. عين زغوان عين زغوان الشمالية للإس بلس 2 فيها يتكلف 1650 دينار، 1,650,000 شهريا. حي النصر 2 1370 دينار لموين فيها للكري شهريا. ما فما بعض المناطق الأخرى اللي كانت الأسعار فيها أكثر اعتدالا، نحكيه على منوبة 920 دينار للإس بلس 2، رياض الأندلس 1200 دينار، الموروسيس 1200 دينار، بومهل 1300 دينار، وسكرة 1500 دينار. المناطق هذوما الكري ما طلعش فيهم برشا السنين الأخرى، لكن الأسوام اللافتة والأسوام الكبيرة قاعدين نشوفهم بالتحديد في عين زغوان الشمالية وحدائق كارتاج، كيلكو سوا في الشراء ولا اللوكاسيون. يعني عفيف كي نقولوا هنا باش تشري أبارتمون بخمسة ملايين أو موين السوم للمتر المربع، هل فما برشة طلب خاطر من جهة السوم غالي من جهة الطلب عالي ومن جهة أخرى الناس تتشكى من غلاء الأسعار الناس تتشكى من المدخول الضعيف لكن نجي نشوفوا الطلب موجود فما ناس تشري معناها فما ديزانفيستيسمون فما ليزانفيستيسور قاعدين يبنيوا ويزيدوا
1: اسكو البيوع قاعد ماشي بالتوازي بالقديم مع يعني قد ما نبني وقد ما نبيع ولا هوني السؤالي انه البني برشا جي لامبريسيون اكثر من البيوع راه
2: هو الحاجه اللي رافعها انا شخصيا انه اغلبيه خلينا نقولوا هذا حسب الراي انا لو 70% ابوبخي من العقارات ومن البلاصات اللي قاعده تتبني راي تتبيع من قبل ما تكمل
1: ما نجمش نعطيو رقم لما نتاكدوا
2: لا انا نقول حسب الراي انا
1: حسب ما ترى انت حاجه ما حسب الواقع لازمنا نعرفوا لانه زيده احنا كانوا حاضرين معانا باعثين العقاريين وتحدثوا انه زيده فما برشا مساكن متوفره ويعطيو في حوافز وتشجيعات للناس ولكن زيدة غليت برشا معناها حتى العائلة المتوسطة الدخل اللي كانت هي اللي تمشي للملك وتمشي للقروضات ما عاش دخلت
2: أكيد أكيد وديما نعاودو نذكروا اللي فما كونسنتراسيون كبيرة في السخنة معناها فما بعض المناطق اللي قاعدة أسواقهم تغلى والناس تحب تشري فيهم وفما مناطق أخرى اللي هما منسية اللي هما السوم فيهم ماهوش كيما المناطق اللي كنا نحكيو عليهم لكن ماهمش قاعدين يتبيعوا كيف كيف.
1: ميرسي بوكو عزيز كنت هذايا نحكيو أرقام خليكم معنا في المتابعة باش نخرجوا فاصل نسمع شوية موسيقى ومن بعد باش نرجع وباش نحكيو على تونيزيا ريتيل داي الدورة الرابعة متاعو باش تكون تحت شعار الرافعات الجديدة لنمو قطاع التجزئة التونسي حدث يجمع أصحاب المصلحة في التجارة والتجزئة حول التحولات الرئيسية للقطاع في تونس. ويكاند عالكيف
3: Publicité. نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
5: عندك أورانج

0: تصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم ويكاند
1: عالكيف. بداية من 17 جوان تونس تحتضن الدورة الرابعة من تونسيا ريتيل داي تحت شعار الرافعة الجديدة لنمو قطاع التجزئة التونسي. تو نفهموا واحدة واحدة مع بعضنا شنو الموضوع. الحدث هذا يجمع أصحاب المصلحة في التجارة وتجزئة حول التحولات الرئيسية للقطاع في تونس. والحدث على يومين باش يكون مخصص لديناميكيات السوق الجديدة مع برنامج يجمع بين المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات المهنية ومساحة متاع عرض مخصصة للحلول المبتكرة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل تحضر معنا مستشارة التسويق سناء المولدي. أهلا وسهلا سناء.
2: عايشك ميرسي بوكو. عايشك على الانفيتاسيون.
1: مرحبا. جوست سناء أقرب لي الميكرو نجمو نسمعوك بالقدي. باهي دونك هيت قدم لنا بصفة عامة الحدث هذايا وأبرز المشاركين فيه.
2: D'accord. Donc Tunisia Retail Days هو ايفينمون هذا الكاتريام اديسيون. دونك يتعمل كل عام. سنة لو سوجي باش يكون شنو هما الحاجات اللي خلاو الدومين هذايا يتطور، شنو هما الحاجات الجدد. وفيت شنو معناتها ريتيل باش نسهلوا شويه. اكزاكتومون. الريتيل هو وقت اللي الماركه باش تحط البرودوي نتاعها فين باش تبيعه. دونك الريتيل ينجم يكون بوتيك نتاع ماركه كيما زين كيا بي مثلا. وفي لي برودوي
1: بسمي لي الماركات سامعني
2: وفي لي برودوي اغرو اليمونتير جينيرالمون ما غير ما نسميو ماركات تلقاهم في لي غراند سيرفاس عند العطار
1: ايتترا. معناها البلاصه اللي باش نبيعوا فيها.
2: اكزاكتومون. فوالا اكزاكتومون. جوست اللي توا تبدلوا برشا حاجات ماك تعرف بالداتا بلا انفورماسيون الانتيليجنس ارتيفيسيال خلاو انه ياسر مهم باش نحطوا لي برودوي دو تيل سورت اللي ليكسبيريونس نتاع الكليون تكون مرتاحه ويلقى اللي يحب عليه فاسيلمون.
1: فوالا. اي دونك متابعه للتكنولوجيات الحديثه لعرض يكون افضل بالنسبه للحريف. وايضا فما تنوع كبير على مستوى قبل كانوا بازيك لي بوتيك معروفين تمشي سور بلاس كل بوتيك حسب الاختصاص تعرف شنو البرودوي اللي فيها. تو فما دي ستور، تو فما فونت اون ليني، فما دي ماركت بلايس، فما برشا حاجات اللي نجمو نبيعو فيها.
2: اكزاكتومون. دونك ليفينمون هذا شكون يخص؟ يخص العباد اللي يخدموا في الكوميرس، يخص لي ديستريبيوتور اللي يبيعوا لي برودوي، يخص لي ستارت اب جدد باش يعرفوا كيفاش يحطوا البرودوي نتاعهم ايتترا. اما هنا نحب ناكد على حاجه، يخص زيد لي ماركتور. على خاطر ماهوش كان فونت، معناتها لي ماركتور لازمهم يعرفوا شنو هما الحاجات الجدد اللي صايرين في الريتيل باش ينجموا يجاوبوا على الحاجات نتاع الكونسوماتور نتاعهم. دونك ليفينمون مهم زيد للعباد هذوما. دونك برشا دي تيم باش نحكيو عليهم. باش نحكيو على الريتيل ميديا، هو كيفاش ماركه كي تمشيو مثلا سنتر كوميرسيال ولا تمشيو لغراند سيرفاس تلقاو فما هكا كي ليكران فيه بيبليسيتي مثلا. باش نحكيو على حاجه مهمه برشا توا اللي هو الكوي كوميرس. اللي هو شنو؟ اللي هو الكويك كوميرس. انت مثلا عفيف كي تكمندي ان برودوي اون ليني يجيك بعد نهار نهاري
1: سي سا.
2: باغ كونتر مثلا على ماركيت اللي سوقوا باش تاخذوا بيتزا ولا حاجه يجيك دون كلك مينوت. دونك هذا كان عيطولو الكويك كوميرس. فهمت؟ دونك هذا الكل مهم.
1: معناها دونك حتى لي ريستوراتور ولي برودوي اليمونتير وكل شيء موجودين.
2: اكزاكتومون. تبعين الريتيل
1: تسمى. تبعين الريتيل.
2: اكزاكتومون اكزاكتومون. دونك باش يكون عندنا 11 كونفيرونس، باش يكون عندنا 6 وركشوب، باش يكون عندنا 2 بانيل على نهارين. هذا الكل عندنا 20 انترفونون دون 4 من برا و16 من تونسي.
1: Voilà. ممتاز جدا. وحنو زيدا ننفتح على دي كومبيتنس من برا جايين لأنه ما سبقينا في النوعية متاع التجارة. وحنو باش يستفيدوا منهم الناس اللي باش تحضر واللي باش تشارك في الحدث هذا.
2: اكزاكتومون. دونك بارابور لي بانيل مثلا باش نحكيو على الكاتيجوري مانجمنت. الكاتيجوري مانجمنت برشا عباد ما يعرفوهاش. قبل كانوا ياخذوا ان برودوي وي يحطوه في لي غيون تاو ماتش يعملوا كيكه تاو ياخذوا كاتيجوري دو برودوي مثلا قبل كانوا ياخذوا الياغورت بركه ويتلهوا بالياغورت تاو لي نحطوا لي برودوي لي تي الكل الياغورت وجبن فهمت دو تيل سورت اللي كي يدخل الحريف باش يشري ما يضيعش يلقى كل شيء قدامه يلقى كل شيء حاضر
1: في نفس الغيون
2: اكزاكتومون يسهل عليه باش نحكيوا زاده على الجو تو ماركت الجو تو ماركت سي بيان دافوار برودوي محليه ومزيان اكزاكتومون همش فسر لك سي بيان دافوار ان برودوي محليه ومزيان ودو بون كاليتي اما انت كي ما تعرفش فين تحطو ما تعرفش لك اليوم بتاعك فين ينجم يرقى البرودوي السيبل نتاعك اكزاكتومون مشكله معناتها الفايده مش كان في البرودوي حتى الديستريبيوشن ياسر مهمه دونك هذاك الكل ان شاء الله باش نحكيوا عليه
1: تري بيان تري بيان ممتاز دونك الدعوه موجهه لشكون اليوم
2: الدعوه موجهه كما قلت لك للي ديستريبيوتور للي كوميرسيو لي زونتربريز جدد اي سورتو زاده مهمه برشا كما قلت لك
1: لي ماركتور باش يكونوا حاضرين
2: اكزاكتومون وفيت حاجه مهمه في تونس ما عندناش ايفينمون تاع ريتيل هذا لو سول ايفينمون تاع ريتيل اللي عندنا في تونس واللي هو يصير مره في العام كها
1: فرصه معناها فرصة. بالنسبه لي اكزاكتومون
2: معناتها اكزاكتومون معناتها العبد كان يحب يعرف شنو صاير جديد كيفاش الانتيليجنس ارتيفيسيال دخلت في الريتيل ايتترا معناتها سي بيان دتر بريزون دايور جانفيت هنا اي عبد كي انتريسي اي ريسبونسابل كي انتريسي بار سا دو سانسكريغ على www.tunisiaretaildays.com Oui, il aura lieu le 17 et 18 juin à l'hôtel Verdi Figamart.
1: D'accord, donc vous avez une force pour vous aider.
2: Exactement.
1: Pour vous aider dans ce cas. Mais je vais vous donner une idée plus. Je vous donne une idée plus. Je vous donne une idée plus. Je vous donne une idée plus. Je vous donne une idée plus. Je
2: vous donne une idée plus. Je vous donne une idée plus. ما تقعدين نتبعوا سو كي سباس دون لو موند الحاجات المهمه توا هي الداتا معناتها انت كي تاخذ لي زانفورماسيون على الكليون تاعك كيفاش يتحرك في المجازا كيفاش يمشي شنو يشري هذوك ما كداتا هذيك الكل تعاونك باش انك تورغانيزي لي برودوي نتاعك اوكي حاجه اخرى زيدا اللي هي مهمه نحكيو على الريسبونسابيلتي سوسيال تاو نحكيو على الديورابيلتي نحكيو على التنميه المستدامه دونك لو فيت انه تكون الماركه ما تعملش برشا غاسبياج ما يكونش فما برشا بلاستيك ايتترا هذا مهم بالنسبه للحريف
1: داكور تري بيان دونك اليوم احنا كيما في المجالات الكل نحكيو على البيئه ونحكيو على الاستدامه etc. Donc, pour le retail, c'est ça, Mekhdine,
2: on vient de l'attibar.
1: Il t'a haq bina tawa, marahba bie, misail, chi kam, li ma qalatouchi sani. Donc, Mohamed Salah bin...
3: Mohamed
1: Salah bin Slaymiya, le mudir tafidi li wakilt... موسى هكا
3: ميوز
1: به
3: اجنس ميوز
1: هذه العربي هذا العربي هذه اللي عم فيا راهو قطاع التجزئه ودري شنو مرحبا
3: مرحبا شنو حوالك
1: عفوا سافا ما عندكش تجي مخر
3: انا والله امبوتياج تونس راهو سبت حد اثنين ثلاثه ديما امبوتياج
1: ما تعرفش وقتاش معناها انت وزهرك
3: وباقي يجيبوا في الكراهب معناتها سي انكرويابل لازم نقصوا ولا يزيدونا كيسات ولا نقصوا من الكراهب
1: لا يا ما يزيدونا ترونسبور بوبليك ولا باش نقعدوا نزيدوا في الكراهب
3: معناها
1: سي سامبل كوم بونجور الوغ شنو تنجم تزيد تحكي لنا على الحدث هذايا
3: يفو سافوار سي كي نقولوا ريتيل العباد لازم تفهم شو معناتها ريتيل واليوم معناتها نتصور اي تونسي كي يمشي يشري حاجه باش يتعدى بالريتيل كي نقولوا ريتيل راك اليوم كي تمشي انت المجازان وتعرض لك اللوتيس ذوقك كترفش يبس هذيك باش انت بعد تشري راهو اليوم كي تمشي المجازان وتجبد الدبوس شامبو على يمينك مش بالزهر اذا كان اليوم تمشي وتلقى جو دور الغوت نجم تربح راهو مش بالزهر راهو معناتها الموندو نتاع الريتيل هذايا فيه برشا شيخه وبرشا خدمه سيغتو في رمضان
1: وبرشا كرياتيفيتي
3: وبرشا كونكورونس خاطر ساعات ترقى 10 ماركات تن بحذا بعضهم انا هو اللي باش تشريه ويوصلوا ساعات تبدا اكسيون به توصل تخليك تبدل انت الشوا نتاع الماركه نتاعك وهذا لاحظوه حتى في استعمالنا دونك ليفينمون هذا سي لو سول في تونس لازم نعرفوا اللي الوحيد في الجمهوريه التونسيه اللي التريت الموضوع هذا والسيبل نتاعو شكون ينجم يجيه ينجم يجيه لي بروفيسيونيل بيان سور ينجم يجيو لي اجونس لي سوسيتيز اللي يهمهم ياسر باش يطوروا من الكومبورتمون نتاعهم كيفاش باش يقدموا في الريتيل 17 du 17 au
2: 18 juin
3: voilà. Donc le حاجه اللي باهي فيه زاده اللي فيوستو دي كونفرنسز فيوستو دي دي اتليه
1: ولي كونفرنسز
3: كلهم دي بروفيسيونيل ديجا
2: معناتها سامحني هنا محمد صالح. محمد صالح هو بيدو باش يعمل اون كونفرنس بارابور لل كيفاش لي اجانس ينجموا
3: يعني الكونفرنس باش نحكي على اكسبيريونس كليون ديجا معناتها اللي هي معناتها نجحت عملناها مع ان كليون كيفاش اليوم خلينا نبدلوا الكونسوماتور خلينا نبدلوا لو كومبورتمونتير اترافير اون اكسيون في الريتيل. دونك نتصور ليفينمون هذا بالحق ننصحهم يمشيوا يسجلوا فيه على خاطر حاجه جديده و ابار ليا وك توندونس والناس الكل جبدوا تاع ليا وكل مي بالحق اليوم تونيزيا ريتيل ديز سي ان ايفينمون ان با راتي بور لي جونز دا كيف كيف نقول لهم بربي كي لي جون اللي يقراوا في الماركتينغ راهو خاطر في مخهم ماركتينغ ديجيتال ماركتينغ وانفلونسوز راهو فما حاجات اخرى في الماركتينغ راهو اليوم لي مارك البيدجي في ينقص انت تعرف عفيف معاش لي بيدجي كوم ماركتينغ معاش كيما قبل دونك اليوم ولات ديريكسيون جينيرال تقول لك اسمع نحب غوتور سور انفستيسمون ونحب نبيع اي با كان اليوم الماركه اللي لازمها تبيع لازمها تخدم على الريتيل تخدم على التريد
1: دونك لي اكسيون تاعها باش يكونوا ياسر سيبلي وباش يكونوا ناقصين دو لازم لو ماركتور يكون فريمون تري كومبيتون باش ينجم يفك ا مارشي وباش ينجم يل بروبوز لا بون ايدي لا بون استراتيجي.
3: وزاد يفو سافوار في تونس برشا بالتعرش الريتيل مربوط بالكوميرسيال معناتها اليوم الكوميرسيال ماهوش ديتاشي على الماركتينغ. اذا كان الكوميرسيال ما يقولش راهو عندي مشكله في البلاصه هذيك ولا المغازان هذيك تاع الماركتينغ ماهوش باش
1: يعرف
3: صحيح
1: دونك الخدمه مع بعضهم
3: دونك parmi حاجات هذوما في ليفينمون باش اون فا لي تريتي خاطر ديما تلقى جماعه الماركتينغ قاعدين في البيرو يخدموا والكوميرسيال
1: ديما عركه ما بين
3: ديما عركه وكوميرسيال هذاك ما يقول لك درافش قاعدين يعملوا يصرفوا في الفلوس لا انت كي توصل تكومينيكي مع الماركتينغ وتفسر له شنو هي مشاكلك تو يصرف هو فلوس باش يدز معاك باش انت تبيع
1: تكامل باش تبيع اكثر باش تشيفري معناها مش كل واحد يكومينيكي في بلاصه والاخر عنده نقص في بلاصه اخرى سي نورمال
3: وزاد باش نحكيو زاد على لومني كانال اللي هو معناتها كيفاش اليوم المستهلك معناتها يغزر يرى الحاجه على الفيسبوك ومن بعد تورد وسبونسوريزي ومن بعد يمشي للمجازان ومن بعد يقول صحيح معناتها كل بروسيس نتاع السيركوي نتاع المستهلك من الديجيتال حتىكش للمجازان هذاك زاد باش نحكيو عليه خاطر ديما في مخنا اللي احنا بالزهر هو فما حتى شيء بالزهر كان خامت في ساك كحله ولا روبا كحله طلعت لك راهو كل شيء معمول باش تشوفها انت وتشريها
1: فما ماركه شركه معني في الفيديوهات كل ما نوتر اليوتيوب نوتر في اي فيديو نلقى في لي جو اللي تلقاها معناها سي انكرويبل
3: الالغوريثم
1: قداش يعملوا كيف زيد
3: الالغوريثم والاي اليوم يفي ان سورت باش يلقاك ويعرفك انت شنو تحب وشنو تحب تشري والانفلونس نتاعك يعرف حتى اصحابك اليوم شكون معناتها هذاك هو معناتها خدمه رايح حلوه ياسر معناتها باش في الاخر توصل انت للمجازان وتدخل على اليمين وتعرضك ماركه راهو مش بالزهر انت خاطر فما خدمه كامله على المارشاندايز.
1: انا قبيله محمد سالت سني قلت لها الاتجاهات العالميه وتونس وين في هذايا الكل زيد اعطيني فكره احنا وين وصلنا اذا كنا نقارنوا الغتيل بدول اخرى.
3: شوف احنا الحمد لله في تونس نسميه افونسي علاش كي نشوفوا عندنا علامات عالميه وعندنا معناتها دي ماجازان ما غير ما نسميو الاسامي اللي هما انترناسيونال اللي هما موجودين في تونس اكثر من 25 سنة.
1: واليوم سمعني بين قوسين معناها فما ماركات براندات تونسية خرجت من الديجيتال اليوم ولات تبيع على شال انترناسيونال.
3: كي نحكيو على الاي كوميرس شوف فما الاي كوميرس عندنا اليوم دي سيت معروفين ما غير نسميوهم على الاي كوميرس كلاسي الاولانيين وما شاء الله يخدموا مش نورمال التونسي مازال عنده العقليه يمشي للمجازان كومي اما لو بارادوكس يدخل يشوف البرودوي على السيت
2: ويمشي للمجازان
3: يشوف السوم يكومباري على السيت وبعد يوقف كرهبته في الباركينغ ويمشي للمجازان اللي هو كان ينجم يدخل يكمندي على السيت
1: راه
3: معناتها مازالت فما شويه مشكله
2: قله ثقه
3: قله ثقه
1: بون بوتيتر التونسي يشري اون ليني الحاجات اللي ديجا يعرفهم ومجربهم وشريهم ويعرف البوتيك نتاعهم ايتترا فما ماركات انا تونسي نشري اون ليني خاطر نعرف مليح لبوتيك
3: اما كي تجيك تسكره تاع سهريه في كارتاج اوبليجي تشريها اون لين تشريها معناتها
1: فينالمون مش علاش
3: خاطر خاطر التونسي ما عندوش شقعد يشد الصف دونك يدخل يشري معناتها لاكت نتاع تحط لي زانفورماسيون نتاع الكارت دو كريدي
1: وتشري بدات تتحسن شويه
3: صحيح بدات تتحسن لا بروف اللي عملناه الكارتاج بريسك سولد اوت بالكل شيء اون ليني ما باعوش فيزيكمون دي تيكي بابي دونك موجود لون ليني مي باش نرجع لك السؤال نتاعك تونس احنا وين مازلنا الديجيتاليزاسيون ما دخلناش فيها 100% معناتها نتصور النهار اللي ان شاء الله دولتنا تقول نقصوا من الادارات معناتها تولي ما عادش عندك شواء
1: رقمنا نقصوا من الاوراق
2: اكزاكتومون
3: نقصوا معناتها تولي انت كيما ستيك باش تقص باش اليوم باش تخلص فاتورتك تخلص ستيك فاتوره نتاع رادار تخلصها بالكارت
2: بالضبط حتى الفينيت
3: الفينيت التمبرين نتاع تاع الفواياج
2: اكزاكتومون
3: دونك قاعد لازم ثقافه كامله يعلموا التونسي يولي يرقى حل اللي هو ما عندوش حل معناتها الحل الوحيد كيما تي ليس اليوم باش تعمل فيزا تي لازم تكون عندك كارت دو كريدي باش تخلص دونك وليت حاجه اوبليغاسيون كي نوصلوا للاوبليغاسيون هذيك نوليو ديجيتاليزي
1: يولي بالسيف التونسي وقتها يتحرك
2: اكزاكتومون
3: حاجه اوبليغاسيون ديجيتال بالنسبه للي ماغازان والمارشاندايزينغ هذولي ما شاء الله عندنا علامه معروفه تاع ماغازان اللي هي حالته اكثر من 200 بوان دو فونت هذولي فما عباد ولاد اديكت تمشي ساعات تكون نهار ثلاثة تكون نهار جمعة باش تشوف الشمة معناتها عندنا ما نقولوا في رواحنا كي قالوا رواحنا بوردين الأوروبية عندنا ما نقولوا في رواحنا اليوم تدخل مكازان كيفاش مزين وترقى لي برودوي كيفاش محطوطين البارتي نتاع الجبن البارتي نتاع
1: لا التوارد
3: عندنا
2: ولا عندنا لكيس التوماتيك ولا عندنا برشا حاجات
1: نلقاو ساعات دي زاكسيون فيهم برشا كرياتيفيتي و سور لو تيران
3: فما خدمه
1: ابل للفونت
3: في البريت ابورتي لي ماغازان فما دي ماغازان توينسا ياسر مزيانين وصلوا انيشيل انترناسيونال موجودين في الافريك معناتها عندنا توينسا اسمع عندنا توينسا طياره برشا راهو المشكله ديما في تونس لازمك تشدهم وتخليهم في البلاد هذه خاطر كلهم قاعدين يخرجوا لبرا
1: ولازم زاده نعرفوا نعطيو الاختصاص صاحب الاختصاص هو اللي يخدم الخدمه ما نجيبوش عبد اخر من دومين واحد اخر ونعطيوه كل واحد اختصاصه باهي اختم لي خاطر ما عادش عندنا برشا وقت دونك شنو ابرز التوصيات ربما اللي ينجموا تنجم تعاون الفاعلين في القطاع هذايا وللاستفاده من الفرص
2: دونك فوالا كما قلت قبيله ياسر مهم انه لي ريسبونسابل يكونوا موجودين على خاطر راهو من شهر لشهر من تريمستر لتريمستر لي ميثود يتبدلوا برشا حاجات يتبدلوا دونك انا جو لي انفيت نقول لهم قيدوا خاطر سي ان ايفينمون تري امبورطون فوالا www.tunisiaretaildays ça sera le 17 et 18 juin في اوتيل فيردي في جمار
1: تري بيان ميرسي بوكو يعطيكم الصحه
2: عايشه
1: شكرا سنين مولدي مستشاره التسويق ومحمد صالح سليمي المدير التنفيذي لوكالة ميوز
2: جوست سامحني عفيف نشكركم انتوما ديوان فام اللي باقي معنا وباقي معناتها اي ايفينمون وزيت لا نشكروا زيت لي سبونسور اي لي بارتنير عايشك
1: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق
3: ميرسي بوكو
1: احنا هكا كنا وصلنا لاخر الحلقه نتاعنا نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده من 6 ل 11 على ديوان فام بعد شويه يجيكم كامل فريق برنامج البرهين مع سيف الدين كوكي وعبير وحضور متميز باش يكون لي قراء اس او اس ميرسي ناديه ميرسي وحيده ميرسي حسين باي باي نسكن ويكاند هاكي

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز الحادية عشرة، ديوان فام، عسلامة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس عامر بحبة يقول إن آخر تحديثات النموذج الأوروبي المتوسط وبعيد المدى تفيد بأن درجات الحرارة خلال شهر جوان الجاري ستكون في المعدلات العادية أو أعلى بقليل، ولكن لن تكون هناك موجات حر حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام.
7: على مستوى الحرارة، يعني شهر جوان الحرارة تقريبا مش تكون حول المعدلات أو أعلى بقليل، ما فماش موجة حر بإذن الله خلال شهر جوان. هذا مش معناتها ما نسجلوش 40 درجة أو 42 درجة أو حتى أكثر شوية، نجموا في بعض الأحيان في بعض الأيام في شهر جوان نسجلوا حرارة 40، ولكن عادة تكون موجودة خاصة في جنوب تونس. يعني المهمة الموجات الحر بتاع 45 درجة وحتى أكثر و 48 درجة إلى آخره ما فماش بإذن الله خلال شهر جوان. بالنسبة لشهر جويلية حسب النموذج الأوروبي متوسط وبعيد المدى يتوقع حرارة أعلى من المعدلات في تونس بين درجة ودرجة ونص. ربما نسجلوا موجة حر تكون مش قوية، موجة حر قصيرة، نجم نسجلوا حرارة 40 خلال بعض الأيام. بالنسبة لشهر أوت تقريبا نسخة من شهر جوية.
6: الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عن اعتزامها انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات تشمل فني سامي أدوات جراحة وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي الرعاية الصحية للأطفال. والإدارة الجهوية للصحة بتونس تقول في بلاغ إنه على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي في الغرض يتضمن رقم الهاتف مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج، وأنه يتعين على المترشح إيداع الملف لدى مصالحها 7 نهج ابن الهيثم 1002 تونس البلفيدير، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة الموافق 12 من جوان الجاري. اعطاء يوم أمس إشارة الانطلاق في أشغال مشروع تهيئة دار الخدمات البلدية بالمبنى البلدي الكائن بشارع 9 أبريل بالعاصمة، وذلك في إطار سعي بلدية تونس إلى تطوير جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. ويهدف المشروع الممول من ميزانية البلدية والذي تبلغ كلفته الجملية نحو 548 ألف دينار إلى إحداث فضاء عصري ومتكامل يجمع مختلف الخدمات البلدية في مكان واحد، بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المزداة لهم وفق معايير النجاعة والسرعة والشفافية حسب بلاغ صادر عن بلدية تونس. على صعيد دولي، نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يقول إنه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات ضغط سياسي إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي. وأضاف أن فقدان الوكالة للقدرة على مراقبة بعض المنشآت نتج عن الهجمات وليس عن عدم تعاون إيران، واتهم الوكالة باستغلال عواقب ضربات السهيو أمريكية على المواقع النووية الإيرانية لخلق غموض حول برنامج طهران النووي. في تصريحات أثارت ضجة داخل موريتانيا، قال السفير الفلسطيني في نواكشوت بشير أبو حطب إن التبرعات التي قدمها الموريتانيون لسكان غزة لم تصل إلى وجهتها، ودعت جهات في موريتانيا إلى فتح تحقيق وسط تقارير تحدثت عن احتمال تورط عناصر من تنظيم الإخوان في جمع الأموال من بعض القبائل التي قدرت بنحو 400 مليون دولار. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: يا مصطفى يا إمام المرسلين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه في الأولين وصلى الله عليه في الآخرين وصلى الله عليه في كل وقت وحين. صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التتويجات. اليوم يوم تتويجات، ونعرف بعد علاش نقوله صباح التتويجات. سفينة البرهان تنطلق بعد حين بإذن الله تعالى.
1: البرهان،
0: يلا بسم الله. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان اللي تبعوه كما العادة، والله لا يقطع علينا عادة، في حلقاته الأخيرة في هذا الموسم. إن شاء الله ربي يستعملنا ويستخدمنا ولا يستبدلنا. لقاء آخر يتجدد كما قلت كل نهار سبت وحد من 11 حتى يكشي النص نهار. اليوم بإذن الله تعالى عنا تتويجات عديدة بإذن الله، باش نعيشوا أيام فرحة، وإن شاء الله أيامكم الكلها فرحة. ولكن قبل هذا نحب نصبح على عبير، نقولها صباح الورد والياسمين، ونصبح أيضا على فوفو في الإخراج، وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي. حسام سمعني، حسام بالله تصفيق على حسام، بالله حسام في الإخراج الرقمي. عبير صباح الورد والياسمين.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحا شيقا نيرا بهذه الوجوه الموجودة معنا. مرحبا بكم، اليوم حصة استثنائية بأجواء استثنائية ببداية استثنائية. الحمد لله على سلامتك أول
0: الله
2: حاجة.
0: الله يسلمك، لبس لبس
2: وإن شاء الله ربي يحفظك، وإن شاء الله يا ربي لبس
0: ربي بقي الستر إن شاء الله، وربي يحفظنا وإياكم وكل يهون من أجل الديوان ومن أجل البرهان. ونحن ديما إن شاء الله في خدمة إذاعتنا العزيزة الغالية. ونحن كما قلت اليوم عبير لقاء اليوم استثنائي متاع التتويجات، ولكن قبل هذا، قبل ما نبدأ في الفرحة وقبل ما نبدأ في الجو، هات اليوم مش عنا في نبض الواقع.
2: وأنت القائل قبل ما نبدأ في الفرحة وفي الجو، الحقيقة أخبار اليوم ما هيش أخبار سارة جدا، وأحنا في ما هو لكي نوازن بين الأمور، وذاك حالنا في الواقع. عنا شوية سلبيات وعنا شوية برش إيجابيات. نبدأ في فترة البكالوريا وتلميذات الباك، قاعدين يعدي، وإن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله بالتوفيق والسداد فيما تبقى من الامتحانات. ولكن تجينا الأخبار مقلقة الحقيقة من سليانة، عنا بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في امتحان البكالوريا طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. المعطيات المتوفرة تقول أنه تم التفطن لهم في أحدى مراكز الامتحان في معتمدية بعرادة، وهما يستعملوا في سماعات إلكترونية باش يتحصلوا على الإجابات في اختبار يوم الخميس. الحكاية ما وقفتش داخل القاعات واستعمال الكيت والهواتف الجوال، نمشي للعمران في حي الزيتين. غش بطريقة جديدة فيها برشة
0: بتاع البراحة،
2: أي نعم، طريقة استثنائية، غش بطريقة ما تخطر على بال حتى حد. مرأة وراء شبكة غش منظمة شرات بوق، البوق هذا يسلمته لثلاثة شبان، الشبان وقفوا بحدة مركز الامتحان في حي الزيتين في العمران على أساس أنهم يبيعوا في البطاطا ويناديوا، لكن الحقيقة تختلف تماما على ما يبدو عليه الأمر. كانوا يستعملوا في البوق باش يوصلوا إجابات للتلامذة داخل مركز الامتحان باستعمال كلمات وإشارات مشفرة. الناس اللي تعدي تسمع وتتصور انهم تتعدى تسمع وتتصور انهم يحكيوا على البطاطا، ولكن التلامذة اللي تعدي المعنيين بالامر كانوا فاهمين الرساله وكانوا فاهمين المقصود. صحيح تم ضبط هذه هي المجموعه، ولكن السؤال المطروح لهنا، امتحان البكالوريا هو امتحان للضمائر، يظهر لي قبل ما يكون امتحان لختم شهاده التعليم الاساسي. مؤلم جدا اللي قاعدين نشوف.
0: انا عبير نحب نتفاعل معك في النقطه متاع الغش. والله انا قاعد نشوف اللي كل عام الظاهرة تستفحل أكثر، يعني في الجينيراسيون متاعي أنا متاع البكالوريا، ونتصور حتى في الجينيراسيون متاعك أنت ما فماش حاجة اسمها، حتى كان فما حاجة بسيطة جدا يعني متاع إنسان مش يتذكر حاجة زعما يكتبها على الطاولة ولا يكتبها على الحيط ولا حاجة، أما هالتقنيات هذوما والتكنيك هذية ولا براح البرة وبراح الداخل وكيت وتكنولوجيا وكذا،
2: وناس في الغش.
0: صحيح تستثمر في الغش.
2: نعم
0: أنا مثلا مش أحكي لك من الحاجات اللي قعدت في بالي في جامعة الزيتونة مثلا. في جامعة الزيتونة يكاد يكون، قلت لك هذه قبل ظهر لي، يكاد يكون ما فماش مراقب في القسم في فترة الامتحانات، على اعتبار أنه نحن طلبة العلوم الشرعية يعني عيب ما بين وما بين بين ظفرين. حتى كان عندي حاجة في راسي نحب نعملها قدام صحابي نبدأ حاشم، لأني غدو الحي أنا باش نتكلم على الغش وباش نتكلم فوق المنابر على الغش. يعني تقريبا الأستاذ يغادر القاعة عادي، يمشي يخرج يدخل ونحن نعديه. علاش الضمير؟ انت جبت على الضمير. هذا غدو بشي يولي الطبيب، هذا غدو بشي يولي المحامي، هذا بشي يولي معلم، هذا غدو بشي يولي قائد من قادة البلاد. إذا كان يبدأ حياته بالغش شنو تنتظر منه في نهاية الأمر؟
2: هو احنا حكينا على الاستثمار في الغش، وحكينا على السوق الموازية اللي انطلقت فجأة قبل موسم الامتحانات، ولينا نشوفوا جروبات تتباع فيها المعدات والآلات. ولكن لهنا وقت اللي نحبوا نحلوا ونرجع شوية للظاهرة الاجتماعية واستفحالها، نلقاو بأنه تأصيل ثقافة النجاح أيا تكن الوسيلة هو الإشكالية اللي قاعدين نعايشوا فيها اليوم. ويظهر لي مسؤولية لهنا، مسؤولية مجتمعية، مسؤولية أسرية، ومسؤولية المنظومة التربوية ككل. ماذا بينا لو كان كيما نربيو التلمذات على تحصيل العلوم من أجل النجاح، نربيهم زادة على ضوابط أخلاقية، وأنت تعدهم باش ينخرطوا غدوة في سوق الشغل، باش يمسكوا هما بزمام الأمور، باش يحركوا هما عجلة الدولة. هذا موضوع كبير يطول الحديث فيه وتفرعاته كبيرة برشا، لكن احنا اخذناه كخبر في نبض الواقع، مؤلم موجع. ان شاء الله ربي يعاون الناس الكل، ان شاء الله ربي ينجح كل الممتحنين، وان شاء الله ربي يهدي كل من تراوده نفسه لطرق ملتوية.
0: اللهم يا امين يا رب العالمين، ان شاء الله ربي يهدي شبابنا ويهدي الطلبة متاعنا وينجحهم ويفرحهم ان شاء الله. هذا الكل قلت كي ولا البريسيون تاع نجاح من العائلة، والبريسيون تاع نجاح من المجتمع، والبريسيون تاع نجاح في الواقع متاعنا، ولا اعطيني ننجح مهما.
2: هذاك علاش المسؤولية مشتركة. ما تنجمش تقول مسؤولية التلميذ وحده، وإلا اللي قاعدين يروجوا فيها الآلات والوسائل وحدهم.
0: حتى الأولياء
2: عندهم
0: بطريقة
2: دخل
0: غير مباشر مشاركين في العملية،
2: حتى المنظومة التربوية ككل زادة عندها دخل. هذاك علاش العمل ما ينجم يعطي أكل ونتيجته إلا بتضافر الجهود.
0: إن شاء الله خير، وإن شاء الله اللي جاي خير بإذن الله. وربي إن شاء الله. أنا ماذا بيا حكاية السجن عبير بصراحة، معناتها التلميذ زل من الزلات،
2: لكن فما رؤية تشريعية ومطروح مشروع القانون.
0: نحكي على الكلام ذا، مانيش نحكي على البرة.
2: يقولك تلميذ عمره 18 سنة فهو مؤهل فهو مسؤول، والمشروع اللي قاعد المطروح اليوم في مجلس النواب في الترفيع حتى من العقوبة السجنية. فخلينا أكثر نشتغلوا على الأسس قبل ما نوصلوا للوسائل
0: يعني
2: الردعية.
0: استعدادات للفرحة تحولت إلى أحزان للأسف الشديد.
2: للأسف الله يعين الأمهات اللي محطوطين في هذا الموقف.
0: أمين يا رب العالمين. خيزين نبدلوا جو ونحن توا باش نعيشوا بعد شوية تتويج الطلبة السفراء بنهاية طلبة السفراء الجمعية التونسية لقراءة أطفال سويس بنهاية الفترة النيابية 2025-2026 في نسختها الرابعة من الملتقى الوطني لسفراء قرى أطفال سويس. لحضرين معانا تصفيق عليهم وتصفيق على رواحكم يا سيدي اليوم. ولكن هالتتويج هذا قبل ما ندخلوا في تفاصيله ونزيدوا نعرفوا هاو فوفو فرح بيكم، فما تتويج في لمساته الأخيرة باش نتعرفوا عليه مع زميلنا أخونا حاتم جزبار على عين المكان. إذاعة الديوان توا في اللحظات هذية يعني عندها مباراة نهاية كأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم ضد إذاعة المستير، توا قاعدين في اللاك لهنا المباراة قاعدة تجرى. باش نعرفوا تفاصيلها وين وصلت وقداش قداش، ونحن متأكدين يقينا كما العادة لأنه إذاعة الديوان عندهم لاعبية كبار. حاتم معنا باش ناخذوا التفاصيل. ألو حاتم جزبار، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا، أهلا بيك شيخ، تحية ليك شيخ، تحية لكل المستمعين. أنت ديما تجي في الوقت يا شيخ. نهاية المقابلة بفوز إذاعة الديوان 6-1 على
0: ست أهداف مقابل واحد. ما شاء الله ما شاء الله، هكا وفات المباراة.
1: وفات المباراة على الوقت هذا، وفات المقابلة والتتويج بلقب كأس المؤسسات الإعلامية. هو حبيت أقول يا شيخ إنه روسناه إذاعة الديوان من حيث الألقاب يهز كل شيء، يعني الحمد لله.
0: ماك بديت هنت بديت هنت يا حتوم، بديت هنت يا بابا
1: يا شيخ. البطولة الكورفوريت ليك، وفما الكأس العالمي اللي تلعب في المغرب، واليوم كأس المؤسسات الإعلامية انتصار كبير الحقيقة، الولايات قدموا مردود ممتاز، وعندنا ثاني هدف الدورة البطولة اللي هو مهدي بن عمر، وعندنا أفضل حارس في البطولة صديقنا وائل
0: خماس. تصفيق على ديوان فام وعلم لعبيتنا بالحصول على كأس المؤسسات. نعم
1: النتائج ما زالت متواصلة، كما قلت لك هذا اللقب الرابع في موسم، خدمة كبيرة، بروفيشناليزم على الاخر، يعطيهم الصحة، برافو ولكن كل حقيقة اللي شرفونا، وهذا لقب جديد إضافة لفاعة الديوان، وإن شاء الله أكيد فما برشا فيديوهات وبرشا أمبيونس يا شيخ باش تلقاوها بعد
0: إن شاء الله. إن شاء الله نحن حتوما حبينا ناخذوا السبق في برنامج البرهان، خاصة أنه اللحظات هذه بالضبط كما كنت تحكي أنت هي نهاية المباراة وتتويج إذاعة الديوان أو فريق إذاعة الديوان بكأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم. نجموش ناخذ هكا أي بابا أولي أولي أولي كامبيون حاتم نجموش ناخذوا ملاعبي
1: تسمع في الأجواء ناخذوا شوية تصريحات معنا مدرب الفريق ياسين بوشعالة المهاجم أبو خضرم ياسين بوشعالة انتصار ولقب جديد رباعية اسماء وانتصار ممتاز على فريق محترم جدا هو إذاعة المنافسين
3: إذا حاتم تحية كبيرة للشيخ تحية للبلاتو تحية الكل حاجة حلوة برشا التيتر ولا التتويج الرابع على توالي الديوان عملوها في المغرب تتويج خاري بطولة عملوها البطولة اثناء توا كاس الثالث حبيت نتوشلها بالتحية في عيدها في عيد الستين عندنا فريق مخضرم ممتاز بقيادة القيتوم المهاجم الخطير ولو أنه تعبنا شوية باش حضرناه حتى مكتار اختماجي برشا إلى التوبلان
0: لا هو كم الثانية مصاب مهدي خليته
3: زيدها ولو صار شوية مشاكل باش يخرج دونك اوبتون حلوه اهم حاجه بالنسبه لينا كيما نحكي انا نقول الموتيفاسيون لي ريلاسيون ايمان هذه قبل كل شيء اللي تعطينا برشا موتيفاسيون خلينا ديما قرب لبعضنا الديوان كبيره ببنائها ديوان كبيره بلي كومبيدونس نتاعها ان شاء الله ديما نكملوا هكا ان شاء الله حاجه برك شيخ عاوننا شويه مع سمادي خاطر التريمات مكتره كثر واش تمشى ولا الجمعيه دونك لازم نلقاو حل في اخر وقت
0: الحال من حاله كلمنا سمادي ما دام تحصلنا على كاس المؤسسات الاعلاميه خويا خويا ما ينسناش هكا في بريم البريمات دوبل يا اخويا الغالي يا اخويا ان شاء الله بالبركه انت تحدثت على حاتم تحدثت على الحصول على اكثر من كاس وعلى الفوز باكثر من دوره يا اخويا نتوق للعالميه فمش تيفا فمش امسيس فمش حاجه هكا من برا
1: عمناول علاش قلت لك انا رباعيه سنة هو الافتتاح كان بالبطوله ومن بعد طلع بالبطوله انت بتشارك في تشامبيونز ليج نتاع المؤسسات العالميه عمناول الديوان في المغرب ديجا لعبت تشامبيونز ليج نتاع الاذاعات بمسمى معناها وتوج باللقب معناها ان شاء الله العام الجاي أما مشاركة أخرى باش تكون خارج الوطن كالعادة التتويجات على بعض توا يا شيخ أي تتويج تلقاها
0: إن شاء الله زينة يا خويا وإن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله ديما من نجاح إلى نجاح تحية لفريق إذاعة الديوان مرة أخرى نقوله اللي تحصل على كأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم تتويجات متتالية وهذا يدل على الإدارة إدارة إذاعة الديوان سواء سير أنتين وإلا خارج الأنتين وحتى في المجالات الرياضية هنيئا وإن شاء الله مزيد من التوفيق. شكرا حاتم قزبار كان معنا على عين المكان من ملعب نحبوش نسميه الملعب من ملعب تحصلت فيه إذاعة الديوان على كأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم. دمنا نتحدث على التتويج معنا طلبة السفراء للجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس معنا أشواق نحب نسلم عليكم واحد واحد. أشواق بتيتا هي منسقة الجهوية للنوادي السفراء بالجنوب. صباح الورد الياسمين أشواق مرحبا بيك.
4: عسلامة مرحبا بيكم الناس الكل.
0: شنو الحوال؟
4: الحمد لله لاباس.
0: شفت المطعم النجاح مهما كان في رياضة في دراسة في طلب السفراء يقعد عنده طعم خاص وخاص جدا. خنزيد نعمل دورة على الأولاد ومن بعد نبدأ ناخذ التصريحات متاعكم بعد الفاصل بإذن الله.
5: البرهان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. البرهان
0: يلا بسم الله. 11:25 دقيقة ما زلنا مع البرهان على إذاعة الديوان, ونحن في إطار الفرحة هذه وحصول إذاعة الديوان على كأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم. توه الحكاية ما عنديش حتى 5 دقائق, وكان معنا زميلنا حاتم جزبار على عين المكان, وأيضا تتويج الطلبة السفراء بنهاية الفترة النيابية ل 2025-2026 في نسختها الرابعة. تعرفنا على أشواق, مش نتعرفوا أزيدا أيضا على فرح بن عمر. صباح الورد والياسمين. فرح
6: بن عمر المنسقة الجهوية لنوادي سفراء قراءة فلي سويس. صباح النور جميع اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله يكون وجودنا حذيكم عنده أثر طيب علينا وعلى جميع المستمعين إن شاء الله.
0: مرحبا بيك آدم غرسلاوي. صباح الورد والياسمين.
7: صباح النور, مرحبا بكم الناس الكل. فخور برشا بتواجدي بحذيكم اليوم ومرحبا بكم.
0: مرحبا آدم غرسلاوي, رئيس نادي السفراء قرى الأطفال SOS بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس. باش نستفيد منك في برشا حاجات بعد
7: إن شاء الله
0: بعد
7: شاء الله.
0: الحصة بإذن الله تعالى. نزار تنقور مرحبا, اللي هو عميد نوادي الطلبة السفراء بتونس الكبرى. صباح الورد, مرحبا بيك.
8: صباح النور, أعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: إن شاء الله بإذن الله. قاعد نشوف مساج, قولوا لي شنو الفرق ما بين عميد, لأنه فما درجات على حسب ما نشوف. شوف النظام معناتها هيكلة, ماهيش كلمات تطلق عبير هكذا. فما نظام, فما يرشي, فما تدرج على مستوى حتى العمل التطوعي والعمل الجمعياتي, وهذا يدل مرة أخرى على الحنكة والإدارة متاع الجمعية التونسية لقراءة فلي سويس حتى فيما يتعلق بالجانب التطوعي والطلبة السفراء عموما. عميد, كلمة عميد وانت ما زلت في مقتبل العمر, انت اشتقرت ولا كملت؟
8: لي مازلت نقرا اركيتكتور, كاتريام اني اركيتكتور.
0: كاتريام اني اركيتكتور, يعني وقت اللي تتحصل تنال شرف, خليني نقول نزار, مصطلح سفير بدرجة أولى ثم عميد بدرجة ثانية, شو يحرك فيك وانت مازلت في مقتبل العمر وفي بداياتك؟ يعني الجمعية التونسية لقراءة فلي سويس تعطيك الفرصة انك تتحصل على, صحيح هي تسميات رمزية لكن عندها أثر نفسي كبير ياسر,
2: أنك تترقى في المسؤولية.
0: صحيح, اللي نجم يعطيك نفس ويعطيك ثقة في روحك باش تواجه الحياة ومصاعب الحياة, وغدو باش تكون أب, وغدو باش تكون مسؤول في مؤسسة وغيره وغيره. أنت سفير وأنت عميد في نفس الوقت, الكلمات هذية شو الأثر في نفسك خويا نزار؟
8: هو شرف كبير وفرصة عطتها لنا لسويس فيلاج, وريسبونسابيليتي كبيرة زادة انك تكون سفير للصغيرات هذوما وليدي نوبليس متاع سويس فيلاج, وانك زادة تكون في بوست دويان عميد ريسبونسابل على دي كلوب, على مشاريع متاع كلوبات اللي هما عندهم امباك ديريكت في حياة الصغار هذية. زادة ريسبونسابيليتي هذية تعلمك على الجانب الشخصي وحتى على الجانب المهني زادة نهار آخر. يعني أنا في عمر صغير كما هكما أنت قلت, معنا أخذت الريسبونسابيليتي هذه أوتوماتيكمون نهار آخر كيش نخرج الحياة المهنية, شنقى روحي ديجا عايش, ديجا تحطيت في ضغط وشنقدم معناها أداء محترم معنا في حياة المهنية, ومانيش شنكون الحلقة الأضعف بويسك ديجا تعلمت. والفرصة هذه عطتها لي لسويس فيلاج معناها انهم علموني وكونونا ومن بعد عطاونا الريسبونسابيليتي هذيا معناها واحنا تحملناها
2: لهنا. وهو يحكي نزار اتفكرت انه في سوق الشغل, وركز ياسر على سوق الشغل والمهارات اللي باش يدخل بها لسوق الشغل اليوم. وقت اللي نشوفوا المقبلين على سوق الشغل يفتقروا لما يسمى بالسوفت سكيلز, اللي هما المهارات التواصلية والتعاملية والعمل تحت الضغط وإدارة الضغوطات اللي نجموا يتعرضوا لها. هذا اليوم قاعد يتقرر في دورات تدريبية مدفوعة الأجر. هذا اليوم الناس قاعدة تمشي له وتبحث عنه, ومش كله بنفس الكفاءة ومش كله يتقدم بنفس درجة المهنية أو الحرفية. فاليوم SOS تعطي فرصة استثنائية لهؤلاء الطلبة، مش فقط إنها تحملهم مسؤولية، ولكن إنها تعدهم إلى معترك حياة بما فيها من ضغوطات ومسؤوليات، بما يلقى على عاتقهم من متغيرات غدوة. هما ما يعرفوش الدنيا شو تجيب لهم، لكن يعرفوا إنه عندهم الآليات اللازمة اللي بيش يواجهوا بها هذه الصعوبات والتحديات، واللي بيش ينجموا يكونوا بها حملة مسؤولية وقادة في مواقعهم.
0: فرح بن عمر منسقة جهوية لنوادي السفراء بصفاقس وطالبة متطوعة سابقا بالنوادي. فرح بن عمر، أنت من القدماء، خليني نقول من الطلبة السفراء القدماء، إلى حين أنك تخرجت ثم دخلت للجمعية التونسية لقراءة فلسواس، يعني كممثلة وك خلينا نقول موظفة في صلب الجمعية التونسية لقراءة فلسواس. مهم جدا تحكي لي على النشأة، نشأت هل الفكرة متاع الطلبة السفراء ودورها وأثرها، سواء للصغيرات أطفال الجمعية التونسية لقراءة فلسواس، وأيضا حتى للطلبة السفراء اللي مكنتهم الجمعية من الانخراط في المجتمع المدني بدرجة أولى، وأيضا حتى أنها تحتك بالمجتمع وتحتك بالواقع وتلامس الواقع وتمشي للمؤسسات، وهذا عنده أثر كبير ياسر حتى على التجربة اللي تتحصل عليها حتى في سوق الشغل عموما. النشأة كيف بدأت وما أثرها عليك أنت كمثال ثم على زملائك؟
6: خلينا نبدا نحكي قبل اول كل شيء النشأة نتاع لي كلوب امباسادور منين بديت وقتاش بديت. دونك هو مشروع لنوادي سفراء قرات

0: في الإسويس وأكثر من 4000 طالب متطوع.
1: خليني نقول من أكثر الجمعيات في تونس عندها طلبة وممثلين في الجمعية في كل الجامعات التونسية. تقريبا خليني نقول لك 95% من الجامعات التونسية لها طلبة سفراء يمثلوا الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس،
0: مؤسسة الجامعية والتربوية
1: والتربوية أيضا،
0: خاطر حاليا حتى في الليسيات والكوليج والمدارس الابتدائية زادة
1: هكا حتى صغيرات
0: جميل. صحيح ماهيش نفس ستريكتور، مش نفس
1: طبعًا
0: الخدمة
1: طبعًا
0: معاهم
1: طبعًا،
0: مي دينا نحب نوصلوا فكرة SOS وفكرة التطوع زي ده وأهمية التطوع والعمل الإنساني للصغيرات.
1: أنت من القدماء في صلب الطلبة السفراء، يعني ربما تجربتك أكثر من غيرك، فماش حاجة اللي في التجربة هذه أو في الفترة هذه اللي انزادت لك في تجربتك وخلاتك تكون أقدر على المستوى التواصلي وعلى المستوى المهني أيضا من زملائك ربما اللي ما انخرطوش في المجتمع المدني عموما بقطع النظر على الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس؟
0: كما قال نزار الساعة متاع كي باش تدخل لفي أسوسياتيف، لامبورتونس متاع لفي أسوسياتيف على الكارير متاعك، دونك هذه ديجا حاجه. حاجه اخرى ديما انا نقول النشاه نتاع الشخصيه ديما تكون في مرحله الطفوله ومرحله حتى الادوليسونس، هي تكون لونتوراج نتاعنا، دونك باش تكون من عائلتك تكون من صحابك وكل، كي باش تدخل انت لافي اسوسياتيف كي باش ترى ناس اخرين فباش تحس لهنا بالاختلاف، تحس لهنا باهميه التنوع مع الـ مع الـ مع الناس. اما باش تلقى زاد عبيد اللي انت تجتمع معاكم نفس القيم ونفس الأفكار، فلهنا تولي ما عادش تخرج، باش تخرج أنت من هنا من فكرة أنا باش تولي تخمم أحنا، دونك أنت هوني باش تولي عندك مسؤولية مش تجاه روحك هاو، باش تولي عندك مسؤولية تجاه ناس ميمسي ناس ما تعرفهمش، باش تولي عندك مسؤولية تجاه أشخاص، الأشخاص هذيكم عادي على الأخر عمرك لا شفتهم عمرك لا عرفتهم، أما الأشخاص هذوما أنت آمنت بهم وآمنت بوجودهم وآمنت بالقضية متاعهم.
1: الحاجة الجميلة في الطلبة السفراء التابعين للجمعية التونسية لقراءة في السويس أنه من اختصاصات متعددة،
0: اختصاصات
1: متعددة، يعني عادة وقت اللي نقولوا أطفال فاقدي السند نمشيوا لك الجانب نقاو جماعة اللي عاملين بسيكولوجي واللي عاملين علم النفس التربوي وكل ما يتعلق بالأطفال عموما، لكن نرقاو الأرشيتكت نرقاو أنت شنو الاختصاص متاعك؟
0: أنا خريج الذكاء عامل بزنس انتليجنس، ما عندي حتى علاقة بالعلوم الإنسانية.
1: مهم جدا مهم أي. جدا مهم جدا أنك أنت معناتها راو مش بالضرورة تعيش تجربة متاع جمعيتية وتشارك فيها ما تمس اختصاص،
0: ولا انك تؤمن بقضية معينة وانك تخدم من اجل القضية هذه ما عندهاش علاقة بالاختصاص، هي عندها علاقة بانت بشنو تؤمن، انت تغيير متاعك كشخص شنو باش يكون اكثر من انه هو اختصاص اكاديمي.
1: ادم غرسلاوي راه عكس هذا، ادم غرسلاوي اللي هو رئيس نادي السفراء قراءة فيل سويس بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس، نقول له زاده مرحبا بك ادم،
2: مرحبا بك.
1: ادم راه عكس هذا، راه انه يطوع الاختصاص متاعه في صلب الجمعية التونسية لقراءة فيل سويس من خلال بروجي، من خلال المشروع كبير ياسر يمس اختصاص، وقال لا انا نحب ننفع في اختصاصي، اخترت الماراثون. كيف جات الفكره وعلاش اخترت هذا؟ خاطر انت قاري رياضه بابا الغالي؟
2: انا الحقيقه كنت نقرا في فاك اخرى ومن بعد عملت ريو مشيت لليسيبس، حبيت
1: في قصر سعيد،
2: لا
1: في سفاكس.
2: حبيت ندخل القرايه نتاعي في السويس، حبيت اصحابي اللي في الفاك نحاول ندخلهم في السويس. جات فكرة الكلوب، حالينا كلوب، بعد بشوية أنا نجري في الإماراتون، ديما نمشي نجري وكل، بدينا ثلاثة من الناس نمشي ونجري دازم بسادور. بعد بشوية الجروب يمشي ويكبر الجروب، بديت علاش لين نولينا نعرفه في SOS، في كل جرية تلقانا شادين الكاميرا نصوره ونعرفه نحن نجريه لذا ثلاثة اللي معانا ولا العباد اللي تجري نعرفه في SOS، طرق الدعم، شنية SOS، الكلوب امباسادور، حاجات على SOS. بشوية جت الفكرة متاع علاش ليه فما سمي ماراثون باسم SOS. بديت بشوية وليت نمشي نجري باش نعرف شكون لي كونتاكت اللي نجم نوصل لهم وناخذهم

0: نجم نحقق الحلم هذا بالنسبه لي حلم انا. بعد بشوية وصلت لبارتنير، وصلت للعبيد اللي تنجم تعاوني. بقيت 6 شهور نحضر في البروجي. بشوية اللي جات الرونكونتر دي بريزيدون. الرونكونتر هذه نتلقاو فيها البريزيدون تاع تونس الكل، اللي نحن سنة اكثر من 100 كلوب باش نصوتوا على بروجي ناسيونال، واللي هو ان شاء الله سنة باش يكون سمي ماراثون لو 22 نوفمبر. 7 كيلومتر
1: 7 كيلو
0: وسمي ماراثون 21 كيلومتر باش يكون في سوسه اس او اس فيلاج دونفون اكود.
1: وشكون يشارك فيها؟
0: بالنسبه للمشاركين باش يكونوا العدائين سواء الهوات والمبتدئين ولا الليزاتليت برو. فما زاد باش يكون ماراثون. مرحبا بكم، مرحبا بكم ياسر.
1: ولا حتى نبره.
0: مرحبا بكم.
1: نخلط انا هنا نوفمبر
0: لا سبا تخلط بريباراسيون تخلط. بور لو مومون كيف الدعوه موجهه 134 دوله من العالم باش يكونوا موجودين معنا. كيف من المنبر هذا نحب نوجه الدعوه لكل العدائين وكل جروبات الرانينغ في تونس باش يكونوا متواجدين معنا.
1: وهو يرجع الكل بالاساس الى لفت الانتباه. يعني محلاها عبير راهو الاوبجيكتيف مش كون يربح في الماراثون، الهدف مش شكون يتحصل على الجائزة الأولى في الماراثون بقدر ما هو لفت الانتباه. خلنا نرجع باللي صار. أنا عبير ونعطيك الكلمة بعد إذنك. اللي صار توا في الكأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم، أنت تعرف اللي فما سي كريم اللي نظم الدورة هذه صديقي، وهو من الناس اللي صليوا بحذية في جامع المنار، مشكور، يقول لي أنا الهدف ما هوش شكون يهز الكأس، الهدف أنه المؤسسات الإعلامية والمنشطين والعاملين في المؤسسات الإعلامية أنهم يتلقاوا. يعني اليوم شفنا ناس ما عمرنا عنا قداش ما شفناهمش، شفنا ناس فما حتى اللي ما عمري ما شفته اليوم شفته في المقابلة متاع اليوم. هذا هو الهدف. حتى أكل خليني نقول أكل التنافس اللي أحيانا يمشي للبعيد متاع التنافس، مش نقول غير شريف، أما متاع عصاف العجلة وبراد فير وكذا، كله يذوب بفضل هاللقاء هذا أو الماراثون اللي يقال عليه. يعني وقت اللي يحكي على ماراثون يستدعي فيه كل الأطياف ويستدعي فيه العدائين سواء الهوات وإلا حتى كشي المحترفين، راهو لفت انتباه حتى للي ما يعرفش أسواسي واللي يعرفها بطريقة أو بأخرى.
2: وقت اللي نحكيه على آليات اتصالية ونحكيه على عمل منظم باش نجم ونوصل فكرة المشروع خاصة في هذه المشاريع الإنسانية، نحكيه على تقنيات دقيقة، وممكن نقفوا عند التيم بيلدينج. وقت لأي مؤسسة يكون عندها مشروع في إطار نشاط ترفيهي، الغاية منه مش الترفيه المجرد، الغاية منه هو بناء علاقات أفقية ما بين أعضاء الفريق اللي قاعدين يتنافسوا. على طول ما أنت تخدم تأدي دورك وتمشي، ما نجمش نعرف الجانب الإنساني اللي فيك، ما نجمش نعرف تفاعلاتك، ما نجمش نعرف الضغوطات المسلطة عليك شنية وكيفاش يتم التنفيس عنها. فالنوع هذا من التفاعلات يخلي الناس تقرب لبعضها في إطار إنساني أكثر منه إطار عملي. هذيك علاش المسابقة اللي صارت بين المؤسسات الإعلامية بعض من أهدافها هذا الهدف، التقارب اللي يصير ما بين الإعلاميين اللي أحيانا أكيد ما هو هي روح المنافسة،
1: نحبوا نربحوا. هذيك متاع بعض عشان تعرفوا على بعضنا ونبوسوا بعضنا. هذيك بعد
2: الديوان تدخل بفكرة المنافسة من أجل اللقب، ما تدخلش بفكرة المنافسة من أجل المشاركة. فهذا مبدأ في الديوان. ولكن
1: ونتصور حتى أنت بتشارك في الماراثون هذا بيدو ولا اللي منظم ما يشاركش؟
0: اللي منظم ما يشاركش، أما حب يشارك
1: علميا ومنطقيا المنظم
0: منظم يشارك.
1: فما مش تعمل جريد
0: حول الله.
2: فما فكرة استثنائية يظهر لي واجبنا ان نسلطوا عليها الضوء. اسواس اليوم ما عادش تدق البيبان بطريقة تقليدية، اسواس اليوم تمشي للناس بمختلف اهتماماتهم، بمختلف خلفياتهم، بمختلف مواقعهم. زادة كيف شو مركز اهتمامك؟ تليفون، تحل تليفون تلقان ماراثون وسبور وتمشي
1: معك البعيد. نمشي معك البعيد. انت وين باش تصيف السنة؟ عند ما عندكش وين تصيف؟ نلقالك حل.
2: ايوه
1: نلقالك حل عند اشواق.
2: ايوه
1: اشواق بتيتا اللي هي منسق الجهوي لنوادي السفراء بالجنوب، شوف من الماراثون مشي وديريكت أيوة. للتصيف
2: لكل الأذواق.
1: أيوة أي للغالية باتيتا. باتيتا اللقب عزيز وغالي محليه، أول مرة نسمع بيه من الجنوب هكا ولا لا؟ نتشرفوا بيك يا ليلى الغالية. وين مش نصيفوا السنة يا ليلى الغالية؟
3: والله عندنا يعني برشا برامج. نحكيو على أنشطة صيفية، ما عادش نحكيو على مخيم الأمل أكاهو كما عملناه، والصغار كان مخيم الأمل اللي استهدفنا فيه 530 طفل من برنامج دعم الأسرة ووقاية من الأهمال. السنة خممنا أكثر، خممنا لبعيد أن نعملوا أنشطة صيفية فيها أربع برامج، منهم مخيم الأمل اللي باش يستهدف المرة هذه 1500 طفل يعني فواتروا من عمناول، باش يبدأ نهار 8 جوان في بنزرت في الرمال وفي الشابة في الدويرة. إن شاء الله باش نبداو نهار اثنين. ديجا طلبة توا
1: اي
3: ديجا طلبة توا في ثنية
1: وقيت واحد يحضر ما عندنا الحق. انا راني ولد الاسود.
2: مرحبا بك. توا في الماراثون ولا في المخيم؟ اختار نشاط.
1: انا في الماراثون
2: باش تدور الانشطة الكل
1: في الماراثون والمخيم وفي الاعلام وفي اللي تسوي.
2: مازال فما نشاط اخر؟
1: قول لي شنو.
2: فما فنون جميلة اذا كنت تحب.
3: اي فما
1: شو قلت لي عبير سمعت؟
2: فما فنون جميله.
1: فنون جميل. أيوة. جميل جدا. ايوه
3: كما قلت لك عندنا البرنامج الاول اللي هو مخيم الامل اللي باش يستهدف 1500 طفل. عندنا لهنا الاطفال في المخيم عمناول كانوا كيمشوا للبحر كاول مره، ديما يحبوا عائلتهم معاهم ولا يحبوا على امهم ولا ابوهم، لكن اول كلمه يقولها يا شخص كان جات امي معايا. دونك لهنا اسوس خمت فيه وخمت انها تعمل مخيم للعائلات في الشابه في الدويره من ابتداء من 1 جويليه حتى 30 اوت لهنا، وين الطفل باش يجتمع مع عائلته ويخلط ذكريات مع ام وابوه في المخيم هذاك، وين باش يقوى الرابط الاسري نتاعهم. عملت زيد معناتها فكره اخرى نتاع مخيم المتنقل لهنا، باش يكون معناتها كيما رحله نتاع يوم ونصف للاطفال اللي اسواس التو ما نجمت توصل لهم يعني في المناطق النائيه اللي ما وصلت لهمش. دونك هذوكم باش تجيبهم باش يمشوا يبحروا في كسوا في الشفار والا في سوسه يوم ونصف. معناها برنامج فيه ترفيه الكل للاطفال اللي ما همش في برنامج دعم الأسرة اللي ما نجمتش توصل لهم، معناتها حابة تستقطبهم في البرنامج هذا. والبرنامج الرابع اللي هو أكاديمية الفنون اللي باش يكون في قرية أسواس أكودة من 1 أوت حتى 30 أوت. لهنا باش نستقطبوا الأطفال اللي عندهم المواهب كيما الرقص كيما الرسم كيما المسرح كيما البانتور كيما اللي يعملوا شعر كيما العزف، باش يصير كيما التصفيات جهوية، باش نختاروا نقولوا احنا كيما نختاروا معناها اللي عنده موهبة نجيبوه، باش يكونوا طلبة مختصين أكاديميا في التأطير مع أساتذة زادة مختصين طيلة شهر كامل، وين الصغير ذاك باش ينجم يسقل موهبته غادي يتعلم أكثر، علاش لا معناها يطور من الحاجة ذيك وتكون هو سورس معناها في المستقبل متاع فلوس إذا كان هو ميزوسيان ولا حاجة ينجم كي يكبر يقري ولا دونسور ولا أي حاجة. دونك تولي له سورس شهر ذاك الكل باش يتعلم فيه باش يستفيد، الصباح باش يكون التعليم له هو والعشية باش يكون ترفيه زادة ليلو.
1: معلومة أخرى من عرش أنت في بالك بيها ولا لا؟ متصور في بالك بيها حتى ولو فكرة عامة في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة الشؤون الدينية مجموعة من الأئمة اللي باش يحضروا الصباحات هكا ينبدأوا بربيع ساعة قبل ما يمشي يعمل غدسة هكا ما تيسر من الآيات البينات
3: نحفظوهم
1: صغيرات الكل، وهذا الكل يدخل في إطار الاتفاقية المبرمة كما قلت مع وزارة الشؤون الدينية. نحكيه على تتويج يستحقوا كان التتويج
2: أكيد.
1: الصراحة
2: أكيد. أكيد.
1: فوفو هك ولا صراحة شوف معناتها التتويج هذا عبير ما جاش من فراغ، يعني كي تسمع شباب يعني كي تسمع أشواق وتسمع فرح وتسمع آدم ونزار والشباب اللي حاضرين معانا واللي هما مازالوا في العشرينات هك ولا في العشرينات انتوما في العشرينات يعني تتكلموا بسم الله ما شاء الله خير، راهو نحكيو على أنتين في الديريكت، راهو ناس معناتها ثقة في النفس. شوف الجمعية التونسية لقراءة فلسواس قداش تعطي الكونفيونس باش راهو عبير نتاع
2: الأنتين
1: ماهوش يسهل الأنتين
2: خلال موسم البرهان. فما سؤال تكرر شنو هو الحل للحد من ظواهر العنف؟ شنو هو الحل للحد من تفشي السلوكات السلبية عند الشباب؟ شنو هو نعمله باش نجمه اليوم هالشباب هذي يرجعوا إلى الجادة السليمة؟ الانخراط في SOS يظهر لي أفضل حل. أفضل حل لأنه SOS علات البارة كما نقوله، رفعت سقف التحديات، خلات العمل الإنساني يتجاوز إسقاط الواجب إلى بناء شخصية إلى تفعيل الروح الإنسانية في أبسط أبسط الأشكال وفي أدق التفاصيل. وقت اللي تتوجه إلى الفنون، وإحنا نعرف في علم النفس قديش صقل هذه الفنون يخرج وينشئ تركيبة نفسية سليمة متوازنة عند الأطفال كمتلقي وكناشط، راهو فما إلمام بأدق التفاصيل يخلينا مش من باب التزكية ومش من باب الإشهار، فعلا أسواسنا ترفع لها القبعة في العمل والحفر في أعماق العمل الإنساني على أسس سليمة.
1: من باب رمي الورود هكا تشوفوا واقع
2: بالضبط.
1: واقع نحكيه على صيف نهار اثنين يبدأ اليوم سبت ما ونهار اثنين يبدأ
2: راهو العمل الجمعيات يوفى مع نهاية السنة الدراسية.
1: الراجل يحكي على برنامج عام في نوفمبر،
2: أي
1: تموت ناس وتحيا ناس، شوفك البعد النظر،
2: فما بعد نظر، فما رؤية استشرافية،
1: أكور تارم عند هي ألون تارم عنده هو، شوف التناسق وشوف يعني كي نشكر ونقول الناس هذوما أبطال وناس هذوما يستحقوا التتويج، وراهو لولا الإدارة الحكيمة ولولا دعم الدولة، مهمة النقطة هذه، راهو كي نتحدثوا على الجمعية التونسية لقراءة فيل السواس راهي الهدف الأساسي هو مساندة جهود الدولة، والدولة وقت اللي تعطيك تراخيص سواء رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية باش تتحرك بكل أريحية وفي نهاية الأمر تعطي صورة جميلة على البلاد وعلى العباد وعلى الشباب. وقت اللي نتحدث اليوم على المخدرات، وقت اللي نتحدث على العنف، نحن نحب نوريه تصويرة جميلة. وقت اللي تسمع فرح بالنسبة لي أنا يعني أساد بسم الله ما شاء الله، وما تتكلم ما يتكلموش كيف فرح بسم الله ما شاء الله إلا من رحم ربي. نزار تنقور عميد، سيد العميد، سيد العميد بالك أنت عنا سيد العميد في الديوان نزار تنقور عميد نوادي الطلبة السفراء الأثر، حبك تتوجه برسالة لكل طالب تونسي يسمع فينا تو مازال يخمم زعما ندخل زعما ليه سيب عليا من العمل الجمعياتي
2: في العمل الجمعياتي
1: اش باش نربح انا.
2: ايوه
1: اعطيني الاثر اللي خلاه او خلى العمل الجمعياتي خاصه في صلب الجمعيه التونسيه لقراءه فيل السواس في نفسك انت، باش الطلبه اللي مازالوا يخموا في تونس يتوكلوا على ربي بدايه بعد الحصه مباشره كلزم. يلا
4: أنا في الأفيا أسوسياتيف طو عندي سنين، عندي تقريب 9 سنين، من العامين اللي عملتهم في السويس فيلاج ومع السويس فيلاج خدمت عندهم أثر آخر جمل. علاش؟ خاطر وقت اللي الإنسانية تفقدت في مجتمعاتنا كل مش كان تونس ونقصت، جيت السويس فيلاج وفرت لنا أحنا ليزيتيديون فرصة أنك تعيش إنسانيتك كل يوم، انك كي تخدم الامباكت ديريكت تكون على الصغار، تكون على ايماج اس او اس بيدها في المجتمع. هذا الكل كي ما يحسك، انا نحكي على اثر على روحي انا ديريكت على الاقل بانسانيتي، اوتوماتيكمون نحس اني عايش. ممكن ما حسيتش روحي راضي على روحي قد ما راضي ماني راضي على روحي العامين هذوما. علاش؟ على خاطر حسست اللي قاعد نعمل في حاجه تفيد في المجتمع ديريكت، وهذاك اللي يخلي اوتوماتيكمون زيد تحس بالريسبونسابيلتي نتاعك من شيرتك للمجتمع، اوتوماتيكمون يقل العنف وتولي الهدف نتاعك انك تفيد كوسوا لي سويس معنا وليماج نتاع لي سويس وتخدم خاطرك انت، لنا حد ما ينكر اللي هو خير هذا اللي نعملو فيه. وكيف كيف زيد انك تضمن جيل بعدك يجي يزيد ويفيد في المجتمع متاعك وينقص الظواهر هذوك من كليكي. ممكن اللي نشجع عليه باقي اللي زيتيديون واللي نوعدهم اللي في السويس فيلاج انتماء، يعني مش كما الكلوبات الاخرين، مش كما الاساسيون الاخرين كليكي، تحس روحك منتمي لنا العيلة، يعني انت اخترت كامل ارادتك انك تكون خو ليهم اخر، انك تكون كتف معهم في المجتمع، يعني نهارت اللي يستحقك يلقاك وانتي وفرت له قلت له كي تستحقني القاني، ما فهميش خير من هكا، عندها فوائد ديريكت.
1: قلت كل شيء صاحبي قلت كل شيء، تعش معناتها تعش نقول بعدك انتي رفعت الأقلام وجفت الصحف.
4: الحق اللي نحكي عليه هنا خاطر عشتها، مش كيما عبدي عايشها، وممكن كنت كونتر شاريتي اصلا، انا كونتر كنت نقول اللي حبي يعمل خير يعمله قدام الجامع. مي نقول لي مش دورنا احنا كطلاب معناها انه نعمل كطلاب ان نعملوا الخير، ممكن الدوله هي المسؤوله على ذاك، ممكن كلوبات اخرين، اما انا كطالب مطالب بالافكار، مطالب اني نحسن روحي انا قبل والحاجات هذيك كليكي. مي لسويس طلبت منا افكار، الافكار هذيك تنمي موارد الجمعيه بمرحله اولى. زاد طلبوا منا انه الناس يفهموا لسويس.
1: علاقتكم بالاداره، علاقتكم بالاداره حتى على المستوى معناتها الفوق بالكل،
4: حتى
1: اذا صراحه معناتها عاده نحكيه على المؤسسات عموما، الاداره او المديرين سيدي او الرئيس او غيره، معاملته تكون اما تقريبا ما نعرفوهوش او جافه، او ربما ما فماش تواصل نتاع فما كليارشي نتاع الاداري نتاع
2: دور الاشراف،
1: دور الاشراف وهكا،
2: ويحضر في المناسبات والمؤتمرات ويختفي في العمل الميداني.
4: اول حاجه يقولوها لك تدخل للسويس، حتى اذا كان مانيش نفس الميسيون مانيش نفس البوست، الناس كلك نفس الفيزيون، الناس كلك نخدموا على نفس الحاجه ومؤمنين بنفس الحاجه، من رئيس الجمعيه المدير الرئيس قريه، الناس كلك وقت اللي نخدموا كل حد من شيت ونخدموا الناس الكل لنفس الحاجه، هما يتدخلوا ويعاونونا وكي نستحقوهم نلقاوهم، ويسهلونا في برشا حاجات ويعطيونا في برشا فرص. احنا حطينا كطالب اليوم راني حداكم في منبر اعلامي نحكي، دونك وفرت لنا الجمعيه زاد حاجات ربحين احنا من شيرة الجمعيه
1: ربحين.
4: علاقه يعني الناس كلك نخدموا مع بعضنا ايكيب عائله كما قلت لك، الهدف واحد.
1: يعني انت حبيت تقول باختصار انه الطالب العادي اللي يقرا ويروح ما ينجمش يكون ومستحيل يكون كيما الطالب المنخرط في صلب الجمعيه التونسيه لقراءه فل السويس، صحيح قاعد يخدم بينيفول، صحيح قاعد يقدم خدمه للصغيرات فاقد السند، لكن هو قاعد ياخذ في تجربه كبيره ياسر، قاعد ياخذ حتى كان ماخذ شيء ياخذ الثقه بالنفس. انا نعرف جيدا شو معناتها ميكرو سيرونتين مباشر، يعني لو كان جيب اي طالب اخر منخرط في حتى مؤسسه او منخرط في حتى معناتها عمل جمعياتي او كذا يروح يقرا، ما نجمش يقول جملتين خاصه كي تقولوا لك توا على المباشر بالطريقه اللي تحكيوا فيها انتم، عباره كما كنا في الاوف كما كنا في المباشر، وهذا ان دل على شيء فهو يدل على الثقه اللي اكتسبتوها من العمل الجمعياتي في صلب الجمعيه التونسيه لقراءه فل السويس. كلمه نهار اثنين الساعه ذاك الصيف هذاك متفاهمين فيه، نهار اثنين
3: نهار اثنين
1: في الرمال ان شاء الله،
3: في الرمال وفي الشابه زاد دويره،
1: الشابه بعيد علي وخي
3: الرمال
1: خطوتين انا بحذايا نختف روحي اربع دراج نكون بحذاكم ان شاء الله.
3: مرحبا
1: خويا الماراثون 22
0: بحول الله 22 نوفمبر،
1: اصابه خويا الغالي نخلط
0: لاباس لاباس الناس كل بالشارب بحول الله
1: نخلط بقدره ربي
0: قدره ربي. نحب لي نزيد على كلام نزار اليوم، اس او اس عطاتنا لباس رزين برشا، لباس سفير
1: اللي لابسه انا تو،
0: لباس سفير اي لباس سفير، لباس رزين برشا ما يخفي فرد وقت، لانه رزين كيفاش المسؤوليه كبيره برشا نحملوها نحن اليوم، ان نكونوا نحكيو باسم الجمعيه التونسيه لقراءه في الاس او اس، وخفيفه كي تشوف الضحكه الصغيرات وتشوف الامباكت اللي قاعد تعمل فيه انت كامباسادور. اليوم تقعد بينك وبين روحك تقول انت انا علاش عايش، شنو هي ميسيون دو في، فاش قاعد نعمل انا، شنو هي الفايده اني نكون عايش نلم في الفلوس ولا نقرا ولا، لازم تعمل امباكت، لازم ديما كل ما تمشي ونلقاو تجمعات، وهذا الهدف نتاعنا كامباسادور، كل ما تمشي تحاول تخلي الاثر نتاعك في البلاصه هذيك وتوصل صوت الصغيرات وتكون انت سفير جمعيه تنسيق قراءة في الاس او اس.
1: قبل ما ناخذ اخر كلمه من عند فرح ونزيد نسلم على البنات اللي حاضرين معانا، علاش الساعه في ملاحظه انا لاحظتها، نخرج فاصل ساعه ثم نقول لكم على الملاحظه نتاعي ان شاء الله.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.

0: البرهان
1: آخر خمسة دقائق في البرهان، لقاء ممتع جدا، وأنا بيدي قاعد نستفيد من الطلبة السفراء للجمعية التونسية لقراءة في الأسواس. شخصيا بالحق كأني ما نشطش في أسواس، كأني قاعد نتعلم منكم شباب، والله صدقا معناتها بالرغم أنا ولدكم أنا نتابعكم، أنا مشيش تخيبوني بران، مش منشط في الديوان فقط، روا تتويج مستحق، تتويج يعني أقل شيء، تتويج خليني نقول أقل شيء. فرح كلمة أخيرة قبل ما نمشي، ناخذ كلمة زادة من عند أشواق، ثم أيضا عندي زينب زادة تحب تاخذ الكلمة. سوز عبير مرسيل تفضلي.
2: نحب نقول ولا نخدم كلمي أنه نوادي سفراء قراءة في السويس ما هيش تجربة وتعدى، ما هيش تجربة سهلة، مش أني كنت مومبخ أكتيف وبش تتعدى. نوادي سفراء قراءة في السويس بالحق تحط أثر في الإنسان، تخلي أثر، تحطك تكتشف الجانب الإنساني اللي فيك اللي ما فهم حتى تجربة أخرى تخليك تكتشف الجانب الإنساني هذا، إلا ما بالحق تؤمن بقضية معينة، ما أدراك بقضية الطفولة الفاقدة للسند، ما أدراك أنت تكون صوت الطفل فاقد للسند، صوت الطفل اللي هو ما جمش يتكلم، ولا صوت الطفل اللي هو ما قا حتى حد ينجم يؤمن به. فما بالك احنا اليوم 4000 طالب متطوع، 4000 شخص امنوا بقضية الطفولة الفاقدة للسند، و 4000 طالب تونسي اللي هو اليوم يؤمن بالتغيير في المجتمع متاعه ويؤمن بأهمية التطوع.
1: عبير فما حديث نبوي شريف يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني العدد وقت اللي يجتمعوا العدد كثيف جدا على حاجة معينة فهو حق، من علامات الحق هو الاجتماع عليه. وقت اللي نشوف العدد هذا قياسا بالقياس على هذا الحديث، باش ما نفهموش من أولوش، بالقياس على هذا الحديث اجتماع الكم الهائل من الطلبة التونسيين شباب تونس حول هذه الجمعية التونسية لقراءة في السويس من جيرة، وأيضا اجتماع رانا نحكيه على عرفتك الحلقة ورا الحلقة ورا الحلقة، تمشي ترقى الأئمة كلها دايرين على الجمعية، تمشي ترقى الطلبة دايرين على الجمعية، تمشي ترقى الأطباء المختصين في جميع المجالات. وهذا ديما نقول لولا الثقة والشفافية الموكولة للجمعية التونسية لقراءة لما اجتمعت الناس على ذلك. ومن شيرة أخرى، لولا هذه الثقة لما أعطت الدولة على رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة التراخيص والعمل في الأريحية المطلقة، فما شكون قلقكم وانتوما تشتغلوا وانتوما تتحركوا، انتوما تمشيوا تحت غطاء قانوني بفضل الله تعالى، لقيتوش تعقيدات، لقيتوش الأمور مريقلة. تكلم تكلم انت مش نهار اثنين راك عندك عم يا شويق، تكلم يهديك اصلح رايك.
3: انا جست نحب نقول انه احنا اللي نحتاجه للتطوع مش التطوع يحتاجنا. نحب نقول لك حاجة اخرى، اللي انا كجون اسويس كنت مستفيدة من جمعية التونسية لقراءة في الاسويس، وهي اللي عطتني فرصة باش أنا نقدم الحاجات اللي هي عطتهم لي للأطفال هذوما، كما كنت في المخيم متطوعة لمدة 9 جمعات. دونك كذاك خلى فيها أثر كبير على الآخر في أنه أنا نتبدل ونخرج من صورة
1: معك
3: نخرج من صورة
1: مخي في نهار اثنين ما كذبش علي مش نهز معايا مش نخلي نصبح لباس وما نصبحش لباس باراسولات ودنيا وكذا
3: أمور مريقلة، كل شيء مريقل. نخرج من صورة كأنا طفلة مستفيدة إلى أنا نفيد في الأطفال هذوما، وحاجة يسر محلية الحقيقة،
1: حاجة تعمل كيف. بحذنا زينب زادة سفيرة من الطلبة السفراء، تحب تقول كلمة سي عاس؟ مرحبا بيك زينب.
4: مع السلامة، مرحبا بك ويعيشك. أوفيت مش نطول عليكم، جست نقول كلمة صغرونة اللي هي جملة سمعتها وخلت فيها امباكت كبير برشا، قالتها اون مامو اسويس اللي عدت اون كارير في من عمرها وضحات وقعدت مع الوليدات هذوكم واثرت فيها ومستني برشا، اللي هي اللي يحب ربي يخدم في اسويس. اسويس كما حكينا مانيش احنا في حاجه للتطوع، تدخل اسويس تفهم انه انا بيرسونيلمون دخلت على خاطر مش في بالي اللي باش نعطي من وقتي وكل شيء وباش نعطي من قرايتي ومن مجهودي الشخصي، وانما لقيت اللي قاعده ناخذ فيه انا بيرسونيلمون اكثر بياسر من اللي عطيته ومازلت باش نعطي ان شاء الله. خذيت عائله، خذيت خوات، خذيت اون اكسبيريونس، خذيت حاجه فيتال تخليني، خذيت هدف، خذيت هدف ومعنى لحياتي في SOS وكها.
1: جميل جدا وكلام مهم جدا، لكن تتميز عليكم أشواق بحاجة أخرى للأمانة يا شباب، صحيح أنتم طلبة سفراء، صحيح أنتم طلبة متطوعين، لكن أنه تكون منك فيك وتكون أنت بنت الجمعية، بنت تربات في الجمعية، تربات عند أمهات الجمعية، هذه ربما فافور زايد، لأنه كما نقوله نحن ما فماش أغير، مش نزايدوا على بعضنا، لكن ديما أنت تكون بنت الأسواس وتخدم في الأسواس ومتطوع الأسواس يكون الأثر أقوى.
3: قوي على اي قوي على الاخر، خاطر تحس روحك تعطي من قلبك لاخواتك، معناها نهاش انا نحس كي نعمل اي حاجه، اي حاجه قاعد نقدم فيها خاطر عندي اخواتي نخمم فيهم، عندي امي زاده بالحق، الامهات الكل زاده نقدم لهم تحيه بالمناسبه هذه على مجهوداتهم الكل.
1: تحيه لكل امهات الجمعيه التونسيه لقرعه فلسويس، وايضا تحيه للطلبه السفراء اللي حاضرين معانا بالتتويج، نحبكم تصفقوا على رواحكم مره اخرى، يعطيكم الصحة وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، نتلقاه إن شاء الله نهار الاثنين في المخيم، ونتلقاه زادة نهار 22 نوفمبر في الماراثون، يعطيكم الصحة. تحية للبنات الحاضرين، الملاحظة اللي أسوقها علاش البنات أكثر من الأولاد في العمل التطوعي، الوقت فيه، لكن مثالش هاو بحذانا آدم وبحذانا أيضا نزار،
0: العام الجاي إن شاء الله دعوة مفتوحة العام الجاي، دخلوا في زيادة أولاد،
1: يلا بسم الله نتوكلوا على ربي، يعطيك الصحة فوفو في الإخراج، وأيضا حسام يحيى في الإخراج الرقمي. عبير شكرا على الأعداد، بارك الله فيكم، ومرة أخرى هنيئا لإذاعة الديوان على الحصول على كأس المؤسسات الإعلامية لكرة القدم، إن شاء الله ديما متفوق الديوان، والديوان دائما في العلالي، نتلقاه إن شاء الله بإذن الله تعالى غدوة كما العادة بإذن الله تعالى في برنامج البرهان على إذاعة الديوان من 11 حتى كشي نص نهار، بعد شوية يجيكم برنامج أوستار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: البرهان على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام.
6: ديوان فام صوتكم.
7: ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز منتصف النهار، ديوان فام عسلامة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يؤكد خلال اجتماع عمل خصص يوم أمس لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمنستير، يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين خلال صيف 26 و2000، خاصة في ظل الحركية السياحية التي تشهدها الجهتان خلال الموسم الصيفي. والوزير يدعو في السياق ذاته إلى التسريع في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه دعم الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. السجل الوطني للمؤسسات يعلن أن تاريخ 31 من جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. والسجل يحث في بلاغ على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصريا عبر المنصة الإلكترونية. غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تعلن في بلاغ وجهته إلى كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة أن الدورة 57 لمعرض الجزائر الدولي ستنعقد من 22 إلى 27 من جواء الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة الجزائر. ويأتي تنظيم هذا المعرض وفق بلاغ الغرفة في إطار دعم المؤسسات التونسية ومرافقتها للانفتاح على الأسواق الخارجية وخاصة السوق الجزائرية. وقالت إن هذه التظاهرة الاقتصادية تهدف إلى إرساء الشراكات وعقد لقاءات الأعمال واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون التجاري. وقد دأبت غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي على المشاركة بصفة منتظمة في هذا الحدث الاقتصادي الهام كل سنة، داعية المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى الاتصال بمصالح الغرفة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموعد الاقتصادي. على صعيد دولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يدين الاعتداء الصهيوني الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلية النبتية صباح اليوم وأدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري، معتبرا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية. وزارة الدفاع الأمريكية تعرب عن قلقها المتزايد إزاء تكثيف الاحتلال تجسسه على الولايات المتحدة وفق تقرير لشبكة NBC الإخبارية الأمريكية. ومؤخرا رفع البنتاغون مستوى التهديد المضاد للتجسس من الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
5: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
6: Vous écoutez Diwan FM.

0: FM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.1.
0: تسمعوا أستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
2: عسلامة، مرحبا بيكم. كل عادة كيما كل سبت نص النهار نتقابلوا معكم في حصة جديدة من أوستر، معكم ريم نور الدين على مدى ساعتين من هنا. الماضي ساعتين فاروق في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، نورز معنا في التنسيق، وتتغيب علينا فرح بور لا بون كوز. إن شاء الله ديما فرحانة. برشا ضيوف، برشا مواضيع اليوم باش نبداوهم بالتمثيل. كنا باش نبداو حاجة أخرى بعد يقعدوا معنا تو تفهموا الترتيب كيفاش، لكن أنا اليوم في ساعتي الأولى باش نقدم لكم ضيف تعدى كان معنا عمناه ولا هنا، كان ضيفي في شهر جويل، يعني معناها العام مازال ما دارش نورمالمون. العام اللي فات كان انتونس، نحكي على ممثل العام نتاعو كان قوي فنيا على خاطر فيه برشا تجارب برشا انتاجات. خليتكم تعرفوه اكثر، نتصور اللي عمناه ولا اكتشفوه بتاتخ في الانترفيو الاولانيه السنه باش يكونوا يعرفوه بتاتخ يحبوه، ان شاء الله يكونوا يحبوه وشافوا له يمكن اكثر من عمل. نحكي على الممثل سليم بكر. بونجور سليم.
3: عسلام مريم، ميرسي على
2: الانفيتاسيون.
3: والله لاباس.
2: سافا
3: سافا سافا سافا تري تري بيان الحمد لله.
2: اي باهي الحمد لله. برونزي كاينك؟
3: كنت في الصحراء روحت البارح.
2: صحراء في الصيف.
3: صحراء في الصيف.
2: أيوة.
3: الخدمه كهاو تورناج تورناج
2: تورناج تري بيان. حاجه جديد،
3: حاجه جديده، ان كور ميتراج دو ايمن يعقوب.
2: انا راني شفت ستوريات، اكتشفت بستوريات بيان سور، وشفت لما محليها شفت جيموان ثلاثه اسامي، ثلاثه ممثلين نحبوهم، ثلاثه خليني نقول شباب، سي دي جون دي جينيراسيون جدد، وياسر ياسر نستناو منهم. فما انت سليم، شفت شوقي خوجه،
3: شوقي خوجه،
2: وشفت اسامه كشكار. الحقيقه باهي الاسامي، باهي ليكيب. فما اسامي اخرين
3: ذوما لي تخوا برانسيبو معناها.
2: دونك هذايا سي ان كور ميتراج، فيلم قصير، وقتاش نجمو نشوفوه؟
3: هكيكا سا ديبوندرا دو لا بوست برود، ما نعرفوش. كالعاده ديما في الحاجات هذوما ديما ما تعرفش تعمل خدمتك وتعدى على روحك، ومن بعد يكلمك يقول لك عندك يا بوست سانكرو باش تسجل صوت، ولا يكلمك يقول لك اجا تفرج فيزيونير.
2: اجا تفرج تخي بيان. ما نجمو نعرفو حتى شيء اخر؟
3: حكايه تصير في الصحراء نتاع زوز انجينيور بترولي يخدموا في الصحراء معناها. وباش تصير حكايه باش يتقابلوا مع واحد يعمل ان كونتروبوندي اغناتري كيما نحن نقولوا، باش تصير حكايه بيناتهم.
2: جميل. ها ديجا هاك عطيتنا فكره، يعطيك الصحه. نستناوه بيان سور على خاطر كيما قلت لك الاسامي جميله، على خاطركم ضحيتوا مشيتوا للصحراء في الصيف، ويظهر لي شدتكم العاصفه زاده.
3: اي شدتنا عاصفه وقسينا التورناج نهار كامل. اما نحن كانت عندنا سيكونس تاع عاصفه، دونك لازمنا نجيبوا جماعه اللي باش تعمل العاصفه من تونس اللي عندهم لي فونتيلاتور الكبار وكل شيء. في الاخر ما استعملناهمش خاطر
2: جيت وحد،
3: جيت عاصفه ما كناش نجموا نعملوها بالفي فيكس خير من هكا.
2: سوبر تري بيان. اي سيدي، ان شاء الله ان شاء الله مشروع ناجح، وان شاء الله نشوفوه قريبا. كما قلت احنا بدينا سليم عمناه ولانفيت كيف جيت وكنت ضيفي، حكينا على اطياف وقتها.
3: أي.
2: حكينا على اطياف الفيلم مهدي الهميلي كيف كيف، تو نحكيو بيان سور على التجربه هذيه، وبعديك بعد بشويه لا مش بعديك حتى وقتها حكينا على وين ياخذنا الريح،
3: وين ياخذنا الريح واغتراب
2: واغتراب. لكن اغتراب وقتها مازال ما
3: جيتش،
2: مازال ما عملناش العاصفه هنا، مشي لوكارنو صحيح. دونك بعد اطياف وين ياخذنا الريح اللي هي بطوله مشتركه، الفيلم الامنه جلاتي بيان سور، درتوا العالم، خديتوا جوائز الحقيقه، ثنائيه شفنا فيه ثنائيه ناجحه برشا. العباد اللي مشات تفرجت في السينما حبت لا فريشور والحماس، ولا لو كوبل هذايا اللي عمل ان فيلم تاع كيفاش يقولوا له، في رود فيلم،
3: رود موفي،
2: رود موفي، رود موفي. دونك فيلم عثنيه شديتو ثنيه بور اون ريزون، خلي العباد تتفرج بالطبيعه. دونك الثنائيه هذه انت وايه باللغه، وشوفناكم برشا وشوفناكم في الـ في الـ في الجي سي سي وسمعنا ديز انترفيو وكل شيء وبدينا نعرفوك بدات العباد تعرفك اكثر في تونس وشافتك في ليزيفينمون هذوما من هذوما تصاور يظهر لي الجي سي سي انت وايا باللغه لكن قبل الجي سي سي عملتوا ومشيتوا شبيك تتبسم
3: الان نشوف محلينا انا وايا ديما يا في تصاور يا في الافلام ديما محلينا عن انرجي بالحق كي نبداو مع بعضنا معناها ياسر جاو
2: ياسر جاو اي ممثله محلاها زاده توينسا عرفوها قبل شويه وقتها في ايوا شو اسمه المسلسل توينا في المايسترو
3: وفي الحرقه
2: وفي الحرقه اكزاكتومون في مايسترو وفي حرقه حبوها برشا اي ومن بعديك مشيتوا للسينما وتعرفتوا على بعضكم انتم في الفيلم هذا وصارت دونك الانرجي هذيا دونك مش متساركها وانت تي كونفير
3: ليه الناس كل يظهر يتكونفيرمي مع انت الحاجة اللي هزت الفيلم هو فيلم ديجا مكتوب بالكدا وكل شيء وحاجة جديدة خاطر سان فيلم دو جانغ معناها جديد في تونس دونك وكما قلت حكيت على الفريشور قبيلة نحن مع انت دو جون دونك حابين نعملوا حاجة جديدة وحابين الصديقة ذي نوريوها معناتها خاطر صارت صديقة وراء الكاميرا معناتها شادينا صحيح معناتها بالحق وزوز كنا نحبوا نخدموا مع بعضنا وكي صار الكاستينج وخذونا زوز كلي قلنا ليه الفرصة هذه
2: ما لازمش لازم تخرجوا فيها كل شيء
3: بالحق نعطيو فيها أكثر من
2: طيب يعني ونتصور زاد الصديقة هذية ومن وراها الخدمة بتتخ إن شاء الله تخدموا مع بعضكم مرة أخرى تزيد تقوى بأنكم تخرجوا تعملوا مهرجانات وتمشيوا لبرا على خاطر أبار وين مشيتوا عرفتوا
3: مشينا لأمريكا أو فيت لافون بريمير مونديال سيتي في سان دانس اللي هو من أحسن الفستيفالات في العالم تاع فيلم انديبوندون وكانت لافون بريمير غادي كمان كان شرف كبير كبير كبير ياسر نكونوا غادي مع بعضنا ونعديوا الفيلم فين تعديوا أفلام كبار لأول مرة كيما ريزيرفوار دوغز وحاجات كيما هكا معناتها دونك
2: صحيح ومشيتوا يظهر لي عملت أول مهرجاناتك العربية وسي مشيتوا للقونة
3: اي اي وميل مشيو لقوني انا وقت جابي عندي حاجات اخرين في الخدمه
2: باهي تري بيان لكن زاد مشيت من بعديك للقاهره في حاجه اخرى
3: هذا في حاجه اخرى قاهره
2: الكلام اللي قلته لي انت على اي والاكسبرسيون تاع وجهك كيف شفت التصويره حتى هي حابه توصله لك ان فيت اي بيان سور مي لازمك مفاجات لازمك مفاجات حتى 40 مينوت راه لازم نعملوا مفاجات دونك اي واحده من لي بارتنير اللي خدموا معاك واللي حبوا برشا انهم يخدموا معاك خليها هي تعبر عليه بكلامها
1: عسلامة يا سلومة حبيت نقولك اللي أنا راني ديما ديما ديما فرحانة بيك وديما مأمنة بأنتي شنو مازلت باش تعمل وبالحق أنتي طفل بي برشا برشا برشا وعندك برشا سنسيبيليتي وسكية على الأخر وحاشنا بيك حاشنا باش نتفرجوا فيك وتونس حاشتها بيك رك بالحق ديما تشو مانسبير وتعرف هذا ونحكي برشا ديما حسيلو نحبك برشا ونحب نقولك اللي أنتي راك باش تعمل حاجة كبيرة برشا في تونس وجئت باش نلعب معاك في 50 و60 سنة ونكونوا أكثر هكا معبين وماتور ونبدأ نحكيوا على المومون هذوما توا اللي قاعدين نعيشوا فيهم وكيما ديما اهبل في الحياة
3: يس جاو ميرسي ميرسي ايا ديجا
2: مرحبا
3: ميرسي ريم على السيربريز وبالحق الكلام هذا اللي نسمع فيه توا ديما نقولوا لبعضنا معناتها غاد جامي اون اوكازيون باش نقولوا لبعضنا معناتها اي جو سوي تري ايمو توا معناتها بالحق كي نسمع حاجه هكا ما نجم كان نفرح
2: بورتو تقولوا فيه برشا لبعضكم لكن ساتاتوشي
3: اي سامتوش طول طون خاطر فونون دو اي بالحق عبده قلبها ابيض وصافي وربي كثر منها الناس بالحق وكسوا في الخدمه ولا يمينمون طفله طايره برشا تبارك الله عليها
2: جميل بيه محليهم هالشركات هذوما اللي باش اللي قاعدين نشوفوا فيهم وان شاء الله كيما قالت هي 50 و60 سنه القدام نقعدوا نشوفوا فيكم في اعمال في تونس على خاطر ايه قالت لك تونس حاجتها بيك انت توا العام هذا خدمت برشا في تونس انا عامله كيف حكيت معاك مازلنا قعدنا حكينا على برلين وكيفاش خرجت وكيفاش بديت موسيقى من الاول وجربت تعمل حاجات غاديكا ومن بعديكا مهدي الهميلي قدمك للجمهور التونسي وجيت وقعدت معنا عام شفناك في برشا حاجات وفرحانين اللي خدمت برشا حاجات في تونس معناها حسيت اللي والله لا يمكن كان نخدم اكثر لهنا خير خلينا نركز على تونس اكثر ولا اللي جي وين تهزك الريح
3: وين تهزني الريح بيان سور في تونس خاطر في الزون دو كونفور نتاعي ما ديما نحب نخرج من الزون دو كونفور نحب نجرب حاجات جدد نتعلم لغه جديده نتعلم معناتها نحب لي تشالنج على الاخر مي في تونس معناتها بالحق كيما قلت زون دو كونفور ونحب نخدم في تونس مع العباد اللي نحبهم والعبيد اللي تفهمني تفهم لغتي ما يقعدوش باش يقعدوا يفسروا هذا ايش بي وكيف يحكي وكيف كل شيء. دونك ونحس مازال فما خدمه كبيره في تونس معناتها لازمها تصير, وانا حاطط لانتونسيون هذيك اللي لازمني نخدم هوني, ونحب نبدل شويه المايند سيت ونحسنوا ونفرهدوا ونضحكوا ونبكيوا ونعملوهم الكل.
2: عندك مشروع لتونس معناها
3: موجود هاي
2: موجود باهي كي تحب تحكي لنا عليه انا هوني. دونك انت وايا بفيلم وين ياخذنا الريح, قلنا تجربه مهمه والفيلم ايلي سبيسيال ايلي ديفيرون, وعملتوا به الجي سي سي حتى هذيك كانت مصافحه قريبه برشا الجمهور التونسي, مازال الجي سي سي عنده انغومون كبير وجمهور يجي ويتفرج, وعملتوا برشا انترفيوات وبرشا برشا حاجات,
3: ربحنا جائزه الببليك
2: وربحتوا جائزه الجمهور وربحتوا زاد افضل سيناريو في الجي سي سي. دونك من الاول بدايه سنه شتيت عدا محلاه بالفيلم هذايا, اغتراب كان موجود, لعب لا بروميير مونديال كانت في لوكارنو, ومن بعديك عمل دوره باهيه البر قبل ما يجينا التونس. انا بحبيت نمشي دون اون كرونولوجي في العام اللي عديته انت هذايا, احنا شفناك في المطبع قبل ما نشوف اغتراب في تونس نحكي. وبما انه اغتراب والمطبع زوز, فنحب نحكي معك على الخدمه مع مهدي الهميلي المخرج اللي بدا سينما وتوها ودخلنا الباب التلفزه, وهو كما قلنا عرفك بالجمهور قدمك للجمهور التونسي. انت تخدم معاه من باب انه هو من بيك ويعطيك عروض, ولا من باب اللويوتي من باب الوفاء, ولا حاجات اكثر من هك؟
3: سيانتو الحقيقة برش حاجات فرد وقت, معناها ديجا فكرة الوايوتي أنا جسوي معناتها أنا عبد, معناها الويال والراب العبد كي يعطيني فرصة ما نخيبوش معناتها نقعد معاه, وكي يعجبني بروجي نخدم معاه. الصديقة أوسي خاطر بالوقت أول بروجي عملته معاه توا بريسك عنده 8 سنين معناتها, دونك 8 سنين
2: ذكرنا بيه
3: أتيف أتيف صورناه 2018 وبروسيس طويل متاع تحضير ومتاع بوست برود ومتاع تمثيل وكل شيء. ومن بعد قعدنا خدمت مع دوتر بروجي زيدا مهدي هو كمنتج مش كمخرج زيدا. دونك فما كل الصديقة ذيك أو كل العلاقة متاع الخدمة والصديقة, وهو من نوع اللي زيدا كيف كيف يخمم كيف يخدم ديما مع نفس العبيد كي راهم يعطيوا دمهم ولحمهم في الخدمة ويزيدوا وكل ما يقفوش كم في التمثيل, زيدا يكونوا موجودين في البروسيس كامل. دونك كي تلقى ايكيبا اون شانج با اون ايكيب كي غاني كيما يقولوا. دونك
2: هذاك علاش هو اللي اقنعك انك تخدم تلفزه, خاطرك من الاول كنت غتيسون الحقيقه.
3: اي ما كنتش نحب نخدم في التلفزه جمله الحقيقه, معناتها
2: جمله
3: ما قبل لا انت بيان سور من بعد تحت في الفخ
2: اي ما علاش كنت رافض
3: الحقيقة قبل كنت رافض على خاطر برشا حاجات, فما برشا حاجات رافض عليهم. فكرة ديجا شهرة برشا معناتها ما نحبش ندخل للعبيد بسيفنا عليهم في التلفزة, معناتها نحب العبد كي يجي يتفرج فيا يختار باش يجي يتفرج فيا, هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية نمن بفكرة معناها فيفون كاشي فيفون غو, نحب نعيش مش تحت الأضواء نتاع البروجيكتور. صحيح اخترت خدمة أكثر خدمة تحطك تحت البروجيكتور سي فري,
2: أما جونغ السينما أهون من التلفزة.
3: صحيح السينما أهون, العبيد معناتها اللي تمشي تختار تمشي هي تجي تشوف اكسيتيرا, ومش ناس كل معناتها تاع نعرفوا في تونس توا قاعدين نرجعوا بشوية باللي فيلم كوميرسيو اللي قاعدين يسيروا وفرحان بهم. دونك فوالا هذه هي فكرة. وكنت الحقيقة ما كان حتى بروجي قبل في التلفزة أعجبني معناتها غيرمون ولا أقنعني ولا حسيته ماهوش معناها معناتها معمول جوست خاطر معمول خاطر رمضان خاطر ديفيرتيسمون كوا معناتها. دونك من بعد فرشتي حاجات عجبوني معناتها. أول حاجة عجبتني في التلفزة أول بروجي نذكر عجبني في التلفزة هو متاع عبد الحميد بوشنيق, هو النوبة. جاب سوف الجديد للتلفزة وللرياليزاسيون وكل شيء. من بعد كان فما مايسترو تفرجت فيه, من بعد بلو معناتها بلو تار مايسترو وحرقه كيف
2: لا صار وصلت
3: بالضبط
2: بي. دونك تبدل رايك حب جوست ان ديتاي فيفون كاشي فيفون اورو, ما تحبش تكون اكسبوزي معناها حاجه في طبيعتك, والا مثلا انت تو كنت تعمل, خليني نحاول نعمل انالوجي, كنت تعمل في الموسيقى البر حتى هذا كي نجم يكسبوزيك, اما تقعد ديما تحب اشياء صغيره انت طبيعتك هكاك انت ماكش
3: فلسفتي اكثر من طبيعتي بالعكس طبيعتي تحب ديما لانتونسيون وتحب تكون مع انت مع العبيد والبختاج وكل مي فلسفتي متاع الحياة
2: فهمك للخدمة
3: فهمي فالفلسفة متاعي متاع الحياة نمن مع انت قدمت مع انت قدمت نقص من العين ومن الفازات ومن العبيد مع انت ومن لانتونسيون عليك تكون مرتاح على خاطرك ولا هكا يبدأ عندك العبيد تنتظر منك حاجة تعرف كممثل مع انت هنا خدمتي ممثل العبيد يستنيو فيك باش تكون على قد الفكره اللي عندهم انت كممثل معناها فهمت
2: وي.
3: دونك انا ما نحبش بالعكس خدمتي تخليني ديما ندخل في بيرسوناج اما الاكستيريور مع البوبليك باش تخليك في بيرسوناج واحد اللي هو الممثل معناتها فما كونتراديكسيون كبيره في الحكايه هذه دونك دونك فوالا هذه هي الفكره
2: المطبع كيف قبلت وخرجت من زون دو كونفور هذايا حسيت لي حطت عليك بدا الضوء هذاك اللي نجم يقلقك
3: لا الحقيقه لا خاطر حسيت الرول تاعي ديجا معناتها المطبع ما عملش معناها ضجه كبيره سورتو اوديمات كبير تو العبيد قاعدين نفرجوا فيه خاطر ربح جوائز وعلى خاطر الكريتيك باهيه تو العبيد قاعدين يكتشفوا شايف
2: لما حالة في رمضان ما بتدخل الغول متاعك انت شخصيتك انت سينا انوتي يغون حب نسألك الفات اللي انت شخصية ديليكات شوية على خاطر شخصية اسحاق كان اسمك في المطبع اهانات ضرب معناها ما تقلقكش ادوار كيف ما هكا كيف يعرضوا عليك دور هكا ملول ما تقولش ما تخممش العبيد كيف باش تقبلوا ولا انت تحبهم وتلوج عليهم كيف يبدأوا هكا
3: انا نحب نلعب الادوار ذوما الحقيقة على خاطر خاطر خاطر نحسهم فيهم برشا برشا تشالنج برشا خدمه برشا تحضير خدمه نفسيه خدمه جسديه كبيره دونك نمشي لهم وفما كل اسبيس ديمون هكا اللي قاعدين فكير قاعدين يجيوني على خاطر لانتونسيون زاده موجوده كهاو دونك انا خدمتي ممثل ما فهميش هذا نخمم العبيد شنو باش تخمم خدمتي كممثل نخمم انا شنو باش يزيدني الرول في كاريري ولا اسكو انا نحب نعمله ولا الحقيقه عمري ما بور لانستون ما بور لانستون وتنجم تتبدل خاطر العبد يتبدل
2: صحيح
3: عمري ما نخمم شنو كيف معناتها لو رول يل فا اتر روسو من عند العبيد عمري
2: وي مثلا كان النوع الدور اللي عملته يجلب لك نفس النوع من الادوار توا كان المخرجين باش يقعدوا يقترحوا عليك في نفس الثنيه هذيك تخمم وقتها انه ليه نجم ما يخدمنيش يزي نحب نعمل حاجه مختلفه
3: هو فما تنويع كبير في معناتها في الشوا نتاعي توا معناتها بين الغول نتاع مهدي في وين يهزنا الريح وغول اسحاق فما فرق كبير في بين الغول نتاع جو ودالي في اختراب فما فرق كبير
2: لكن التلفزة كان جيك حاجة أخرى تلفزة رمضان وأنا وطيغو كما هك
3: نجم نقبل كان عجبني سيناريو وعجبني الدور نجم نقبل ما نخممش معناتها كان العبيد تقعدي انا قلت لك ما نخممش شنو يخمو العبيد غير ما معناتها متحرر منها الفكره هذه نتاع شنو يخمو العبيد
2: عملت لقاءات مهمه في المطبع لعبت مع ناس معناها كاليبر كبير ناس محلاها وناس حتى في جدد خاطر جينيراسيون نتاع ممثلين والمطبع قدمت لنا اموا اربع ممثلين صغار جدد ومحليهم برشا اهم لقاءات عرفتهم
3: الكلهم الكلهم تري سبيسيال بالحق الكلهم تري سبيسيال اكتشفت عبد الحميد خاطر كان عندي لاكس دو جو معاه اكتشفت ملكة عويش طفلة تبارك الله عليها وان شاء الله نعاود نخدم معاه ولينا اصحاب بعد المسلسل معناتها بالكدي بالكدي وعندنا بروجي مع بعضنا تري تري تري بيانتو
2: فما خدمة مع ملكة ما قالتليش
3: ما قالتلكش
2: اما بعثت لك حتى هي ميساج
3: مالا شي خاطي
2: خلنا نسمع ملكة شنو قالت لسليم بكر
4: احنا تعرفنا على بعضنا في المطبع ولينا اصحاب مي نحب نقول لك اللي انت من احسن عباد دخلوا لي في حياتي 2026 باش نحكي عليك تاو في الخدمه سليم tu es un passionné تعطي من روحك من قلبك من كل شيء pour un personnage انت الانسان اللي يخدم مع لي ديتاي انت اللي معناتها الانسان اللي نجم ليميت يبدل من روحه فيزيكمون على خاطر ان بيرسوناج ما عندك حتى فكره قداش تزيد للعباد كي معناتها كي سون اوتور دو توا tu inspires énormément خاطر بالحق tu es un passionné انت workaholic زيدا معناها تنجم ليميت تحصر روحك في صحراء في غابه في دراوين pour un rôle ولا pour un travail et ça معناتها سي امبرسيونون نتمنى لك كل شيء بالحق وان شاء الله تكسر الدنيا ومازال ميرسي بور تو ميرسي دونت معناتها ميرسي دير دون ما في
3: برشا حب برشا حب مولكا برشا حب ميرسي بتبكيوني اليوم جبتوني بتبكيوني
2: شد صحيح الحقيقة كيف كيف كيف معناها الامبريسيون هي بيدها والإيماج هي بيدها تتعاود من من أكثر من شهادة عليك سليم معناها بالحق أنت أنت كيف باش نقول أنا توا ما نحبش نبكي كان معناها معناها بالحق ديجا فما حاجات اللي يتقاطعوا في كلام آية وكلام نحكيو آية باللغة وملك عويج اللي هما زوز ممثلات شابات صاعدات زوز خدموا معاك وزوز يراو اللي انت عبد زدتهم في التجربة متاعهم اللي تولي زانسبير اللي انت عبد خدام برشا كما قالت ملكة وتعطي من روحك قد ما تنجم باش تخدم الادوار نتاعك هذوما حاجات يفرحونا ونحبوا نتفرجوا فيهم سورتو
3: ما نجم كنا نفرح بالحق و جو سوي كونسيون بي الكليم معناتها عندي روتور على الحاجه هذه معناتها عندي ركول نعرف روحي اللي نخدم على الاخر ونعطي معناتها في لي رول نتاعي خاطر نعمل في حاجه نحبها بقلبي وبروحي وبجيشي كما يقولوا معناتها دونك دونك من يا نعطي 3000% يا ما نعطيكش جمله انا من النوع هذا معناتها و جو سوي دون لو بارتاج معناتها حتى كي نخدم مع بيد ان جو سوي دون لو بارتاج نحب نيخو من عندهم نحبهم ياخذوا من عندي نبعدوا على الدور نمشيو نحكيوا نمشيوا نقعدوا
2: هذا اللي يترجم في الخدمه وفي العلاقات الشخصيه
3: في العلاقات الشخصيه
2: تستحفظ عليهم كاصحاب
3: بالضبط ما تنجمش كي تحل قلبك من فواحه اللي تقلبك وباش تكون اوتنتيك في الخدمه هذيك قلبك شي تحل في الحياه دونك العبد هذاك زاد باش تدخله في حياتك
2: ليجيتيم دونك قلت لي عبد الحميد بوشناق وملك عويج اللي سمعناها سمي لي الاسامي الاخرين باش ما نظلمو حد شكون
3: اخر نور دعاسي زاد خدمت معاه اكس ياسر مزيان ولينا اصحاب برشا برشا ساوسن لا غروند ساوسن معالج يونس الفارحي لو غران زيد
2: مرام
3: مرام بن عزيز عزيزتي هذيك نعيط لها عزيزتي
2: مرام خاطر عندكم تجربه اقدم من اللي هي
3: عملنا اختراق مع بعضنا
2: اختراق اكزاكتومون خليني نخرج فاصل قصيرون ونرجع نكملوا نحكيوا عليهم سليم بكار في اوستار
0: اوستار بوبليسيتي نحبك فايق يهديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
5: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
0: تسمو اوستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين
2: مازلنا في ساعتنا الاولى من اوستار لليوم وضيفي الممثل سليم بكار ما حبيتش نبكي لكن هو دموعه قريبه دونك سمعنا شهادات فيهم برشا احترام وبرشا محبه من ايه باللغه الممثله ومن ملك عويج وكنا نحكيه على تجربتك في المطبعه المسلسل اللي تفرجنا فيه في رمضان على الوطنيه الاولى واللي كانت تجربه جميله برشا مسلسل مختلف والنقد معناها كان برشا ايجابي الكلام اللي رجع على المطبعه والرو نتاعك كيف كيف مختلف الممثلين اللي فيه ياسر محليهم وصلنا كيف سمينا وصلنا لمرام بن عزيزة مرام باش تهزني باش ترجعني الاغتراب اللي هو كان الفيلم مخدوم ومعروض لكن بعد رمضان وصل لنا التونس اغتراب مهدي الهميلي اللي هو الكل يدور في معمل الفولاذ

0: معناتها برشا اختار
1: ومع اللي مع الحكايه زاده اللي قاعدين تمثلوا فيها فما برشا روزن
0: وايموشن
1: صحيح. ما خفتش من انه ما تنجمش توصل معاناه العمال هذوكم كيما يلزم كوم يل سودوا معناها خطر صعيبه وخطر جايين من بعيد ابري طول الميليو هذاك تنجمش كنت تعرفه في حياتك معناها قاعد تتعرف عليه ولازمك توصل ليماج هذيك.
0: خفت على الاخر خفت ويظلي اول مره نخاف في عمل على خاطر معناها باش لازمته يوري حاجه صعيبه وحاجه موجوده بالحق ومش باش يوري عبد ولا زوز باش يوري توت ان سيستيم معناها سيستيم كامل نتاع العباد اللي تخدم في المعامل معناتها. دونك كنت خايف ياسر باش من معناتها انا في وسط العمل قلت معناتها ما فماش دي ميزور دو سيكوريتي كان فما برشا خوف كان فما برشا حس معناتها كي تروح في الليل وذنيك يقعدوا معناتها يزنزنوا ليله كامله كل قلت فيش نحكي انا تاون سايف الليل معناتها عبد يعدي 20 سنه من حياته ولا 15 سنه من حياته ويخدم في لي كونديسيون هذوما دونك ما لازمنيش نتكلم ما لازمنيش نقول حاجه صعيبه بالحق.
1: دونك خرجت بفكرة على ماكينة العمل هذا اللي تنجم تقهر الفرد وتردوا ان ديتاي فينالمون معناها شنية الفلسفة ولا الحاجة اللي تزادت لك اللي تحلت عليها عينيك بعد تجربة اغتراب بعد ما عشتها مسيتها في الكادر هذيك وبعد ما خرجت الحكاية زادة للعبيد
0: اللي العالم معناها شادين والعبيد هذا معناها كان موش هو راو العالم موش يدور راك مكش تسوق في كهرباء راك مكش تمشي تقضي راك مكش ما تنجمش تعمل حتى شيء من غير العباد هذوما اللي هما يخدموا في المعامل واللي ما راوهمش معناتها واللي ما نحكيوش عليهم برشا ويخدموا في دي كونديسيون ياسر خايبين بالحق معناتها. خرجت بشويه حزن زاده على خاطر كليت كف به معناتها كي شفت العبيد فيش قاعدة تعيش وكل ما أنت بالحق.
1: فما ديكالاج ما بين هذايا اللي أنت خرجت به واللي حسيته من التجربة هذه وما بين ردود الفعل الأولى اللي جاتكم على الفيلم لبوليميك اللي صارت اللي خليت الحكاية الكل بتاتخ ومشيت للديتاي متاع مشاهد شبهة هكا مشاهد خادشة للحياة مشاهد هكا الكلام اللي سمعناه الكل واللي هو للأسف صار بعد العرض ما قبل الأول اللي هو المفروض موجه للجمهور أفيزي موجه للصحفيين وللنقاد وللناس نتاع السينما.
0: هي أول بروجيكسيون صارت معناها في جيب السينما فن
1: صحيح
0: وما كانش نجم تكون بلو معناها سينيفيونت كو سا معناتها نعرفوا شنو وقعت صاير في جيبس
1: والمجمع الكيميائي وفما معناها الناس عايشة غادي كان نفس حكاية الفيلم
0: نفس الحكاية والعبيد قاعدة تموت وقاعدة تمرض واشتغل العبيد دياغنوستيكي بأمراض خبيثة وكل شيء وبعد ما يوفى الفيلم يقوموا العبيد يقولون عندي شكون هكا عندي شكون من العائلة عاش هذا عندي شكون وميرسي اللي انتم وصلتوا عديتوه وانا بو موا هذيك كانت احسن غتور معناتها وقتها فين هزيت يدي على قلبي قلت الحمد لله تنفست شويه معناتها خاطر مش كيما تعرضوا لبرا كيما تعرضوا في تونس الفيلم فهمت اي بو موا سيتي تري سينيفيون في لا بروجيكسيون في جيبس بالحق ولي غتور تاع العبيد معناتها.
1: دونك بالنسبه ليك هذاك هو العرض
0: هذا هو
1: هذاك العرض الاخر تشوزاب
0: لي جو زابا مي معناتها بالحق كيما قلت لك خاطر جيبس معناتها قول سبحان الله جات الحكايه باش
1: كل شيء لا بوليميك نتاع المشاهد اللي فيهم هاي. اللي فيهم عراء مثلا ولا اللي فيهم شنو رايك معناها في الحس اللي صار ذاك الكل
0: ما سمعتوش برشا الحس ما نقعد باهت اليوم كيفاش معناها عبيد يحكيوا على اعمال فنيه بالكوتي هذا معناتها بالكوتي نتاع المغال والايتيك وكل بالعكس العمل الفني يجي يكسر توسكي مغال توسكي ايتيك اون بليس نقعد باهت كيف عبد ياخذ تيكي ويدخل ويجي يتفرج معناها فولونتير معناتها الحاجه سي ان اكت فولونتير باش يجي يشوف معناتها حد ما ضربوا على سويبه وقالوا برا امشي يتفرج دونك نقعد وما عجبتك حاجه نجمو معناتها ما تنجمش تنقد عمل كيما قلت لك بال معناتها على
1: بالكوتي
0: اخلاقويه معناتها ما تمشيش مع الفلسفة
1: انت تعرف اللي هذا ينجم يعرضكم برشا مرات مازال ينجم
0: باش يعرضني ويعرضني وما يقلقنيش انا بالحق ما يقلقنيش ومعناتها جو سوي كونسيون بالشانس اللي عندي خاطرني نعيش في مجتمع ذكوري وانا راجل معناتها اما كان جيت طفله راهو ما تكون لي اصعب العمليه ما يهمنيش الحقيقه شنو يقولوا العبيد معناتها
1: هو لا محاله حتى لازم البنات زاد ما يهمهمش حتى لو كانوا مجتمع ذكوري اما ماهوش سهل الاكزرسيس اصعب برشا خاطر عليهم اكثر برشا بريسيون. الفيلم اغتراب بما انه تعدينا بالبانوبلي المزيانه نتاع الممثلات اللي شاركوك الاعمال هذيا في اغتراب مرام
0: مرام
1: حتى عزيز. مرام اكيد عندها ما تقول لك يا

0: سليم، خلينا نسمع مريم.
1: كوكو سليم، سي مرام. ما نعرفش منين باش نبدا، اما عندي برشا ما نقولك. تعرف الدنيا هذيا، دون لو موند دو ترافاي اون رونكونتر فريمون بوكو دو بيرسون، اما شويه منهم مي فريمون تري بو لاس اون فري امبرانت دون نوتر في. وانت سليم، تو في بارتي دو سي رار بيرسون. توا عندنا عام اللي نعرفوا بعضنا، دي الديبار سو نيتي كون ريلاسيون بروفيسيونيل كي ديفنو فريمون كيلكو شوز دو بوكو بوكو بوكو فريمون بوكو بلو بريسيو. انت صديق القلب، صديق الروح، جادمير بوكو لارتيست كو تو اي. تو ان تالون انكرويابل، مي فريمون اون سنسيبيليتي، اون بريزونس، اون اوثنتيسيتي اللي كي نو لاس بيرسون انديفيرون. الحقيقه انا من برشا بيك سانسيرمون، ان تون بوتونسيال اوسي، ان تو سو كي تو اي كابابل داكومبلير. Et je suis convaincue, je suis vraiment convaincue. Mortan Ali, un petit peu je t'aime chier, c'est la mérite. Merci d'être la belle personne que tu es. Ne doute jamais de toi. Mahlik, Rabbi Fadlik, ou Rabbi Wafkoku, et Rabbi Nashak, et Rabbi.
2: Malajao. Merci, madame. Belhak.
0: Behi, le mhab.
2: احسن حاجه في الحياه هي المحبه، ياسر فما برشا كره وبرشا حروبات وبرشا كل شيء، دونك انا نحاول جو مونتور الماكسيموم. معناتها
0: عندك برشا زهر.
2: عندي برشا زهر، عندي برشا زهر، سي فغي عندي برشا زهر، خاطر نمي اللي قلبي باهي معناتها، وباش نقعد ديما اوتنتيك وديما
0: دونك الدنيا ترجع لك اللي تعطي.
2: ترجع لي، ترجع لي الحقيقه، ترجع لي معناتها. ما نمي برشا بالكارما، ومعناتها الدنيا ترجع معناتها. نحاول ديما نكون الباهي قد ما نجم معناتها. وجايو بوكو دو ديسيبسيون في حياتي كيما اي عبد معناتها، في الكوتي هيومان سوسيال وكل شيء، وصديقه وكل شيء معناتها. اما كي نسمع هكا شهادات كيما قلت انت، وميرسي ديجا معناتها اللي خديت ليفور باش كونتاكتيهم
0: في كل وقت،
2: والكلهم يقولوا نفس الحاجه، وبالحق نفرح نفرح معناتها. جو سي كونسيون دو سا، وذاك علاش نحب نزيد نشد، خاطر راه الامباكت نتاعو على العباد، راه معناتها شنو قاعد يزيد في الخدمه، شنو قاعد يزيد مع العباد، مع ونربح في عباد في حياتي، نربح في عباد اللي يمنوا بيا، انا زيد نمن بيهم، وعنا نفس الهدف اللي هو اونكري معناتها. ما عنا حتى شيء في الدنيا هذه، انا بور موا ان توكا في فلسفتي، ابار لو فيت دو كري معناتها، هذاك سي لو سول موان دو ريزيستونس في عالم خايب معناتها.
0: احسن نوت نجموا نكملوا بها، وان شاء الله الباهي كيف يرجع لك، يرجع لك كيما هكا برشا محبه وبرشا ايمان وثقه فيك، ويرجع لك زاد اعمال جديده واعمال ناجحه وتجارب جديده. سليم، جوست قول لي شنو عندنا جديد، شنو نستناو، وقتاش نراوك في حاجات اخرين؟
2: فما جديد، عندي فيلم عم يخرج معروف، ما نجمش نقول اسمه الحقيقه خاطر سي
0: مازلت
2: الخدمه، من العمل
0: في تونس،
2: في تونس.
0: أيوة.
2: فيلم طويل، مخرج وممثل معروف، ومعايا الصديقه اللي هي مولكا معايا في المشروع.
0: دونك مولكا ويجزت
2: مولكا ويج نوجه لها تحيه وميرسي على المساج.
0: هذا فيلم باش يبدا توا 2026، ملا عام سليمه،
2: عام نستنى فيه، ما عندي برشا نستنى فيه الحقيقه، وخدمت عليه
0: تستحق، وما دام تعطي في الجهد هذا الكل ان شاء الله يرجع لك، وان شاء الله كيما 2026 السنين اللي جايه كلها تبدا كيما هكا، تبدا مثمره وكلها فن وكلها تجارب جديده ولقاءات كيف ما هكا. انا فرحت برشا زاده باللقاء معك عامني، والكي عرفتك وسناك رجعت بحثنا، وان شاء الله ديما نعاود نستقبلك في اعمال جديده وفي حكايات جديده وبوكو دو بوزيتيفيتي هكا ومحبه. ميرسي سليم.
2: عايشك كريم، عايشك، ميرسي بوكو. ومرسي لعبة اللي اسمه فينا الكل.
0: مرحبا بيك، شكرا لكم من توما. نعرف الساعة ما زلت ما وفاتش، لكن احنا عنا لكم حاجة اخرى في ساعتنا الأولى من أوستار، باش نخرجوا في ساعة في ساعة ونرجع لكم ونكملوا مع ضيوفنا في أوستار لليوم.
3: تسمو أوستار كونار سبت من السنال الماضي ساعتين. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان اف ام صوتكم. تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: تسمعوا أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم، رجعتوا تسمعوا في أوستار، وإحنا باش نكملوا ساعتنا الأولانية هذية بحدث، على خاطر تعرفوا نعطيه برشا أهمية ونعطيه الاسباس اللازم للمسرح وللفعاليات المسرحية. كيف يبدأ عنا حاجة جديدة في تونس أكيد وحدث مهم كما الحدث هذية، نحكيه على الدورة 12 والأولى دوليا من أيام 77 المسرحية، وبالطبيعة باش نحكيه فيها معانا رئيس الدورة الممثل الفنان المسرحي معز القديري. عسلامة.
3: عسلامة ريما، عسلامة كل مستمعي ديوان اف ام.
2: مرحبا بيك.
3: مرحبا.
2: احنا اليوم باش نحكيو برينسيبالمون على الحدث هذايا، على ايام 77 المسرحيه. كنت ضيفنا مش من مده بعيده، حكينا في برشا حاجات وحكينا في تحضيراتكم وقتها للدوره هذايا. نحكيو على الدوره 12 واول مره تنفتح على العالم.
3: هو أيام 77 المسرحية هي امتداد لمشاريع التخرج اللي كانت اسمها مشاريع التخرج، ينعملوها كل عام بمناسبة اختتام السنة الدراسية في مدرسة 77. احنا عندنا 10 سنين من اللي انطلقت المدرسة هذه، علاش 12 دورة؟ خاطر فما عام عملنا دورتين.
2: صحيح.
3: أما كان المشروع من الأول أنه هو نوصله للنهار هذا، دونك عام بعد عام المشاريع تكبر، عام بعد عام الفورماسيون تتحسن، عام بعد عام طموحنا يكبر، عام بعد عام نحبوا نطوروا نحبوا نقدموا. طيب فما 3 سنين التالي قررت انه نسميه المشاريع، نسميهم ايام 77 المسرحية تحضيرا للنهار هذا اللي باش نعلنوا فيه على كيفاش ايام 77 باش تولي دورة دولية. علاش؟ خاطر ان بروجي سو غاني اون بريباراسيون، واداره مهرجان بفكتيف صغير. وهون نحب نشكر برشا نيليا بن عاشور البيرو دو بريس وعفره قعدان مديره الانتاج ومديره المهرجان. احنا ثلاثه من الناس هكاو
2: بالحق، سلموا عليهم برشا ليليا وعفره.
3: احنا في ثلاثه من الناس هكاو نسيروا في هالمهرجان. سي با ايفيدون كي تبدا عندك انت ضيوف عرب دو كاليبر، كي يبدأ عندك أكثر من بين العروض الليكول 23 خدمة من الليكول وست تخدم من برا، لأنك تجار تو سا في كان إفكتيف تري ريدوي. دونك أما علاش نحكي فيها الحكاية دي؟ على خاطر الخبرة متاع السنوات اللي فاتت اتعلمنا كيفاش نجمو نعملو فيستيفال على 10 أيام. عمرنا ما عملنا أقل من 10 أيام، عملنا 10 أيام، نعمل اللي قبله 10 أيام. دونك ظهر لي السنة اتفقنا قلنا وقيت باش نعملو الدورة الدولية. شنو هو ايام 77؟ تحول من مشاريع التخرج، حافظ على المنطق متاعه اللي هو التكوين، ولا مهرجان للتكوين مش مهرجان للمشاركه والمسابقات والجوائز. لا، اليوم سي ان فيستيفال دو فورماسيون، ما عندوش فعاليات. كان العروض عنده فعاليات على كامل اليوم، اللي هما لي ماستر كلاس، اللي هما ورشات التكوين اللي تتم الصباح. الجانب المسرحي الحقيقي الفرجوي هو في الليل، وحالينا زاد ما عادش مهرجان ايام 77 مدرسه 77، هو زاد لكل الشباب اللي عندهم مشاريع مسرحيه وهما في بداياتهم. الفلسفه نتاع المهرجان هذه تقول اللي احنا كنا بدينا ديزاماتور، اليوم حتى اعظم المخرجين واحسن المخرجين تعداوا بالفاز دو الاماتوريزم وتعداوا بالمرحله الشغف والحب، لكن الشغف والمحبه ما تكفيش باش اليوم انت تحقق المشروع متاعك. وفما برشا مشاريع مالوريزمون ضاعت في الطريق لانه اصحابها ما عرفوش كيفاش الكونكريتيز الافكار متاعهم واقعيا،
2: ما لقاوش مع شكون. زاد
3: خاطر هو المسرح زاد فعل واقعي.
2: صحيح.
3: اليوم
2: صحيح
3: فيه برشا ديزاكس يتقاطع مع ديزاكس اخرين، فماش كان العمل فوق الخشبه. هذاك علاش قلنا نعملوا مهرجان نبينوا فيها العمليه الفنيه من مثلا إدارة الإنتاج والأنتربرونور كولتوريل. كان معنا سنين أحسن ما فهم ظهر لي سنين
2: سيرين قانون
3: المسرح الحمراء، مش نعملوا ماستر كلاس في الإدارة الثقافية في فضاء الحمراء. ونشكر شكر كبير ياسر سيرين قانون على التطوع متاعها، على خاطر متطوعة سيرين معناه،
2: خاطرها مؤمنة برشا زاد هي بالفكر.
3: مهم ياسر أن قبل ما تخمم في المسرحية لازمك تفهم مش معناتها لابروديكسيون، باش غدا ما تلقاش حاجات تعيقة كأنك ما تخدمش.
2: دونك هذا ماستر كلاس في إدارة المشاريع الثقافية
3: مع سيرين قالو.
2: سيرين قالو.
3: اتصلت بمدام جيلة بكار وسير فاضل جايب واقترحت عليهم تكريم، فجاني أنا التكريم. تتصل بي جينا بكار وتقول لي انا راهو مرسي بوكو انك خممت فيا في التكريم، لكن راني انا ما نحبش هالتروفي والتكريم انا التكريم الحقيقي عندي انا اني نعمل ماستر كلاس مع وليداتك. سيتي تكريم عكسي ولا ولا تكريم عكسي
2: شوف
3: ولا...
2: لا جينيروزيتي كيفاش تقلبت.
3: فنحب نشكر شكر كبير ياسر مدام جايلة بكار اللي اليوم ان ركونتر فيك جايلة بكار راهو سي مومون هيستوريك. دونك اليوم الشاب اللي يعمل في المسرح كي يلقى روحه في مصر كلاس قدام جايلة بكار ويتقاسم معاها اسئلته وتتقاسم معاها الخبره راهو حاجه مهمه. دونك عندنا عنده زي مصر كلاس مع جايلة بكار
2: عطينا لادات بربي خلي العباد تعرف. دونك سي لو 13 جوان 10 نتاع الصباح
3: سبت 13 جوان 10 نتاع الصباح في فضاء سينما دار ومفتوح للعموم ومرحبا بالناس الكل. المصر كلاس من النوعية هذه يخلي الشاب الصغير اللي يحلم انه يلقى روحه مسموع. بعد اليوم كي تلقى روحك فاسا جايلة بكار تعرف ان انت ماكش وحدك في البلاد هذية وانه الكبار والخبرات متاع البلاد راهم لهيم بيك ويحبوك ويجيوك ويسمعوك
2: من خبرتها بيانصر.
3: دونك حتى فيه جانب من الثقة نتصور اللي باش يحضر المصر كلاس هذية باش يخرج بعد المصر كلاس باش يخدم غدوة المسرحية على خاطر باش يسمع راهو اسمع الحقيقة واسمع شنو مروا العباد هذوما باش وصلوا. دونك راهو فما الطريق وهاي الطريق وكيفاش خدم. عندنا زادة ورشة في الرقص مع هيثم بوغانمي وشاي ملعوني. علاش الرقص التقليدي بالذات؟ على خاطر مهرجان دولي في صيغته الدولية والرقص التقليدي عندي انا عنده يحمل الايدنتيتي التونسية الهوية التونسية. الهوية التونسية عندي لازم تكون موجودة. خرجنا من الرقص مشينا للسينما استضفنا مدام دكتورة منى الصبان اللي
2: مصر.
3: هي مديرة ومؤسسة المركز العربي للسينما عن بعد وعندها 42 ألف طالب في العالم. دونك شيفر كبير ياسر ومرأة عمرها فوق 80 سنة
2: صحيح. تجربة
3: وتجربة وتبين لك حضورها انه راه الشغف ما يوفيش ما عندوش عمر
2: صحيح.
3: واليوم باش تجي تعمل مصر كلاس مشكورين لأكاديمية داردو كارتاج اللي باش يكون بحذاهم المصر كلاس واللي هما نوتر بارتنير في المشروع هذا باش تعمل مصر كلاس معها. هي زادة مفتوح للعموم لكن باش تعمل في الأكاديمية داردو كارتاج باش نحكيه على صناعة الفيلم والمعيقات صناعة الفيلم اليوم في العالم العربي والمشاكل وكيفية تجاوز هذه المشاكل. اليوم باش يجيك واحد يقول لك سيدي عندها ايكول دو عندها ايكول دو سينما والسينما تكلف برشا فلوس منين باش نجيب الكاميرا؟ باش يجي منظر خليل مصطفى. منظر خليل مصطفى الأردن الصديق والممخرج والممثل
2: والنجم كيفاش من غير كاميرا راك تنجم تعمل فيلم
3: تليفون تنجم زادة تعمل الفيلم تاعك. دونك عندنا زادة ورشة مع منذر خليل مصطفى برعاية لابريس باش يكون نصوروا فيلم نسمع فيكم قبيلة تحكيوا على فيلم المطبع. احنا زادة باش نصوروا في المطبع في المطبع متاع لابريس. دونك باش نصوروا كيفاش كان انت ما عندكش لي مويا راهو بفيلم من بكاميرا. علاش هالديفرسيتي باش ما نطولش بين الرقص وكتابة النص مع سامي عمامي بالطبيعة زادة ورشة مكثفة مع سامي عمامي من الفكرة من الفكرة الى النص.
2: الحقيقة لازمك تعطيني التفاصيل كلهم مهمين والاسماء الكل.
3: انا خايف على الوقت ما نزلوا التفاصيل.
2: سافا هاني معاك الحقيقة.
3: عندنا سامي عمامي
2: زادة سامي عمامي في الكتابة
3: صديقة سامي عمامي اتصلت بيا كيف كيف وقالت لي راهو انا راني نحب نكون معاك موجودة ونحب نعطي ورشة في من الفكرة الى النص. وسامية هي معروفة الورشة نتاعها مفيدة جدا
2: صحيح.
3: جدا جدا جدا
2: قاعدة نخمم نجي انا مادام مفتوحة الورشة
3: قاعدة تخرج نعم وتخرج في اجيال من الكتاب. دونك لا ديفرسيتي رقص الكتابة السينما إدارة الإنتاج على خاطر أنا واعي إنه الشخص اللي جاي اليوم مازال يبحث في الطريق. نجم تجي أنت راهو مغروم بالمسرح لكن تلقى روحك في الكتاب لكن تلقى روحك في الرقص لكن تلقى روحك. دونك سي فيستيفال ملتي ديسيبلينير ما حصرناش المشارك فيه في فيزيون واحدة. إيجا عمل الورشات هذوما باش تعرف أنت غدوة يندرى أنت ميل للسينما أكثر ولا الكتابة أكثر ولا التعبير الجسماني أكثر ولا التمثيل أكثر. احنا نعطيوك بيبينير دو ماستر كلاس. وزاد عندنا ضيف شرف في المهرجان اللي هو غنام غنام صديقنا المخرج والكاتب الفلسطيني غنام غنام اللي في جي يقدم لنا عرضه الفلسطيني بأمي عيني 1948 وبعده مباشرة في مصر كلاس سيديره الكبير والصديق لطفي العربي سنوسي وسيكون لقاء بين الشباب وأهل الميدان وغنام غنام وباش نحكيه فيه عن المسرح الفلسطيني والمسرح العربي وتطور التجربة في هالعالم العربي هذا. دونك مازال عندنا برشا حاجات اخرين، مازال عندنا تكريمات من الحجم الثقيل.
2: الحقيقه معز الاسماء كلها مهمه، الفكره ياسر ثريه وزادت معناها اثريت بالجينيروزيتي نتاع العباد. خاطر قاعده تحكي لي في التفاصيل كيفاش مدام جليله بكر هي اللي شافت انه الاجدى انها تعطي من تجربتها، سامي عمامي اللي حبت تشارك، الانفتاح على مش ماهوش تونس كهو، عندك مصر، عندك فلسطين، عندك الاردن، التجربه الفلسطينيه، الانفتاح على فنون أخرى، أنك تحكي زادة في السينما، أنك تقدم الرقص والصناعة والإدارة. الحقيقة سي تري بيان ريفليشي بالنسبة لي أنا، بالنسبة للمهرجان تقولي أنكم ثلاثة واقفين عليه أكها ومعناه إيفور كبير
3: ثلاثة لك مش نقول حاجة. أنا كبدينا بديناها المهرجان بديناها كفكرة، وأنا نمن اللي أم بروجي سوغاني من بون بريبارسيون. هذاك علاش خدينا سألوني مرة قالوا لي علاش 10 سنين باش عملت المهرجان؟ لازم كان يكون 10 سنين، خاطر اليوم إدارة مهرجان ماهيش حاجة سهلة، سورتو كي تدع إمكانياتك محدودة جدا. ولكن حبينا نقولوا زاد بالمهرجان هذا راهي ما هياش الفلوس اللي تصنع المهرجان، راهي الاراده اللي تصنع المهرجان. اليوم اون بو افيك ان افكتيف تري ريدوي نعملوا المهرجان هذا، على خاطر نخدموا في اكثر من 14-15 ساعه في النهار. لكن الحاجه المهمه اكثر، احنا كي بدينا ما نعرفوش ليكون تاعو المهرجان، بعد بدينا نتصلوا باصدقائنا في تونس، صدقني ما فماش واحد.
2: ايوه
3: لا مش تكاليف مش فلوس.
2: أيوة.
3: لا
2: ليكو من انا شيره
3: بعد اليوم تتصل بالشركاء الاعلاميين، تسمع كلمه هاني معك، سواء لابريس، موزايك، الاكاديمي دار دو كارتاج، ما نحبش ننسى سينما دار، كل اللي موجودين معنا. كي تكلم مثلا اصدقائنا النقاد تقول له راهو فما مره، يقول لك هاني معك. الكلمه الوحيده اللي قعدت نسمع فيها فونس هانا معك. ولليوم والامبارح يجيو التليفونات ويقولوا لك شنو مستحق واحنا رانا جايين معك. دونك ما تعرفش قديش حجم السعاده متاعي، قديش فهمت انه اليوم عملنا حاجه اهم من المهرجان، رانا تجمعنا. اليوم كي توفيق الجبالي نتصل به ونقول له سي توفيق راك مكرم، يقول لي هذا المشروع انا ندافع عليه. مدام منى نور الدين سونز هيزيتاسيون كي كلمتها قلت لها باش تكون مكرمه في الافتتاح، قالت لي هذا المشروع انا موافقه ونجيك وكذا. هذا اليوم التسهيلات من اصدقائنا سواء الخبرات اللي حتى حد مخمم باش قال لك لا خليني نفكر ولا، وكلهم تلمينا. اليوم سي با ايفيدون انه بعد الفردانيه اللي عشناها سنين طويله انه نعاودوا نتلموا كل لهدف واحد، هو هاك الشاب اللي يحب يحلم. كي تلفت القام على مدى 10 ايام توفيق جبالي، منى نور الدين، جليله بكر، سيرين قانون، غنام منى الصبان، اللي زانفيتي دونور اللي جايين، القام كل محيطين به، يعرف اللي هو النجم يقدم، خاطر العباد هذوما موجودين على خاطرك.
2: حاجات كيف ما هكا راهو مهرجانات، معني عباد مثلا تقرا في اي مجال كان، عام واثنين وثلاثه، غير كي تصير حاجه تتنظم، حاجه تخليهم تجيب لهم هالقامات هذوما يكونوا اكسيسيبل ليهم، يراوهم منهم ليهم ويفهموا انه تنجم تولي كيف وتنجم تتعلم منه، هذا مفيد ياسر، وتنجم تقعد حياته كاملة تطبعه هذا العشرة أيام اللي شاف فيهم وتعلم فيهم وسمع فيهم برشا وشحنوه باش يمشي منه غدوة يبدأ يخدم خدمته. أي حاجة أخرى تحب تزيد هنا؟ نحن نحكيه على أيام 77 المسرحية من 10-20 جوان هذايا، لي ماستر كلاس، كل ما هو رشات في الصبحيات، كل ما هو عروض في الليل في كارتاج سينما دار.
3: في سينما دار العروض الكل باش يكونوا في سينما دار، الماستر كلاس مع سيرين قانون في إدارة الثقافية باش يكون في الحمرة.
2: أيه.
3: الماستر كلاس متاع دكتورة منى الصبان
2: باش يكون في الأكاديمي
3: دار دو كارتاج الديسات إن شاء الله. نقول كما كل عام استنسنا يجيوا برشا العباد يتفرجوا في هالطاقات، نقول يجيوا شجعوهم على خاطر هم مستحقين، كل واحد فينا اللي قدم الورشة واللي صفق واللي يقول كلمة باهية، على خاطر احنا بدينا بكلمة باهية. انا نذكر انا بديت بكلمة باهية، انا كانت برافو من عند احمد السنوسي اللي انا في دو مواسكو جسفي اجوردي. دونك سو فيستيفال اللي غفليشي على خاطر الامباكت نعرف عليه. انا 20 سنة و 25 سنة التالي كنت نحب نعمل مسرحية، لكن ما نعرف حتى شيء، ما نعرفش القوانين وما نعرفش كيفاش نكري سالة، ونتخيل اللي مثلا القاعات المسرح حاجة inaccessible بالنسبة لي انا، وانه يجيك جمهور حاجة، وانه فما معيقات مادية. تعلمت اليوم المهرجان هذا يحب يقول احنا اللي تعلمناه في 25 سنة، مش لازم تعدي 25 سنة انت من عمرك باش تتعلم. ايجا هابش نعطيوك احنا الخبرة باش تربح انت الوقت، اون فا تون كادري وابني حياتك وحدك. احنا رانا اوني ديز اكومبانياتور اكهو، معناتها لا ندخلوا في اختيارك الفني ولا نحب نوجهوك ولا نحب قال الاخر ان نفرض عليك راينا الفني، لا رؤيتك هي بيدها، خدمتك هي بيدها، يجي نعلمك كيفاش تصنع المشروع وكمل. ونحب نقول لك راهو سي بوسيبل، راهو سي بوسيبل، راهو نذكر فتحي العكيري يذكره بالخير استاذي اول كلمه قالها لي في المعهد العالي في المسرح قال لي لو تياتر يل كومونس تورس كون امبوسيبل كومونس. احنا اليوم فمش حد شيء صعيب الفو اوزي وكاو ديجا شعار الدوره المسرح لمن يجرؤ
2: لمن يجرؤ وهو كذلك دونك فما مساج متاع أمل كبير برشا وفما أكمبانيومون كما قلت أنت ندعو الناس كلها اللي تحب المسرح واللي تحب تتعلم واللي تحب تكتشف اللي ما تعرفش واللي ما تعرفش كيفاش تجرب واللي حتى من برا يعني قلت لك حتى أنا جو سي تري انتريسي برشا حاجات من الفعاليات متاعكم نذكر الناس كل أنه لي جورني تياتر 77 من 10 إلى 20 جوان في سينما دار البرامج موجودين الخدمة متاع الكوم هي لا يعطيكم الصحة فما لي باج فما دنيا الكل فما برشا ديزانترفونسيون ومرحبا بك في كل وقت كي يبدأ فما مشاريع كيف ما هكا ونحب نوصلوها للناس إن شاء الله تلقى الحضور والحظوة والقبول شاء. اللي تستناوه أكثر برشا باش الدورة عام الجاي الدولية أكيد تكون كيف في تواصل مع النجاح اللي إن شاء الله تلقاوه السنة معز
3: عايش كريم مرسي بوكو وكل فعاليات المهرجان موجودة على صفحة المهرجان أيام 77 المسرحية على إنستغرام والفيسبوك يوم بيوم تلقى كل شيء شكرا
2: مرحبا بك مرحبا بك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لايام 77 المسرحيه احنا شكرا لكم اللي سمعتونا الساعه الاولى من اوستار كمان مع ضيوفنا سليم بكر ومعز الكديري باش نمشيو للاخبار ونرجعوا ساعتنا الثانيه مع ضيف جديد خليكم معنا
1: تسمعوا اوستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين
0: ببليسيتي
1: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور ديوان سبور تبع شجع نصور كرتاج
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
6: عندك أورانج
0: هنا في تونس الكبرى على 99.5
1: معادي ولا فهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان فهم ما يفوتك شيء صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
7: مجزء الوحيدة ديوان فهم عسلمة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يشدد خلال اجتماع عمل انعقد أمس على ضرورة الترفيع في نسق استهلاك الاعتمادات المرصودة وتنفيذ المشاريع المبرمجة من قبل كافة المندوبيات الجهوية مع تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة لينجح تعداد العمل الفلاحي باعتباره محطة وطنية استراتيجية ستوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تدعم وتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الفلاحية المستقبلية وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوزارة. وزير التربية نور الدين النوري أدى زيارة عمل إلى ولاية سليان حيث تفقد مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا ثم توجه إلى مركز التجميع والتوزيع حيث اطلع عن قرب على انطلاق إنجاز عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة. كلية طب تونس وجمعية تكوين الطبي المستمر ببن عروس تمضيان اتفاقية شراكة لدعم التكوين المستمر للأطباء وتعزيز التعاون بين الجامعة ومهني الصحة. وتندرج هذه الاتفاقية وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للجمعية في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير الكفاءات الطبية والارتقاء بالممارسات الطبية وخدمة الصحة العامة استجابة لاحتياجات المرضى. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم أطباء الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأسرة من خلال توفير فرص تكوين وتطوير مهني تمكنهم من مواكبة المستجدات العلمية الطبية والتعامل بفعالية مع التحديات التي يشهدها القطاع الصحي. الاتحاد الجهوي للشغل بولاية صفاقس يشدد في بيان له على تمسكه بالدفاع عن المقدورة الشرائية المنهارة لكافة العاملين والعاملات في القطاع الخاص وعموم التونسيين أمام الالتهاب غير المسبوق في الأسعار، وبين أنه من حق عمال القطاع الخاص التمتع بزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000 معتبرا أنه تم القفز عليها بصورة غير مقبولة. واعتبر اتحاد الشغل بصفاقس أن ما يتعرض له عمال عاملات القطاع الخاص من استهداف لمكاسبهم ومن تآكل مستمر لأجورهم يمثل اعتداء على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم، داعيا إلى إنجاح التجمع والمسيرة الاحتجاجية الجهوية للإطارات النقابية للقطاع الخاص المقررة يوم الخميس 11 جوان. في العالم، حزب الله اللبناني يعتبر أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة النبطية جنوبية البلاد أسفرت عن مقتل ضابطين وجندي تمثل جريمة موصوفة ومقصودة، محملا السلطات اللبنانية مسؤولية ما وصفه بالاستهانة بسيادة البلاد وتقديم تنازلات مجانية. وقال الحزب في بيان له اليوم أن الهجوم الإسرائيلي يضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين لا سيما في جنوب والبقاع الغربي، واعتبر أن استسلام السلطة لشروط العدو في واشنطن شجعه على استباحة دماء الشعب والجيش اللبناني. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانا فين بونت. إلى اللقاء.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
0: تسمعوا أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة دي وين فام. أنتم تسمعوا في أوستار في موعدكم الأسبوعي نهار السبت من نص نهار الماضي ساعتين، وإحنا طوى في بداية ساعتنا الثانية مع ضيفنا، مش الثانية المرة هذه، ضيفنا الثالث، حلقة كانت ثرية، ونحبوكم تواصلوا معنا وتسمعونا مع ضيفنا الجديد اللي باش نقدموا. لازمكم نتصور أنه باش تستنتجوا شكون معناه، على خاطر ما عناش برش عبيد ينطبق عليهم الكلام هذايا. بدأ مسيرته في الصحافة المكتوبة، إعلامي أكثر توصيف نتصور يتقال عليه هو اللي باش وصلكم، أنه مثير للجدل، تعرف برامج نسب المشاهدة متاحة كبيرة ووصلت للقياسية زادة، حاور أغلب الفنانين التوانسة، وبعد 2011 حاور السياسيين والفاعلين في الشأن العام. أكيد عرفتوني على شكون نحكي، وكان ما عرفتوش خليني نقدم لكم ضيفي اليوم سمير الوافي.
3: أهلا وسهلا،
2: مرحبا بك.
3: مرسي ريم، شكرا على الدعوة.
2: مرحبا،
3: أهلا وسهلا.
2: عايشك؟ أهلا وسهلا، لبس عليك.
3: الحمد لله عايش.
2: شوف سمير، خلينا نتفهموا من اللون.
3: أيوة،
2: هما برشا أسئلة أكيد، معناها شي سمير الوافي أكيد فما برشا حاجات ما يتحكي فيهم.
3: طبعاً.
2: هذا برنامج مباشر إذاعي،
3: برشا ما ظهرتش
2: طوله ساعة، فأنا باش نلتمس منك أنه ما نطولوش في الإجابات باش نجموا نحكيوا المواضيع الكل.
3: لا عاد ما تربطنيش خليني أنا بطبيعتي ما نطولش.
2: معناه كي توصل الفكرة سيبون تعديو للسؤال اللي بعده.
3: ما تقطعنيش برش.
2: لا ما نقطعش. أنت علي ما عندك فكرة لي أنا نقاطع ولا ما نقاطع؟
3: لا بوادر نتاع مقاطع ذي تبرير مسبق
2: تحذير هذا
3: لمقاطعتي.
2: أي سيدي، خلينا نبدأو من اللول ونبدأو بجديد. كنت أحكي لي شنو كنت تعمل في كان؟
3: كنت نعمل في كان سيسور، ما عنديش فيلم ولا عندي علاقة بالسينما، ولكن كنت مستدعي. مشيت حضرت كضيف على هامش المهرجان، حضور شرفي عادي، استمتعت بكل صراحة، استمتعت بكان خاصة. أجواء كان في المهرجان، أنا نحب كان في المهرجان كهو.
2: خارج المهرجان لا،
3: خارج المهرجان تتحول إلى مدينة عادية، شبه عادية، كورنيش عادي، معناها فخم، ويلزم يكون عندك يوت غادي باش تستمتع بالكذاب كان. أما في المهرجان فريمون، شوارع مهرجان كان تتحول إلى مهرجان
2: وحده،
3: أي وحده، تشوف لي زارتيست والدنيا والناس كيفاش لابسة، والناس العاديين يتحولوا إلى زارتيست في لبستهم في الكومبورتمون تاعهم.
2: دوك البلاد كلها
3: فريمون احتفالي، أي متعة، متعة
2: متعة كبيرة. قلت لي ثلاثة كلمات.
3: حتى المشي في الشارع في كان في الفيستيفال متعة كبيرة، معناها لي بتي بليزير، ماهوش حاجة معناها يلزمك تكون في فندق فخم باش تستمتع. مجرد المشي في الشارع ورؤية لي زارتيست والحركية والأمبيونس والجو والأجواء الاحتفالية متعة.
2: بيه. سمير، قلت لي ثلاثة كلمات في شنو كنت تعمل في كان. قلت لي مدعو وعلى هامش المهرجان وحضور شرفي. بلي بالحق، معناه جوست تفسر لي الدعوة كيفاش يصير شيء ذي، العبيد كلها تحب تمشي. نحكي على إعلاميين، ممثلين، فنانين، حتى لو كان ما عندهمش أعمال غادي كان العبيد تحب تحضر معناها في للتغطية، معناها
3: ما هيش أول مرة نحضر أنا مهرجان كان
2: السنة تحصل أكثر.
3: إيه مشيتكم أنيماتور، والتاني الحظ أنه جيتني دعم ما كنتش ننتظرها. ثم حتى حتى تابيروش ما كنتش متوقعها بالكل.
2: أما الحطة حاضرة شنو؟
3: الحطة حاضرة. إيه
2: معناها كنت
3: استنى؟ لا أنا ديما حاضرة،
2: ديما مهما
3: كانت حاضرة. حتى نمشي نشرب قهوة، نحب روحي، معناها هذيك غرامي وذيك المحنة نتاعي ديجا.
2: الدبش الحطة والهيئة،
3: نحب الصورة، الإيماج، البريستيج، الواحد كله داخل في غرامي وفي الشغف نتاعي وفي التركيبة نتاعي وفي مزاجي.
2: جميل به هذا،
3: ومن حسن حظي ما عنديش محنة أخرى أخطر ولا أخيب ولا أتعس.
2: الحمد لله
3: كتجيني في الحكاية ذيك ميسالش واحد يحط فلوس في حاجات ذوكم
2: خير من الآن،
3: خير في حتى في موبقات أخرى.
2: كنا نحكيه على أنت عندك حاجة به أو المغروم بالهيئة أو بالصورة الجميلة به، أخطأنا
3: بالهيئة به
2: مش هيئة شنو
3: هيئة مديرة
2: بالأبارانس به. جميل، أنا حبيت نسألك على حاجة الحقيقة ما توقعتكش تعملها. عديت لنا المشاهد هذية متاع هالحضور الجميل اللي كان لك في كان، والمشي على التابي روج شفناه في الوحش برو ماكس في الدخل.
3: اي
2: هاي علي،
3: شنو المشكل؟ انا انيماتور، ما فهمت شنو المشكل، شنو المزعج في الحكي؟
2: ليش مشكلة وعادي
3: جدا، انيماتور في تلفزة مشي المهرجان عالمي دولي، رجع منه ما عملش تغطية، على الأقل يحكي على الحضور نتاعه في 30 سكوند. حكيت على الحضور نتاعي، ثم انه شوف والله صدقني معناها معجزة أني حضرت كان. اللي صار كله اللي صار لي في فرنسا ضد كان معناتها ضد حضوري في كان من ضياع الباسبور في باريس.
2: صحيح.
3: من أني ما نجمش نطلع في الطيارة من باريس لكان لأني ما عنديش وثائق. من أني في التابيروج مانيش لابس توني كوريكت وقع معناها منعي من الحضور في أول لحظة وذي كواليس ما يعرفوهش الناس. راهو صارت حاجات عكسية ضد أني نحضر في كان ومن باريس كنت مانيش باش نحضر وقلت ماهيش كاتب والدعوة باش تمشي على روح. وخرت 3 أيام على اللي كنت باش نحضروا فيك. شوف راو رضيت الوالدين أنا ديما كل حاجة تصير لي باهية وكل باب يتحل في وجهي ديما نقول رضيت الوالدين ما عنديش مبرر آخر صدقني يا ريت.
2: جميل بي.
3: شوف نضيع باسبوري في باريس دوب ما نوصل.
2: دوك استنيت الوثائق طلعوا
3: باش يستريسيني باسبوري ضياع باسبوري فزد لي المزاج نتاعي في فواياج. تصور انت واحد يذيع له باسبور ومازال
2: فسد لي المزاج نتاعي. اي يصير به داكور دو.
3: احكي لك القصه القصيره الحزينه.
2: احكي لي.
3: انا هبطت في اورلي في مطار اورلي دوب ما هبطت.
2: ايوا
3: باجاج نتاعي مشيت للتاكسي محط تاكسيات جاء واحد تزيري ولد حلال عرفني طلع لي الباجاج شريو قعد الشريو دزيته وحطيته في بلاست وطلعت في التاكسي.
2: الوريق في وسط الشريو
3: الساكوش هاو عندي بزلت كي تسلمت وتاو الساكوش صغير قعد في شاريو.
2: واضح.
3: مشيت انا ما على باليش بيه وصلت للوتيل في باريس افتقدت الباسبور نتاعي. رجعت في نفس التاكسي خليت الباجاج في ريسبسيون ورجعت للمطار ضربنا ساعة ونص في سيركيلاسيون وصلنا للمطار نلقاو البلاسور هذاك
2: اللي يحط لي شغلي
3: اللي يحط الكراهب
2: اللي
3: ينظم حركة التاكسيات. اجنبي بالطبيعة هو من افريقيا. قلت له خويا قلت له راني نسيت ساكوش تاعي. قال لي فوزيت مسيو وافي. قلت له وي كيفاش عرف.
2: فرحت.
3: قال لي راه جاء ان تاكسيست اخر الجيريان اوسي وراه عمره في 60 سنة القى الساكوش نتاعك في الشاريو وجاي يحط في شاريو نتاع كليون اخر شاف الشاريو جابه لي قال لي راني انا هذايا معناها واحد انيماتور كوني في تونس ومعروف هاو فما لي زيميل نتاعو لي كوردوني تو انا نوصلها له حب يعمل لي
2: حب يعاون
3: بليزير حب يعاوني مسكين عن حسن نية.
2: يا اخي تعطلتو
3: يا اخي السيد وصل مشى البوتيك يلقى الريسي نتاع بوتيك غادي معروفه في باريس مشى لها باش يسالهم علي ما عطاوش حتى معلوم.
2: عمل جهد والكل لكن ما خلطش في
3: ما خلطش.
2: جميل.
3: فأنا عديت سيجور نتاعي في باريس من غير باسبور من غير وثائق رسمية ومن غير على عصابي وما عندي حتى وثيقة بليش وراق انتوكا بليش وراق في باريس.
2: كيفاش صار السفارة
3: عملت البروسيدور كل نتاع الضياع ما نجحوش كل البروسيدور في أوبجي بيردو الموقع ذاك في كذا كلمت وصلت كلمت معناها عباد نعرفهم وصلت كلمت واحد تونسي في الشرطة الفرنسية أصله تونسي عرفته في صدفة مشي
2: اي تحل متقلقة
3: يلزمني نختصر
2: ليه الحقيقة قل لي
3: قصة مملة
2: مش ممل
3: كان مملة نقصه.
2: شوف يا سيدي الاتهامات ليه على خاطر النجم مثلا كمالك منها انا برشا تفاصيل بما انا نقراه في التدوينات اليومية
3: بيه خل نحكي تكلم تو انت سألتني سؤال ما نحكي
2: انت قلت لي باش نحكي لك قصة قصيرة حزينة
3: نكتفي بالتدوينات. شوف
2: ليه قل لي كيفاش وصلوا الوراق
3: حانا بون مشيت خذيت لي سي باسي من
2: كيفاش مشيت لك انا نحب نعرف
3: مشيت خذيت لي سي باسي من سفارة تونس في فرنسا ونشكرهم برشا القنصلية العامة والسفير وساعات السفير والسيد القنصل العام سهلوا لي الأمور في بالي لي سي باسي هذاك يكفيني باش نسافر من باريس إلى كان ولكنه في النهاية طلع يرجعني لبلادي لتونس
2: فقط لتونس
3: لأنه مكتوب واحد كذا لي سي باسي اسمه لتونس يحلك مشكلتك باش ترجع. مشيت لإير فرانس باش نقص بيه في مطار شارل دي غول هذه مهمة برشا التفاصيل خاطر ما حكيتهمش الدراما كل هنا خاطر تحل الباب باش نمشي نقص بيه شفت واحد فرنسي في الكونتوار مشيت له باش نمشي لكان قال لي على الفلوس اوكي حان وقت مدين الباسبور قلت له ما عنديش باسبور قال سي انتردي وريته شهادة ضياع وريته اللي سي باسي وريته الباسبور مصور في التليفون قال مسيو سي انتردي
2: الوثيقة مش موجودة.
3: باكستيوم. وبحذية واحد ساكت. جاي يشرب في قهوة بحذية زميله صدف وبش يروح يخدم هو غادي في إير فرانس. قال عسلامة.
2: بالتونسي.
3: بالتونسي. كلمة على السلامة معناها كانت باب الفرج.
2: حلت الدنيا.
3: توانسة كيفاش يهبطولك في الغربة ومحليهم وقديش يحلولك مشاكل بالمحبة نتاعهم، بالمحبة فقط. قال لي لحظة، كلم سيبريور نتاعو، قال له أوكي. عداني يا ريم، عداني، ما كنتش تخيلها تصير في المطار فرنسا. عداني صف كامل باش خلتني على الطياره، مازالوا 20 مينوت اخر بلاصه، عداني وتهنى عليا ونحييه تحيه كبيره ياسر من القلب. عداني ووصلني لباب الطياره وتهنى عليا ومشى،
2: ومشي
3: باش وصلت انا لك.
2: وباش هذاك باش التجربه فينالمون نجمت تعيشها. دونك هذا يبرر يا سمير، يا سمير
3: الاوبستاكل الاخر.
2: شنو هو الاوبستاكل؟ الدبش، ما عندكش دبش؟
3: لا عندي دبش انا كامل، مي في كان عندهم صرامه كبيره مع شكل والتوني كوريكت ويلزم بابيون ويلزم الباسكيت، ماهيش لبسها هنا توا، يلزم باسكيت، يلزم صبات اكحل،
2: ما لازمش لون اخر.
3: انا معناها عامل فيها لا مود وكذا، لبس باسكيت مع الكسوه سبور، لبس باسكيت بيضه، وما لبستش بابيون. خاطري سألت شكون غلطني. نورمالمون نعرفها الحاجات هذي. مشيت باسكيت بيضة، نسخيلوا مهرجان دلاع في تونس، مشيت باسكيت
2: هكا
3: مشيت باسكيت بيضة الحاسيل راهو راهو اسمع كل شيء مريقل الا الواحد،
2: الا اللبسة،
3: الا البابيون.
2: صلحت البابيون والباسكيت وتعدل على
3: الواحد. صلحت البابيون معناتها بطريقة عجيبة. زيت بيان سير يا ريم، مالك كيفاش دخلوني بالمعارف
2: يا خويا؟
3: تي ما واحد تونسي غادي تونسي في السيكوريتي نتاع كان. قال لي لحظه
2: باهي، ربي كثر منهم
3: الناس. لحظه وبعد جات مديره البروتوكول، جبدت في كان، جبدت من ساكها بابيون.
2: ايوا
3: ولبستني البابيون باش نجمت ندخل،
2: باش نجمنا نعملوا هال
3: هذه كل ما دامش 3 دقائق راه ماهوش تعب وعذاب باش ما نصوروهاش دراما. وانا نرى انه الحاجات هذوما التفاصيل الصغيره.
2: دونك انت لا تعتقد ان هذه حاجه دو لوردر بيرسونيل، حاجه شخصيه، ومن حقك انك تعديها في البرنامج نتاعك. هذا كان سؤالي ملول بالكل.
3: شنو عديت تهوري ولا عرسي؟ عديت حاجه بروفيسيونيل لما
2: حد اخر؟
3: ليه ليه ما نلوجوش على التفاهات والهوامش والردوها قضيه الشرق الاوسط؟ ليه تي
2: هذه حكايه التفاهات والهوامش؟ حبيت نسالك تعتبرها شخصيه ولا لا؟ فقط
3: جاوبتك.
2: اوكي، ماهيش شخصيه، كانت حاجه بروفيسيونيل، ومن حقك انك عديتها في حاجه قصيره برشا الحقيقه، ما دامتش به احلو.
3: انت معناها تراها العكس، خاطر ما دام سالت عليها تراها حاجه ماهيش
2: ما نراهاش برشا. اي ما انه ما كانش فيها عمل صحفي، دونك جستيم انه ما نتسائل.
3: لا حضوري باسم قناه الحوار يستحق اني
2: هذاك. علاش سالتك عاصفه من الاول ما دام تمثل في القناه؟
3: لا انا قلت في المقدمه اللي انا مشيت نمثل في القناه،
2: في قناه الحوار،
3: مش نمثل في شخص. دونك انا معناها على شنو استدعوني؟ على سمير الويفي الشخص، على سمير الويفي الانيماتور. هذه حكايه ماهيش ما تستاهلش برشا نقاش.
2: انت ترى انها ما تستاهلش، حبيت ناخذ من عندك. جميل، هذا هذا رايك وعندك فيه الف حق. انا توا حبيت نحكي معاك على الموسم الحالي من الوحش بروماكس. اي الموسم الثالث الحالي من وحش، من الوحش بروماكس اللي قديش تعديت منه من حلقه سمير؟ توا
3: توا مازلت حلقه واحده،
2: مازلت
3: حلقة واحدة ما تعديتش، ما تسجلتش، مش ما تعديتش.
2: لكن فما مازلوا
3: ثلاثة حلقات معناها
2: مسجلين
3: من
2: الموسم.
3: من فما ثلاثة حلقات مازلوا ما تعديوش، زوز منهم مسجلين.
2: باهي، ما دام وصلنا تقريبا
3: النهائية،
2: تقريبا نهاية
3: تسجل الجمعة الجاية آخر تورناج
2: الموسم. صح عليك باش تصيف مالا وترتاح.
3: الحمد لله.
2: دونك كيفاش تقيموا أنت الموسم هذايا؟
3: أحسن موسم
2: بالحق.
3: أي.
2: في الوحش بروماكس ولا
3: ريم
2: في برامجك
3: بكل لا لا نحكي على الوحش بروماكس.
2: باه
3: شوف ريم، انا قلت. يعرفوا ليكيب نتاعي اللي يخدموا معايا وحتى زملائي يعرفوا قديش انا قاسي مع روحي، وقديش نجم حلقه مانيش راضي عليها نقعد مريض للحلقه الاخرى، وقديش اكزيجون مع روحي على الاخر وقاسي ونحاسب روحي على الاخر. وكي نقول حلقه خايبه لو كان العالم الكل يقول به انا ما نقتنعش ونقعد مانيش مرتاح. كي نقول موسم به سيتادير انا عندي نسبه رضا ذاتي على روحي
2: عاليه،
3: عاليه. مش بارفيه، ما نجموش نوصلوا للبارفي، اما انا راضي على الموسم هذا برشا وفخور به وفخور بخدمتي من اول حلقه لاخر حلقه، سوف كلكو حلقات مانيش راضي عليهم، ويمكن فما حلقات ما مشاوش كيما نحبين.
2: مثلا حلقه قعدت متقلق مريض كيما
3: مش لازم نسميه وخاطر فيها ضيوف واحد ما
2: لا الموضوع ينجم يكون قلقتك حاجه اخرى.
3: فما مواضيع ما مشيتش ما هو ما نسيت، اما فما حلقات ريم مانيش راضي عليهم قليله.
2: هو شكون يختار المواضيع؟
3: انا
2: وحدك. دونك الموضوع انت اخترته من بعديك
3: انا اخترته التنفيذ ما نجحش.
2: التنفيذ ما نجحش
3: برفوا تختار فكره كبيره راهو وما يوفقكش ربي في تنفيذها وتطبيقها بالقد
2: به. والحلقات اللي مثلا عملت ردود افعال عملت بوليميك نعرف اللي هو هدف من الاهداف بالطبيعه البرنامج اصلا في الليسانس نتاعو فما هذايا مثلا ردود الافعال حلقات اللي صارت فيها ردود فعل من هياكل باغ اكزومبل نحكيوا على الاطباء مثلا النفسانيين
3: انت بالنسبه لك راضي عليهم مقتنع به
2: هذاك عامل نجاح
3: اسمع شوف تتحرك مصالح تتحرك لوبيات تتحرك البرنامج ضد رغباتها ضد مصالحها لاسباب معينه ما يقلقنيش معناها ما نحبش ندخل في لي ديتاي ما يقلقنيش جملة ما ينجمش ينقص حتى شيء من اقتناعي بالحلقة وبالبرنامج. أنا خدمت خدمتي الحلقة كانت ناجحة ما ردود الفعل المحسوبة وفيها تصفية حسابات وفيها حاجات خلفيات ما تعنينيش.
2: هو سمير أنا ما حبيتش ناخو مثال متاع كما اللي سميتهم أنت اللوبيات ولا تصفية حسابات. أنا سألتك على هيكل معناها مثلا كيف تبدأ الحلقة تحكي على الطب ولا تحكي ولا سدعيت فيها أطباء والأطباء ولا الهيكل متاعهم ولا العمادة تتكلم معناها حبيت نحكي على أنكور
3: تتكلم مع الطب مع الطب اللي انتحت. أنا صحاف
2: مش على
3: أنا أنيماتور ما نعنيهمش مانيش داخل في الرقابة نتاعهم
2: ما تراش انت معني بالموضوع
3: مانيش معني بالموضوع. عندك طبيب جاي ما عندك معاه مشكل شخصي ولا مش شخصي ولا كذا ولا واحد احكي معاه هو تحكيش معايا انا نخدم في خدمتي وجكرواك انا خدمت خدمتي جبت دي بسيكياتر احكيوا على قصص ونقصنا منهم في المونتاج نقصنا برشا رينا انه فما حاجات ربما ما تتعداش
2: تعتبر حميتهم معناها انت نقصت من اللي كان شي
3: نقصت وكهو ما ندعيش اني حميتهم ولا ما حميتهمش نحمي في روحي ونحمي في البرنامج وساعات نحمي في ضيوفي زاد سبحان الله ولا يطلبوا منك هما برفوا ونشوف انه عنده حق في الحكايه النقص. جبت دي بسيكياتر كمهنة غامضة شوية وبالنسبة للتونسي حبينا نعرف خلفياتها وكواليسها حكيوا قصص يتحملوا مسؤوليتها نحترمهم طب كبار محترمين ما همش تلامذة قدامي ما همش في حاجة لدروس من عندي لا في الكوميونيكاسيون ولا في الطب ولا وخبرة كبيرة وطب كبار من أفضل كفاءاتنا في تونس نعطيهمش دروس عمادتهم علاقتهم عمادتهم موضوع آخر ما يهمنيش
2: موضوع ما يعنيكش أنت
3: ما يعنينيش.
2: دوك أنت من نسبة الرضا سنة عالية على الحلقات بتاعك أكثر حلقة راضي عليها أكثر حلقة فرحان
3: برش.
2: أنت أعطيني واحدة
3: لا بصراحة برشا حلقة المخدرات حلقة القمار حلقة التيك توك حلقة 50 سنة زواج حلقة عيد الحب
2: هذوما زوز انواع من الحلقات زوز انواع من المواضيع مثلا عيد الحب والزواج ما احلى يوم دي تيمونياج وحكايات مزيانين من عند ناس معروفه وكل شيء
3: حلقه اللي بسيكياتر زاد نعتبرها من احسن الحلقات
2: حلقه ناجحه
3: برشا حلقات
2: به به جميل. حبيت نسألك مثلا انت ليسونس نتاع البرنامج انت حسب رايك كل برنامج عنده سينوبسيس عنده الفورما شنو هو الكونسيبت شنو انت شنو تعرف وانت كنت تقولي ستر جملة على الوحش برو ماكس برنامج كيفاش باش تقدموا مثلا كان مشيت لانترفيو لبرا خارج الوطن في تلفزة أجنبية باش تعرف لهم برنامج
3: ديجا.
2: نعرف دونك شنو كيفاش تعرف الوحش برو ماكس شنو هو البرنامج سمير
3: شنو برنامج
2: شنو الهوية متاعه كيفاش تعرفه برنامج شنو هو نوعه
3: برنامج متنوع فيه الكونسيبت نتاعو يرتكز على 3 ضيوف وثلاثة ضيوف يجمع ما بيناتهم رابط أو موضوع أو فكرة أو قصص مثلا
2: هذا الفورما
3: أي الفورما
2: اجتماعي
3: صنفو
2: عام
3: صنفو انت كما
2: انا حبيت نعرف على خاطر باش نفهم الخيط الناظم ما بين الحكايه هذوما الكل
3: انت شنو البرنامج
2: الحقيقه انت لا متلون هو البرنامج
3: خاطر متلون نسميه متلون
2: دوك انت سهله انت عامل
3: انت سمي انت متلون
2: انت لا مش انا
3: فيه رياضه فيه سوسيال فيه رياضه فيه كذا خي توا معناها انا الوحيد في العالم هكا
2: لا لا مانيش
3: فورما معروف
2: سمير علاش كل سؤال تحس لي انا فما نبر مانيش مستغرب
3: لا لا ما تحلليش نبرتي والله نجاوب عادي
2: نبرتك لما حالها ما تبارك الله كونستانت ملي تختلف برشا معناها تطلعش وما تهبطش ما عندي ما نحلل معناها بطبيعتي على خاطر مثلا
3: برنامجي معناها
2: ايوه
3: كيما دي فورما معروفين في العالم يحكيوا في كل شيء
2: اجتماعي
3: بارفوا اجتماعي بارفوا رياضي ما مش رياضي كلاسيك مش مثلا كنجيبوا رياضيين ما نحكيوش في الرياضه فنيا وتكتيكمون تكنيكمون نحكيو في القصص نتاع الكواليس الحكايات برنامج حكايات من جميع المجالات هو قصص من جميع المجالات قصه رياضه قصه رياضيه قصة خبرية قصة اجتماعية قصة فنية
2: واضح
3: ماهوش برنامج داكتواليتي داير لا بروف انا نسجل في ستوك يعني مانيش مربوط بالاكتواليتي وماهوش برنامج مختص
2: انت قاصد انك تخليه مفتوح خاطر تحب تمثل
3: طبعا
2: تحب
3: شوف ريم
2: قل
3: كي باش تمشي تحكي على الفنانين مستهلكين ما خليولك شيء الفنانين اقل فنان عامل 1000 انترفيو وحاكي حتى على حتى نمره قديش يلبس في صباطه ولينا نعرفه قصته وحكايته وطفولته والدنيا الكل مستهلكه وانت
2: برامج السيار معناها
3: الرياضه انا مانيش مختص في الرياضه ما نفهمش في الرياضه بالكدا معناها ما نفهمش في التكنيك ما نحبش نعمل برنامج رياضي فما من خير مني دونك عملنا برنامج باش ما نقفوش وباش ما برنامج ما يوليش ممل برنامج منوع
2: مفتوح
3: وذك عليه شرا ونجح مفتوح اليوم جبت رياضيين غدوة نجم تجيب فنانين في قصص أخرى وحكايات أخرى غدوة نجم سياسيين غدوة نجم كذا
2: به دونك البرنامج المفتوح واللي أنت تختار هكا يخلي لك زادة لا بوسيبيليتي أنك تقتنص اللحظة بلهجة أخرى تركب على الموجة الماشية
3: شوف ريم كان يظهر لي تعرف نتصورك تعرف
2: قل.
3: اللي واحد منشطين كبار في العالم كما أرديسان ولا لاري كينغ ولا غيره نختاروا من جميع الدول ومدارس كبيرة كان أرديسان قدامه وزير وبجنبه راقصة وبجنبه فنان
2: صحيح.
3: وبجنبه كوارش
2: صحيح.
3: وبجنبه كاتب وبجنبه مثقف وبجنبه كذا كان عمرو أديب اليوم يحكي في كل شيء في الفن في الطبخ حتى الطبخ يحكي فيه
2: صحيح
3: كل يوم ويتعدى كل يوم
2: الدنيا الكل صحيح
3: وتقعد بيت في الطاقه نتاعو ومنين يجيب في التجديد هذاك كل يوم
2: ومباشر
3: ويقعد يتكلم ومباشر ثلاث سوايع ولا ساعتين سي انور
2: حياته كل
3: خلي هذا برنامج حولي. اسبوعي معناها
2: انا سؤالي هو
3: أن ويخفي 3 ملايين دولار ونص في العام
2: وهذا موضوع اخر شوف هذا يحب يقول انه مثلا حاجه عملت بوليميك في البلاد حاجه ضربت حاجه موضوع الساعه انت بما انه برنامجك مفتوح فتنجم الموضوع هذاك اوب الحلقه الجايه تكون حول الموضوع هذا مثلا فما جدل في البرامج
3: مش سهل راهو
2: اكيد
3: انا ناكد لك اللي سامي الفهري اول ما اقترحت عليه فكره البرنامج ونتناقشوا فيها قاعدين هكا قال لي انا بصراحه خايف عليك من البرنامج هذايا ونرى انه صعيب برشا

0: الخدمة. أنا الفكرة نطلب منهم باش ينفذوا تنفيذهم راه مهم برشا
1: بالطبيعة
0: يا ريم. راه أنا يعني
1: سمير حياتي كاملة معدة نعرف
0: يعطيك الصحة تو تلقى الأفكار إي باهي هاك لقيت الأفكار كيما تلقاش إيكيب باهية الفكرة هذيك تنفذها بالكدا وتجيب لك ليزانفيتي اللي حاجتك بيه خاطر ماكش أنت باش
1: يقترحوا عليك أفكار تسمع
0: تسمع ساعات ساعات نوافق ساعات ما نوافق
1: حلقة سنة ما كانتش الموضوع من اختيارك
0: شو عنا فيها ليه من
1: شو فيها هذا
0: شوف شوف أنا شو. من أسباب من أهم أسباب نجاحي هو الليكيب متاعي بكل صراحة
1: بالطبيعة
0: وخاصة الموسم الثالث
1: خاصة الموسم الثالث أي. كان فما تعزيزات ناس جدد
0: لا لا لا خدمنا بطاقة أكبر ولحمة أكبر وفهمنا بعض
1: هي ليه
0: سي تريز امبورتون
1: مهم ياسر يعطيهم الصحة بالطبيعة
0: أسامة السعفي

0: معدلات مرتفعه نتاع المشاهدات، حتى اللي ما تفرجش باش يعرضوا البرنامج سيغتانمون في كلام الناس في الفيديوهات في الريل اللي يهبطوا. من اون ايشابا ان ايبيزود الوحش برو ماكس في كل الحالات، حتى لو كان نتبعوا ولا ما نتبعوش. فما حلقات تعتبر انه فما منهم جدوى
1: كيما شنو
0: حقيقيه
1: كيما شنو؟ لا لا لا انا ما نفركش على الجدوى، رد بالك.
0: ايوه
1: فما حلقات ترفيهيه
0: جدوى،
1: هذه دراسة الجدوى والجدوى واحد.
0: ريم
1: ريم أنت تعرف التلفزة ماكش معناها تبارك الله عليك، معناها عندك خبرة كبيرة ومعدة في أنجح البرامج في تاريخ التلفزة التونسية. كنت أي سي لا فيريتي، وكنت سبب في نجاح برشا برامج وبرشا مناشطين، خاصة المناشط الأول معز بن غربي.
0: ما تنجمش تكمل حلقة من غير ما تقولها، لازم تقول.
1: سي لا فيريتي، سلم عليه، تحية ليه.
0: أيوة
1: لا لا الحقيقة مانيش
0: الجدوى فضلك. الجدوى تعرف شو نقصد الجدوى؟ خلينا
1: نحكي على الجدوى. أنا ما نخممش ديما في الجدوى، خممش. أنا جيتني فكرة حلوة ضامرة ضحك ترفه نعمل
0: محليه. كان تبدأ نافعة زيادة ليه؟
1: محليه هي ثم حلقات نافعين وحلقات للترفيه. حتى شوف في وقتنا هذا حتى الترفيه ينفع
0: بالطبيعة،
1: حتى الضحكة تنفع، حتى أنك تضحك المتفرج تنفع. نبداو شراو، مانيش نخدم في قناة ثقافية ولا في في ولا نقدم في برنامج ثقافي، نقدم في برنامج اون فاند كونت في البرايم تايم، برنامج يلزم يكون تجاري في قناة تجارية مطالب بالجدوى زاد من طرف القناة.
0: الجدوى النفعية تحكي،
1: الجدوى التجارية، التجارية. رد بالك معناها.
0: شوف سمير،
1: دونك ما نبداوش نتفلسفوا معناها.
0: لا لا لا ايجا نقولك
1: انا نحكي على روحي، ما نتفلسفش برشا في برنامجي. ثم قناة، ثم برامج كانت عندها هدف معين كيما المخدرات والقمار برشا، راهو حلقات فما حلقات كانت ترفيهية.
0: وهذا كيف عندك انت على نفس مستوى القيمة؟ ما فما حتى فرق الكل هم؟
1: لا لا ما فما حتى فرق. ما عندي حتى مشكلة حتى حبيت، ولو نعمل برنامج ترفيهي 100%.
0: علاش حبيت نسألك سمير؟
1: حتى البرنامج حتى برنامج الألعاب راهو ريم، حتى برنامج الألعاب راهو عنده جدوى، ما نستعرضوش نقعد نقولوا راهو والله انا برنامجي ثقافي وجدوى واجتماعي. لا انا
0: خليني نكمل فكرتي. ميرسي. انا حبيت نقول لك انه فما نوعيه، مش نوعية، فما مسؤولية كبيرة بما أنه أنت توصل للهالملايين من العباد، فما مسؤولية بالضرورة.
1: طبعا
0: معناها كي يبدأ فما جدوى نقصد جدوى. نعطيك مثال نعطيك مثال أنا ما نراش
1: حلقة الرقصة
0: رأي شخصي ليه ولا ليه حلقة الشعوذة والجن والسحر والديار المسكونة.
1: خلنا نحكي
0: فيه.
1: هو ذاك مش اقتراحي،
0: نزلت موفي قلت لك شنو برنامج مش اقتراحك.
1: لا هاك فكرتني عاد، هو اقتراح الفريق وانا مقتنع به.
0: باه انت مادام فاليديت وحتى انت تتبناها
1: بيانسير ونتحمسوا لي
0: بالطبيعة. هل ترى انه في 2026 هذا الملايين اللي تتفرج في الحلقات متاع سمير الوافي متاع الوحش برو ماكس من المهم ولا من المجدي ولا من النافع؟ والا ترفيه طيب، ترفيه مقبول انه نحكي على واحد
1: أنا نفرح
0: انه شاف
1: انا نفرح بلوم. انا نفرح في سيزون كامله تلقى لي حلقه ولا زوز ولا ثلاثه ولا حتى 10.
0: اخترت واحد
1: في 10
0: الحقيقه، مشيخ
1: حط 10 حلقات فاشلين مثلا.
0: ما قلتش فاشلين، قلت
1: ما عندهم جدوى. ما عندهم جدوى ما يسالش من غير ما نتوسع معك في الموضوع. ولو اني انا نرى انه معناها حلقه الديار المسكونه هي واقع موجود. انت عمرك ما سمعت بالديار المسكونه؟
0: انا رايي مش مهم اليوم. رايك انت
1: عليه ما تحكي على رايك.
0: انا اعطيتك رايي في العمل، في رايك انت
1: مثل روحك.
0: اي حبيت نقول اي لا انا شفت ولا ما شفتش، سمعت ولا ما سمعتش، مش هذا الموضوع. الموضوع مثال، خلي فكره الجدوى الكلمه اللي انت وقفت فيها نفسرها لك اكثر. مثلا انا شفت، ما نتصور ما كملتش الحلقه،
1: شفت اللي ما فيه الجدوى.
0: شفت مثلا ثلاثه ضيوف اللي كلهم شافوا حاجات وعاشوا حاجات وحلم بجد، وبعد الحلم شافوا في الواقع والنار اللي شالت وكذا. مهم انه الشيخ
1: مهم
0: رجل الدين موجود ويقول ويذكر انه الجن مذكور في القران.
1: ناقص شكون؟ ناقص بسيكياتر.
0: لا لا والله ما قلت
1: ناقص
0: بسيكياتر.
1: انا الرا
0: تعترف
1: ما حبوش يحضروا
0: على الموضوع.
1: اي خطر خطر الموضوع في جانب نفسي، وللاسف هذا خلل في الحلقه.
0: خاطر الضيوف اللي جبتهم ينجموا يكونوا فما تهيؤات ماهمش يحكيوا على واقع.
1: لا ثم ولا ما ثماش، مش انا نقولها،
0: مش انت تقول، لكن لازم يكون فما شكون يقول.
1: يعطيك صح. احنا ناقصين طبيب نفسي، خاطر واحد منهم قال مشيت لبسيكياتر. باهي
0: وقتها ما نعمليش الحلقه،
1: درنا عليهم الكل.
0: ما نعمليش الحلقه
1: وما جي. ليه نعملها؟
0: نعملها ناقصه.
1: شوف نختصر لك الموضوع.
0: قل
1: انا عملت هالحلقه مقتنعة بها
0: ونجحت. أنت قلت ناقصة
1: ونجحت ناقصة ورغم ذلك نجحت.

0: هي تنجح في المشاهدات بالطبيعة باش تنجح على خاطر المعروف الموضوع أنت تعرف اللي هو كاتشي وإيش يعجب العبيد ولكن ناقص
1: عندك أنت
0: أنت وحدك قلت لي ناقص
1: ناقص أما ما مسش من من من أنه قناعتنا أنه حلقة نجم تنجح ونجحت بعد راني قبل ما تتعمل
0: أي
1: أو هاو يسمعوا فيا اللي كيف نتاعي ما كنتش مقتنع ما كنتش مقتنع به جملة أسمع شوف اقترحوها علي أول الموسم ومنتصف الموسم
0: رقدوها وعاودوا جاوا
1: يمكن أربع مرات لا في آخر الموسم قلنا ميسالش معناها خاطر عملنا بصراحة عملنا حلقات بهين وقلنا ولينا رجعنا للحلقات اللي المتوسطة اللي راه أنا متوسطة في الأفكار به أنا نمشي معاك لأبعد من هك نفرضوا يا أخي عندي أنا 10 بالزايدة 10 حلقات فشلوا
0: به
1: حتى من حيث من حيث القيمه يا اخوي
0: ايه القيمه الجدوى
1: الجدوى تقول انت ميسيلش انا ناجح 10 شفت 10 بالنسبه لي انا كنحاسب روحي خاطر فما هذا انجح سيزون عندي كان سالتني كان جبتني في سيزون الثانيه ونقول لك يمكن فما اكثر خلل اكثر في معناها حلقات فاشله سيزون الاولانيه اما طول سيزون الثالثه انا راضي عليه حتى ولو تقول لي 10 نحطوا 10
0: انت قلت 10 الحقيقه
1: لا انا ما قلتش بالضبط نقولوا بالزايد 10 تقديريا عشرة.
0: واضح بيه دونك ما يقلقكش انت
1: يقلقنيش
0: والمسؤوليه قلت لك نتاع الاعداد
1: لا مانيش متقلق
0: ماكش مسؤول انه تقدم حاجه لازمها
1: مسؤول وفي في مستوى المسؤوليه روحي في مستوى المسؤولية والحمد لله
0: باهي الحقيقة باش والله فما سؤال ديما حتى في الدنيا نقول لجي نهار ونسأله لك سي ان غول هكا لا بوستور نتاع الاستفزاز وما يقلقنيش هذيك كان نسميها
1: مستوى انا
0: نستفز لا لا لا ماكش مستفز جاوب به يعني انت بس
1: لا ولا لا
0: والله لا سمير دور رول انت مختار
1: كوم انيماتور
0: اي مختار البيرسوناج هذاك
1: مختار ولا لا انت تعرفنيش في الدنيا
0: لا ما نعرفكش في الدنيا
1: بس المعز انا
0: زميلنا مره اخرى
1: مزاجي مزاجي وشخصيتي انا التلفزه ما بدلتنيش انا ما مشيتش للتلفزه عملت تقمصت دور
0: هذا
1: ولا عملت شخصيه انا مشيت للتلفزه كما انا في الدنيا
0: دوك انت مستفز
1: مستفز بون كلمه مستفز هذيك تقييمك انت اما انا معناها نعتبر ستيل هذاك اللي نعمل فيه هو يشبه لي في الدنيا سميه انت اللي تحب ما عنديش انا التسمية اما انا اسلوبي هذاك اللي نستعمل فيه فيه جزء من روحي انا حقيقي في التلفزه مانيش مستعنع ومانيش مفتعل حتى الناس كي قابلوني في الشارع حتى كلمة أهلا وسهلا كي نقولها بنفس الطن يضحكوا
0: راو ما تخذهش بالخايب كلمة استفزاز حبيت نقول لك ريت مثلا
1: والله ليني ما خذها بالخايب
0: ريتها أهلا
1: وحتى وسهلا حتى الرول نتاعك نعم. انت حتى كي تستفزني الدور نتاعك
0: ما نمشيش فيه برشا ريت
1: ليه قاعدة تستفز
0: النغمة الكونستانت نتاع كلامك اللي هي بيدا هذيك هي وحدها فيها معناها كلمة استفزاز ما تاخذيش بال معناها ماهيش حاجة بيجوغاتيف ما تفهمي لا نعرف لا يحركك شيء
1: لا مش ما يحركني لا نحترم دور الانيماتور ما عندي حتى مشكلة
0: جميل دونك انت فيه من طبيعتك وانت حقيقي في التلفزه انت هكاك هذه الاجابه انت تعرف
1: اللي نحب نكون حقيقي
0: مهم
1: والله
0: مهم
1: انا نشوف في منشطين
0: مش حقيقيين
1: مفتعلين حتى في اصواتهم يا ابو قلب حتى في اصواتهم يعمل فوس فوا حتى في معناتها ما يعجب في التلفزه وفي الراديو نشوف في منشطين ما همش حقيقيين
0: مش على خاطر انت تعرفهم في الدنيا عندك لو لوكس انك خلطتهم فتعرف اللي هو مش
1: يظهر
0: حقيقي
1: يظهر المستمع انا ثم منشطين ما نتحملش نسمع تلمو ماهوش سبونتاني ماهوش حقيقي
0: مثلا
1: لا ما نعطيش
0: حتى حد
1: جمله
0: علاش هذا راي
1: ما تضيعش الوقت
0: دقيق
1: والله يا
0: اما انت كي تحكي حكيت الباسبور 17 دقيقه ما يسالش به
1: سالتني
0: يا
1: رسول الله واحد يسالك وبعد يقول لك ما تجاوبش
0: سمير
1: وبعد يقول لك لا جاوبني هكا نحب هكا اكتب لي جواب نقرا
0: تعرف اللي عندنا زميل
1: لا انت سالتني عن الباسبور ولا
0: تعرف اللي عندنا زميل يشبه اسلوبه بيك تعرف اللي محمد الخميسي ديما يقولوا له تشبه لسمير الوافي تعمل كيما سمير الوافي تحب تتكلم كيما سمير الوافي حبيت نسلك انت ترى انه فما شبه فما ماخذ من اسلوبك شنو انت رايك في الموضوع خاطر ياسر تتقال وهو مازال كيجاوب عليها
1: ما نعرفش انا محمد الخميسي ربي يوفقه خذي طريق وشد طريق وناجح في اللي يعمل فيه
0: من حقه يسانسبير اما انت ترى فما شبه
1: انا بيجي تاثرت بمنشطين في العالم وفي واحد اما معناتها ما نجمش نقيم ما نعرفش نيستقو.
0: انت هكا توا كنت تحكي لي على منشطين اخرين
1: شنو ما يعجبكش؟ ما سميتش علاش مشيت لي محمد الخميسي
0: ذكرت انه هو
1: انسان ناجح ربي يعينه، علاش نجي انا اليوم نقول بيان سور
0: ما في حاجه نجم تكون حاجه باهيه ليك تقول والله نحس انه والله فما يمكن استوحى كذا.
1: بقطع النظر على محمد الخميس ربي يوفقه، انسان شد شق طريقه وناجح ويجتهد بطبيع. على الاقل عمل اسم. انا ضد انه واحد يكون ينتحل شخصيه اي عبد، يلزم يكون هو هو ينسبيري. اوكي انا بيجي
0: انسبيري من شكون مثلا؟
1: انا كنت مهبول بارديسون والتو ونرجع نتفرج لتوا في حلقاته القديمة. كيفاش اكتشفت أرديسون أنا؟ خاطر شبوني بي في وقت من الأوقات في بدايتي وأنا ما نعرفوش.
0: يا أخي مشيت
1: مشيت شفت شكون أرديسون، تلفزيون تعلقت بي.
0: فهمتك.
1: أرديسون معناه التوا يا ريم أقسم لك بالله أختي تعرف ذي، خاصة أختي، خاطر نقولها في وقت من الأوقات نقولها تفرج فيه وشوف لي أفكار نتاع لي زانترفيو القصار هذوكم في كنت نعمل فيهم في المناجر فقط. صحيح. كنت نقلد فيه نقلد فيه، مش لا في الصوت ولا في الكلام ولا في الواحد، خاطر هو الجرأة نتاعو ما نجموش نعملوها في تونس بكل.
0: صحيح.
1: سي امبوسيبل.
0: صحيح.
1: اما من المدارس اللي تاثرت بها برج عمرو اديبي عجبني برج.
0: تتفرج فيه كل نهار؟
1: لا ما نتفرج فيه كل نهار، نشوف في المقاطع ساعات. في الانترنت تلفزه ما عادش.
0: سمير علاش ما تخدمش مباشر؟ علاش برامج الكل مسجله؟
1: أرديسون عمرو ما خدم مباشر.
0: سمير الوافي
1: عمري ما خدمت مباشر.
0: علاش؟
1: عمري صحيح
0: لا جربت ضربة صغيرة
1: يمكن ضربة صغيرة
0: بوليميك
1: لا ماهوش مباشر.
0: ما لاش نوض ضربة صغيرة صلح
1: نسيتها في حنا بعض نسيتها. لا ماهوش مباشرة
0: بوليميك
1: اسمع البروفوكاسيون والنوعية نتاعينا والأسلوب نتاعي والمباشر ما يتفهموش. البارح مثلا سجلنا حلقة صارت فيها عركة البارح برك قلناها اوروزمون كو مش في المباشر.
0: ما توا بعد الاكزرسيس نتاع السنين هذه الكل والبرامج هذه
1: لا مش انا لانفيتين.
0: لا نعرف
1: اذا انت شوف ريم اذا انت كما قلت انت استعملت الكلمه او نستعير كلمتك
0: تفضل
1: استفز انفيتي بسؤال ويخرج على السيطره. احنا في تونس مانيش في فرنسا
0: متفاهمين
1: بارفوا ما يسيطرش على روحه. انت كانيماتور تنجم تتحكم في روحك بطبيعه معناها مش الاسئله وخدمتك وكذا ما عنديش مشكله انا ما نخافش من المباشر. اما زاد راه الديراباج ينجم يصير من لي زانفيتي وانت تتحمل المسؤوليه
0: معناها ترانو الخط اللي انت
1: ودفعنا ثمن حتى في المسجل دفعنا ثمن تصريحات ضيوفنا.
0: صحيح معناها الخط اللي انت ماخذه ما يمشيش مع المباشر. ما تحبش نهار تعمل حاجه اخرى
1: داير اعطيتك اكزامبل برشا منشطين ما عملوش المباشر لانهم في المدرسه هذيك.
0: ما
1: هو أرديسون في فرنسا سألوه نفس السؤال برشا مرات وقال لا ستيل متاعي ما يمشيش مع المباشر وأرديسون وفي فرنسا.
0: وما تحبش تعمل راديو لنفس السبب؟
1: نخاف أونيتمون للعمر هذا وللتجربة هذه نخاف من راديو، نخاف من أي تجربة جديدة. مثلا والله يا ريم مازلت نخاف من أي تجربة جديدة. الراديو جاتني 20,000 فرصة
0: نتصور.
1: حتى في الإذاعة هذه وفي إذاعات أخرى قبل
0: بيه؟
1: عندها سنوات معناها جيتني برشا فرص ويظهر لي كل سيزون جيني فرصة للراديو اقتراح للراديو وريت روحي أني ما نجمش ننجح في كل شيء. أنا قلت نجحت في الصحافة المكتوبة ولو نسبي، نجحت في التلفزة والحمد لله، ما نجمش نكون عبقري في كل شيء. ولكن زاد أنا عندي تجربة أخرى باش نخوضها، رأى أنه ما نجمش زاد نظهر في المنصات الكل
0: ونحرق روح. مش تعمل بودكاست؟
1: مش نعمل بودكاست
0: ولا.
1: وهو جاهز حاليا صورت منه حلقات
0: ديجيتال مش طبيعة. يكون متلفز
1: لا
0: عايبي خطر
1: أنا نستعد للعصر القادم للزمن القادم.
0: أي لا عندك مدة تحكي على الديجيتال
1: نحكي على شفت
0: لي.
1: الديجيتال وأنا عندي مدة نحكي عليه
0: خفتش من حاجة جديدة
1: وخفت لا بروف يا ريم لا بروف انا معناها ترددت برشا وقعدت برشا نخمم وما بديتهاش التجربه وما بديتها كين ما حسيت روحي جاهز تقنيا باش نكون مستقل زاد تقنيا وعندي الامكانيات التقنيه
0: وحدك باش تخدم روحك
1: بيان سور سي تري امبورطون
0: واضح
1: وبامكانيات تقنيه نحبها عاليه ذات جوده تليق بتجربتي واسمي ثم اني نبدا انا جاهز
0: واضح
1: انا را اني توا جاهز توا انا عندي 3 سنين نحكي عليها الحكايه
0: صحيح عندك مده تحكي عادي
1: والله يا ريم عكس ما يتصوروا العباد انا ما نستسهلش خدمتي
0: علاش تصوروا اللي انت
1: نجم نغلط؟ لا برشا عباد يتصوروا لي انا معناها بسهوله انا يا ريم حتى كي نغلط ورا روحي استسهلت نغلط نستسهل ساعات نعاقب روحي معناها نكون قاسي على روحي. انا التجربه نتاع البودكاست نشوف قاعد نشوف في التجارب اللي موجوده مراش برشا تجارب نجح
0: الحلقات المسجلين منهم الحلقه اللي بانجلي في الفيسبوك اللي مازلت تستنى
1: اي شفت
0: منها
1: مازلت تستنى أي. اللي انا ما حبيتش نعديها وحدها
0: انت في
1: لازمني نسجل مع حلقات اخرى
0: حكيت
1: لنا بالله بالله
0: خل فسر العباد انت فهمت ما العباد ما فهموش لحظه
1: باش نحكي عليه
0: سمير في البروفيل نتاعو
1: نعتذر
0: لا مرحبا بك
1: شفت انيماتور
0: قريبا وحصريا ولاول مره الانترفيو شفنا منه تصويره اللي هو مع التونسي الغارد كور نتاع ميسي نتاع ليونيل ميسي وقعدنا نستناه ودوك انا كنت باش نسالك عليها ما دام حكيت لي على البودكاست استنتجت انها من حلقات البودكاست فما حلقات اخرين مسجلين
1: اي بديت نسجل في حلقات اخرى
0: دونك سي دي 1 تو 1 معناها
1: Yes.
0: جميل.
1: أما بطريقة جديدة.
0: ما تشبه لكش؟ تشبه لك. نجد تكون كنت تشبه لك.
1: بيان سور. عندي نسخة أخرى مني.
0: نفس الثنية. به جميل. أظن لي سمير ما نجمش ولو أنه الوقت قاعد يمشي وأنا قاعدة نعس عليه من بكري. ما نجمش ما نوصل لكش حاجات أكيد تقرأ فيها بمئات التعليقات وتجيك ردود
1: الأفعال. ما نقراش برشا التعليق.
0: الحقيقة؟ شنو انت بتقراش تعليقات تجي وتقرا تعليقات
1: لا في صفحتي
0: اي نحكي على صفحتي
1: مش في صفحات اخرين
0: انت ساعة
1: لا في صفحتي نقرا
0: في صفحتك تقرا
1: لا نقرأ.
0: نحكي على
1: ونبلوكي زي.
0: على لا ويعرف زاد انت مبلوكي العباد تعرف اغزر لي
1: عندي مقبره نتاع بلوكاج فظيعه اكبر من الجلاز
0: يا ميمتي على الالفاظ
1: علي. اه وي اي مقبره نعتبر البلوكاج وقتلت عبد فيسبوكيا
0: من كثر الانتاج تبارك الله نتاع التدوينات والتفاعل على لي ريزو سوسيو معناها صانع محتوى انت ابار الاعلام
1: لا صانع محتوى انا كان نسيت انا راني ولد الصحافه المكتوبه في اصل
0: وهو كذلك
1: دونك الكتيبه ماهيش صانع محتوى
0: انت قاعد تعوض في
1: نكتب نعم في فيديوهات شفتني
0: ليه تكتب برشا في تكتب برشا ستاتيوات بمعدل
1: الكتيبه صانع معناها
0: اللي يكتب صانع محتوى
1: لا انا اللي علمك وإذا ذي حاجة نسيتها ولا تنسيتها راني أنا ولد الصحافة المكتوب
0: ما تنسيهش
1: برشا من اللي موجودين توقت لي أنا نكتبهم ومازالوا ما بداوش المهنة ذي
0: أنا ما كنتش نعرف أنا تعلمت
1: مدرستي الأولى هي الصحافة المكتوبة على يد كبار الصحفيين جيت في الزمن الجميل من حسن حظي أني عاصرت صحفيين كبار من طراز صالح الحاجة ربي يطول في عمره يبي يذكره في الخير وسي مصطفى عطيه وسي محمد صالح الجابري الله يرحمه وكبارات انا نكتب صغير طفل صغير في العشرين سنه من سمير. عمري بجنبهم في صفحات الصريح وتعلمت وغلطت وتعلمت وغلطت وتعلمت لين تزلز
0: انا راهو سؤالي
1: راهي الصحافه
0: صناعه المحتوى
1: جيل واحد لا صناعه المحتوى مهنه جديده انا بديت قبلها الكتابه عمرها ما كانت صناعه محتوى جيل واحد يكتب ملي عمره 20 سنه و18 سنه اليوم منين كان يكتب في جريده ولا يكتب في الفيسبوك تقول اللي يكتبوا فيه كبار الكتاب الفيسبوك
0: كان فسرت لي رؤيتك تقول
1: انت صانع محتوى فيها نوع من لا
0: الحقيقه الحقيقه سمير
1: ما تجيش الواحد مهنته الصحافه والاعلام صانع يتحول الى صانع محتوى
0: صانع محتوى
1: مهنه نحترمها
0: مهنه محترمه
1: وفيها مدونين كبار ومعروفين
0: ماهيش سبه سمير علاش خليتها هكا
1: لا سبه وقت لي واحد يبدا مهنته اخرى
0: ما نسبش انا باش نبداو واضحين صناعه المحتوى حاجه خدمه محترمه وصعيبه
1: انا ما قلتش محترمة.
0: وتنجم تتماشى مع اي خدمه واحده اخرى
1: تنجم تكون تصنع خدمه محترمه وفما مدونين كبار يمكن يكتبوا خير منا ويعملوا خدمه خير منا انا مانيش صانع محتوى
0: جميل هاي الاجابه سهله وبسيطه ما تاخذش برشا وقت
1: لا عاد
0: بيمسيش نواصل الفكرة
1: يا ريم أنا أغرب حوار عملته تو أنت جي تقول لي ما تاخذش برشا وقت وتحب تتحكم في
0: الوقت
1: اللي نجاوب فيه تحب تتحكم في, في في في قديش نجاوب ما يلزمني نجاوبك زادة
0: سمير وبطريقة. جاوب فما طريقة فما سؤال ما جاوبش عليه الحقيقة قاعد جاوب
1: نفك فكي
0: ويظهر لي بيه أغزل
1: نفك في الوقت
0: سيش نكمل الفكرة
1: نفك في الوقت
0: بيه أنا ما نقصدش أنه صناعة المحتوى بالعكس حبيت نقول لك اللي أنت على اللي غيزو سوسيو الفلو
1: لا أنت ما تقصدش ما أنا وضحت لك اللي أنا راني أنت أو عليش مني صانع محتوى
0: نسيت أو تنسيت ما أنا شبه تهم أنا ما تنسيتش نعرف مليح نعرف مليح اللي أنت بديت في الصحافة المكتوبة وكنت نحب نسألك تو بعد هذي الكل الصحافة المكتوبة ما تفضلهاش هي على هذا الكل
1: اي صحيح
0: ها شفت كيف
1: شنو
0: ما تنسيتش انا لا تنسيت
1: الصحافه المكتوبه هي تقعد الاحب الى قلبي
0: جميل.
1: والمتعة اللي نحس فيها اللي نحس به في الكتيبة لا تضاهيها أي متعة أخرى في مهنتي.
0: دونك احنا توا
1: حتى في التلفز
0: اللي المتعة اللي كانت عندك في الصحافة المكتوبة انت توا مازلت تمارس فيها في الكتيبة التدوينات
1: بدون, بدون أجر بالطبيعة، خاطر كنت ناخذ في أجر على الأقل بدون في الصحافة المكتوبة، لأن الصحافة المكتوبة انقرضت.
0: صحيح توا فهمنا
1: شكون مازال يقرا جريدة
0: اللي انت تكتب تكتب.
1: انا كي نشوف واحد يقرا في جريدة نصوره، قريب نصوره، قريب ناخذ له تصوير،
0: يجيك غريب.
1: أور كانت الجرائد أول حاجة معناها نعملوها سبيه.
0: نحب نسألك على حاجة فيما يخص التدوينات، بما أنه بالحق تكتب برشا وتعبر في كل في كل مواضيع الشأن العام، أي في كل مواضيع، بما أنه حتى من غير إعلامي وصحفي من غير الكاسكيت هذيك أي مواطن من حقه أنه يعبر في الشأن العام
1: طبعاً
0: وهذا
1: طبعاً.
0: وهذا يا عادي، لكن طبعاً. أنا فما ملاحظة أنه وليت عندك دي ستاتيو وبرشا مش شوية ومش توتو اللي فيهم أخبار متاع قضايا، أخبار متاع إيقافات، أخبار متاع تهم، أخبار كواليس. الحقيقة تعرف شنو سؤالي؟
1: مش برشا
0: سؤالي سمير، اللي وقت اللي كنت تخدم في البرامج السياسية ما كنتش تكتب هك، الحقيقة ظهرت لي حاجة جديدة عليك.
1: بعدت على السياسة
0: دوك وقتها تولي تكتب في هذا، معناها أنت الكواليس.
1: بعد على السياسة على شنو باش نكتب؟
0: الكواليس متاع هذوما القضايا وهذه التهم وهذا صار مثلا
1: في علاقة من قبل نكتب، أما مش بال
0: في علاقة أسطول الصمود
1: يظهروا في وسط ستاتيوات أخرين. مش اي شنو تقصد سؤالك؟ وضحوا لي
0: معناها اسكو عنده علاقه ما بين انت ما عادش نخدم في السياسه فهاني نعبر لهنا. هذا هو،
1: هذه مساحه شخصيه مهنيا ما عادش نخدم في السياسه. هذه مساحه شخصيه نعطي فيها ارائي في حدود الممكن.
0: بالاراء علاش ترتكز؟ معناها انت شنو تعتبرها؟ تعتبرها سبق مثلا انك انت تعلمنا انه فما
1: نمارس في الفيسبوك، نكتب في الفيسبوك. أي. ريم أي. بعقليه الصحافي بعقليه الاعلام يلا غلط ما تنحاتش الكاسكيت. يعني انا صحيح ملاحظتك صحيحه، يعني يقول القائل تكتب في صفحه فيسبوك علاش تعمل في سبق ولا سكوب؟ ماهي جريده
0: مثلا
1: كونت. اي سي فري، اما انا قعدت بك العقليه كشغف هذاك نتاع نمارس فيها بطريقة الإعلامي. رد بالي على غلطاتي، على مثلا ثم أخبار ساعات سبحان الله واحد يغلط يهبط خبر غلط نصحه من بعد ونعتذر عليه. معناها كيجيني خبر نهبطه حتى ولو نعلم به أنا لوليني نهبطه هكا.
0: أما سمير ساعات شد صحيح في قضية وتقعد
1: أي خاطر واثق منها
0: تشد صحيح.
1: اي تشد صحيح
0: وشنو
1: ونعاند
0: وتشد صحيح. معناها انت مثلا بكري جبت لي على تصفيه الحسابات ما تراش انها تنجم تفهم تصفيه حسابات كي تشد
1: تفهم
0: صحيح.
1: حاجه اللي نقصد وانا حاجه
0: ماكش تصفي في حسابات كيف يجي نعطيك امثله لي تيك توكر لي انستغرامر المشاكل اللي صارت بعد الحلقات هذوكم كيف هما يجاوبوا وانت تعاود تجاوب؟
1: ما عنديش عليهم علاقه باش نصفي حسابات. انا ندافع وقتها ريم وقت اللي واحد يكذبك انا ندافع على مصداقيتي نولي، خاطر كي كذبك وتسكت يعني سي بون انت غلط. اور الخبر نتاعك تبدا واثق منه تتمادى تدافع على المصداقيه نتاعك، يعني الناس باش الناس وكان لازم تهبط لي بروف سي نورمال ريم حتى ولو صفحه فيسبوك.
0: فهمت. لا ما تخافش غزرت للوقت وبر.
1: لا منيش مش نخاف.
0: يا ميمتي كل كلمه ما غزرت للوقت يا سمير.
1: توي تقول كلمه وبعد كل كلمه.
0: اغزر لي. بما انك تعبر فيها على مواقف ما في الشان العام وكما قلت لك هذايا حقك وتاخذ في مواقف سياسيه وتعطي في رايك في حاجات تصير كما مثلا اخر بوليميك صارت على هاك الفيديو اللي مع المهاجرين من جنوب الصحراء الافريقيه وكذا، تعتبر نفسك تساند معناها في مسار معين انت متبني معناها سرديه على حساب سرديه اخرى؟
1: انا نحكي في مواقفي وارائي الشخصيه الخاص، وذيك ارائي مقتنع بها 1000%. ندافع على بلادي، ندافع على دولتي، ندافع على الامن القومي نتاع البلاد، هذه مبادئ دوبوي لونتون ندافع عليها، وهذايا التوجه نتاعي والايديولوجيا نتاعي والفكر نتاعي والقناعات نتاعي، امن القومي نتاع بلادي والامن القومي نتاع الدوله نتاعي. وانا ديما نقول ديما في ستاتوياتي نعاود نقول تونس اولا، المبدا نتاعي تونس اولا في كل شيء، قبل كل القضايا وفوق كل القضايا واعلى من كل القضايا واعلى من كل المصالح واعلى من كل الانتماءات واعلى من كل الايديولوجيات. بالنسبه لي انا تونس اولا، مواقفي اللي نكتب فيها في الفيسبوك لا هي مربوطه بشخص ولا بسيستم، هي مربوطة ببلادي بدولتي، ندافع على الدولة وعلى هيبة الدولة وعلى سيادة الدولة. وإذا نخترعوا كلمة أنا مواطن سيادي، أنا سيادة بلادي فوق كل شيء، كل حاجة تمس سيادة بلادي، وكل إنسان يعداها أنا ضده وأنا ننقده وأنا نهاجمه. أنا ضد العمالة، أنا ضد المال الأجنبي، أنا ضد التمويل الأجنبي، أنا ضد الناس اللي نضالهم ممول من الـ من من الـ من الـ من جهات أجنبية وأطراف أجنبية. أنا ضد الدكاكين الحقوقية اللي تتمول من الخارج.
0: الصفات هذه الكل هي اللي اليوم توجه في بالحديث للمعارضة.
1: أنا هذه مبادئ.
0: أنت ضد المعارضة هذه اللي تتصف
1: أنا ما جبتش المعارضة.
0: ما فيها شيرة وكتقولي أنا مساند مسار معي.
1: المعارضة المرتزقة أنا ضد. المعارضة الممولة من الخارج أنا ضد. المعارضة المرتبطة بدكاكين مخابراتية وبتمويلات خارجية أنا ضد. ما نعتبرهاش معارضة، نعتبرها مرتزق.
0: ما هيش معارضة.
1: أوضحش من هك... لا ما نحكيش على أنا سميتش
0: طبعا. لا سميت
1: أنا نحكي كل واحد
0: واضح.
1: كل طرف ينطبق عليه هذا
0: أنا ضد.
1: إذا شفت أنت اللي ما ينطبقش عليه أنا منيش ضد.
0: هذا الكل لا يتعارض مع فكرة أنه أنت تنجم تقولي هذا الكل يمثله مسار مثلا مسار 25 جويلية.
1: يا ولدي أنت تقول اللي تحب، أسمعني أنا قلت علي تفرض علي.
0: لا نسأل فيك قولي نعم أو لا.
1: كلامي واضح هكا قلت
0: نعم أم لا.
1: كلامي واضح يا ريم. إذا مسار 25 جويلية فيه يدافع على الحاجات اللي أنا قلتهم أنا معه. إذا الحاجات اللي أنا قلتهم لك بكري السيادة وكل معاني السيادة فوق كل اعتبار.
0: جميل.
1: سيادة بلادي فوق كل اعتبار.
0: والله يا سمير وصلت الفكرة واضحة وصريحة جدا.
1: ريم
0: 59 دقيقة يا سمير ما نحبش يتقص عليك الكلام. والله العزيز 59 شنو اللي فريمون انا تعصفت عليك ما عندي حتى فكرة على جونتيس اليوم. حبيت نسألك حاجة والله حبيت نسألك حاجة ولو انه كان محور كامل على خاطر ما نراش انه في حضور اعلامي
1: 59 دقيقة.
0: اي 59 دقيقة خليت دقيقة لسؤالي. شنو حستي يا رسول الله عندي سؤال أنا سامير. أنا نحبك تجاوب على ما وصفك به وما رد به الممثل غانم الزرلي. قال اللي أنت تقول باش ننقص في المونتاج ومن بعديك ما تنقصش وتبدل الكلام.
1: شوف سي غانم الزرلي باختصار سي غانم الزرلي حب يعمل سابقة عمرها ما صارت، حب يحضر في المونتاج تاع الحلقة نتاعو اللي أنا مستحيل نعمل نخرج من القناة والانفيتي نتاعي ما يحضرش المونتاج.
0: هذا اللي غشه فخليه يقول
1: أي أنا رفضت ورافض. وسي غانم إذا يحبنا نخدمه له ملحقين صحفيين يشوف عبد داخل.
0: قال اللي أنت ما كنتش تفهم فيه كيف يكلم فيه كيف يقول لك حاجات تقنية ما كنتش تفهم
1: لا
0: فيه.
1: هو قال حاجات ندم عليهم وشاف اللي بيش يضروه تراجع عليهم قال نقصوهم أنا رفضت.
0: قال اللي أنت قاعد تستفز فيه باش بصيف تخرج ويحب ينظف رأي العرب.
1: حسب أنا استفز فيه أنا خدمتي لا جرحته لا تعديت عليه ولا جبت له حاجات شخصية، جبت له على خدمته واضح. وأنا إذا تحب نقول حاجة بكل صراحة هو أسوأ حوار عملته في حياتي هذاك
0: غانم الزرلي.
1: مربحت منه شيء الحوار هذاك مش غانم ممثل كبير
0: أي ونحترمه. الحوار
1: الضيف هو هذاك الضيف صدقني ما تمرجتش في حوار قبل ما يتبث بين تسجيله وحتى قبل تسجيله وبين بثه قد هذاك. ويمكن ما صار ليش مع حتى ضيف الضيف اللي يقولك نحضر المونتاج ما يفهمش معناها إعلام. انت تقبل
0: لا اما كي توعد باش نحي حاجه ما نحيوه. اذا تقول حاضر باش نحي
1: نحيت ما نحب ثم حاجات خاصه ما نحبش نحكي.
0: لا ما
1: هو يعرف الواتساب نتاعو شنو هو جاه فيه باش يشوف خذيت بخاطره في حاجه شافها وقرر تتعدى ولا تتقص.
0: هذا يا اجابتك جميل ريتها الدقيقه نتاعي هكا
1: طلعت خافره
0: هكا
1: دقيقه. فما حاجات نرفض باش نتنازل عليهم ريب وانت
0: سمير.
1: تعرف علاش
0: سمير لازمنا ساعتين ثلاثة أربعة هكا ما
1: لا نعملو حلقة.
0: الحقيقه لا يكفي الحقيقه
1: ريم شكرا على الحوار.
0: شكرا
1: على الاسئله اللي حتى ولو انا انفعلت نعتذر.
0: لا
1: اما راهو هذيك الصدق نتاعي
0: راني
1: جوست سبونتاني
0: ما
1: معنى تقبلني كما انا
0: بالطبيعه قبلك كما انت ان شاء الله
1: والمستمعين زاد
0: المستمعين بالضبط.
1: شكرا ليك ريم ربي يفضلك وربي يوفقك.
0: عايشك مرحبا بك
1: من اقوى المعدين في تونس.
0: هاي باش معناها ما نقدمش نرجع معدة شنو هو هذا سي سمير؟
1: لا لا
0: يا سيدي لازمكم تمشيو
1: من اقوى المذيعين زاد بارك الله عليك اخي. انا مالي علي جيك
0: يا ولدي الاخبار يهديك ربي
1: علي جيك
0: انا خارجين. شكرا
1: لكم
0: كيف وصلتوا معنا حتى لتوا في اوستار. لازمكم تمشيو للاخبار نتقابلوا السبت الجاي في لامان وباي باي.
2: تسمو اوستار كنهار سبت من نص النهار الماضي ساعتين بوبليسيتي. المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين. مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نزور كارتاج. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الثانية، ديوان فام، عسلمة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشويد يؤكد خلال زيارة أداها إلى المقر الجديد للوكالة التونسية للتكوين المهني، يؤكد حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع من نجاعة الأداء، مشددا على ضرورة تكريس ثقافة الانضباط واحترام مختلف نواميس الإدارة لما لذلك من أثر مباشر في ضمان حسن سير المرفق العمومي وتحقيق الأهداف المرسومة. وعلى مستوى مقاربات العمل، أكد الوزير أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي كانت ترتكز فقط على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيه نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في تشدد بمناسبة زيارة أدتها أمس لولاية الكاف ودشنت خلالها التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالجهة، شددت على ضرورة الحرص على الارتقاء بمستوى التعبير الجمالي وتنمية الرصيد الدرامي الوطني والعمل على إشعاع المركز إقليميا، مذكرة بتاريخ المسرح بالكاف الذي أسس للمسرح الوطني وأنجب أسماء فنية من خيرة أبنائه. وتشمل التوسعة الجديدة للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بولاية الكاف أحدث إقامة فنية بطاقة استيعاب تقدر ب 12 سريرا إلى جانب جناح إداري، وتنضاف هذه التوسعة إلى فضاءات المركز المتمثلة في قاعة عروض تتسع ل 500 مقعد وقاعة ثانية تتسع ل 150 مقعدا وقاعة التمرين والرقص التي تم تهيئتها في الأشغال الأخيرة. السيطرة على حريق بالواحة المتخمة بالمسلك السياحي بمدينة دوز، حيث أتى الحريق على حوالي 30 من رؤوس النخيل بين حرق كلي وجزئي وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسل ديوان فم. وكاد المصدر ذاته تدخل فرق الحماية المدنية على وجه السرعة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره لبقية الواحات المتخمة، فيما بشرت السلطات الأمنية أبحاثها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق. في العالم، مصدر باكستاني يقول أن وزير الداخلية محسن نقوي يزور إيران اليوم ضمن جهود الوساطة التي تقودها باكستان، حاملا رسالة إلى المرشد الإيراني تتضمن جملة مقترحات تتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة. القيادة العامة لقوى دفاع البحرين تقول أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وأكدت القيادة العامة كافة أسلحتها وحدتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. وقالت القيادة في بيان أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
2: ديوان فام، ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى

0: تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: صوتكم
0: ديوانا فام فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي يواجه حاليا المنتخب البلجيكي في اخر الوديات قبل التحول الى المكسيك، مقابلة منقولة عبر منصة ديوان سبور. نعطيكم تشكيلة المنتخب التونسي. في الكاج عبد المهيب الشامخ، في الدفاع نلقاو كل من ادم عروس، منتصر الطالبي، عمر الرقيق ومحمد امين بن حميده. في وسط الميدان نلقاو كل من الياس الصخيري، محمد الحاج محمود واسماعيل الغربي. وفي الهجوم نلقاو الياس العاشوري، خليل العياري وحازم المستوري. بالنسبه للمنتخب البلجيكي في الكاج نلقاو تيبو كورتوا، في الدفاع كاستاني، ميكيلي نغوي وتوماس مينييف. في وسط الميدان نلقاو كل من يوري تيليمانس، كيفن دي بروين، جيريمي دوكو، لياندرو تروسار وشارل ديكاتيلير. نبدأ مع المنتخب التونسي اللي بيش يسافر غدوة لحد 7 جوان 2026 للمكسيك من أجل خوض غمار المونديال. نذكر أن منتخبنا بيش يواجه المنتخب السويدي فجر نهار الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الصباح. الترجي الذي تونسي انشر بلاغ قال فيه أنه منح اللاعب النيجيري أونتشيو قبيلو 48 ساعة من أجل الإجابة على العرض المقدم من طرف إدارة الفريق. الترجي أكد في نفس البلاغ أنه لم تتلقى أي رد من طرف اللاعب، وهو اللي اعتبرته رفض للمقترح، وبالتالي تم رسميا إغلاق ملف تجديد عقد أوكبيلو مع الترجي. في الهوند حاليا تنعقد الجلسة العامة الانتخابية لجامعة كرة اليد، جلسة حاضر فيها 121 فريق مقابل غياب 6 فرق فقط. تمت المسابقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي في انتظار إجراء الانتخابات وإعلان القائمة الفائزة برئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد بين قائمة الرئيس الحالي كريم الهليلي وقائمة كامل السنوسي. الختام بأبرز مباراة الليلة الودية، 7:30 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية تواجه المنتخب الألماني، 8:15 البرتغال تواجه شيلي، في نفس التوقيت رومانيا يواجه منتخب ويلز، 8 متاع الليل سويسرا تواجه أستراليا، 9 متاع الليل بوليفيا يواجه اسكتلندا، في نفس التوقيت انجلترا تواجه نيوزيلندا، منتخب القطر يواجه المنتخب السلفادور، و11 متاع الليل البرازيل تواجه المنتخب المصري. أكثر تفاصيل أخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانافام.net. نذكركم المنتخب التونسي يواجه حاليا المنتخب البلجيكي، والنتيجة حاليا في 5 دقائق لعب 0-0.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي.
1: مظاهرة، مسيرة احتجاجية، جماهير مباراة كبيرة في كرة القدم، وداع شخصية مشهورة من علامات المجتمع.
2: نهارح دي جانفي من عام 2016، شوارع مصر كلها تعبيت بالناس اللي خرجوا بالملايين باش يكونوا حاضرين في جنازة راجل اسمه صلاح عطية. راجل لا كان من المشاهير ولا كان من المعروفين على الساحة الفنية والإعلامية، لكن رغم هكا الجنازة متاعهم شافاها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر واحدة من بين أعظم 7 جنازات صاروا في مصر.
3: ما كانش عيب يظهر على الإعلام أي جرايد أو في التلفزيون.
1: مش معروف.
4: كان في مقولة تملي يقولها لنا، خليكم أبسط الناس في البلد عشان الناس تحبكم.
1: وظيفته تاجر.
2: رغم أنه سيد ذاك حتى الوقت الوفاة متاعه ما كانش معروف برشا، لكن سبب الشهرة متاعه هو فعله الطيب والأثر متاعه الكبير، الأثر اللي خلاه وراه واللي ما بان ومظهر كان بعد ما توفى. وقتها كهو عامت الناس في العالم العربي أخيرا عرفوا سر هالعدد الكبير متاع الناس اللي حضروا، العباد اللي جاوا بالذمة باش يشيعوه المثواه الأخير ويودعوه في جنازة مهيبة. شكونوا صلاح عطية وشنو اللي خلاه يتحول لواحد من أهم وأعظم الشخصيات المعروفة اللي دخلت للتاريخ من الباب الكبير، وتحديدا من أحسن الأبواب، باب الخير والعطاء. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بولعريف، حلقة باش تكون مختلفة وفيها واحدة من أحلى القصص الإنسانية اللي تنجموا تسمعوها. قصة صلاح عطية بدت في قرية مصرية بسيطة برشا، بلاصة تفتقر لأبسط مقومات العيش، ناس يعانيوا من الفقر والظروف صعيبة، ولكن رغم كل شيء صلاح عطية تحدى الفقر، قرأ ونجح في قرايته وتخرج كمهندس فلاحي. يمكن اختياره للتخصص هذاك بالذات كان جاي من عشق المصريين وتحديدا أوراد الريف للأرض ولترابها، الأرض اللي تعتبر بالنسبة لي العرض والشرف والهمة، ويعشقوها ويقدسوا ترابها. المهم المهندس صلاح هذا يا خونا تخرج هو وثمانية من أصحابه من كلية الزراعة في نفس العام وفي نفس الفترة، ومن بعد التحقوا بالجيش خاطر الأيام هذيك كانت فما حرب أكتوبر، وبعد 6 أكتوبر تم تسريحهم ورجعوا لديارهم ولعائلاتهم. معناه كان فهمتوني بالقداء، عنا 9 شباب متخرجين جدد تعداوا مرحلة الجيش، قبلها عاشوا الفقر وتحداوها، وهذا اللي ساهم في تكوين شخصيتهم، وهذا زاد اللي خليهم يكونوا أكفاء وشخصيتهم قوية. 9 المتخرجين جدد دذومة بعد ما تحداوا الفقر والظروف الصعيبة باش نجموا يتخرجوا من الكلية، كان قدامهم تحدي أصعب، وهو يا سيدك يا بن سيدك العمل. أيوة، كيفاش تو كيفاش باش ندبروا خدمة بعد الشهادة؟ الكارير كيفاش باش نبداوها؟ لهنا نحكيوا على البدايات، والبدايات ديما صعيبة.
1: في كل شبر في أرض تفاهنا الأشراف، في بصمة للمهندس صلاح عطية، في مشروع خيري لخدمة أهل البلد. ولكل شيء بداية، والبداية كانت بين 9 شركاء بيبدأوا حياتهم.
2: إنه الأصحاب الكلهم يلقوا خدمة مع بعضهم في الوقت ذاك كان حاجة صعيبة وشبه مستحيلة، إذاك علاش المهندس صلاح عطية اتفق هو وأصحابه باش يعملوا المشروع الخاص متاعهم، وقروا إنهم ما يستناوا حتى حد باش يدبروا خدمة، وكذا ما يخطاني من الشركات والمشي والجاي وهات السيفي. وبالطبيعة الحاجة ذي تقعد ماش سهل، كان يلزمهم يدبروا تفتوا فباهية يبدأوا بها. وكما قلنا قبيلة، جماعة 9 شبيبة ما شاء الله من عائلات بسيطة وفقيرة وشبه معدمة، ولكن النقطة المضيئة في الحكاية أنه عائلاتهم الكل كانوا واقفين معهم وساندوهم في فكرتهم، على خاطرهم كانوا ممنين بهم وبطاقاتهم. الحسيلو فيهم اللي يوم وباع الطرف الذهب متاحها، فيهم اللي باعوا الأرض اللي كسبوها، كذا أي حاجة خرجوا بها من الدنيا ذي باعوها. ولهنا ما كتعرف نحكي على الوليد، والوليد في الدمراج إجا بركة خنضحي، رغم اللي باش يكون واضحين على حكايه الارض هذي كيما قلنا راهو يعتبر حاجه مش دارجه ومش مقبوله ان واحد يبيع ارضه من الاخر. الحاصل والمفاهمه ما بين الشباب الكل المتخرجين كان انه كل واحد يدبر فيهم 200 جنيه هذيك الحصه نتاعو من ميزانيه المشروع اللي كان عباره على مشروع دواجن. احنا نحكيو لهنا تحديدا على السبعينات، عام 1974. في العام ذاك المهندسين 9 كل واحد منهم جاب التفتوفه نتاعو وحطها على الطاوله.
5: بداوا في مزرعه دواجن، حبايبهم دوروا وقعدوا يدوروا على الشريك العاشر، قال لا ده انا لقيته، مين ده؟ ربنا سبحانه وتعالى.
6: ان الله سبحانه وتعالى سيحرسنا ويتكفل برعايتنا ويبارك المشروع بتاعنا. فبدا العمل، واول إنتاج لمزرعة الدواجن كسبوا 1000 جنيه، والألف جنيه أيام سنة 75 كان مبلغ كبير جدا. فكل شريك من الشركة أخذ 100 جنيه، والحاج صلاح أخذ 100 جنيه لسهم الله سبحانه وتعالى هو الشريك العاشر، وطلعوا كله الوجه لله.
2: المستثمرين في المشروع كانوا 9، وحسب دراستهم للمشروع من الأحسن إنهم يكونوا 10، لهنا تسهل عليهم عملية تقسيم المرابيح والتعامل مع المشروع. يعني كان يلزمهم يلقاو شريك عاشر في أقرب وقت ممكن. البحث عن شريك عاشر كان مهمة صعيبة برشا بالنسبة للثمانية، وعلى رأسهم بطل قصتنا لليوم المهندس صلاح عطية. كما يقولوا الشركة تركة، وهما واثقين في بعضهم على خاطرهم متربين مع بعضهم الصغرى. لهنا شكون هو هالسيد العاشر اللي باش يزيدوه للمجموعة ويعطيوه الثقة متاعهم؟ لهنا وسط الحيرة الكبيرة هذه الكل، المهندس صلاح في سعمة لقار حل ولقالهم الشريك العاشر، ومش أي شريك، نحكيه على شريك استثنائي ومش عادي. المهندس صلاح عجته فكرة مبتكرة، فكرة أول ما اقترحها لأصحابه وافقوا عليها على طول، ووافقوا عليها رغم غرابتها. صلاح عطية وقف قدام أصحابه وقال لهم لقيت الشريك العاشر، لقيت لكم أحسن شريك. الكلهم فرحوا وقالوا الواي أي ملاش كونوا أي عاد أي عاد ما تعطلناش. صلاح قال لهم اللي الشريك ذا اللي نحكي عليه تعرفوه وتحبوه، ووجوده في المشروع باش يعطيه قيمة كبيرة برشا. اقترح عليهم انه يكون شريكهم العاشر هو الشريك الأعظم الله عز وجل الذي لا شريك له.
7: أجمل ما فينا الراجل المحترم اللي اسمه صلاح عطية، مهندس زراعي، كان لسه شاب صغير لما بدأ تجارة مع 8 من أصحابه في قرية تفهنا الأشراف في 100 غمر محافظة الدقهلية. قال لهم احنا 9 شركة، بس الشريك العاشر بتاعنا هيكون ربنا سبحانه وتعالى، احنا هنتاجر مع ربنا. وخصصوا 10% من كل مشروع ليهم للأعمال الخيرية.
2: الفكرة كانت انهم يتعاملوا على اساس انهم 10 اشخاص، يقسموا المرابيح متاعهم على 10 مش على 9، ويخصوا 10% لشريكهم العاشر اللي هو الله عز وجل. يعني 10% من نصيب الله هذوكم يعاونوا بهم حد محتاج. بعبارة اخرى، صلاح اقترح عليهم انهم يتاجروا مع الله، وذي احسن تجارة مربحة. وهوك الشريك ذي اللي اختاروا صلاح عطية بالطبيعة ما فهمش شكون ينجم يعترض عليه، هذا من جهة. من جهة أخرى في المقابل قال لهم بالطريقة ذي فلوس مشروعنا تنزل فيها البركة، وربي يوفقنا ويبقى علينا الستر في مشروعنا ويبارك لنا فيه، والأكيد أنه اللي يكون شريكه ربي سبحانه ويتوكل مستحيل يخايبه. المهندسين 8 أصحاب صلاح عجبتهم برشا الفكرة متاع صاحبهم، والكلهم وافقوا عليها بصدر رحب، وكتبوا العقد متاع الشراكة اللي ما بينتهم. في عقد الشراكة وثقوا وجود الشريك العاشر هذايا، وكتبوا إنهم قرروا تخصيص 10% لفائدة شريكهم. يعني الفلوس هذوكم يمشيوا لله في سبيل الله، يعملوا بهم أعمال خيرية ويعاونوا الفقراء في قريتهم البسيطة، وربي يحلها في وجوهنا وربي باقي الستر. تم تسجيل العقد متاع الشراكة في الشهر العقاري بالتفاصيل والبنود متاع وذيك الكل، وكان عقد قانوني وأموره واضحة. اختصاص الشركة كان الفلاحة والمجال الزراعي، وهو مجال تخصص المهندسين 9 وعلى رأسهم العبقري صلاح عطية. الشركة متاعهم بدأت تخدم وتنتج، والكلهم اثنين الركبة، وكانوا واقفين على مشروعهم ليل ونهار، وكلهم أمل باش ينجح. كما يقولوا لي مع ربي عمره ما يخيب، فما بالك اللي شارك ربي سبحانه وتعالى في مشروعه، إلا أكيد أنه باش يكون رابح ونجح. هذاك اللي صار، الدورة الأولى من المشروع وكذا كانت هايلة، وفاتت التوقعات متاع المهندسين. شاءت قدرة ربي عز وجل باش يحققوا أرباح خيالية من الدورة الأولى متاع المشروع. لهنا الكلهم حسوا بقيمة وجود شريكهم العاشر معهم في مشروعهم، الشريك الأعظم ربي عز وجل. يقول القائل توا زعما بعد البداية الهايلة ذي متاع المشروع متاع المهندسين باش يلتزموا بحكاية 10% ولا باش يهزهم الطمع؟ على خاطر كما تعرفوا بنادم الطمع طبعه، والبشر ما شاء الله فيه الخير صحيح ما فيه الشر. وزعما الصحبة متاع المهندسين 9 باش تتواصل بقلب صافي ولا لا؟ نحب نقولكم هذا اللي باش نعرفوه في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بولع الريف على ديوان فام.
0: بولع الريف،
8: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. ديوان، ديوان. صوتكم.
0: بلع الريف.
2: رجعنا لكم في بلع الريف، وقبل الفاصل بدينا نحكيو لكم على قصة بطلها مهندس فلاحي اسمه صلاح عطية، اللي ما تعرفه تشهر كان بعد وفاته بعد جنازته المهيبة اللي حضروا فيها ملايين المصريين، واللي كانوا يسميوه في وقتها ملياردير الغلابة، وكانوا زاد برشا يسميوه تاجر السعادة. صلاح عطية اللي صنع قصة نجاح من رحم الفقر والمعاناة، قرأ وتخرج كمهندس فلاحي وقرر يعمل مشروع هو وثمانية من أصحابه، كان ناقصهم شريك عاشر باش ينجموا يعملوا مشروعهم. وهو اقترح على أصحابه أنه شريكهم العاشر يكون ربي، وأنهم يخصوا 10% من المرابح متاعهم لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وتوكلوا على ربي، وبدأوا في مشروعهم في مجال الدواجن. وبالفعل ربي عطى خيره ونزلت البركة في مشروعهم وفلوسهم. ولهنا كان السؤال، زعم المهندسين الكل باش يلتزموا بحكاية 10% ولا باش يهزهم الطمع؟ اللي باش يفاجئك لهنا انه الاصحاب الكل وعلى راسهم صلاح عطية قروا في الدورة الانتاجية الثانية لمشروعهم انهم ما يلتزموش بدفع 10%. ما تتفاجعوش، لا لا لا لا ما تخافوش، الجماعة ما هزمش الطمع، بالعكس قروا انهم يزيدوا النسبة ذيك ويضعفوها ويوصلوها الوقتاش الوين القداش 20%. مال، وبما انه ربي عطى خيره مشروعهم كانوا مازال مشروع مثمر، ما فيها باس كان يزيدوا في النسبة هذه. هاي مالا وينك، هاي الناس اللي تفهم قيمة العمل الخيري والقناعة، سبحان الله، مصورة فلوس تبدأ تكدس وتخبي، لا نعطي لا نعاون لا نزكي، هذا كلام تو حاسين شعلينا مش موضوع. الدورة الثانية كانت كالعادة ما شاء الله مثمرة وربي عطى خيره، والمهندسين كانوا فرحانين بمشروعهم، والفضل يرجع لربي أولا وثانيا لصاحبهم المهندس صلاح عطية صاحب الفكرة العبقرية.
4: وأول ربح خدوا ما خدوش لنفسه، وزعوا على الغلابة والمساكين اللي افتفهنا. ظل الحاج صلاح عطية مع شريكه الحاج صلاح خضر في العمل، واجتهدوا مع الله سبحانه وتعالى، وبدأت المسيرة تنمو وبدأ يتجه إلى أعمال الخير.
5: بدأ الفتاح يفتح وبدأ يدي، بدأ الحاج صلاح خضر والحاج صلاح مصطفى بدأوا الاثنين يشتغلوا، بدأوا الاثنين يتخلصوا، بدأوا الاثنين يفتحوا في موضوع الخير.
2: العام الأول من انطلاق المشروع مشاكي ما يلزم وخير من اللي توقعوه، يا ود النتيجة أرباح مش نحكي لك بيل جيتس. ومن عام لعام المشروع كان يكبر أكثر ويقف على ساقيه، وكل ما يكبر المشروع صلاح عطية كان يقترح على شركائه إنهم يزيدوا يكبروا حصة الشريك الأعظم اللي وصلت حتى 50%، ومن بعد وصلت حتى 100%. أي نعم، مرابح المشروع الزراعي نزلت فيها البركة وتم تخصيصها لكل العمل الخيري، ومن مشروع واحد ولاه مشاريع. صلاح عطية كان عنده إيمان إنه بشي يجي نهار ويخلي قريته البسيطة أحسن منطقة في مصر.
9: فهو يقول إزاي أعمل جامع وأعمل معاهد أزهرية، وأنا أبويا سيب لي الأرض وأمي مداني فلوس الجامع. أنا استغربت، عدى على الوقت ده حوالي 3 سنين أو 4، فوجئت إن عم الحاج صلاح الله يرحمنا ويرحمه يا ربي عامل كل اللي قال عليه وزيادة، عمل معهد الأزهر ابتدائي ومعهد إعدادي وحضانة والجامع، كل اللي قاله تماما خلص.
2: هذه شهادة واحد من المهندسين التسعة اللي كانوا مع صلاح في المشروع الزراعي متاعه. السيد كان واحد من المقربين من صلاح عطية، وحكى على إصراره باش ينجز مشاريع خيرية ومنشآت تعليمية واستشفائية، رغم أنه كان على قده ماديا، ولكن عشقه للعمل الخيري خلى البركة تنزل في كل حاجة يحط فيها يديه، وخليه يحقق الحلم اللي كان يحلم به قبل ما يتوفى. سرقنا الحديث على مشروع صلاح عطية وما حكيت لكمش على السيد هذايا وعلى تفاصيل حياته كيفاش كانت. صلاح عطية اللي كان من مواليد 18 مارس عام 1946، ظروف عائلته البسيطة ما منعتوش باش يقرأ وينجح، ومن صغرته تربى على القناعة وسط عائلة محافظة ربيته أهم حاجة القيم والأخلاق. أول ما عمل مشروع الزراعي كان عنده إيمان كبير إنه باش يكون بوابة لمشاريع أخرى، وبالفعل هذاك اللي صار. نجاح المشروع الزراعي ذايا خليه يدخل في مشاريع أخرى ويحقق إنجازات خيالية، إنجازات حتى أكبر السياسيين ورجال الأعمال ما حقوهاش. يعني العمل الخيري بالنسبة لي كان مش كاردونة مقرونة وكذا وحكوك طماطم وشوية كسكروتات، لا لا لا لا لا، كان الباز كان يمن بقيمة التعليم، قيمة العمل. هذاك علاش وقت وصل ما شاء الله ترقى وعطيني في الفلوس، وواحد وصل نصيب الله من مشروعه لمية بالمية. خصصهم الكل لإنجاز منشآت تعليمية وفتح موارد رزق لأولاد قريته البطالة، ونجح باش يعمر قريته ويخليها تقف على ساقيها. وأما بنعمة ربك فحدث، صلاح عطية كالراجل يعطي كار الدنيا والآخرة، وقت جرات في ديه الفلوس عاون غيره وعاون بلاده. أما زادا ما كانش راجل متزهد يلبس ملابس رثة ويركب في مواصلات النقل العمومي باش يوري روحه للناس ويقولهم شوفوني راني رجل بسيط وملا وش على الدنيا. بالعكس تماما، كان عايش حياته متمتع بالخير اللي جابه بذراعه وجابه أهم الخير ربي عز وجل. حكيت لكم الكلام هذايا بيان سور مهم برشا، علاش؟ خاطر باش نرجعوا الحادثة صارت مع المهندس هذايا. أسيدك يا بسيدك، في نهار من نهارات وقت اللي المهندس صلاح عطية راكب في كرهبته في قلب الكياس وقف الضوء الأحمر، وإذا به راجل يحل الباب على غفلة ويطلع بجنبه. صلاح رغم أنه استغرب من الموقف هذا ولكن حاول يكون هادي وما ينفعلش. السيد اللي ركب بجنبه كان واضح أنه زوالي وعياش، اغزر لصلاح وقال له إيه العبادية بيه؟ أمال وينك؟ أمال في بلدنا العربية تذي ويني؟ صلاح حطية كان راكب في كرهبة، ولا خلينا نقوله بالمصري عربية كما يقولوا أشقانا الحلوين المصارى، أحدث موديل مكستم، حاطت الحطة، ظهر عليه العز، عطيني في البرفان. صلاح أول ما سمع الجملة ذيك قال له السيد شبيك يا باب شبيك، مش عاجبك العز اللي نعيش فيه؟ ملاش قولك مبدل وتعطيني اللي عندك وتاخذ اللي عندي. الراجل بهت قال وي مبدل وملاش نو أكيد اللي باش نطلع أنا رابح. صلاح حطية قال وما راهو أنا عندي بخلف الفلوس برشا حاجات أخرى، عندي السكر والدم ومرض في الكبدة وكذا، ومستعد تخون معهم في الباك. السيد تربث هو مازال ما جاوبش ويزيد يهبط عليه بجملة أخرى، قالوا خوي أنت عندك صغار؟ قالوا هي عندي ثلاثة. قالوا أنا ربي مرسقنيش بالأولاد، إيش قولك في اللي عندي؟ السيد فهم الدرس، غزر لصلاح عطية وقال له ده أنا طلعت أغنى منك يا عم، تحسيل وجول مسارة فهمت. الراجل هبط من الكرهبة المذخمة ذي وهو يحمد في ربي ويعاود، بعد ما كان الحسد مازال معبي عينيه. أول ما شاف الكرهبة اهبل هاج دخل باش يحسد الراجل في كرهبته، ومن بعد هبط ما شاء الله قانون مقتنع صلاح عطية مهندس استثنائي. قرية المهندس بطلنا لليوم صلاح عطية إلى يومنا هذا يمشي للمنطقة يقرأ في مدخلها بلاكة مكتوب فيها تفهنا الإشراف من الحضانة إلى الجامعة. تفهنا الإشراف شنو هذا؟ هذا هو اسم القرية اللي نحكيوا عليها من قبيلة، والمقصود لهنا بالبلاكة ذي الكل إنه المنطقة ذيك تعمرت من الصفر. صلاح عطية حرص باش يعمل معاهد ابتدائية إعدادية وثانوية، وصل عمل مطلب للوزارة باش يعمل كلية غديكة، لكن للأسف المطلب متاعه قابلوه بالرفض على خاطر منطقة تفهنا الإشراف هذية وكذا كانت منطقة صغيرة برشا ونائية، وعادة الكليات يكونوا في المدن مش في القرى، خاصة وإنه قرية صغيرة كيما تفهنا هذية ما فيهاش سكة حديدية. الطلبة كيف يمشي يمشي وغادي كلز بكل بالكراهب ولا تاكسيات ولا كفاية سي صلاح؟ وقتها صلاح عطية ما أيسش وقرر بمجهوداته الفردية أنه يبني سكة حديدية. أي نعم يا سيدك، السيد عمل الطريق كامل ونجح باش ياخذ رخصة من الوزارة وعمل كلية، وكانت هذيك أول مرة في تاريخ مصر تتعمل فيها كلية في قرية صغيرة، والكلية ولات زوز وثلاثة وأربعة، وعمل مبيتات للطلبة وعمر البلاد مع مجانية التنقل بالنسبة للطلبة والطالبات، وأكثر من هكا صلاح عطية عمل بيت مال للمسلمين في القرية. ولهنا هالبلاصة الصغيرة ذي ما قعد فيها حتى حد فقير، الناس كل تنتش الناس كل تخدم. أكثر من هكا صلاح عطية كان كل عام يعرس 400 واحد وعمل مستشفيات في قرية بابا.
10: سمير زيد المدير التنفيذي لمستشفى مؤسسة البلج الخيرية بتفاهم الإشراف. المستشفى بقالها دلوقتي في التأسيس بقالها سنتين، اشتغلنا بقالنا سنة. نشاط المستشفى جميع التخصصات بها عيادات خارجية، في اسم داخلي، في غرف عمليات، في قسم عناية مركزة.
2: الناس الكل كانوا يشهدوا بأخلاق صلاح عطية العالية وإنجازاته الكبيرة، ورغم ذلك الكل السيد هذا عمره لا ظهر في وسائل الإعلام ولا بين روحه في الصورة، ولا كانت عنده مطامع في المناصب السياسية، ولا كان عنده حتى شيء ولا حتى علاقة بالأه عطيني في البوست والبوفوار التامة بعيد. والأهم من هذا أنه الناس ما عرفوا قصته وقصة أعماله الخيرية، كان بعد ما توفى وعطى درس للناس في العمل الخيري الصادق. المهندس صلاح عطية عمم التجربة هذه على القرى المجاورة وحرص باش يعمل بيت مال للمسلمين في كل قرية يزورها، وكان مصدر إلهام لبرشا ناس عندها الفلوس، شجعهم باش يعاونوا بلادهم ويستثمروا فيها. في وسط هذا الكل صلاح عطية كان يعاني من برشا مشاكل صحية وخاصة من مرض في الكبد. المرض ذاك هو اللي خلى حالته الصحية تدهور وخليه يتوفى في عمر 69 سنة. وفاته لشكل صدمة كبيرة للمقربين منه، وتعملت له جنازة مهيبة في مصر، جنازة حضر فيها تقريبا نصف مليون شخص، جنازة تليق بمقام شخص كما المهندس صلاح عطية، شخص قرر يشارك ربي في مشاريعه وأرباحه وتحول لرمز للفهم الصحيح للعمل الخيري. واحنا هكا يا عزيزي المستمع نكون وصلنا لاخر رحلتنا لليوم من بول عريف. نتقابلك العادة نفس الموعد نفس المكان. قولي وقتاش نقول لك كذا مريقلين مساعتين على ديوان فام اللي مصلي عني بيسبت واحد مريق البابا مريق. الى اللقاء وباي باي تشاو.
0: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نص وفاء جابر, تقديم رامي فراتي. ديوان فام,
8: تبع الموسيقى.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. راديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: مجزوة الثالثة ديوانة فم عسلمة. المقاربة التونسية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم مكنت من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم بأنه في إطار تنفيذ مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية وصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والشركاء المعنيين تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين بالتراب التونسي. السجل الوطني للمؤسسات يعلن أن التاريخ 31 من جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل في بلاغ صادر عنه أمس على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصريا عبر المنصة الإلكترونية. ويشمل ذلك القائمات المالية وتقرير مراقب المحاسبات إن وجد عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القائمات المالية إن وجد. من المنتظر أن تستقطب الدورة 60 من معرض صفاقس الدولي نحو 250 ألف زائر مع مشاركة 180 عارضا من التجار والحرفيين والمستثمرين من مختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أفاد به المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية عصام بن عبد الله في تصريحه لمراسل ديوان فم. وأضاف أن المعرض سيشهد كذلك مشاركة عارضين من مصر والجزائر بما يعزز البعد الإقليمي لهذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية التي تعد من أبرز المواعيد السنوية بجهة صفاقس.
2: العارضين باش ينهز العدد نتاعهم 180 عارض من مختلف جهات الجمهورية، 24 ولاية ممثلة، باش يكون عندنا زوز مشاركات أجنبية، مشاركة مصرية. تعرفوا مصر هي رائدة في نشر وتغليف والتأليف، باش يكون عندنا دور نشر مصرية، وسوريا بالتميز نتاعها في حياكة المنسوجات والمفروشات اليدوية، هذا على مستوى المشاركين الأجانب. باش يكون عندنا زيارات رسمية إن شاء الله سعادة سفيرة فرنسا بتونس متواجدة معنا، وهذا في إطار شراكتنا مع المعهد الفرنسي بتونس، كيف سعادة سفيرة الهند إن شاء الله باش تكون موجودة، وتتتالى زيارات إن شاء الله ما بين 9 و23 لعديد الوفود الأجنبية، وهذا دورنا إشعاع صفاقس إن شاء الله. نحن حاطين في المخطط وهذه تعليمات من الهيئة أنه نحاولوا نوصل 250 ألف دائر، أكيد بالجوائز هذه تنوع العرض وتنوع مساحات اللي تجم العائلة تتفرهد وتقعد فيها، إن شاء الله نوصل له الرقم هذا ولما لا نتجاوزه.
1: الجيش الكويتي يعلن أن القوات المسلحة عملت فجرا مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، مضيفا أن العدوان الإيراني الأثم نتجت عنه أضرار مادية دون إصابات بشرية، وقد تم اعتراض الصواريخ الإيرانية فوق عدد من المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام
0: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز ورابعة. ديوان اف ام عسلامة. نسبة 81% من السرطانات المنتشرة في صفوف 563 طفلا تلقوا العلاج في وحدة أورام الأطفال بمستشفى بشير حمزة للأطفال بتونس بين عامي 2012 و 2021 ترتبط بالأورام الصلبة وخاصة أورام الكلى وأورام الأرومي العصبي حسب نتائج دراسة علمية حول سرطان الأطفال في تونس. وتمثل أورام الأرومي العصبي حسب الدراسة التي نشرت حديثا على موقع المجلة الطبية التونسية صادرة عن الجمعية التونسية للعلوم الطبية لدى العين المستهدفة والتي بلغ متوسط أعمارهم 3 سنوات نسبة 23.6% من مجموع السرطانات، فيما تمثل أورام الكلى 17.2%. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد خلال اجتماع عمل خصص لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمنستير، أكد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين خلال صائفة 26 و2000 خاصة في ظل الحركة السياحية التي تشهدها الجهتان خلال الموسم الصيفي. ودعا الوزير إلى تسريع في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه دعم الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة وفق بلاغ صادر عن الوزارة. استشهدوا 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين اليوم في غارة إسرائيلية على خيام النازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة وفق ما ذكره مصدر في مستشفى الشفاء. ويواصل الاحتلال شن هجمات متكررة على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من أكتوبر 2025 بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية. الخارجية الإيرانية تقول إن القوات المسلحة ردت على العدوان الأمريكي بصورة متناسبة وفعالة في إطار حق الدفاع عن النفس، مضيفة أن انتهاك واشنطن المتكرر لوقف إطلاق النار يثبت أنها لا تملك إرادة لخفض التوتر. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: عدي الموجتك على دي ان اف
1: نسكت وانت ما وشوف ما نرضاك تتكلم نسكت وانت ما وشوف

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب.

0: اسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس
1: 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة الخميسة ديوان فام عسلامة. مذكرة صادرة مؤخرا عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بعنوان الأثر الاقتصادي للأحداث المطرية القصوى خلال شهر جانفي 2026 تفيد بأن الحالة المطرية التي شهدتها تونس خلال الفترة الممتدة من 19 وحتى 21 من جانفي الفارط خلفت أثارا إيجابية وأخرى سلبية على الاقتصاد التونسي. وتميزت الفترة بهطول أمطار غزيرة جدا أثرت على مناطق الشمال الشرقي والوسط الشرقي من تونس مع تركز كبير لتساقطات في المناطق الساحلية الأكثر تعرضا لتيارات الرطبة القادمة من البحر الأبيض المتوسط. وقد تجاوزت كمية الأمطار المسجلة في عدة محطات حاجز 200 مليمتر خلال يوم واحد فقط، وهي مستويات تفوق بكثير المعدلات المناخية المعتادة لشهر جانفي. الرئيس المدير العام لاتصالات تونس لسعد بن ذيب يقول إن أعمال اللجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال شددت على ضرورة تدعيم البنية التحتية التي تربط بين البلدين عن طريق كوابل الأليف البصرية سواء الأرضية أو البحرية. وقال في اختتام أعمال دورة الرابعة للجنة المشتركة إن عمل أشغال اللجنة الفنية هو امتداد للتدارس المشترك مع نظرائنا من المشغل الوطني للاتصالات في الجزائر في مجالات التعاون على مستوى البنية التحتية. كلية طب تونس وجمعية التكوين الطبي المستمر بي بن عروس تمضيان اتفاقية شراكة لدعم التكوين المستمر للأطباء وتعزيز التعاون بين الجامعة ومهني الصحة. وتندرج هذه الاتفاقية وفق ما نشر بصفحة رسمية للجمعية في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير الكفاءات الطبية والارتقاء بالممارسات الطبية وخدمة الصحة العامة استجابة لاحتياجات المرضى. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم أطباء الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأسرة من خلال توفير فرص تكوين وتطوير مهني تمكنهم من مواكبة المستجدات العلمية والطبية وتعامل بفعالية مع التحديات التي يشهدها القطاع الصحي. في العالم الدفاع المدني اللبناني يقول إنه أجل 80 لبنانيا وسوريا وبنغلاديشيا من عبا وحبوش والكفور جنوبي البلاد إلى منطقة صيدا. وفاد الدفاع المدني استشهد لبنانيين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي جويا ومعرك. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
1: المزيكا نون ستوب على ديوانفم.

وطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوانا فام ديوانا فام فلاش نيوز
1: موجز السادسة ديوانا فام عسلامة. مصالح الحرس الوطنية ولت اليوم السبت نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتين بل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية وفق مصدر من وزارة الداخلية. وكشف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن جنسيات طالبي العودة الطوعية أغلبهم من الكوديفوار بالإضافة إلى غينيا ومالي ونيجيريا، وأفاد بأن حوالي 150 مهاجرا قد تجمعوا بنقطة التجميع بالعاصمة بمنطقة البحيرة، أما بولايتين بالوسوسة فقد تجمع حوالي 60 منهم وتم نقلهم إلى مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة. المقاربة التونسية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم مكنت من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسية أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي بأنه في إطار تنفيذ مقاربة شملت راعي الأبعاد الإنسانية والأمنية، وصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الموجودين بالتراب التونسي. اختتام أشغال الملتقى الجهوي الأول لتقييم الموسم السياحي بولاية توزر بعد سلسلة ورشات انتظمت يومي الجمعة والسبت وانبثقت عنها جملة من المقترحات والمخرجات شكلت عناصر خطة جهوية استراتيجية لتنمية القطاع السياحي. وانتظم الملتقى ببدرة من ولاية توزر بشراكة مع وزارة السياحة، وناقش إمكانيات تنمية القطاع السياحي في 4 محاور رئيسية تتعلق بالمنتوج والترويج والبنية التحتية والاستثمار الخاص، فيما صادق المجلس الجهوي للسياحة على عناصر الخطة التي سيتم تنفيذها بداية من هذه السنة وفق المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيتا. حزب الله اللبناني يعتبر أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني في منطقة نبطية جنوب البلاد وأسفرت عن مقتل ضابطين وجندي تمثل جريمة موصوفة ومقصودة، محملا السلطات اللبنانية مسؤولية ما وصفه بالاستهانة بسيادة البلاد وتقديم تنازلات مجانية. وقال الحزب في بيان له اليوم أن الهجوم الإسرائيلي يضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين لاسيما في الجنوب والبقاع الغربية. ختاما، طقس الليل يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل، أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي و36 بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانا فام .net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوانا فام.
2: ديوانا فام.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2.
2: ستاد الديوان، ستاد الديوان، كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
3: على سلامتكم، اهلا وسهلا بكم. موعد رياضي جديد راديو ان اف ام من تو حتى لل 8 ساعتين باش نحكيو فيهم كوره، باش نحكيو على المنتخب الوطني ومقابله اليوم ضد بلجيكا وهزيمه ثقيله مستحقه 5-0. نحكيو زاد على منافسنا في المباراه الاولى المنتخب السويدي، مجموعات كاس العالم باش نحكيو على المجموعه السابعه والثامنه اللي فيهم زوج منتخبات عربيه، مصر والسعوديه، وكذلك اخر اخبار الميركاتو الصيفي في فرق الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. سعيد جدا كالعاده باستقبال نفس الكيب فوز الخماسي. مساء الخير.
4: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا بكافة المستمعين والمشاهدين والمستمعات والمشاهدات ديوان اف ام.
3: ياسين مساء الخير، مبروك التتويج زاد.
5: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا فوزي نيس وخيان فريجي، يبارك فيك، يعطيك الصحة. اليوم كنا سعداء وتحصلنا على
3: لقب جديد،
5: لقب جديد ينضاف
3: للفريق ديوان.
5: أكيد لقب ستينية دورة التلفزة الوطنية بمناسبة ستينية الصرح العظيم هذا، وبالمناسبة هذه نتمناو عيد سعيد التلفزة الوطنية. أكيد دارت مع أجواء، مع أجواء ممتازة واحتفالية. أنيسي وخزرجي على جنب
3: حتى صبر.
5: اليوم اليوم اليوم عملنا مقابله ممتازه، انتصرنا على اذاعه المنسير، اداء ونتيجه. والحاجه الباقيه اليوم مدرب ترافاتوني بوجه ما كانش موجود،
3: غايب ترافاتوني بوجه، صار
5: موجود في ارض الميدان يعني كلاعب وكمدرب والحمد لله.
4: يعني ظل الجمعيه من غير مدرب تنجح.
3: ترافاتوني بوجه مساء الخير.
5: صحبيت الكبيره يستحق المدرب.
3: مساء الخير
6: مرحبا محمد امين، مرحبا فوزي ياسين زعبار نادر، وتحية لكل المستمعين والمشاهدين استاد ديوان. بون ياسين كثر التيتروات وربي يستر، ما عادش نقدروا عليه
3: رباعية،
6: رباعية ما نجمناش، فما بالك تو هازز أربع تيتروات بين عمنا ولوسنا
3: كيما العادة. أيضا معنا نادر بن شيدة في الأعداد، وكذلك محمد زعبار في الإخراج الفني. كيف تنجموا تبعونا صوت وصورة في البار سبور بي ديوان اف ام، ولا في الشان يوتيوب ديوان اف ام لايف، كيف تسمعونا في السيت www.diwanfm.net. تحية للجميع، والبداية مع المنتخب الوطني. المنتخب التونسي انهزم بنتيجة ثقيلة جدا 5-0 أمام منتخب بلجيكا. شريط الأهداف الشوط الأول، وفي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله تروسار لاعب برشلونة في الدقيقة 28. الشوط الثاني قبلنا 4 أهداف كاملين عن طريق شارلز ديكيتلار لاعب أتلانتا، ثم الكيدي كيفين دي بروين لاعب نابولي، ثم دوديلي لوكي باكيو لاعب بنفيكا، والخامس كان سجله نيكولاس راسكين لاعب رانجرز الأسكتلندي. زوز مقابلات بستة أهداف مقبولة، ومقابلة اليوم أثبتت مرة أخرى أنه دفاعنا سيء للغاية. نسمع الناخب الوطني شنو حكى على المقابلة نتاع اليوم.
7: et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. On n'était pas venu en Belgique pour se rassurer, mais on a fait un match. C'est le dernier avant la Coupe du Monde, et il est certain que ce match-là ne nous rassure pas. Il est certain que ce match-là montre une nette différence entre les deux équipes, une nette différence à tout niveau, à tout niveau. J'en prends l'entière responsabilité, parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite qui ne tombe pas au bon moment avant de voyager pour Tunis, puis pour Mexique, et d'entamer la semaine prochaine la Coupe du Monde. Mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. La Belgique a fait un match plutôt tranquille, mais avec des joueurs de qualité, si on les regarde et si on les laisse jouer.
3: واضح، قال بلجيكا لعبت مباراة سهلة كلها هدوء، هم يلعبوا وإحنا نتفرجوا عليهم. يقول ما كناش حاضرين جملة في الماتش، الأداء هذا باش تكون عنده عواقب أخرى، وهذا آخر ماتش قبل السفر إلى المكسيك واللي صار بحسب ما قال هو ما يطمنش جملة. ماتش بلجيكا ظهر برشا فوارق بين الزوز منتخبات على كل المستويات، عندي مسؤولية كبيرة في كل شيء صار في المقابلة، خسارة خايبة في وقت خايب برشا قبل أيامات من السفر للمكسيك. ولخص والحقيقة كيف قال بلجيكا، كورت بسهولة تامة، هما يكوروا وإحنا كنا نتفرجوا عليهم.
6: أول حاجة في الكوب دي مود لا نت ديفيرونس موجودة مش من تو، من قبل كي لعبنا كونتر لونجلتير فما ديفيرونس كبيرة ما بين نيفو
3: حتى مع فرنسا
6: تاع ملاعبيتنا وملاعبي المنتخب الإنجليزي. نفس الشيء كي تلعب كونتر المنتخب الفرنسي، نفس الشيء كي تلعبنا كونتر المنتخب البلجيكي،
3: بورتوغال زاد عملنا زوز مع بورتوغال،
6: دونك كي لعبنا كونتر المنتخب البرازيلي اللي عملنا ماتشين 1-1 فما ديفيرونس كبيرة،
3: خسرنا كيف فما
6: ديفيرونس، وتعادلنا 1-1 وخسرنا قبل 5-1، دونك ماهوش معناتها. اليوم شوف المقابلة الأخرانية مالغري نحكيو على ماتش خيبة أمل كبرى أصيب بها جماهير المنتخب التونسي
3: خاصة على مستوى الأداء
6: ومردود رديء رديء جدا. باه ما يلزمش نركزوا برشا على الريزلتات نتاع اليوم خاطر سينو تو نقعدوا في تونس ما نمشوش لأمريكا نقعدوا مساكرين على روحنا ونقعدوا نتبكوا. لكن عندك كومبيتيسيون يلزمك تنسى الماتش هذايا ترمم المعنويات لو ماكسيموم وتسافر خاطر عندك ماتش السويد الاول اذا تخسروا تجم تسكر تبدا تلم في الفليجات نتاعك راك مروح. اما سينو يلزمنا نحاول نكونوا معناتها امحينا الماتش هذايا بكل النقاط السلبيه اللي فيه. هو الماتش الاخراني جنرال مو محمد امين هو ماتش اللمسات الاخيره واليوم ما شفناش لمسه واضحه من المدرب اللي هو ممكن
3: حتى على مستوى التشكيله راه
6: على كل شيء
3: غالبيه المنتخبات شي. تختار ما
6: على كل شيء انا اشوف
3: بالعكس الاساسي انت
6: بالعكس انا تو نشوف اللي اليوم الاغلاط بدات تظهر من القائمه مش من تو خاطر كي نشوف دي شوات عملوا وانت عملت قائمه فيها كل بوست فيها سادو بلور وقتها نقول اليوم أريال دروا مش نفاتي علاش مش نفاتي علاش اليوم عروس أريال دروا وعلاش بعد حاج محمود هو أريال دروا وما كانش نفاتي هوني ممكن فمهوش مقتنع بالنفاتي علاش ما هزيتش زعلوني. اليوم انت اليوم دو زاكسيو براتيكمون اللي باش تعول عليهم طالبي ورقيق علاش هنز زبرون علاش ما نهزش غرام اللي هو كان ينجم يكون موجود وينجم يلعب وينجم يلعب لك حتى اريا دروا خير من عروس. دونك هوني انا حسب رايي القائمه ديجا كي تعملت اليوم ظهرت اللي القائمه ماهيش ناجحه خاطر انا زاده في الماتش الاول كونتر النمسا براتيكمون لي جوار دو ميليو تران الكل لعبتهم تيتولير. اليوم انا نحب نريح سخيري ما نجمش نحب نلقى معوض لسخيري ما نلقاش في التشكيله هذه الكبيره نتاع 26
3: ملاعب نتاع هذاك ما
6: فهمتش. دونك واضح اليوم ظهر بالعيان وبالكاشف انه القائمه ديجا او ديبار راهي ماهيش متناسقة مع لي شوا ومع الافكار
3: مع البروجي جو نتاعو
6: البروجي افكتيفمون على البروجي جو نتاع المدرب وكانه حسيت القائمه تعملت ان سيرتان بروجي جو بعد ستاج ولا في وسط ستاج تبدل كومبليتمون الافكار نتاع المدرب. شفنا لعبنا الماتش الاول بال 4 4 2 وشفنا اليوم الدوزيام ميتون زيد لعبنا بال 4 2 3 1 ولا ال 4 4 2 دونك بالاقصاء نتاع الغربي. بون الماتش الحقيقه اللي صار فيه معناتها بالحق معناتها المدرب ما عرفش يجي لي
3: اختيارات غريبه من هذا السؤال اختيارات ياسر غريبه
6: صحيح. انت اليوم تعرف الجهه اليمين والجهه اليسار المنتخب البلجيكي قويه برشا. بون تقول لي نخلي عروس ما نخليش مع زيد العياري ممكن كان لعب المشهور العياري والماتش هذايا لعب سليمان غادي والله ممكن فيها عندها لي ريزون تاعها
3: كي انت خايف منه بكو يبدل السيستم تكتيك كله
6: علاش هوني
3: زاد خايف منه
6: انت اسكو اليوم شوف راهو الماتش ميتون لول واحد بلاش مع الرأفة الشوط الثاني ونتيجه نهائيه خمسه بلاش مع الرأفة
3: كيف هاكم الاستاد ديجا
6: موجودين خمسه بلاش مع الرأفة راهو 12 كورنير المنتخب البلجيكي
3: 14 كورنير 27 تير في المجمل فيهم 12
6: 12 تير كادري و14 كورنير وانت زيرو كورنير باهي مش نقول لك حاجه 17 سكوندا باش تفهم اللي انا حسيت المنتخب براتيكمون ماهوش حاضر لحد شيء في في الماتش هذايا وشنو صار شنو التحذيرات اللي صارت في تبرقه الباراريتي او الكورنير تلعبت ادو اللي من جهه زوز ملاعبيه ماهوش عارفين وين يقف حاج محمود في الاخر الى رياجي باش يمشي وكيف كيف الملاعبي اللي معاه اللي على الرواق يظل
5: العشوري
6: باش بعد خلط
5: 5 فوا
6: تعاودت
5: 5 مرات
6: صحيح
5: فماش رياكسيون
6: تعاودت 5 6 مرات لتصلحت في الطومور الاولاني في ال 22 مينوت مع وقت اللي هذيك الكولينج بريك لتصلحت في الدوزيام ميتون معناتها هذوما حاجات بديهيه اللي نورمالمون تتصلح وكور حتى
5: ابسونس دانترفونسيون تاع لونترونور
6: فوالا لونترونور نا با رياجي وان بليس معناتها شوف اليوم تلعب كونتر المنتخب البلجيكي نعرفوا المنتخب قوي وعنده امكانيات وعنده كذا انت يا اخي معناتها اللي شوا اللي عملتهم قادرين انهم يحدوا من خطوره
3: خلوه يكون باسيف برشا معناها لدرجه انه اعطاهم كوره واعطاهم
6: سباس لا اعطاهم كوره وقال لهم العبوا طيحنا البلوك هاي. انا ما فهمتش معناتها اللي شوا اللي عملهم دقيقه سامحني الاختيارات اللي عملهم صبري اللموشي لو كان اختارهم وعملهم مدرب تونسي راهو الدنيا قامت وتحطت راهو الناس الكل تنتقد في المدرب التونسي لا معناتها تونسي من بطولتنا محلي منتوجنا ولو انه اليوم ظهر يظل صبري اللموشي مدرب تونسي 2.0 اكثر معناتها اكثر من من من مدربين
3: كارسيا نيس قبل الماتش صرح قال عندي 18 شهر نلعب نفس السيستم تكتيك عندي 18 شهر ملي شد المنتخب رودي كارسيا قال نلعب نفس
5: نفس
3: الشيء
5: نفس
6: الشيء بلجيكا الماتش اللي قبل اللي لعبته كونتر
3: كرواتيا
6: كرواتيا لعبت ب 3-5-2 راهو لعبت بثلاثة في المحور
3: هذاك على السير وهذاك على السير
5: اليوم اليوم لعب
3: قال ما عادش
5: مبدل باش ما تكتيكش باش لعبات
6: انا حبيت نلعبوا ب 3-5-2 خاطر منتخب السويد مش يلعب 3-5-2 بون في اللي ماتش ما يكون لعب 3-5-2 اسافوار كي يشوف حاله منتخبنا ينجم يلعب بزوز في اللاكس بربو 6 و8 مهاجمين
3: خالد تفضل
4: انا بالنسبه لي انا وخاصه في المنبر الاعلامي هذه هي منتظره النتيجه منتظره يعني
6: الهزيمه امامش
3: بالطريقه هذه الامور تو اختلطت الامور
4: مش اما مده اسابيع يمكن صبري صابر اللموشي
3: صبري
4: صبري صبري على روحي وانا صابرين عليه
3: وصافي لك
4: المدرب اللموشي ما قلتليش بالفريق تلا بولدو يعني النجم نقولوا يا ابو يا ناسين ولدو اسمه يا ياناس
3: اي
4: قولوا يعني انا بالنسبه لي انا اذا منتخب تونسي ماشي الكاس العالم اليوم نحس المنتخب التونسي يعني عباره واخو فلوس ماهوش ترشح كاس العالم مش يلعب مباراه وديه امام الفريق بلجيكا انت شنو خاسر يا سيد المدرب اللي تعمل فيه شنو قاعد تعمل وين المدير الرياضي وين حسين جنيح رئيس لجنه المنتخب لا لا لا
3: مش يدخلوا في
4: الاشخاص لا المحاسب شنو
3: حاسبه قبل بتسعية من كاس العالم
4: لا يزمك انت هذا لكل اللي صاير اللي صاير راهو
3: اللي صاير هذا كان بعرف شحن فيه مسؤوليه
4: وش هكا انا بعد تخذني اخو مقرونا بالله سامحني هذيك الكوره احنا حسين جناي اسمه زياد
3: جزير جزير
4: نعرفوه انتماء لتونس وحبه لتونس وانسان يحب الربح ايش بيه ما يقعدوا وياه ويزم تو المكتب الجامعي الحالي اللي يفهموا كورها يزموا يقعدوا مع المدرب قبل كاس العالم شو المشكل فما ترميم فما شو التشكيله ادم انت سامي طرابلسي خرج على خاطر خلى محمد علي برمضان على اليمين
3: صحيح لا صحيح
6: ما مش عليها ما
3: هو محب الحاج
6: من دي ريزون اللي خرج عليه
4: هما قعدوا يتسبلوا على سامي وسامي بالحق عنده بعض الاخطاء لكن مش بالطريقه هذه قبل المباراه يعني نقولوا احنا سامي طرابلسي مباراه الوديه امام البرازيل انقذته من الاستقاله
3: من التعادل
4: بالنسبه لي انا صبري لموشي يزموا راهو حوايج كيما هكا راهو تونس انا ظهر لي تعلم من تونس هكا الباساج اللي جا فيها 94 ما تعلمش طيبه القلب التونسي في كات التونسي تعلم كيفاش في التصريح نتاعو يعني بعد المباراه وفشلنا ايه على بالنا بيك فشلت ماكش انت باش تقول انا نحبوك شنو سبب الفشل وبصراحه رعب يعني ظهر لي الباساج تاع 94 خذا كل شيء نيجاتيف في التونسي ما خذاش بكون المدربين التونس عندنا بيكون المدربين وقت يخرجوا من تونس ينشعوا هو شنو قاعد انت بالنسبه ليك انت حتى المانير على اعصابك على ولدك خاطر يمكن ما قاش يمشي معك في الكار ولا يمشي في
3: هذه حوايج تم هو ما يمشيش فيه انا اعطيني كوره اعطيني ترى
4: يمكن محمد امين سؤال موجه لنيس
3: مش نسال امين
4: لعبوا كوره بالكدار راه الامبيونس عندها دخل
3: يمكن
4: الامبيونس عندها دخل انت تو جايب ولدك انا برمين النكسات اللي نشوف فيها ولده موجود في المنتخب وحكينا على زيد وهاب الخزري الاسبوع الفارط ايه وهاب الخزري ما يزموش يكون في الترا
3: بون عاود عمل سيزو واحد اخرى دونك تنجم تكلم هنا الغدوه يقول
4: تحليل هو عنده تحليل
3: ايه فهمتك نحكي لك هو عاود وكان
4: ايه هذا شو يقصد يعني عباره سمعنا يعني تبع في الاعلام وتبع في الفيسبوك ولا هذوما مواقع التواصل الاجتماعي يا سي صبري ويا سي صابر يا سي صبري يا لموشي راهي تونس ما نخسرش بالمانير هذه خسرنا قبل ضد بلجيكا 5-2 خسرنا ضد البرازيل
3: 5-1
4: احنا بالنسبه
3: لي ما حاضرين الخمسه
4: ما يقلقناش الهزيمه وقت فما اداء اقوى منك ما تسالش اليوم راهو 30 ثانيه كوره كمحلين 30 ثانيه ما تبواش ملعبي تونس ما قعدتش 30 ثانيه كوره بينات بعضهم يا خويا يرحم بيك
3: ياسين اليوم المنتخب الوطني يختار انه يهبط قول احنا بيظهر ايمن جديد ظهير ايسر جديد بعد عاود هبط ظهير ايسر واحد اخر عنده دونك كاستين كامل جديد قبل 9 ايام فقط من كاس العالم هي تكون المجموعه عنده تشكيله اختيار
5: خلينا نحكي قبل كل شيء انتم ما نعرفش اش بيكم علاش مصدومين وعلاش حسكم هكا ولو سي توتا في نورمال وهذا من حق
3: لا انا حق انا مستوى شخصي لا الحق
5: انا كنت متوقع الامانه كنت متوقع الكميه الاخطاء وكميه الاشياء المخجله خليني نقول فماش كلمه اخرى تعبر على الايطا وعلى حاله التوانسه اليوم لانه لرينا قبل 9 ايام المونديال ما نحبش نقول كارثه لكن رينا حاجات سلبيه وسلبيه للغايه اداء مخجل أشياء غير مفهومة فلسفة يعني والحمد لله
3: هو استعرف
5: والحمد لله
3: استعرف بالأخطاء
5: كان عنده رأي وكان عندنا أبي شو بالنسبة لي راهو خلينا نكون واضح أول حاجة في التوصيف وفي الشيء اللي باش نحكيه راهو نحكيه بتاتر أنا خلي نقول لإصلاح ما يمكن إصلاح لأنه مالوريزمون لشيونس والوقت اللي زربه وتسعيام على أول مقابلة المنتخب في كأس العالم ما تخليناش الوقت لإصلاح وتغيير المدرب وأنا عطينا رأينا في المدرب صبري الموشي بكل موضوع حكينا على الأرقام متاعه حكينا على التجارب متاعه حكينا على الإكسبيرونس الكبيرة متاعه مع منتخب الفيلة مع كوديفوار 2013 وشنو صار مع أفضل جيل في الكوديفوار وكنا نعرفوا أنه حكاية وقته تظهر برشا حاجات سلبية لكن للأسف أول الأشياء اللي حكينا عليها والمؤشرات ونضم صوتي لسوتانيس إنه حكينا على قائمة غير متوازنة قائمة فيها محاصة فيها ترغيب فيها طرديات سي توتا في نورمال سي توتا في نورمال مادامك أنت تحب كل جمعية تعطيها مليار ونص وبالنسبة ليك ملاعبين اللي زي ما تمشي ما تمشيش
3: نقصد المنحة نقصد
5: هزيت ملاعبين أخرين ما تستحقوش شو خليني مثال
3: بلا
5: لي بوان خليهم تباع خاطر سي تري امبورطون في التسلسل نتاعهم سي توتا في نورمال باش تكون الريزلتا هكا مع بوادر ايجابيه واستبشرنا خير مباراه النمسا خاصه في الميتون الاول اللي ريناه واللي كنا قرا فيه برشا تسجيل 3 كرات على العارضه هي قلنا بيتاتر بلاكشي بالكات كات دو فما حاجات لكن للاسف راهو كره القدم راهي كره القدم راهي ديما مالوريزمون تفضح كل شيء تفضح كل ما هو سلبي وتفضح كل ما هو ايجابي ما فيهاش علم لدن ما فيهاش اجتهاد كبير ابليس بيتي قال سي لي ريناه رينا فلسفة على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفني رينا عدم تواصل رينا أشياء مخجلة أنا كي نحكي على توظيف أنا أكسيال اللي هو من نورات مستقبل
3: القدم
5: التونسية اليوم نضحي به نحكي على
3: عروس
5: عمره ما لعب أنا ريال
3: وعمل رياكسيون بعد لازم
5: نعمل رياكسيون ينستنى به لوقت بعيد إنه يعني بطريقة غير مباشرة أنت ضحيت مستقبل ملاعبي يعني
3: ساري.
5: كونتر فريق من افضل الفرق تو نحكي شويه في دي ديتاي تكنيك على الفريق البلجيكي على اونانا لو بيفو سنتينيل على الجوار دو كولوار روسي اللي يدخل العمق ويفرغ المينيي لارير دروا اللي بصراحه غير عادي على دوكو الفيتيس دو رياكسيون اللي عنده
3: كيدي والكودرا
5: والليزاكسيليراسيون اللي يعمل فيهم واللي تتطلب انا ريال دروا كاليفيي انا ريال دروا ومن وراء دو ميتي وراء اون كوفرتور يديكم ربي فاش تعملوا شنو يعمل المدرب هذا يا اخي وين تعلم التدريب سامحوني من بالحق يعني فما اشياء مخجله صارت انت مهيب الشامخ اللي اليوم الى اونكاسي واللي حاول انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي اليوم كيف زاد اليوم صبري اللاموشي قدم مهيب الشامخ كقربان في مباراه بلجيكا ما حماش لانه زاد كيف نشوفه مستقبل حراس كره قدم في تونس ثلاثه عامين التالي يلعب في في في, في التيف يلعب في ديفيزيون 3 سي توتا في نورمال ما عندوش فيك كبير ولو انه عمل موسم استثنائي مع النادي الافريقي وتوج عن استحقاق وحارس ممتاز ومتاز الغايه لكن وين الفيكيو الاكسبيريونس اليوم الاختيارات تدار بعشوائيه وبطريقه ارتجاليه تحب نحكي لكم حاجه اخرى اليوم ليكيب ناسيونال نتاع بلجيكا كيف سجلتنا على سنتراج وفرابتت سجلتنا على دوزيام بال سجلتنا على بيرميتاسيون وعلى باساج في الهالف سبيس سجلتنا على إثر أخطاء كارثية على مستوى التمركز في المنطقة الدفاعية اليوم الارير جوش اللي يحكي عليه المدرب وقال أنا كل مدرب يتمنى أن يكون عنده ارير جوش اليوم عمل إن جروند جاف بالنسبة لي مع احتراماتي لبن حميد اللي أنا منحبش نزيد ننزل عليه أكثر لأنه بصراحة ولد اليوم البريزنس نتاعو في الهدف الأول راهو راه ماهوش موجود في الليميت نتاع الدوزيام بوتو راه
1: بالحق ماهوش
5: الليميت مع ليزاكسيون
3: على دوزيام بوتو ما كملش معاه
5: شوف من لوموش هو انا من لوم حتى ملاعب
3: عاش نجم
5: لوم حتى ملاعب
1: انا اللوم ما نجمش لوم الافراد اليوم
5: يا سي انيس انت اليوم الشوا الكاستينغ اللي فيه برشا حاجات غير مفهومه متفاهمين لكن على الاقل لانيماسيون ديفونسيف الشوا نتاع زون دو ريكوبيراسيون انت كمنتخب وين باش تهكا ولا باش تلعب طايح ولا بلوك با راهو البلوك با من ابجديات كره قدم في العالم انك تكون متاخر ومتاخر وتفك الكرة في منطقة متأخرة تكون وقت تفك الكرة تعرفش مش تعمل اليوم ريت أشياء كارثية رانا نفك الكرة ونطيشوها رانا عبارة راو المعلق في فرنسي في الإكيب حكى اليوم قال ما كان في بلاس دو سيت إكيب ناسيونال اليوم أنا حشمت ولو ما نحشمش من بلادي أنا نفتخر برشا ببلادي اليوم حشمت راهو يعيشكم راهو اليوم أنيس بسيلش راهو اليوم 27 تصويبة راب معدل كل 3 دقائق تصويبه راهي لا كاتاستروف بالنسبه لي ولو ما نحبش نزيد نضخم الماتش ما نحبش نزيد نعمل بريسيون اكثر لكن راهو الناس اللي تفهم والناس اللي تحكي في العالم والناس اللي تشوف راهو نحكيو على كومبيتيسيون بعد 9 ايام نحكيو على مورال وعلى ايتا ديسبري وعلى كونفيونس بما كونفيونس وما مجروح
4: هذه التشكيله الاساسيه
5: سمحوا لي على التشكيله الاساسيه فرز امبورطون لحظه اليوم حسب ما انا جيت باش نحكي شويه على الانترفيو نتاعو اللي فيه برشا خبث برشا خبث انا نقول هالكلمه مدرب هذايا يتلاعب بالالفاظ حساب التوانسة ما هماش سامحوني في الكلمة نحبش نقولها لكن في باله أذكى منها لا لا مصحيح طبعا حاجة تريز امبورتانت اليوم يوحيلنا بعد التصريحات نتاعه أنه يحكي على أنه فما 6 و7 لاعبية مش أساسيين سامحني فما مدرب يعني خاري تدريب في آخر بروفا وفي آخر قبل كأس العالم مازال يجرب
8: أنا ما ريتش
5: مازال يجرب
8: يلعبوا الكل ما فهمتش
5: يعني كل لعبة تشكيلة اليوم مازال يجرب
8: لا لا
5: يا خيبة المسح دونك ماذا بينا الناس المسؤولة على القرار في كرة في تونس والناس اللي تحب الكرة في تونس والناس اللي عندها بوفوار راهو أشياء كيما هكا راي حاجات يندل لها الجبين وما نحبش نزيد ننزل أكثر خاطر اللي قلته كفاية وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الرياكسيون خاطر هي ديما بعد كل ديفيت وديسيبسيون في ليكيب ناسيونال عبر التاريخ تصير هذيك النغرة نتاع التوانسة نتاع ملاعبية اتونسيون قول ملاعبيه ان شاء الله تصير في الماتش
4: 5
8: زعما بسرعه نسمع شنو قال صبري اللموسي عفوا صبري اللموجي للجمهور نتاع اللي حضر اليوم وبعد نرجع
7: Déjà pour les supporters qui sont venus nombreux, je suis peiné. Nachem, c'est pas compliqué. Les Tunisiens qui se déplacent, il y a des Tunisiens qui sont pas de Belgique et qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça. Après que vous me dites les regrets sur la formation, mais si j'ai mis cette formation là, c'est qu'on avait certaines incertitudes. Prendre en connaissance de cause, quel est le match le plus important, celui-ci ou celui de la semaine prochaine? Après, sur Haj Mahmoud et Harous, et pourquoi pas Nafeti, ben c'est tout simplement qu'à un moment donné, ça me permettait d'avoir déjà un joueur sur le. Déjà, Adam a ressenti quelque chose derrière la cuisse, mais c'est surtout de faire rentrer un joueur offensif comme Elumi, et pas faire du poste pour ce poste. Mais de toute façon, tous les choix qui ont été faits n'ont pas été bons ce soir. Qu'il soit individuel ou les changements ou le 11 de départ. Je ne peux pas être satisfait de la performance, je ne peux pas être satisfait de la copie qu'on a donnée ce soir. Hier, je vous ai dit, on va essayer de donner la meilleure copie. C'est absolument inadmissible.
8: واضح إذن الناخب الوطني صبري اللموشي قدم اعتذار وقال اليوم نحشم الجمهور اللي جاي أكيد قال الجمهور جاء من برشا بلايص من أوروبا مش كان من بلجيكا ما عندي منقول بالنسبة للاختيارات أكد أنه مغالطين حتى الأساسيين استعرف قال عمل برشا غلط وده كان الكوبي هذه من المنتخب أداء ونتيجة سيئة والشيء اللي صار في مقابلة اليوم غير مقبول وفسر عليش خرج زاد معروس ودخرين اللومي
6: قال حسب
8: أوجاع فهو اختار إنه لعب هجومي
6: هذه كيف ما قال ليزي من الخبير فهمت عليكم انه معناتها انت كي دخلت اللومي
8: ولينا منتخب هجومي
6: واي منتخب هجومي وصار عملنا دي زوكازيون وما كومك وانا ما خافش ليه بربي ما نبداوش فما شويه احترموا شويه الانتيليجونس
4: نتاع تونس بلي سامحني نيس وياسين بلي شكون اللي اختاروا المدرب على شنو اعتمدت باش اختاروا مدرب منتخب
6: المالي في المالي توا سي فوزي
4: لا لا ما تسالش
6: توا بالعكس احنا توا ندوالو سوتينير هو والملاعبيه والكيب ناسيونال
4: بالنسبه لي احنا يا نيس بلي اختي تبداو تحكيو ما احناش رحنا ضد الوطنيه
6: الوطنيه
8: هي ماذا شو صار يا فوزي شو صار وكملنا معنا عشان ترجع
6: بيه درعيه
4: فلوس قال لك ميزانيتها قويه ما يا ودي انت سامحني راهو الراس يوجع راسي وجعني 5 توليش زاد رقم الحظ 5
6: صرنا 5 كونتر البرازيل هذاك العام ولا باس مشينا ومريقلة
4: بالنسبة لي بالحق ما يزمنيش نعطيه حاجة هو قال نعتذر من الجماهير اللي جات البلجيكا وعلى شكون يعتذر منه
8: هو طبعا
4: مميز الحمزاوي باش اعتذر منه, قال لك نعتذر من الشعب التونسي ومباراة سيئة بالله. شيخ مميز الحمزاوي ما تسالش, شيخ مميز الحمزاوي ماكش فني يخرج جزيرة جزيرة يتكلم, انت ما تقوليش اداء كارثة. شو قال لك كارثة يا خويا باهي احنا عجبنا.
9: عندي ثلاثة نقاط.
8: سؤال الأول هو على مستوى حراس المرمى, مدرب هولندا والمدرب الوحيد اللي شارك ثلاثة حراس في زوز مقابلات ودية وخلى المناسبة يعني باش تكون بين ثلاثة حراس مفتوحة, وفي المقابلة الأخيرة اللي هي مهمة شارك زوز حراس الأول والثالث. هذه النقطة. النقطة الثانية على المستوى الهجومي, كنا صفر اليوم, وسط ميدان هجومي ودفاعي صفر, وكذلك الدفاع رسمي نقطة استفهام كبيرة في زوز مقابلات, 6 أهداف وبرشة الحقيقة كمية أغلاط من منتصر الطالبي اللي هو مش نقوله لأول مرة سوبر أوفر ريتد منتصر الطالبي الحقيقة, معناها ياسر, معناها ياسر مبالغ فيه. أيوة. معناها قعدنا ياسر مبالغه في الأداء. أيوة. متاعه لدرجة أنه معناها ولا يغلط فيه في حاجات بسيطة.
1: أنت ديجا قريب

0: مع المدربين اللي قبل الشابيتر نتاع انا نتاكيو ونحاولوا كي نفكوا الكره شنو نجموا نعملوا بها الكره ونجموا نوصلوا بها القدام. خاطر ياسين قال الصحافي الفرنسي تعجب معناتها احنا
1: كاتر باس
0: ولا سانك باس ما نجموش نعملوه
2: من اسوء المباريات في تاريخ المنتخب.
0: نفكوا الكره ما عندنا حتى فكره شنو هي الفكره اللي حب يخدم عليها سي صبري اللاموشي باش نمشيو القدام. الو لا ما فماش باش نحكي على زوج لاعبين. انت حكيت على الطالبي. الطالبي حسب رايي والسخيري كل ما يطلع لنا سقف والنيفو يلقاو مشاكل كبيره برشا على مستوى ليزاكسيليراسيون نتاعهم. الطالبي على المستوى شفناه كونتر المنتخب النيجيري في الكوب دافريك لي ميم ديفيكولتي اي لي ميم ديفايونس. السخيري مع سيرتو في الكوب دي موند هذيا مع ان دوزيام ميليو اكسيال معاه
2: هذيا نختلف فيها معاك يعني
0: شلون جيت نحكي على الكوب دي موند هذيا الكوب دي موند هذيا الكوب دي موند هذيا مع ان دوزيام ميليو اكسيال معاه ينجم يقسم المجهود هو ان دوزيام اكسيال ميليو اكسيال معاه وحده يلقى برشا مشاكل. العيدوني كان تذكر في الكوب دي موند فات كان عاونوا برشا في الجانب هذا. في الماتش نتاع اليوم وحده كسونتينيل شفناه الور لا تقلق برشا. دوزيام ميتون ولا معاه حاج محمود بلوز او موا ولا انه حتى حاج محمود لو روندمون نتاعو ما كانش كبير برشا. شوف مدرب نحكيو على مدرب على رياكسيون نتاع مدرب. الغربي واضح من الفوت الاولى اللي خذيها فيها صفرة انه هو سيء ابلا سي لو بلون فيزيك فوتو سي لو بلون فيزيك. انا جو ني رياجي با ونعمل ان شانجمون نخسر حتى نخسر ملاعبي بالحمراء
1: ما نخسرش بسكور بعدك
0: بعد نخسر
1: مينيموم
0: فوالا بسكور. بالنسبه اللي نجيك للموضوع حراسة المرمى شوف فما دو اوبسيون تحطت من الاول. اما حارس عنده خبره واكسبيريونس انترناسيونال اللي هو دحمان والا حارس مهيب الشامخ
2: حارس
0: هو
2: مستقبل.
0: حارس ممتاز وحارس مستقبل واللي هو ينجم يشد لسنوات كحارس اول في المنتخب وظهر هذا ديجا مع الكلوب افريكان واللي انه عنده امكانيات كبيره. قال ياسين كان في وقت سابق يلعب في
1: صحيح في اولمبيك مدني
0: في الرابطه الثانيه
2: موسم قبل الفارط
0: قبل الفارط عامنيه اللي يلعب في نجم متلاوي دونك حماية بتاتر هو سيت شوا في الاخر راهو حتى الشوا نتاع مهيب راهو معناتها عنده شكون يدعمه وشكون يقبل به وفما ناس اخرين تشوف تشوف اللي ينجم يعتمد على الشوا الاخرين اللي هو دحمان ولا صبري. بون في الجانب هذايا فما واضح مدرب خذا الديسيزيون نتاعو اسافوار ديسيزيون ديسيزيون خذاه بقناعاته الشخصيه والا بتاثيرات خارجيه الله اعلم.
3: هو مش اسم تو سامحني مدرب الله يقسم بالله ساعات يجي حاجه اللي هو قاعد يجيك حاجه شنو احمد دحمان ولا اسم
0: احمد
3: في عوض يقول ايمن تو سامحني اذا انت جواراتك ماكش حافظهم باش تجرب تحفظ الجوارات يلعبوا كيمادم عروس فرشت عليه قبل انا بالنسبه لي
1: يفوت تفرق
3: ماشي اوكي لا لا فما كومينيكاسيون لا لا انا بالنسبه لي انا فما حوايج قاعده تدور في المنتخب انا نحب نشوف الاجواء نحب نشوف حجره الملابس اللاعبين اللي داروا ولا مع بعضهم راهم ياسر حوايج تو بعد مسابقه كاس العالم تو اذا فما خورت تو يخرج
0: فما حاجات اخرى خويا. شوف راه الكوب دي موند هذايا واحنا جينيرالمون في المسابقات الكل في الكوب دافريك ولا في الكوب دي موند هذايا ولا حتى اللي قبلها واضح منتخبنا ما ينجمش يجيري 90 دقيقة بنفس روندمون فيزيك
1: بمستوى أمام منتخبات بمستوى تلقاهم
0: علاش؟ أول حاجة لي زادفيرسير نيفو هم خير منا وأون بليس احنا ملاعبيتنا اللي يلعبوا في الأوروب مش كلهم يلعبوا في 90 دقيقة. عندنا زوز ولا ثلاثة ملاعبية يلعبوا في 90 دقيقة. الصخير يلعب في 90 دقيقة شكون آخر
1: طالب يلعب ما تطورش وبرا ذاك علاش احنا
0: أما الريتم نحكيو عنا سق هذا نحكيو من جانب آخر. أما علاش منتخبنا ما ينجمش يجري 90 دقيقة بنفس المستوى؟ لأنه ملاعبيتنا ما مش قادرين نلعبوا.
1: إسماعيل الغربي ما يلعبش
0: صحيح حبيت نوصل لك إسماعيل الغربي اليوم واضح حكيت لك على الفوت الأولى واضح اللي يصير بلون فيزيك أبلاس أي ما عادش ينجم
2: في آخر 18 مباراة لعب دقيقتين معاك
0: في آخر ماتش لعبوا يظل لي مع ليكيب ناسيونال كونتر المنتخب المالي كنت
2: نحكي على الكومبيتيسيون مع ليكيب
0: نتاعو مع جمعيته لعب كيلكو مينوت معناتها ما يفوتش 10
1: دقائق فات البريم باش يرجع لبراغا ديجا ما يشوفش
0: وحتى براغا يظل لي باش تسيبوا باش تسيبوا دونك ما عادش انا اسكو ولا يخمولوا في جمعيه من تو ولا شنو الحكايه؟
3: لا سامحني
0: بالله حتى يسير نكمل الفكره نتاعي فقط فوزي شوف ملاعبيه ماهيش قاعده تنشط ريغوليرمون في فرقها في اوروبا

0: راهو هوني يزمك ما تغلطش في اللي شوا متاعك. هوني واضح لي لونترونور غلط في برشا دي شوا كلكو سوا في القائمة دو ديبار وإلا خاطر شوف عندنا ملاعبية اليوم ما تهزتش هما يلعبوا في سيزون كاملة في شامبيون في شامبيون نتاعنا
1: وفي البيك حتى
0: في الفورمون نتاعهم. دونك خويا راهو ما نجمش اليوم زاد نهز برون واللي هما الماتش الثاني على التوالي هو ماتش ميكال واللي هو نورمالمون انا نجرب فيه برون باش نجم نقيمه ولا نجم نعطيه طون جو
2: خاطر عنده حتى على نيفو تاع زملاء
0: ولا اون بليس خسرنا خمسه شنو ولا لابور مونتال ولا لابور دون كادرمون اللي زادوا برون في الجروب هذايا. دونك فريمون عمل دي شوا صبري مع كامل احتراماتي ليه معناتها كلينا بشويه لغه خلينا نقولوا بشويه كوم في الاخر احنا راهو شوف في الكوم ممتاز حكينا ورينا هالجهبه ذي بتاعك نتاع الكوم في التران اليوم مالوريزمون ما شفناش ولو انه شوف باش نكونوا ايجابيين باش نكونوا ايجابيين تو الماتش هذايا صفحه وتطويت وان شاء الله الملاعبيه
1: باش نحكيو في
0: الكومبري الشامخ ينسى الماتش هذايا وبرشا ملاعبيه كيف معروس ولا كيف ما العياري خاطر العياري بربي شنو مطالب العياري تحبوا يعمل دي رول ديفونسيف قدام ديكو تي ديكو ان كونترولابل ما ينجم حد في البريمير ليغ وما نجموش تحب عروس اللي هو مع اكسيال وتحب العياري ينجموها ولا حتى بالكوفرتور اللي نحكيوا عليها نتاع الطالبي. دونك بربي عامل دي شوا كومباتيبل دي شوا اللي هي فريمون تنجم خاطر شوف الاخر شفت المنتخب نتاعنا ينجم يعمل مخيف هذا هو
3: سين. بالنسبة للحاج محمود بعد مضاء العقد مع الترجي في وسط ميدان تخرج انت لاعب ادم عروس وزيد تغلط غلط اخرى ما عندكش ضايرين انت على البنك
0: هذا المشكلة هنا
3: تلعب انت حاج محمود ضايرين مش هذا خلط يعني متجمت تفكر في حد شيء
1: حتى انت عملت خلط يا فوزي عملت خلط زيادة على مستوى الادوار انت وليت تسأل فيه رك
3: ايه لا نسأل كانوا المدرب
0: هذا شو
3: لا يفقهوا ولا ما يعرفش ملاعبيته وما تفرج على حتى ملاعبي هو فماشي من بعض اللاعبين اللي كانوا في البطولة التونسية على غرار اللي حكاها أنيس كانوا يجب مفيد المنتخب خاصة باللي كومبيتيسون لعبوهم والماراتون المباريات اللي لعبوهم في الشامبيونات بتاع تونس.
4: اكيد حكينا وديجا حكينا برشا على الشوا نتاع ليست وقلنا راه فما برشا اخطاء في وديجا توا قاعدين نخلصوا كاش في الاخطاء اللي صارت فما لاعبيه تسحق انها تمشي وكان فما برشا ديبا على الملاعبيه. انا حكيت على جبالي حكينا على
1: سرتام
4: على زعلوني حكينا على الزعلوني حكينا زاد كيف على فرجاني اللي نجم يكون تونجي نحكي لك
0: للبوانت
4: تاع وسط الميدان راهو اللي اخطر من هذا. انا بتاتر باش نحكي نكون اجريسيف ما نحبش نكون اجريسيف يا سيدي راهو انك ما تعرفش ولا انك تكون ناقص اكسبيريونس ولا ناقص فيكو ولا تخطئ عن حسنيه والله هذاك كله باردونابل لكن اللي نشوف فيه المؤشرات الاخطاء صايره عن سوء نيه صايره على سوء توظيف على سوء استعمال الملاعبيه ما تستحقش تكون موجوده في الليسته موجوده اخطاء والله مش مشكله سيدي انت خيرت ان سيرتان مومون بالمحاصه وماخذه بالخاطر وفما ملاعبيه مثالش خلينا نعيطوا لهم نقولوا احنا مثالش نهزوا لهم المورال ولا على خاطر الامبيونس لكن على الاقل في اللي شوا وفي الكاستينج في المباريات اي سيرتو بالنسبه ليا راهو الاختير ما فماش كونفيكسيون ما فماش قناعه لدى الاطار الفني والناس القراب ودائره القرار الضيقه في المنتخب بحساسية المرحلة وبحساسية المبزوز مباريات مباراة النمسا ومباراة بلجيكا وراهو لازمك تنبع على الانترنور لازمك تاخذ لي شوا اللي باش تلعب بيهم في زوز مقابلات هذوما وبنسبة 70-80% مش وقت جراب فما حتى مدرب في العالم مارينا حتى تحكي على المدرب المنتخب البلجيكي عنده قناعات نحكي على الكاستينج نحكي على الشوا نتاع الديسبوزيتيف نحكي على زون دو ريكوبيراسيون نحكي كيفاش نلعب لي سيركوي عطيوني فماش سيركوي بريفيرونسيال واضحه
1: عند مدرب بلجيكا حتى سامحني حتى اليوم لوكاكو رجع مدرب بلجيكا ما حبش يجربه
4: لاعب الحاضر لوكاكو بالله تفعلوا معي لكن خليكم بالحق يعني انا اللي شفته اليوم حتى كومبينيزون تاع بالاريتي مريتها راهو اليوم سي غراف راهو ليكيب ناسيونال تاع بلجيكا
0: بالاريتي ديفونسيف
4: نتاعنا دي بروين ماركانا على اثر تير دو لوان راهو دوزيام بال الهدف الخامس راهو كيما قلت انا بينيتراسيون في الهالف سبيس وتعطى تمريره من دوكول للملاعب اللي سجل الهدف الاول راهو اختار فما منظومه كامله تحسها ماهيش قاعده ما فماش ديزيدي ما فماش كرياسيون ديزيدي واضحين على
1: مستوى بدون افكار خلنا بدون افكار المقابله ذي من الاخر
4: بدون افكار وبارتجاليه كبيره وباشياء بصراحه اختيره. انا بالنسبه لي فيلا نيس حكي حكي على وقت طلع النيفو على الطالبي وعلى وعلى سخيل. انا نتناقش مع نتخالف معك يعني نيس لي سبب سخيري بده سنوات في المنتخب الوطني يلعب في منظومه ثنائيه منظومه ثنائيه في منطقه وسط الميدان على مستوى الاف تي كيك يعني ديما يكون معاه يكون معاه سخيل يكون معاه
0: عيدوني ولا فرجيني
4: سيرت موموكي نبداو احنا
0: فرجيني
4: عن البوزيسيون حاولوا اون دومين عن الفرجيني سيسي راهو اليوم سخيري راهو ضرب الكشف حتى في مباراه النمسا اللي بيان خاصة يكون معاه ان فيري ريكوبيراتور وبرشا ناس انتقدت الاداء نتاع خضيره اليوم ظهر انه خضيره كان هو براتيكمون يبارتاجي لي فور مع صخيره على مستوى افتكيك لي ديويل الكرات الثانيه في منطقه وسط الميدان اليوم شوف نمشي معاك بتاتر ما هوش الملاعب اللي بالنسبه لنا السوبر والملاعب اللي مشي عادينا باري اخرى لكن على الاقل فما توازن على مستوى منطقه وسط الميدان راهو اليوم ظهر بالكاشف انه الحاج محمود جاي للكيب ناسيونال بدون حتى بريزونس بدون حتى ارقام بالحق انا نشوف
0: ماهوش اول كونفوكاسيون راهو مشى برشا مع المنتخب
4: راني انا نطرح في تساؤل التوانسه الكل اليوم نقطه استفهام الملاعب هذايا موجود في منطقه في الليستا موجود تيتولير قبل 9 ايام من مقابله المنتخب الوطني التونسي الاولى وموجود مش كان في البوست انيسيال نتاعو موجود كاريدرو كمعوض قبل زوج ملاعبيه موجودين برشا اسئله تطرح
0: مش اول مره راه يكون موجود في القائمه راهو مشى قبل الكوب دافريك وموجود في القائمه مشى للكوب اراب
4: الطون فيكتيف اللي يلعب فيه في الكيب ناسيونال ما لعبش
0: حاج محمود
4: قريتو انت
0: لا شوف انا بالنسبه لي حاج محمود ما يفرقش برشا على
4: اول
0: مقابله
4: اول مقابله نشوف فيها ونركز معها بصراحه تفاجأت ولو انه ما نحبش نكون قاسي برشا لكن منظومه كامله على المستوى الجماعي ما مشاش اليوم في ليكيب ناسيون حاجه اخرى الغربي بالحق انت كي تشوف انت ملاعبي دوي انت تشوف مدرب دوي بالغربي على سو بوان وحاول انه ملاعبي ممتاز ولكن ماهوش كومبيتيتيف راهو اول حاجه ضربت في ليكيب ناسيونال مع صبري اللاموشي وضربت في مقتل واللي هي عملت لنا مشاكل كبيره اول ريبير لا كومبيتيتيفيتي راهو عندنا مشكله كبيره المدرب هذا يستدعى في الملاعبيه بديكريتير اخرين راهو مش قاعد يستدعي في الملاعبيه اللي قاعده تلعب راهو قلناها حاجه اخرى ميساج محمد امين نكمل جوست
1: عندنا بعض النقطه هذه
4: فما خطا مركب فما خطا مركب فما اصرار على الخطا اللي اخطر كما قلت لك من اللي شوى الغالطين انك تحاول تبرر الاخطاء انا بالنسبه لي ما حناش باش ننصبوا مشانق ما حناش باش نزيدوا ان نحسوا الناس بالسيتياسيون غراف نتاع ليكيب ناسيونال لكن خويا ماذا بينا الناس القريبه تحط بريسيون الناس اللي عندها ديسيجن لانه حصل ما في الصدور مازال 9 مقابله 9 ايامات على المقابله الاولى دونك لازم برشا بريسيون ولازم السيد هذا ريكتيفي لي شوا نتاعو لانه بصراحه نشوفوا في برشا اشياء غير مبرره وغير مفهومه وتورينا بما لا يدع مجال للشك انه الفشل ولا لي زيكسبيريونس الخايبين لسيد المدرب صبري لاموشي بصراحه ما كانش من فراغ ظاهر انه كان سبب كبير في لي ديسيبسيون اللي صارت
1: له يوم 8 جوان باش يسافر منتخبنا الوطني الى المكسيك من اجل المشاركه في كاس العالم
3: السفر غدا الخامس مساء
1: يوصل غادي
3: اليوم يوصل من اسبانيا في مركز الاقامه في احد المنازل في العاصمه ثم يتحول يوم غدوه 25
1: 7 جوان
0: عندك شي فكره على الوقت كامل قديش فيه فوزي
3: والله بالنسبه للوفد معروفين لاعبين الوتار فني الوتار طبي ولا
1: ما اكيد برشا مشي
3: في الجهاز
1: في الولايات المتحده والمكسيك
3: باش يحضر يعني اللوجيستيك لكن نعرف ان ظهر لي فما 10 ولا 9 8 ظهر لي 8 موجودين في النمسا وبلجيكا
0: مسؤولين هذوم
3: ظهر لي حسين جنايح متواجد في امريكا يعني يمكن غدا يعني
0: ثمانية موجودين في النمسا وبلجيكا مسؤولين
3: هي المشاركة خاطر احنا اللي نشوفوا فيهم
0: ما قتلوه الكل العدد هذا الكل
4: تحب اقول لك حاجة فوزي هي المشاركة الاغلى من على مستوى الاعباء المالية هي المشاركة الاغلى
3: نجم سيرج يتحولوا غدا يعني الخامسة مساء يعني من مطار تونس كرتاج يمكن يوصلوش فجر يعني تعرف انت مسافه بين مكسيك وتونس ما نعرفش قد يقعد
0: فول ديريكت ولا فما اسكال
3: لا ظالي فول يعني لا فما فول هي طائره خاصه يعني طائره خاصه ماهوش يعني فما الاسكال يعني المهم يعني غدا كما قلت انت 8 يبداو في المكسيك حظ اوفر ان شاء الله للمنتخب التونسي ان شاء الله المكتب الجامعي حديث اللي قالوا ياسين زيدوا نركزوا عليه المختصين يعني خاصة الفنيين نحكي الكلام حسين جنيح مكلف المنتخب واللاعب الدولي السابق المدير الرياضي
0: زياد
3: جزيري. وماذا بينا حتى واحد من المسؤولين حتى يمشيوا اللي ما يعرفوش اللي ما لعبوش كوره ما يفهموش كوره ما قش يحكونا لا تدافع على المدرب ولا تشكر المدرب ولا تقدح المدرب خليها الاختصاص فما صحيح. التقييم بعد المسابقه نتاع كاس العالم ان شاء الله تلم لعبه كل ثبتوا في الفيستير. انا بالنسبه لي انا فماشي حاجه يلزمها حتى تتطوق. انا وقتق علي العبدي ما يلعبش حنا بال ما يلعبش قبل 9 ايام هل الشيء هذا هل ياثر على اللاعبين ولا قبل كاس العالم؟
1: واضح 9 ايام قبل بدايه المونديال الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك. تحيه ليك سي مالي بن عمر.
0: هاي جات الكاس
1: مبروك عليك
3: اللي غبت في وقتك خلينا نبدل الجو شوي
0: فما شكون يفرحنا فما شكون يفرحنا.
1: واضح اذا قبل 9 ايام من بدايه كاس العالم تاع منتخبنا الوطني مش واجه منتخب السويد اللي هو زاد فيه برشا نجوم اخرين ايلانغا جوكيريس ايزاك وبرشا لاعبين اخرين بتاع كيفاش نجموا نحضروا المقابله هذه بعد الهزيمه نتاع اليوم شنو الاجواء شنو اللي مشنو نجم نصلحوه فيسا فيسا على الاقل.
0: شوف يلزم الماتش هذايا اوبليي يلزم صفحه وتطويها تحب تحضر كونفينابلمون الماتش السويد يلزم الماتش بتاع اليوم يتمسح من مخيلته ومن اذهان الملاعبيه والاطار الفني. اذا باش نقعدوا مركزين مع البيرفورمانس اللي هي كانت كاتاستروفيك وتمشي بها الماتش السويد مش تعمل دي كاتاستروف اخرين. دونك يلزم اليوم برشا عمل على المستوى الذهني والتحضير الذهني والتحضير البدني اللي باش نجم تجاري منتخب قوي كيما منتخب السويد. سي فري منتخب السويد اقل قيمه زاد برشا من منتخب البلجيكي خلينا نكونوا واقعيين. دونك بشيما اخر اللي هو 3-5-2 يلعب ب 3-5-2 ما يلعبش بال 4-3 كيف ما لعبت اليوم المنتخب البلجيكي.
1: اما خطير القدام
0: اما ديما يقعد خطير القدام وفي دي لاكين وفي نقائص ونقاط ضعف التالي. دونك انا علاش قبيله حكيت لك على الشابيتر اوفونسيف والشابيتر نتاع الانتقال الهجومي خاطر راهو الشابيتر هذا اذا ما حضرتوش مليح وماكش باش تحضر له كيف ما يلزم راهو حتى كي يبدا ادفيرسير
1: متوسط قوي
0: ماشي قلقك ما يخليكش توصل. احنا راهو كونتر النمسا امواندري النمسا وما نجمناش نعملو
1: وجابت ثلاثه كور نتاع
0: ايه صحيح ما نجمناش نجيبو دي زوكازيون شوت له الجبنه فرص على الترونسفيرسال وعلى البوتو الشوط الثاني ما نجمناش. دونك شوف راهو لي كومبيتيسيون هذوما يلزم برشا تركيز برشا عمل برشا حضور ذهني. ان شاء الله المجموعه اللي دايرين بالمنتخب كلكو سوا ستاف تكنيك
1: كما قال فوزي
0: دي بريباراتور مونتال ما نعرفش اسكو موجودين ولا لا في ستاف تكنيك اللي موجود مع شويه مسؤولين كديريكسيون سبورتيف كيف ما زياد بخبرته وتجربته دونك يحاول ينقدر الملاعبيه للماكسيموم يحاول ينسيهم في ماتش اليوم كونتر بلجيكا. بون لا محاله الخيبه هذه والماتش تاع اليوم
3: حاجه
1: معناش برشا وقت
3: هذه اللحظه هذه كو راهو المدير الرياضي باش يحكي مع المدرب يا ودي ما تعطيش كارت بلانش انت المدرب خويا راك اسمها تونس المريول تحكي عليه اللي انت يمكن ما تعرفوش بالكدا. وانا بالنسبه لي لازم يتحاسب المدرب اش معناه يتحاسب
0: مش خليه المحاسبه بعد كوب دي موند
3: يتحاسب يعني يتحاسب على المباراه هذه سيرش بالنسبه لي خليها يتحاسب على المباراه هذه واذا فما حاجه بتصلح لازم تطلع مش تقعد انت تقول لي لاعبين
1: ياسين ساعين قبل مواجهه منتخب السويد
4: 9 ايام يعني بون فتحه فيق سي تري امبورتون محمد امين لانه تواك ما احناش في سيتياسيون
1: باش لانه الودي ودي والرسمي رسمي زاد
4: بون هذه الحاجه الاولى راهو ان شاء الله يكون وجه المنتخب افضل بكثير من اللي ريناه وان شاء الله تكون هذه اسوء مباراه سواء مع صابر اللاموشي على مدار تاريخ المنتخب. بليز امبورتون انا بتتر تختلف شويه مع نيس الشوا بالنسبه لي ما عندناش خيار اخر لانه الشوا والديسبوزيتيف باش يكون على حسب الرصيد البشري اللي عندنا واللي هو بالنسبه لي في عده نقاط استفهام دونك ماهيش مشكله اون كومبوز افيك لو بليز امبورطون لو 4-3-3 البريزونس نتاع ملاعبيه معينين وخليني نقول هالكلمه عندنا 11 الى 12 ملاعبي قادرين انه يلعبوا ومش قادرين انهم يكونوا موجودين 90 دقيقه دونك برشا ذكاء وبرشا صبر نعول اهم حاجه على طبيعه الملاعب التونسي هذه بتتر الحاجه ما حكيناش فيها نحكي على طبيعه التونسي اللي ديما وي ما يتحدوا يحكي على ملاعبيه يتحدوا ويمير ويكون في سيتياسيون كريتيك ويخرج من ديسيبسيون ديما تكون فما هيك
5: عنده شخصيه اخرى
4: ديما تكون هيك شخصية. هذه هي الحاجه اللي نعاولوا عليها نعاولوا على الاكسبيريونس نتاع كلكو جوار اي سورتو بالنسبه لي نحكي على حنا بال على بن سليمان على العابدي نحكي على فاليري نحكي على خضيره نحكي على سخيري نحكي زاد كيف على شواتي نجم يكون ريبير لو بلوز امبورطون بالنسبه لي انا لو بلوز امبورطون بالنسبه لي انا اهم حاجه التحذير ولو اني ما نعولش برشا لاني للامانه راهو فاقد الشيء اللي يعطي انا بالنسبه لي
5: واضح واضح البيرسونمون نتاعك واضح حاجه
4: لو بليز امبورطون الناس الاقرب واللي عندهم عندهم فيكي وعندهم ذكريات مع المنتخب ويعرفوا في لي مومون فابل ولي مومون كريتيك كيفاش يتصرفوا دونك سي تري امبورطون صحيح انتقدنا برشا اليوم برشا حدا لكن راهو ديما نقولوا في الاخر كي
5: بحده النتيجه
4: كي تكون النتيجه ويكون درابو قدامنا ان شاء الله نكونوا موجودين لانه اليوم بصراحه تمسينا شويه لانه رينا اداء مخجل جدا للمنتخب وان شاء الله ما يتكررش
5: واضح بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي يوم 15 جوان في مواجهه منتخب السويد فاصل اشهاري او موسيقي بعد اخبار بعد نرجع للصدى الديوان باش نحكيوا على كاس العالم المجموعه السابعه والثامنه وكذلك اخر اخبار الميركاتو في البطوله المحليه

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
1: مجزوة السابعة. ديوان فهم عسلمة. وثيقة حول التوقعات السكانية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تشير إلى تراجع مؤشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفل سنة 2024، أي دون مستوى تعويض الأجيال. كما تشير الوثيقة التي عدها المعهد خلال شهر ماي 2026 اعتمادا على نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 ومعطيات الحالة المدنية إلى أن تونس ستشهد تحولا هيكليا متسارعا في تركيبتها العمرية يتمثل في تقلص الفئات الشابة وارتفاع وزن الفئات المسنة. الجمعية التونسية للإقبال وفن التوليد تدعو الهيكل الصحية والمجتمعية إلى فتح حوار وطني لوضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد شروط الولادة المنزلية المرافقة ومعايير السلامة الخاصة بها. أوضحت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للولادة المنزلية الموافق لستة جوان أن غياب إطار تشريعي واضح لهذه الممارسة في تونس يجعل النساء والمهنيين الصحيين عرضة للهشاشة القانونية ويفقد المنظومة الصحية فرصة لإحاطة بهذه الحالات وتأمينها. وأضافت أن التشريع التونسي لا يتضمن أي نص يمنع الولادة المنزلية مشيرة إلى أن النصوص المنظمة للممارسة الحرة لمهنة القابلة تسمح بتقديم الخدمات المهنية خارج المؤسسات الصحية بما في ذلك داخل المنازل. إلى الشأن الدولي، نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين وتقارير استخباراتية بأن الاحتلال يكثف محاولات التنصت على مسؤولين بينهم ويتكوف ويسعى للحصول على معلومات بشأن استراتيجية ترامب في مفاوضات إيران. منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى الآن في وسط إفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا الفيروس. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي و36 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات باهرة عوجي في أمان الله.
0: ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: متصل معكم من تو حتى للثمانية متاع الليل 6/6/2026 لقب الميديا كاب اللي كانت اليوم اكيد وانا فاهم توجد به اكيد لقب مهم جدا لقب باخر ينضاف لبقية الالقاب اللي فاز به ياسين بوشعالة وانيس ومهدي بن عمر غير ذلك كنا انا الغالب انتم
3: وبن حسين
2: سي محمد بن حسين انا الغالب كرتين من اول نهار انا مبروك مرة أخرى بطبيعة للفوز باللقب هذا لباس
3: فوز مش مشكلة بعد اللقب
2: لباس
3: أي الحمد لله
2: والله مش نحكيه أكيد على كأس العالم مش نحكيه على المجموعة السابعة والثامنة نذكر إنه أول مقابلة في كأس العالم بشكون يوم 11 جوان بداية من الساعة الثامنة بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا لحساب المجموعة الأولى بش نحكيه على المجموعة السابعة بش نقدم المجموعة السابعة اللي فيها بلجيكا مصر إيران ومنتخب نيوزيلندا البداية نسمع المنتخب البلجيكي أكيد اللي كان لعب ضد المنتخب التونسي مدرب رودي غارسيا درب سابقا روما لين نابولي نصر سعودي ليون وهذه اول نقول احنا اول مره يدرب بتاع منتخب معاه اكيد باش يرجع ورجع بليتو معاه كيفن دي بروين وكذلك لوكاكو يعول برشا على دوكو كيمارينا فيتسيل تروزار بلجيكا زاد باش تكون في مهمه مش سهله لانه بعد انجاز مونديال 2014 وكذلك ربع نهائي مونديال 2018 كي وصل للنصف النهائي تراجع برشا في 2022 دور اول في مجموعه وقتها فيها المغرب كرواتيا وكندا وغادر من المركز الثالث بأربع نقاط فقط بلجيكا باش تواجه مصر في أول جولة نهار 15 جوان ثم الجولة الثانية ضد إيران نهار 21 جوان والجولة الثالثة ضد نيوزيلندا يوم 26 جوان كما يقولوا هما توفي بلجيكا بين الجولدن جينيريشن متاع لوكاكو ومينيه وفيتسيل ودبرين وكورتوا بين بداية جيل جديد فيه دوكو ماتياس فرنانديز باردو لاعب ليل كذلك ماكسيم دي كوبر أونانا وبرشا اسماء أخرى هل ينجح المكساج هذا اللي حبوا يعملوه المنتخب البلجيكي في مونديال أمريكا كندا والمكسيك؟
4: أول حاجة مجموعة فيها منتخب بلجيكي قوي جدا شفنا اليوم ديجا المنتخب هذا قيمة تسويقية كبيرة برشا اللي هي في حدود 542 مليون يورو ممكن ترتيبه كأفضل ثامن منتخب من ناحية القيمة التسويقية منتخب يمر بحظوظ كبيرة باش يترأس ولا يتصدر المجموعة هذه منتخب عنده سنوات ديجا كنا نعتقد مثلا لاعبي كيف ما لوكاكو ولا ديبرون ولا لاعبية أنها
2: ولا فيتسل ولا مينيوي ولا برشا
4: ولا مينيوي أنهم باش يكونوا ما مش يكونوا موجودين في المونديال هذا المدرب خير أنه باش يعول على ملاعبية الخبرة
2: مع يجمع بين هذا وهذا
4: ولا هو شوف أنا بالنسبة لي المنتخب الباهي والفريق القوي اللي هو يكون مزيج بين لاعبي الخبرة وملاعبية الشباب إذا باش تعمل فريق قوي ولا منتخب قوي منتخب البلجيكي كما برشا منتخبات كبيرة طعم المنتخب هذا بملاعبية دي ليدر ملاعبية عندهم وزنهم وقيمتهم الفنية اللي نجموا في كل وقت من المقابلة ينجموا يلبوف سوتونير معناتها لابريسيون والضغط وحمل المقابلات الكبيرة في دي فاز وإلا في دي تور متقدمين من الكومبيتيسيون هذه بون بالنسبة للمنتخب البلجيكي حظوظه كبيرة باش يمشي قدام برشا في الكومبيتيسيون هذيك حظوظه كبيرة أنه يكون على الأقل في المربع الذهبي دونك منتخب شفنا اليوم وقت ياكسيليري ولا يطلع شوية في النسق في الريتم
2: في الانتونسيتي كي تطلع حاجه رهيبه
4: منتخب ريدوتابل منتخب خطير وخطير جدا مع ليزاتو ولا ليزار اوفنسيف اللي عنده دوكو شفنا يحط زوز ثلاثه ديفونسورات على ظهره
2: حتى الفيس دوكوره وكيكره على فكره اللاعب نتاع ليل ماتياس برادو كيف نفس الكاليتي جوار بيركيتور كذا كيف معناها نفس المود نقول احنا
4: منتخب البلجيكي نتصور زيدا حظوظ المنتخب المصري في المجموعه هذه كبيره باش يرافق المنتخب البلجيكي ايران
2: مش نحكيوا شويه على المنتخب اي
4: فوالا بون ايران ونوفيل زيلاند ماهوش هذاك المنتخب اللي فريمون
2: مصر عندي ياسين واضح المنتخب المصري ياسين رغم انه برشا اجيال جات على الاقل من 2002 لليوم ولكن بدون تاريخ او انجازات تذكر في كاس العالم في 2018 خرج من دور المجموعات في مجموعه في اوروغواي روسيا والسعوديه مره اخرى زاد 2026 جيل اخر فيها نجوم صلاح مرموش ابراهيم عادل امام عاشور قدام فرصه كبيره والا لا انه يبلغ الدور الثاني والا كالعاده سيمر نقول احنا بجانب الحدث مع حسام حسن اللي هو زاد عنده اللي هو عليه برشا انتقادات لانه مدرب محلي بافكار نقول احنا قديمه شويه كره براغماتيه اقل عدد نتاع فرص واكثر افيكاسيتي كما صار في كاس افريقيا ولكن المره هذه نيفو اكثر شويه كاس العالم.
5: شوف ما يختلفوش الاثنين نروحوا المنتخب المصري توازيا مع المنتخب الايراني عنده حظوظ كبيره في في في المرور للدور الثاني صحيح براغماتي صحيح رغم الانتقادات الكبيره راهو خلينا نكون واضحين حسام حسن من اكثر المدربين انتقادا على مر التاريخ في المنتخب المصري لاختياراته للكاستينج والشواء على مستوى الليست نتاع الملاعبيه
2: استبعاد مصطفى محمد
5: بالنسبه لي اكثر اكثر اكثر لاعب ديجا فما انتقادات كبيره
2: على ياسين سامحني اشفع معك لانه السبب ما كانش مقنع معناه انت جوير يمشي يتفرج في جمعيته اللي هي الزمالك تقول له يهز تليفوني هم
5: انا شوف انا شوف هي الشماعه
2: يقول له
5: خلينا نكونوا واضحين
2: صار ديكروشاج
5: بينه وبين الملاعب هذه من منذ المباراه الشهيره اللي صارت فيها من الكوب دونك بالنسبه ليا نشوف انه من الاخطاء ولا من الحاجات السلبيه عند المدرب حسام حسن يعيبوا عليه انه الانفعاليه نتاعه انه مدرب انطباعي بالعاطفه لكن على المستوى البراغماتي وعلى المستوى النتيجه وعلى المستوى رشح ديجا حتى الاخوين في مصر على المستوى الاعلامي يعني انتقدوه لكن يقولوا لك على المستوى العملي وعلى المستوى الارقام مدرب جاب الكاليفيكاسيون بادنى قدر ممكن وجاب كاليفيكاسيون بدون هاله اعلاميه كبيره وبراتيكمون من المرات القليله اللي ما ريناش احتفالات كبيره في مصر لانه منتخب المصري راهو ما كانش عنده طاقه مع احتراماتنا ليه صحيح على المستوى على المستوى القاري ارقام قياسيه لكن على المستوى الترشح لكاس العالم بتقدر نقول الخليط ما بين الحرس القديم الملاعبيه اللي عندهم بريزونس كبيره وبالنسبه لي اخر فرصه نحكي على مرموش ونحكي على بون مرموش لا نحكي على محمد صلاح سيرتو اللي بالنسبه لي ديما هو سنتر دو جرافيتي ديما هيك لا كيستيون كي سوبوز في المنتخب المصري ماذا سيفعل صلاح هل قادر صلاح انه يعمل انجاز ولو انه طبعا بعد نحكي شويه على المنتخب الايراني لكن انا جوست في مسير سنتقدم انا جوست نقطه صغيره على المنتخب البلجيكي بالحق انا منتخب البلجيكي من المرات اللي يطور برشا في لعبه راهو معاش ذاك الفريق اللي يعتمد برشا على لعب التموضعي على البيرميتاسيون على الاقرب للمركز هو كيبيرينا اعتماد على على ايكواسيون ما بين الملاعبيه خدم لاعبيه رجعت في الصوره نحكي على دي بروين نحكي لوكاكو عام لاعبيه اليوم قادمين على مهل على الفيتاس دو رياكسيون الكبيره نتاع دوكو اللي هو بالنسبه لي انا متاكد مش يكون ارقامه كبيره برشا في المونديال لانه ملاعبي على المستوى الفيتاس دو رياكسيون على المستوى الكودران اللي يعمل فيهم واللي ديسيزيون اللي يخوهم في لابس صغير نتاع وقت بصراحه ملاعبي ممتاز باش يراو برشا كره مع المنتخب دونك تنجيو نحكيو على
2: ولانه يبقى ديما منتخب معناتها عنده مشاكل في الدفاع
5: على المستوى الدفاعي
2: ديما هكاك
5: هو راهو مشكلته هكاك راهو المنتخب
2: حتى البلجيكي حتى توصل نصف نهائي وقتها
5: المنتخب البلجيكي راهو صحيح بتاتر محمد امين مش يكون عنده لانه من اكثر المنتخبات بوسيسيون دونك هنا قد ما يمتلك الكره يمن انه قد ما يمتلك الكره دونك يحرم الخصم من الكره دونك بالنسبه ليه في غنى على الكومباتيفيتي ديفونسيف
2: واضح المنتخب الثالث هو المنتخب الايراني اللي باش يعيش اغرب مشاركه ليه العيشه وستاج باش تكون في تيخوانا في المكسيك ولعب المقابلات في امريكا بتباع بسبب الحرب الى غير ذلك والصراع بين الزوز دول بالمناسبه ايران قبل نكون مقتش يلعبوا قبل 8 7 ايام التو ماخذوا الفيزا الملعبيه والتو قاعدين يحاولوا باش ياخذوا فيزا مؤقته نتاع نجي نلعب الماتش ونعاود
5: نخرج من امريكا
2: يعني فما مشاكل برشا في الفيزا الحرب زاد خلت ايران يخسر لاعب مهم انيس سردار ازمون ثالث افضل هداف في تاريخ منتخب ايران ب 57 هدف بسبب انه جاء مع الامارات في الحرب هذه دونك بعده من المنتخب
3: قرار اداري يعني.
2: قرار اداري سياسي دونك ايران زاد عندها مهاجم اخر هو مهدي طارمي مهدي قايدي خليل زاده ايضا مدافع جيد كيف زاد اللاعب محمد موهبي لاعب روستوف الروسي باش يحاول يقدم نفسه كمرشح ايضا قوي للمرور للدور الثاني ايران في الوديات في تركيا لعبت فازت في زوج مقابلات وديه اخيره ضد غامبيا وضد مالي سجلت 5 اهداف وقبلت هدف ويعتبر زاده منتخب عنده خبره اسيويه كبيره
4: بون المنتخب الايراني بون
2: جيست رغم الظروف هذه معناها
4: المنتخب الايراني كما قلت انت المشاركه هذه
2: تعتبر
4: الاصعب بالنسبه لي من
2: الحقيقه عمري ما ريت معناها منتخب باش يعمل ستاج في بلاصه ويمشي يلعب ويعاود يروح
3: ايش هي موقف سامحني قبل
2: موقف الفيفا اللي حد ما بقاش حتى حل بيناتهم
3: ما نجمتش تلقى حتى امريكا على
2: امريكا هي اللي ما حبش تعرف
3: ايش يقول الفيفا هوني
2: هاني قلت لك الفيفا
4: هي قاعده تدخل الرياضه بالسياسه اللوجيك
3: يعني تعطيهم تاشيره
2: اللاعبين هما طلبوا تو تاشيره مؤقته ندخلوا نلعبوا الماتش ونروحوا ديريكت
4: نعاودوا ندخلوا وانت الفيفا تنجم تلوي الفرع امريكا
2: اخطاونا من
4: ولا امور اخرى هذه اكبر اكبر منا بون شوف الظروف صعيبه والمنتخب الايراني عنده فرضيه كبيره انه نجم يترشح راهو كمير تروازيام نعرفوا ثمانيه باش يترشحوا على 12 كاميير تروازيام
2: تربح ماتش ويك ست نجم
4: يربح ماتش في التورنوا هذية عنده شونس كبيرة باش يتعدى الدوزيام دوزيام دوزيام تور علاش خاطر فما دي بول فما ديما منتخب ضعيف وإلا متوسط وفما دي بول أخرين دي بول كاسحين
5: قراب قراب في المستوى
4: معناتها ينجم الثالث والرابع ما يربحوش
3: وفما مجموعة حديدية
4: مجموعة حديدية فما مجموعات أخرين الثالث ينجم يربح اللي يجم يربح ليك المنتخب الضعيف بون قبيله قلت على المنتخب البلجيكي ترتيبه الثامن
2: فما حاجه صغيره
4: ترتيبه العاشر واضح وبالنسبه للمنتخب المنتخب
2: المصري
4: المصري ترتيبه والله يظل 34 ولا 32
3: المغرب ظل يقدمه بخطوه
4: لا المغرب مصر ترتيبه 34 ب 134 مليون اورو المنتخب الايراني هو اخر
2: على مستوى القيمه التسويقيه تقصد
4: على مستوى القيمه التسويقيه المنتخب الايراني هو اخر
5: ترتيب مصر
4: 29
2: في القيمه التسويقيه
3: انت
2: لا على القيمه التسويقيه
4: قيمه تسويقيه
2: لا مش ترتيب الفيفا ترتيب الفيفا 29 هو يحكي قيمه تسويقيه
5: قيمه
4: التسويقيه دونك المنتخب الايراني هو اقل منتخب في البول هذه لانه حتى نوفيل زيلاند ترتيبها والا القيمه التسويقيه نتاعهم توصل 35 مليون
2: لانه عندهم لاعب يسوى 35 اللي هو كريس وود نتاع نوتنغهام فورست دونك هذاك علاش تسوى
5: لازم لاعب ديجا ملاعب في توت ليكيب
2: رونالدو نتاع نيوزيلندا
4: كيف ما مرموش وكيف ما صلاح اللي هما يهزوا
5: المنتخب
4: بار الكبيره في القيمه التسويقيه نتاع المنتخب المصري دونك ايران شانسها باش تتعدى قائمه وقائمه جدا مالغري الظروف مالغري كيف ما قلت انت محمد امين مش تعمل في مكان
2: مش نافي من المنا
4: مش نافي باش تعمل لي ماتش نتاعها
3: وبعد ترجع مضايقات زي ذلك مش كثير مضايقات لايران
4: تريمي بار اكزومبل
2: تريمي عنده موقف
4: عنده موقف واضح
2: وهما ديجا حتى كي مش يوافقوا لهم يعني يقولوا لهم الملاعبيك هو ما فماش جماعه الجامعه ما يجيوش الوزاره ما تجيش لانه عندهم موقف من حرس الثوري الى غير ذلك دونك موضوع كبير والمحل دونك مش يوافقوا لهم على الملاعبيك
5: راي على فكره هيستوريك ايران تحطت في كاس العالم 98 كي لعبت المقابله ضد امريكا نتذكروا شنو هي الاكروشاج الكبيره اللي صارت
2: هكا اول
5: مره نتصور الفيفا مش تلعب دوري الوسيط
2: لعبوا ضد بعضهم او ما كانش فما صراعات
5: ما كانش في دونك ما نتصورش باش تكون فما اشكال كبيره اكيد فما يعني الفيفا باش تلعب دور الوسيط باش تدل الصعوبات هذه
3: الفريق اللاعبين ماشيين يشاركوا في كاس عالم خلينا من الامور السياسيه ايش دخل السياسه
2: المنتخب الرابع هو منتخب نيوزيلندا اضعف ترتيب في مسابقه كاس العالم مرتبه 85 من بين 48 منتخب هذه ثالث مشاركه بعد 82 و2010 نيوزيلندا يترشح مش يولي يترشح كل عام عن طريق تصفيه قاره اوقيانوسيا بعد ما طاهم انفانتينو مقعد كامل في كاس العالم تبيع على حساب منتخبات اخرى من بينهم المنتخب الايطالي اللي هو بتاع تضر من النظام الجديد هذايا دونك نيوزيلندا ربحت فيجي ربحت ايضا منتخب
4: هايتي
2: منتخب تاهيتي مش هايتي هي
5: تصافي مع الفريق
2: منتخب الساموي وترشحت بالعالم الكامل وربح زادها منتخب كاليدونيا الجديده دونك هذا هو شنو كيفاش ترشح بالعلامة الكامله كريس وود لاعب نوتنغهام فورست هو نجم الفريق رونالدو نتاع نيوزيلندا وقيمته كما قلت لك تسوى ممكن حتى اكثر من 30 مليون يورو هذايا من بين يعني منتخب نيوزيلندا من بين الحاجات اللي اعطاه جاني انفانتينو الكره هو اللي اضافه لانه كانت عنده مقبل شطر بلاصه ما كانش عنده بلاصه كامله
4: بلاصه كامله هو ديجا كاليدونيا الجديده
2: منتخب كاليدونيا الجديده
4: ولا كانت مترشحه في البراج
2: وحتى هي ضدها في
4: دونك شوف منتخب
2: بدون تقاليد
4: ما عندوش تقاليد كبيره وحتى شفناه ديجا في التورنوا كيظل كان مانيش غلط في مصر اللي تلعبت منتخبنا لعب ضده منتخب متواضع
2: هو جداً. الفريق نتاعهم القوي اوكلاند يلعب في استراليا ديجا معناها ما عندهمش بطوله واضحه عندهم دوري ما عندهمش دوري قوي
5: دونك عندهم فرديات
2: يلعب مع استراليا
5: حتى كريسوت شو دخلت شفت لي ستاتيكستيك نتاع براتيكمون التنقيط نتاعو ديما تحت الحساب في اخر الفالور 4.6 4.6 مليون يورو. دونك بالنسبه لي نتصور كيف كيف زاد نيوزيلندا ما عندهاش تقاليد كبيره، ولو انه بون على سور بلون فيزيك نجم يكون فريق مقلق، لكن على المستوى الفني وعلى المستوى التكتيكي ما تصورش باش يرتقي للفيكيو ولا للماتوريتي التكتيكي نتاع ايران ومصر.
2: واضح. نمر المجموعه الثامنه، مجموعه قويه، اسبانيا اورجواي الراس الاخضر والسعوديه. البدايه اكيد مع المنتخب اللي شارك لاول مره، منتخب الكاب فيردي الراس الاخضر. اول مشاركه في الكان كان تلم سنه 2013، اليوم بعد 13 عام يشاركوا في كاس العالم، 26 لاعبي محترف في بطولات اوروبيه، البرتغال، هولندا، مجر، روسيا، تركيا، يلعبوا حتى زاد في فرق قويه في بنفيكا لشبونه البرتغالي، في ترابزون سبور، وفي كرازنادور الروسي، وغيرها من الفرق. منتخب استغل بالباهي قانون الفيفا نتاع تغيير الجنسيه الرياضيه، لانه برشا ملاعبيه مثلوا منتخبات البرتغال في الشبان ياسين، وبعد جاوا للكاب فيردي اللي عنده اليوم منتخب جيد مع المدرب بوبيستا. اول مقابله ضد اسبانيا يوم 15 جوان، ثاني مقابله ضد اورجواي يوم 21 جوان، والثالثه في هيوستن ضد منتخب السعوديه يوم 26 جوان.
5: اكيد منتخب اللي صحيح ما عندوش تقاليد كبيره على مستوى المشاركه في كاس العالم، لكن كما قلت انت محمد امين استفاد من تغيير قانون الجنسيه الرياضيه، دونك اكيد برشا ملاعبيه على المستوى نعرف احنا البرتغالي
2: كلهم برتغاليين
5: كلهم برتغاليين. وديجا بالنسبه لي لو بلوز امبورطون هي تاثير المدرسه البرتغاليه على مستوى الفكر التدريبي في الفريق هذا، وحتى في الكاليتي نتاع الملاعبيه. فريق بتتر انا نقول يعتمد برشا على التنشيط على مستوى الاطراف، يعول برشا على الصعود نتاع نتاع نتاع ليزارير. فريق ممتاز كونتر انغولا في مباراه الكاليفيكاسيون الاخرانيه انتصر 2-1. بون ما نعرفش ملاعبيه كبار
4: اللي هو انتصر على ظل يترشح على المنتخب الكاميروني.
5: المنتخب الكاميروني انتصر على المنتخب
3: يعني فاكر تدارك دوره التدارك.
4: لا ترشح ديريكت. لا ترشح من الاول
5: عنده
4: برشا ملاعبيه طايح المنتخب الكاميروني راه
2: عنده
5: جوفان فريق ينتصر يورينا برشا كوره خاصه كي يلعب خارج ميدانه وانتصر برشا برشا مقابلات خارج ميدانه. دونك نتصور باش يكون هو صحيح مفاجاه، لكن نتصور باش يكون يعمل مقابلات ممتازه على المستوى البدني خاصه.
2: المنتخب عنده برشا ملاعبيه باهين كيما جوفان كبرال لعب في سبورتينغ وفي لازيو، لعب زاد مارجيك شريده في فريق سلرنيتانا، عنده زاد رايان مينديز يلعب في تركيا حاليا، وعنده زاد ليفرامينتو مهاجم فريق يلعب في البرتغال ايضا، يلعب في الدوري البرتغالي. ليفرامينتو يلعب في الدوري البرتغالي. دونك نحكيو على زاد المنتخب الاسباني، واكثر اكيد اكثر منتخب مرشح للفوز بلقب كاس العالم، 17 مشاركه لمنتخب لاروخا، افضل انجاز في هو الفوز بلقب كاس العالم جنوب افريقيا ضد هولندا هدف مقابل صفر هدف سجله اندري سينيستا. اسبانيا حاليا عندهم انيس منتخب ينجموا يلعبوا فيه 26 لاعب اساسي، والحقيقه توحي شكون مش لاعب من حراسه المرمى للهجوم. دي لافوينتي عنده فكتيف يمكن تاريخي في حراسه المرمى، رايا وسيمون زوز يسحقوا في وسط الميدان، تنجم تلعب تحب بيدري ميكيل ميرينو، تلعب في بن رويز رودري بيدري اولمو، تنجم تلعب تحب كيف كيف في الهجوم. زاد يرزابال لامين يامال يريمي بينو
4: ولا شوف المنتخب
2: كازابي يلعب في كازابي تفكرت هو يلعب في كازابي المهاجم تاع منتخب راس اخضر ليفرامينتو ومهاجم يستحق المتابعه يلعب في كازابي البرتغالي.
4: هو شوف المنتخب الاسباني بيان سور مرشح فوق العاده في البول هذايا باش يتصدر المجموعه نتاعو، هذايا لوجيك برشا بوجود المنافسين في المجموعه نتاعو. بقى زاد المنتخب الاسباني صحيح عنده مجموعه كبيره من اللاعبين وعنده المعوضين، لكن ما لقاش لحد الان معوض ليمين لامال، ما لقاش معوض لنيكول يامز. الملاعبيه هذوما ملاعبيه في لي بوست هذوما سيرتو زوج ملاعبيه هذوما
2: في نيكول يامز عنده لاعب اساسونا مينوز اللي هو ملاعب جيد
4: الملاعب هذاك، اما حتى اللي ماتش ميكوت طويله للمنتخب الاسباني لقى فيه دي ديفيكولتي باللابسونس نتاع يمين لامال. تعادل البارح مع المنتخب العراقي تعادل 1-1، تعادل مع المنتخب المصري 0-0 مع لابسونس نتاع نحكي لك نتاع ملاعبي
2: يمين
4: لامال اللي بون بعد البلوسور هذايا سافوار كيفاش باش يكون الروندمون نتاعو في الفاز الاولى نتاع الكوب دي موند هذايا، اما ان شاء الله نقولوا يمين لامال يرجع في المقابلات الحاسمه.
2: هو يحب المسابقات هذوما شفناه في 2024 كيفاش لامين مع نيكول يامز زاده مع يرزبال. ويرزبال على فكره من اكثر المهاجمين، هو مش مهاجم في الاصل، من اكثر الملاعبيه يلعب في السودان، من اكثر الملاعبيه الحاسمين في المقابلات الصعبه ديما تلقاه موجود، ما جاي مش مهاجم
4: نيكول يرزبال برشا. هو ديجا حتى فيران توريز قاعد يماركي مع المنتخب
2: مع فيران زاده موجود.
4: دونك شوف المنتخب الاسباني على مستوى وسط الميدان عنده الحلول، عنده لعبيه البارسا بارسا، عنده ملاعبيه في في ميرينو تو مازال كيرجع،
2: كاباسيتي كبيره عندهم
4: في عندهم في عندهم لي شوا وعندهم لي
2: زوبسيون. اولمو زاد نمرو 10 ينجم يكون نمرو 10،
4: لانه اولمو ما حتى مع برشلونه ما كانش اولمو اللي انتظروه، اما مع المنتخب
2: فابيان زاد
4: ايه برشا، فابيان رويس لعب بي اس جي اللي هز الشامبيونز ليغ، الكاليتي موجوده، اما فما ملاعبيه ديسيزيف ومؤمن كما قلت لك. انا حسب رايي اذا نيكو ويليامز باش يكون حاضر 100% ويامال باش يكون موجود وحاس معناتها موجود في الكومبيتيسيون
2: ديسيزيف، اي فهمت،
4: باش يكون وزن والا معناتها حظوظ المنتخب الاسباني كبيره برشا، غابوا هذوما تطيح حظوظ.
2: كيف كيف زاد اسبانيا عندهم رقم هو في في اورو 2008 هزوا لورو بالطبيعه، نفس نفس الجيل هذاك مع عادل هو بيدو مشى هز كاس عام تو هزوا لورو 2024 يحبوا يعاودوا يهزوا، هو بريسك بنفس الجيل هذاك حابوا يعاودوا يهزوا كاس عام، دونك عندهم رقم مهم هذا باش اكيد باش يحاولوا يحققوه. دونك اسبانيا مش تلعب ضد كاب فيردي نهار 15 جوان، يوم 21 جوان ضد المنتخب السعودي، ويوم 26 جوان ضد اوروغواي في المكسيك مقابله لاتينيه 100%. المنتخب الثالث هو منتخب سيليستي اوروغواي، افضل مشاركه في اخر 6 نسخ في كاس العالم كانت الوصول الى الدور نصف النهائي في مونديال جنوب افريقيا 2010، جيل فورلان، جودين، لوغانو، كافاني، كريستيان رودريغيز، غارغانو، كاسيراس، حصل جيل كامل هذا يلعب في 2010 وتوج ديغو فورلان وقتها بجائزه افضل لاعب. مش قلت اوروغواي حاليا انه كمنتخب بقى 15 عام كاملين ياسين ونيس انه يلعب كوره براغماتيه دفاعيه مع اسكار واشنطن تباريز، كي جاء بيلسا ما لقاش قول احنا ارضيه معينه لانه قاعد المنتخب الاوروغواي قاعد يتعب برشا باش يطبق افكار بيلسا، خسرت ضد امريكا 5-1 اللي وقبل اوروغواي على فكره مع اسكار واشنطن تباريز عيب كي يقبلوا بونتو ولا حاجه عندهم حاجه ما تصيرش وقبلوا 5 تو قاعدين نلقاو في مشاكل معاهم،
5: اختلال اختلال توازن المنظومه الهجوميه راهو سي با فاسيل،
2: عندهم كولتور عندهم كولتور
5: قديمه الديانه نتاع ليكيب اللي كانت ديفونسيف راهو صعيب، سيرتو انت عندك عندك عندك نيونيز عندك اغيري اغيري المهاجم كيف كيف الفيردي يجي من الخلف، بنتاكور اللي يجي من الخلف يعاولوا برشا على التصويب يعاملوا برشا على الكرات الثانيه،
2: فريق متعودين هكاك هم يحبوا الكره
5: يحبوا هكاك يحبوا الكونتكست نتاع ترانزيسيون ولا اللي زارير يطلعوا ديجا حتى يروخوا الاكسيال نتاعهم ولا حتى في في في في البيلد اب من الخلف البناء من الخلف يعني يتقدم ويعطي ويعطي تمريره ممتازه. دونك انا نتصور توتين اديان في ليكيب هذه تغيرت ان شاء الله نشوفوا نسخه ممتازه لكن ثابت
4: في البريود الاخراني
2: في اخر مقابله
5: لا هو راهو اخر ثلاثة مباريات في التصفيات راهو انتصر في جوز مقابلات وعمل المقابله تعادل كونتر شيلي جاب 28 بوان في الكاليفيكاسيون، نحكي على الكاليفيكاسيون
4: في مارس عمل ماتش كونتر الجزائر وعمل الماتش كونتر
2: انجلترا
4: 1-1
2: قبل قبل ما خسر
4: البريود هذه اللي هي تسبق لكوب دي موند
2: مو ترشح على بكري وما لعبش بعد هو ترشح على بكري
4: البريود هذه وين وقت توقت
2: اي مراي اوروغواي تخسر 5 مع امريكا
5: السؤال اللي يطرح نفسه السؤال اللي يطرح نفسه
2: ما عندش برشا
5: ما فماش دي ماتش ميكون شوا بالنسبه للمدرب انه يخير عدم اجراء مقابلات
4: اللي هي تسبق لكوب دي موند اللي فرنسا لعبت دي ماتش ميكون تونس لعبت المغرب لعبت
5: اغلب المنتخبات
4: صحيح لونجلتير لعبت ولا باش تلعب البرازيل لعبت المنتخب الاوروغواي مازال ما عمل حتى
2: اخر مقابله تصفيات 10 سبتمبر بعدها لعب برشا مقابلات وديه ربح زوز خسر
5: اخر مقابله ضد زيا 0-0 نتصور
2: تعادل مع الجزائر تعادل مع انجلترا خسر مع امريكا 5-1 تعادل مع مع المكسيك 0-0 ربح اوزباكستان وربح منتخب جمهوريه
5: دونك خذا شو انه ما يلعبش
4: فوالا قول لي واش يلعب دي ماتش ميكو قبل
2: عادي بيلسا
4: سي تنشوا
2: بالنسبه لبيلسا اتوقع منه كل شيء
4: معناتها منتخب
5: فلسفه تدريبيه جديده بريفيزيبل يقول لك انا ما نعملش دي ماتش ميكو باش ما نظهرش لي بوان فور ولا لي بوان فيبل دونك سي تنشوا الا كان راهو هذا سلاح ذو حد ينجم هو نيفو يعني الانتونسيتي ولا النيفو نتاع الملاعبيه يبعدوا برشا على الكومبيتيسيون يلقاو اشكاليه كبيره سيرتو سير لو بلون فيزيك
4: ما تنجم ما تلعبش البريمير ايكيب بتاعك اما تنجم تلعب دوزيام ايكيب شو مشكلتك انا عملت ماتش دي ماتش ميكو ولعبت دوزيام ايكيب اذا تحب تقعد ديما مكشوف
5: معناتها مكشوف
2: مارسيلو بيرسا عنده زوز مشاركات قبل هذه ثالثه ك
4: بيرسا ديما
5: عنده حاجات
4: افكار وقناعات
2: مسكر
4: غريبه شويه
2: مارسيلو بيرسا شارك بون يعني في في كاس العالم هذه ثالث مشاركه درب الارجنتين 2002 خرج من التورلول ودرب الشيل 2010 وصل بها للدور 16 وخسر مع البرازيل 3-0 خسر مع البرازيل 3-0 وهذه تعتبر ثالث مشاركه لي مع منتخب الاوروغواي سيليست اوروغواي والمنتخب الاخراني هو اكيد المنتخب السعودي اللي باش يلعب بها مع المنتخب الاوروغواي ومنتخب اسباني ومنتخب الراس الاخضر ومجموعه يبدو ماهيش سهله بالنسبه للسعوديه اللي نقول احنا عملت ستيب باك عملت خطوه التالي ملي بدلوا نظام مش بدلوا نظام البطوله ولكن قووا برشا البطوله على حساب اللاعب المحلي تقريبا هي نفس الكيب تاع 2022 ولكن فيها بعض الاسماء الجديده كما مصعب الجوير تهمم لاعبيه ولكن صعبه هي مع على المنتخب السعودي لانه كما قلت لك فما تراجع على المستوى اللاعب المحلي، مستوى اللاعب المحلي تراجع برشا في السعوديه.
4: شوف البطوله تقويت برشا ومستوى اللاعب السعودي ما تحسنش، عاد هو نفسه ولا بالعكس زيد طاح المستوى لانه فما ملاعبيه تيتولارات
3: مباراه أو لامس اقل من 23 سنه. السعوديه اتصلت على المنتخب التونسي 3-1 في دوره في فرنسا، هي يعني قاعد فما
2: باش تهزوا وتحطوا في كاس العالم.
3: لا
2: نحكي تحب على الاقل 5 سنين
3: باش عمل قاعده لو وقت توصل انت المنتخب السعودي
2: ما هو يا فوجي كيف يطلع كيطلع جوار سينيور ما يلقاش
4: ما يلقاش
2: هذيك مشكلتهم
4: لاعبيه
3: عندهم برشا لاعبيه كاس العالم بعد تنظيم كاس العالم تبدل كل شيء كيما
2: هو حتى حتى حتى حتى مصعب الجوير طلع من ليكيب ايفون تروال وكذا بون سما لقى وين يلعب لقى في القادسيه والعشا سما ابرك لقى دونك المنتخب السعودي هذه تعتبر 7 مشاركة في كأس العالم والثالث على التوالي بعد 2018 و2022. السعودية صاحبة
4: السعودية أفضل
2: الإنجازات العربية
4: تونس أكثر منتخبات عربية مشاركة في
2: المنتخب السعودي وصل للدور 16 في مونديال 94 وصاحب أعرض هزيمة ضد منتخب ألمانيا 8 أهداف مقابل 0 وربح البطل منتخب الأرجنتين في 2022 لمد الأرقام الباهية والخايبة الكل. دونك السعودية زاد غير مدربه رونار اللي غادر في أبريل 2016 وجابوا في بلاصته اليوناني جورجيس دونيس لانه يعرف السعوديه فقط، هذاك هو المقياس خاطر ما لقاوش مدرب دونك جابوه لانه درب الخليج ودرب في الوحده السعودي ودرب في نادي الفتح ودرب الهلال قبل دونك جابوه وكانه مدرب مؤقت.
4: ما هو كانه زاد فهموا اللي حظوظهم في الكومبيتيسيون هذه ماهيش كبيره برشا دونك تخلي ايرفي رونار باللي مونتون هذاكم الكبار يل سوبر ما نعرفش انا شنو كيفاش حسبوها اما
2: اللي هو صار اختلاف معاه
4: ممكن صار اختلاف من عشنو
2: من يعني هو رجع انقذهم من مانشيني ورشحهم كاس عالم بعد نحاول
4: هو افكتيفمون هو انقذ الكرة القدم السعودية كيف جاء
2: كان كانوا مانشيني مترشحوه
4: ولا افكتيفمون
2: ياسين منتخب السعودي
5: منتخب السعودي انا بتتر خليني نقول انه محظوظه مش كبيره للامانه كيف كما حكى انيس انا نشوف انه القانون نتاع الاجانب في البطوله السعوديه ضرب برشا الملاعب السعودي حتى على مستوى الاطر الفنيه السعوديه دونك ان شاء الله احنا بعد الديبيل الكبيره اللي ريناها في الكوب دي موند دخره مع الانتصار 2-1 على المنتخب الارجنتيني بعد مالوريزمون تراجع المستوى ان شاء الله نشوفه ديما نتمناو اي منتخب عربي انه يشرفنا يكون بيرفورمون.
2: المنتخب السعودي في 94 تصدر مجموعته على هولندا وبلجيكا والمنتخب المغربي وترشح وقت يعني حصل وقت كان المنتخب السعودي فيه برشا اسماء كيما سعيد العويران كيما خالد مسعد كيما برشا ملاعبيه كيما زاد اللي سجل هدف ضد منتخب هولندا فؤاد انور اوكي حصل على الجيل بتاع المنتخب السعودي اللي اليوم ولات عنده مشله في شقة 10 جول يمكن واضح كيما حديثنا على كاس العالم باهي الفقره في سبب باهي عجبتني
5: خفيفه ما خليتش
3: برشا الله يبرفو
2: علاش
3: الباجاج اللي عندك يعني انا قاعد بس ما عندك ما نحكي نغزر لا الباجاج يعطيك التحليل يعطيك اللاعبين يعطيك صح والله خير من المحلل اللي عندنا قلت نقول لك
2: واضح نمشي شهر بعد نحكيوا على اخر اخبار الميركاتو في بطوله الرابطه المحترفه الاولى وخاصه الترجي اللي يعمل في برشا تحركات.
6: استاد الديوان استاد الديوان
7: متوحش أيام زمان أيام يليل عين وأمان بين الطرب والسلطنة الديسكو فيفر والهيب هوب تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 للنص الليل وين نرجع بيكم للجولدن دايز للي زاني بنار.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان.
1: جانيكم في استاد الديوان رسل معكم من تو حتى للثمانية آخر
2: لا عدم حقكم
1: لا هو عدم حق محمد علي ناجي تحية لي
2: محمد علي ناجي اللاعبين اللي شاركوا
1: ما ياسين ما سمهم ليش ياسين
2: سمى مهدي بالعمر
1: عطينا واحد
2: وسمى ياسين وهو قال لك مش عارف ياسين وياسين مش عارف
1: عنده أربع ملاعبين سمى أربع أنا جماعي في أربع هم اللي
2: لا برافو عليهم الأولاد الكل

0: تريد أمضى لمدة 3 مواسم قادما من شبيبة العمران بقيمة جملية تقريبا 300,000 دينار مع مفاوضات حاليا مع 3 مدافعين فيهم زوز من البطولة. خطط ظهير أيسر أيضا زوز من لاعبي توانسة ينشطوا البرة في مفاوضات مع الترجي. من بن حميد رسميا غادر الترجي نحو الحزم السعودي لمدة موسم واحد قابل للتجديد, مش زوز, لمدة موسم قابل للتجديد. في وسط الميدان محمد بالحاج محمود للمعلومة معناها أمضى من ديسمبر, عمل عقد مبدئي منذ شهر ديسمبر محمد الحاج محمود, وتم تفعيل العقد المبدئي هذا ليصبح رسمي في الميركاتو هذا لمدة 3 مواسم. كانت فما اتصالات شبه رسمية مع لؤي بن حسين لاعب الفريق النجم الساحلي سابقا ورادنيسك السربي, ولكنه حاليا نقول احنا رافض انه يرجع البطولة التونسية. دونك الترجي في تحركات متواصلة في الميركاتو من اجل اعداد وتحضير فريق تقريبا جديد الموسم القادم, مش يكون تقريبا حسب ما فهمت مش يكون فريق جديد مع مدرب جديد وسياسة جديدة من شكل الوعر.
1: بالنسبة للاعب حاج محمود يعني ما يحسبش للقرارات
0: يزيد المنصوري هو اللي
1: يعطي. انا بالنسبة لي انا قلنا حكينا قبل عن المدير الرياضي بتاع الترجي بكونه ما قامش بالانتدابات القيمة اللي باش تجم قدم الإضافة, خاصة الترجي الرياضي بالسيولة اللي عنده المادية بمشاركة في كأس العالم. عودة شكر الواعر, كلمة مدير رياضي ماذا بينا تكون وقت موجود مثلا لاعب كما شكر الواعر باش يكون رئيس فرع نائب رئيس, كلمة مدير رياضي تتلغى يعني مش لازم.
0: ما اليوم فوزي في الكورة اللي سمحني الفهم معك في الكورة جديدة, فما اليوم واحد اختصاص تعاقدات واختصاص, فما واحد مدير رياضي هو اللي يعمل بلانيفيكاسيون كاملة, فما مدير فني
1: هو شكر الوير, هو شكر ما يحبش
0: يحاول يلمدهم الكل
1: اي خاطر شكر الوير ما يحبش ياخذ دون مقابل يعني.
0: كلمة مدير رياضي يزيد بالمقابل يزيد
1: يعني يمكن خاطر كلمة مدير رياضي يخلص. بالنسبة لانتدابات ما عدا المدرب سانتوس اذا باش تجيه يجي ما ينجحش
0: فرضية
1: ما يجي ما ينجحش على خاطر المدرب ما يجيش يخدم تحت الضغط البروفوني. حتى في نادي صفاقسي كان عنده العناد لاخر وقت الجماهير
0: فوزي سايب الرش
1: لا نحكي لك بالحق لا
0: رأيك هذا معناه ولا
1: شفت وانت عشته في نادي صفاقسي وتشوف فيه ووقت مشال الفريق الجيش المغربي ما عندوش الضغط جماهير الجيش المغربي عنده الضغط كما جماهير الأندية التونسية. انت ماشي من نادي صفاقسي كانت تجربه وتعرف شنو اللي صار ثم تحولت الى الجيش المغربي تجربه نجحت بجيل الترجي ما تجمش الترجي جمهور الترجي راهو كان الترجي الرياضي كان في ازمه نتائج قرارات يعني حاسمه خروج رياض بن نور خروج المدرب المدير الرياضي بعض اللاعبين المغادرين
0: كل نحا
1: اي دونك اش معناه يعني انت يا سانتوس مش صبر باش يرجع في الترجي الرياضي يعني مجازفه يمكن تخمى باش تجيب انت للانضباط يمكن خالد بن يحيى افضل من سانتوس في الترجي الرياضي
0: ممتاز. ايضا نقبلوا نسيت ما قلتش معلومه نقبلوا رسميا ماهوش باش يكون في مش واصل لانه خذا مونطون كبير من نادي الاتحاد الليبي فيهم منحه الامضاء وفيهم مشطر نتاع السالير نتاعه واشطر الاخر كي يبدا يلعب دونك تقريبا موضوع مغلق نحكيه في خذا 10 مليارات من الفريق الليبي
2: عشان نجم يرجعهم. هو هذا اهم حسب رايي ملف في الفتره هذه تطرح قدام شكري الواعر كيفاش نجم تقنع اوكبيلو باش يواصل تجربته مع الترجي لانه اوكبيلو الملاعبي الى حد الان اللي صعيب تعويضه في الترجي التونسي الملاعبيه الاخرين الكل تنجم تلقى ملاعبيه تنجم تعوضه لكن اوكبيلو شفنا لابور وقيمته في الفتره الاخرانيه مع الترجي التونسي. بون هو تو حسب معلومات اللي عندنا اللي شكري الواعر موجود في المغرب بور ان معناتها ان نيغوسياسيون مع مدرب وحسب مع علمي زاده حسب معلومه اللي عندي فما بوسيبيليتي تاع لاعبيه ينشطوا في البطوله المغربيه
0: مغاربه معناها نجم
2: المغاربه ما نعرفش الاسماء بالضبط ما عنديش اما يظل لي فما لاعبين من الجيش الملكي
0: حريمات ما ينجمش يكون اللاعب
2: ينجم يكون حريمات
0: اللاعب الوحيد الجيد
2: ينجم يكون حريمات. دونك بالنسبه للانتداب محمد الحاج محمود انا حسب رايي حسب ما تفرجت فيه ماهوش ما يبعدش برشا مستواه على معز الحاج علي
0: باش معك مانيش باش نوضحوا برا لانه هو 6 شهور الاخرين ما لعبش برشا خاطر جمعيته حبت تعود له اكيد كيرفض تك الحقيقة على البنك قعد بريود برشا على البنك راه ورجع كان تو تو يلعب دونك في عمناه ولا احنا ديجا كنا نحكيو فيه انه نحكيو عليه هنا عمناه اللي يسجل ولا غير ذلك دونك يعمل في
2: بيرفورمانس باهي. حسب رايي الترجي اولوياتها القصوى تو في اللي ريكروتمون مدافعين يوم يلزمك تلقى مدافعين دو كاليتي
0: فما كلام على رد الشيخاوي راهو
2: فما انا حسب رايي قلتها ديجا نهار الخميس قلت افضل انتداب للترجي الفتره الجايه هو رأد الشيخاوي انتداب ظهير ايسر سورتو

0: شاب بن حميد اسمه نبيزة ده انه بشي غادر وبشي بشي يكون في الفتح في في الحزم السعودي مهاجم. انا بالنسبه لي مهاجم بيوتور الور لا مع نيسيسيتي كبيره لهجوم الترجي الذي التونسي مع لو شيف دوركستر هو اليوم يزم مدرب
1: مدرب
0: مدرب مدرب, مدرب مدرب مدرب لاعبين
1: تشوفش انه
0: معاك لاعبين دي كله دي لاعبين كلوار ولا دي مينور دو جو الترجي يستحق اذا يحب يعدى بالي اخر ونيفو اخر.
1: ما تشوفش ياسين أنيس وقت اللي يجي يعني من المستحسن أن وقت يجي المدرب يشرف هو خير لأنه هو عنده قدام البروجي متاعه هو يختار نحب هذا نحب ياسين نحب فوزي
2: يعني أول حاجة هو التداب المدرب
1: هذا شنو نعرف أنا
0: كلام لوجيك اللي هي مهمة برشا خاطر فما دي بروجي جو سويفون المدرب. أنت اليوم جيت مدرب يقول لك أنا مش نلعب 3-5-2 دونك معاش حاجتك بناريال
1: مثال سنتوسي
3: انا نختلف معاك
1: خلي يوصلوا
3: بعض كمل فكرتك وانا تو قلت
1: خلي يوصل
0: اليوم البروجي دي ليكيب لازم يكون قائم على زوز اطراف اللي هو لو ديريكتور سبورتيف ولا لو ماناجير جينيرال والمدرب هذوما الاثنين لازم يخدموا اون كولابوراسيون الاختيارات ليفيكتيف والملاعبيه اللي باش يبنيو بهم المشروع الرياضي الموسم القادم اي سورتو كي نبدا في ديبي دو سيزون وعندي الوقت دونك يزمني نحضر الفريق نتاعي سويفون سيستيم شيما لو بروجي دو جو لي كاليتي اللي المدرب يحبهم ويخيرهم
1: حتى كاليتي اتليتيك راهو
0: بكل شيء فما مدرب يحب يلعب لي كونتر فما مدرب يحب يلعب لاتاك بلاسي دونك سويفون معناتها المعطيات هذا الكل باش تختار ليفيكتيف نتاعك هذيك علاش نقول الفو ميو انه اليوم الترجي اول ما يحسم من ملف هو يحسم ملف المدرب مع المدير الرياضي اذا ما فماش مدير رياضي فما شكر الواعد
1: الريكريتور هذاك
0: اللي ينجم يكون يتعامل معاه بما انه زاد شكري في الاخر سيتان اونسيان جوار وعنده عين بايه وخبرته كانسيان جوار
3: وخدم قبل كمدير رياضي
0: وخدم قبل دونك هذاك علاش من المستحسن كي يبدا الترجي في سياسه الانتدابات نتاعو يكون موجود مدرب وهو يشرف مع الديريكسيون سبورتيف ولا لو ماناجير جينيرال على الريكروت
2: قبل تمشي ياسين
1: النقطه
2: الوحيده قبل يمشي ياسين التصريح الاخير نتاع شكر الوعر في اول ظهور اعلامي مع زميل عادل بولين قال راهو زاد التعويل على الشبان ترجي زاد تفكر في مستقبلها
1: هذا كلام انت قلته حق على قلت يكفي من لاعبي كبار
2: بالطبيعه هو باش يشوفوا واش عندك في الفريق اقل من 23 سنه الفريق الثاني وبعد الانتدابات تصير وشنو باش تقعد ترجي كل عام تجيب 5-6 ملاعبيه منشحوا وشواع والشبان نتاعها اذا ما يفكروش في الشبان نتاعهم ترجي بيجي نهار بعد خروج حمدي المدب ما عندهاش فلوس تنهار
1: شوف انا باش نحكي شويه فقط بوان اخرى ليوسف بليل زاد عمل مع اتفاق مبدئي في صوره ما بيعترفت العقوبه فانه باش يتم تفعيل الكونترا هذا الى غير ذلك
3: ونشوفها خطه ايجابيه وخطوه ذكيه سيرتو من شكر الوعي شوف انا بتاتر باش نحكي شويه نعقب شويه باش نعطي حاجات هامه وهامه جدا على الترجي الرياضي التونسي انا بتاتر سي ان افي سي اون ايدي انه شوا دو لونترنور يكون هو بصفه مرحله وصفه اوليه باش على ضوء اختيار المدرب وطبيعه المدرب وفكر المدرب تصير موريك راهو زادنا هنا نحكيو على الترجي الرياضي التونسي ونعرفوا احنا السيتوياسيون تاع الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي من الحاجات الممتازه عند الفريق هذا هي الفيدباك والتقييم رجالات النادي والناس اللي تحب الفريق واللي تعرف تعمل لي انترفونسيون تاعها افيك ساجيس بطريقه مسؤوله وبطريقه ما فيهاش برشا انفعال وهذه حاجه تميز الترجي ونعرفوها عند الترجي راهو سي تريز امبورطون. والحاجه الشوا نتاع شكري الوير البروفيل نتاع شكري الوير اونسيان جوار اشتغل كمدير رياضي اي سيرتو بالنسبه لي يشتغل الان بصمت فما برشا حاجات 90% من وجه الفريق باش تتغير خلينا نكونوا واضحين ليزيكو اللي عندي للامانه ليزيكو مبشرين برشا نحكي على تكوين لجنه فنيه خاصه بالشبان على اختيار مدربين عندهم خبره 5 سنوات وبريمورديال كفاءة على مستوى التدريب كما قلت الجانب المعلوماتي والاتصالي باش يكون عنده بار كبير في طريقه عمل النادي في نحكي على الديجيتال مش يقع راس ميزانيه كبيره للترجي في الفتره القادمه باش يشتغل الفريق اكثر على مستوى الديجيتال هنا يوري فما افكار فما ديزيتي فما حاجات جديده في الترجي بيان سور راهو ديما نقولوا احنا راهو الفريق كيحب يتطور يشوف موضع الخلل وين، يشوف المشاكل وين في الفريق وشنية الأخطاء اللي صارت، وعلى إثر الدياجنوستيك ولا الفيدباك اللي صار يقع التصرف. وهذا اللي قاعدين نشوفه. أنا بالنسبة لي نشوف إنه الشوا متاع اللاعبين، ولو أني عندي رأي بوينت في حاج محمود، بصراحة أنا نشوف إنه الترجي قادر إنه يستجلب لاعبية أفضل على المستوى الفني وعلى المستوى الكومبيتيفيتي من الحاج محمود، لكن أنا نشوف إنه بطريقة استباقية نجم يكون موجود في الرصيد البشري، ونجم برشا مغادري. أنيس حكى على المدافعين وحكى على ظهير الأيسر، أكيد فما مدافع فما ظهير أيسر. أكيد بالنسبة لي الترجي وفي لعاداته الهجومية، لأنه الموسم المقدم مش كان عدة واجهات الفريق مع شكر الوعر، متأكد زادة بصفة كبيرة انه فريق بش يلعب لتك بلاسي، بش يلعب البوسيسيون، بش يلعب الضغط، بش يكون المدرب اللي بش يجي يتأقل مع فكر النادي في قدم الاستحقاقات. دونك بالحق انا بالنسبة لي نشوف برشا حاجات ايجابية للامانة في الترجي، لكن الشوام تاع المدرب واللاعبين اكيد بصفة كبيرة بش يكون المسؤول الاول والاخير في الفتره القادمه هو شكر الوعر. دونك هنا الهيستوريك ولا الاثر الكبير نتاع اللاعب هذا لونسيان جوور واللي دول نتاع الشكري في الترجي باش يكون كل محل مسؤوليه قدام رئيس النادي وقدام الجماهير والناس القراب اللي تاخذ القرار في الترجي.
1: واضح. دونك بالنسبه للترجي نعاود، فما قلنا احنا يعني توجه واضح بالنسبه انه بيجيبوا مدرب اجنبي، توجه واضح لا بنزرتي ولا توجه انه بيحبوا يجيبوا مدرب اجنبي، باش يكون يا اسباني يا برتغالي ولا بدرجه اقل.
3: أخرى محمد أمين بسيرش باش نكمل فيسا، هذه حاجة زادة كيف نتصور إنه فما كونيكسيون كبيرة مع ليزونسيان جوار متاع النادي، مع الناس الثقات، الناس اللي تقرروا، هذه راي حاجة بوزيتيف
1: لأنه ما خابة ما نستشعر.
3: دونك سي تريز امبورتون، هذه من الحاجات الإيجابية على شكل الوعر. أكيد حاجات جيدة وحاجات ممتازة، في انتظار نشوفوا نسخة جديدة متاع الترجي الرياضي التونسي.
1: تفضل فوزي.
2: لا أنا بالنسبة للقرارات نشوفها في الأخبار، يعني في الصفحات الفيسبوكية ما تنجم تقول قرار رسمي إلا بتهبط في الصفحة. فما تسميات أسماء لاعبين قدامى ولا مدربين كانوا في التراجي وغادروا ومشيوا وعملوا تجربة خارج تونس، يجم كل شيء هذا الكل راهو ما تنجم تشوف إلا ما يتكمل لمسات الأخيرة. هو شكري قال نهار الثين يبدأ، شفنا حد شيء يعني باستثناء استقالة ولا إقالة.
1: لا لا الاستقالة لا إقالة، هو فما بند متاع أنك تعود لكونترا ولا، فالترجي اختارت
2: أنه تعود التجديد يعني من طرف الترجي،
1: روحوا بالتراضي ما فماش.
2: أنا بالنسبة لي أنا بالتوفيق
1: ومشال شبيبة القبائل
2: إن شاء الله كل جمعية كما موجود طارق سالم في النادي سفيقسي، يعني كل جمعية إذا تعمل
1: مش واصل طارق سالم في السياسات،
2: يعني إذا فما الهيئة التسريع يعني نهار 3 جويل الانتخابات،
1: يعني هو مرتبط ديما بالهيئة التسريع.
2: لا طارق علاش
1: نجم يواصل،
2: يقعد يواصل ومهوش مربوط بحتى شخص، مربوط كل شيء بالنادي سفيقس. يعني كان كل مدير رياضي ولا مكلف بالانتدابات مثلا لاعب سابق وبالحق متفق عليه كما تو شكر ولا طارق، شوف أنت الوضعية متاع النادي سفيقس في الانتدابات بقل أسوام، يعني النادي سفيقسي يعني قدم موسم
1: قدر انه يعمل جمعية قبيلة.
2: النادي سفيقسي يعتبر نجاح في الموسم الاستثنائي، نترقبه الرفع المنع يعني قبل نهار 15 جوان، هي أقصى
1: مش فما جديد في موضوع رفع المنع،
2: هي أقصى تقدير نهار 30 جوان. لكن النادي سفيقسي قادت
1: لكن بالنسبة للرخص، بالنسبة لرفع المنع، حتى رفع المنع زاد
2: 30 جوان زادوهم شهر يعني كانت 31 مي.
0: وزن تو الموضوع آخر فوزي،
2: احنا داخلينه
1: هو فوزي، هو فوزي تخلى
2: بعد رجوله الترجي خطر احنا تو
1: انا
2: محمد أمين، لا انا محمد أمين عنا دخلة متفقين عليها في
1: ربي يستر وربي يستر.
2: يوم 30 جوان نادي سفيقسي يعني خرج، هل فما بعض
1: لا لانه برشا اسئله الحق تجيه حتى في الكومنتريات كذا، دونك من المهم انه باش خاطرينا برشا كلام هاو مؤمن الرحمن يصححها ودرا شكون صح
2: وما تولي تصحح رسمي
1: 8 انتدابات 7 انتدابات
2: تنجم تقول رسمي، ريت احنا تبعش الاخبار هذا تولي رسمي. عديد اللاعبين في النجم الساهلي ذات موسم اشرف كرير
1: معاذ بالحاج
2: علي،
1: معاذ بالحاج علي امضى في
2: الاشرف كرير، واشرف كرير امضى، خاطر انت ما تنجم تولي كاليفيه الا ما ترفع المنع. الناس فاقسي في الطريق الصحيح تو، خاصه كما قلنا وجود مصعب سلامي يعني اللي يمكن نتحمل مسؤوليه اللعب المالي، قاعدين يتحركوا، قاعدوا مع سيكك الحادي السفيقسي نادي السفيقسي يعني على موضوع على غرام خاصه 849 مليون
1: 50 الف دينار،
2: يعني يلزمهم يشوفوا طريقه التزيد، قاعدوا مع بعضهم ان شاء الله نهار الثين يكون اتفاق رسمي، يعني خاطر هو عندهم عامين يعني سنتين الفريق سكر الحديث فيه
1: ينتظر في
2: هو حق يعني لكن نعرفوا احنا العلاقه المتينه تربط زاد المسؤول الاول في نادي صفاقس والمسؤول الاول في سكر حدي صفاقس مشي قاو حل وبعض المستحقات اللي موجوده زاد نادي صفاقس تطلب زاد يمكن تطلب شيء زاد التمديد حتى يعني حتى شهر جويليه خاطر راهم زوز مليارات و700 يعني جاي في ظرف حساس الالتزامات يمكن تسبقش الاشتراكات نادي صفاقس يجيو الفلوس نتاع دحمان وفلوس صبر يعني نتاع من مكتب جانب يعني قرابه مليار و800 زاد يمنعوا شويه خاطر انت مش
1: المستحقات
2: لا مش المستحقات هيك مبارك راهو اللاعبين 6 اشهر مش خالصين منها الانتاج كيفاش تبدا الموسم الانتدابات شكون هو شكون هو المدرب خطر النادي راضي صفاقسي
1: عندي ديبان ونيس بعد
2: نادي صفاقسي اذا سبوزون ما تخلص المستحقات الماليه راه مش بالشارك يا عبيد راهو حاجه خطيره يمكن تشوفوا فيها مستحقات ماليه يعني راهو انت ماكش مربوط ببنك ولا مربوط بشركه انت مربوط
1: بسيوله عندك
2: لا بعبيد تسالك فلوس يعني هذوما خطايا ماليه من فيفا دونك راهو الموضوع يصير كل شيء فيه وقادرين صفاقس كما قلت لك وجود خاصه تو عوده سي مصطفى سلامي كرئيس لجنه الدعم ان شاء الله صفاقس وحبائه يعني يقو حل المالي خاطر راهو بدايه الموسم مقبل نادي صفاقس موسم دفي تحدي راك على ابواب مئويه كما كنا نحكيو عليها قبل راهو يلزمك المسابقه الافريقيه في الكاف يعني تحضر لها روحك ماهوش بالكلام برك وخاصة الملعب طيب ميري زاد راهو فما بعض الأشياء اللي لازمها تو تتصل هي راهي التزامات من نادي صفاقس كدولة كسلطة جهوية وسلطة مركزية وفرت كل شيء هي إذا طلع فيش مرهونة فيك الباب الإلكتروني الباب اللي باش تدخل أنت بالمو يتحل يبارك فما شركات تعمل معها كونفونسيون لمدة موسم تفضل سي أنيس
1: لا عندي فقط ملاحظة باش نوضحوا من القنوات الرسمية نتاع نادي صفاقس ما فماش انتداب رسمي نتاع مؤمن الرحمة معناها ما فماش شيء رسمي
2: هذا
1: من القنوات الرسمية نتاع النادي معناها سألناهم ياس ياس ياس خذيتو قال لك لا ما خذيناش
2: كيفاش انت ما عندكش كيفاش ما
1: معناها نوضحوا للجمهور خاطر
2: ما هو لا انا قلت لك الجمهور نتاع اشرف
1: الكريم لازم يكون فما اتفاق راهو ينجم يكون بالكلمة كذا ما باش انه امضى رسميا
2: يوم علي منع اليوم منع بيت نادي صفاقس انتدب الى تاريخ اليوم
1: واضح انيس انت عندك مضيف في الترجي
0: في الترجي انا نحيي السياسه الاتصاليه الجديده اللي في الترجي اللي ما كانتش الحقيقه قبل اليوم في بلاغات هبطت في الصفحه الرسميه حكاوا على البليل
1: وقبلوا وضحوها يعني بوضوح شديد
0: خاطر شوف في وقت سابق التاويلات صارت
1: لازم الغموض
0: الغموض كان موجود في كل المعاملات نتاع اللاعبيه والا اصابات والا اطار فني اليوم فما سياسه اتصاليه جديده للترجي التونسي حسب رايي شكري الواعر عنده دور فيها الفتره هذيا وديجا كان حكى فيها في الجانب هذيا شكري الواعر وقال باش تكون علاقتنا كبيره فتره جايه مع الاعلام ومع كل ما هو معناتها اعلام رياضي بون بالنسبه نرجع للسي اس اس كيف ما قال فوزي شوف اليوم الفريق قدامه مشكل
1: مفترق
0: ولا يزمك اليوم الخطوه الاولى هي رفع الملعب من الانتداب اليوم قبل ما نحكيو على ديريكسيون سبورتيف مش تعمل لي ريكروتمون نتاعها اليوم ديجا عندك مشكل نتاع مدرب اليوم ما نعرفوش السي اس اس باش تواصل ولا باش تواصل مع محمد الكوكي دونك سويفون لي زوبجيكتيف زاد اللي باش تحطها الهيئه التسييريه ولا الهيئه المنتخبه في في في شهر جويليه دونك انا بالنسبه لي من اولويات رفع الملعب الانتداب وهيئه منتخبه انا هذه التسييريه هذه بالنسبه لي ما نجمش يخلي مشروع رياضي واضح في الفريق
2: إذا مثلا ما يتقدم
1: حد الاستابيليتي لا يقصد ديما توسكي تكنيك راه
2: لا لا انت تحكي على الهيئه المنتخبه
0: انا نحب هيئه منتخبه باش فما فما فما بروجي ديكيب على عامين وعلى ثلاثه يتحط باش نفهم روحي شنو هما لي ريكروتمون نتاعي شنو هما لي شوا نتاعي في الستاف شنو هما لي شوا نتاعي في لي ريكروتمون بون اليوم بنحكي سمعنا على مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني جو برون ليكزومبل انه مع محمد الكوكي ينجم يكون لاعبي مهم برشا
2: مع مدرب اخر
0: مع مدرب اخر
2: هيك على احنا مش مش حكوا على
1: هو حتى حسام رمضان عملوا الاتفاق راه مع سي اس وكذا وكانوا مش يعملوا بري كونترا كيما هكا وبعد
0: شهر يونس راشد
1: يونس راشد صح
2: اما فما فريق زاد مش نحكوا عليه هو تقدم سقيط الدير.
1: تقدم سقيط الدير اربع دقائق ما يكفيش.
2: لا فيس لا ما يتسالش
1: ما يكفيش اربع دقائق ما يجيش منه.
2: على الدور يمكن تمديد يعني العقد مع يوسف بن كحله. الفقره نتاع الانتدابات يعني مدروسه خاصه يعني وجود فتح النايفر. فتح النايفر مش دور الصعود برك. زاد الدور
0: تأمين الموسم القادم.
2: لا مش الصعود الاوبجيكتيف برك. هو الشبان نتاع الجهه. باش يكونوا متواجدين فتح النايفر تدعيم مادي للفريق باش المخاطر نتاع شباب يبعدوا عليه وعام الجاي باش يكون موسم مفاجئ لسقيط الداء.
1: نتمنى ذلك. على سؤال بعجاله بين محمد الكوكي والبنزرتي شكون باش يواصل وشكون ماشي حسب كتقدير لانه مزوز تو في نهايه عقدهم.
0: بالنسبه
1: لفوز البنزرتي فما معاه نقول احنا اتفاق مبدئي لكن مازال ما تمش.
0: بالنسبه لفوز البنزرتي
1: فماش حاجه جديده في الموضوع.
0: بالنسبه لفوز البنزرتي من مصلحه النادي الافريقي انه يواصل التجربه مع
1: كوكي
0: مع فوزي البنزرتي.
1: والكوكي عنده اهتمام من نادي القسنطيني الجزائري اهتمامه مش عرضه.
0: الكوكي انا قلتها قبل راهو عندي شهرين التالي قلت شنو سويفون لي زوبجيكتيف نتاع النادي
1: بيه.
0: اذا فما اذا اذا معناتها باش تكمل في نفس لي زوبجيكتيف نتاع الموسم هذا نقول لك الكوكي نجم يكمل ويواصل المرحله. اذا عندك دي زوبجيكتيف اخرين وعندك طموحات اكبر نجم وقتها معناتها الفريق يفكر ويخمم في مدرب اخر.
3: بون انا نتصور انه الاراء الكل فما اتفاق ولا فما يونانيميتي واجماع انه فوزي بنزرت يكون رجل المرحله ولو انه نيغوسياسيون ماهيش باش تكون سهله من الطرفين راهو سواء الشروط اللي نجم فوزي بنزرت يطرحها ولا يطلبها
1: شروط ملاعبيه ولا في الفلوس
3: على مستوى اللاعبين تتصور وهذه لي زيكول اللي جاتنا من الحديقه من البارك وزاد كيف كيف حتى الفريق سيرتا مومون ينجم يخمم في فكر اخر لكن كما قلت انا فما اجماع وفما توافق كبير ما بين المدرب والجماهير وحتى اداره النادي. بون سي سي زاد كيف كيف نضم صوتي لصوت انيس لانه لي زوبجيكتيف اللي ترسمت السنه في وفيريا ميزير سي سي دونك كيما حكينا وقلنا حسب حصيله الموسم دونك سي سي اللي صحيح فما كاليفيكاسيون حاجه جيده بارابور نشوفوا الديبي نتاع سيزون لسي سي اس لكن الفشل في الحصول على الكاس والترتيب تحسين الترتيب على مستوى البطوله نتصور الاجماع والا الاراء مش تكون مختلفه صلب الهيئه والناس اللي تاخذ قرار في النادي الرياضي
1: بالنسبه
3: لتجديد العقد الكوكي او لا.
1: بالنسبه للنادي الافريقي مالك الميلادي كانت معاه جلسه عاديه ما فماش لا مفاوضات معنا كبيره تقدمت ولا حتى شيء فما اهتمام فما توصيه من فوزي بنزرتي بانتدابه. بالنسبه لاشرف بن ضياف فما اتصالات كيف كيف ولكن اتفاق رسمي وامضى ولا مازال ما فما حتى شيء منه. اهتمامات من النادي الافريقي بأشرف بن ضياف لاعب طرح جرجيس وكذلك ملك الميلادي ولكن لحد الآن ما فما حتى شيء رسمي في انتظار الإمضاء الرسمي مع فوزي بنزرتي وبعدها نحكي عن ميركاتو في النادي الإفريقي. شكرا خان شكرا ياسين شكرا أنيس زعبار وكذلك هندر بن شيدة بهي العوجي في الأخبار وغدو موجود مع قدور الرقي قال لك نقول لكم تصبحون على خير.
4: ستاد الديوان ستاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز
5: موجز الثامنة. ديوان فهم عسلمة. نشطاء بيئيون وممثلون عن مكونات المجتمع المدني نفذوا اليوم بمدينة قابس مسيرة انطلقت من مقر المحكمة الابتدائية باتجاه مقر الولاية للمطالبة بتفكيك الوحدة الصناعية الملوثة. وأكد المشاركون في شعارات رفعت خلال هذا التحرك الذي يتزامن مع إحياء اليوم العالمي للبيئة على ضرورة الحد من الانعكاسات الصناعية السلبية على البيئة وصحة المواطنين ودعوا السلطات المعنية لاتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الإشكاليات البيئية المسجلة بالجهة لضمان الحق في بيئة سليمة وتنمية مستدامة وفق ما نقله مراسل ديوان فهم بالجهة. وفد دولي يؤدي زيارة عمل إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 13 جوان الجاري وذلك بمناسبة الإطلاق الرسمي لمشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضاري وشبه الحضاري عبر السياحة. وتمثل هذه المهمة شارة الانطلاق لجملة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث وتطوير التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة. إلى الشأن الدولي، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد بأن وزير الداخلية الباكستاني سيصل إلى طهران خلال ساعات في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية لمحاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثرة. وفي هذا السياق أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني في مقابلة بثت مع شبكة CNN أن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أن أي اتفاق محتمل مرهون بالإفراج عن أصول إيرانية المجمدة في الخارج بقيمة 24 مليار دولار. تقارير استخبارات وشهادات مسؤولين أمريكيين تكشف عن قلق من عمليات تجسس إسرائيلية على مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي، بينهم مفاوضون رئيسيون في المفاوضات الجارية مع إيران. وزير الحرب الأمريكي يهاجم أوروبا بسبب ما وصفه بغزو قادم من البحر، في انتقاد لسياسات الهجرة في القارة خلال مراسم يحيى ذكرى إنزال الحلفاء شمال فرنسا بالحرب العالمية الثانية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

مش ناسين. انا شفتك امتى حب العمر وشفتك فين، وبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا للبحر عن قصة حب اقوى من السحر.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: متوحش ايام زمان، ايام يا ليل يا عين وامان، بين الطرب والسلطينة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا انا يلت زعتي طلا، كل سبت وحد من 9 لنص الليل، وين نرجع بكم للجولدن دايز للي زاني بنوخ.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز واتسعة. ديوان فهم عسلمة. بلدية تونس تدعو متساكني منطقتي جبل الأحمر والسيدة المنوبية إلى المسارعة بإيداع مطالب لتسوية الوضعية العقارية لمساكنهم والحصول على عقود تمليك. وتهدف هذه الدعوة إلى تسريع الإجراءات الإدارية والقانونية ضمن مشاريع التهذيب العمراني، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يشكل أي خطر على ملكية المواطنين للعقارات التي يشغلونها. وبين المكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدية تونس جمال الدين بن عمران في تصريح إعلامي ورود 203 ملفات على البلدية من أصل أكثر من 10,000 عقار معني بالتسوية، مبينا أن البلدية قامت بتحيين الأمثلة العمرانية لهذه المناطق وأن 40% من العقارات المعنية تابعة للدولة و 50% تعود ملكيتها للبلدية. فريق فني يضم خبراء من البنك الإفريقي للتنمية والإدارة العامة للهندسة الريفية يعاين تقدم أشغال مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بقرقور من معتمدي تعقار بولاية صفاقس والتي بلغت نسبة إنجازها 60%. وضحت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس وفق بلاغ صادر عنها أن هذا المشروع الذي تقدر كلفته الجملية ب 18 مليون دينار يهدف إلى تزويد حوالي 10,000 ساكن بالمنطقة بالماء الصالح للشرب عبر تحديث وتجديد مكونات المنظومة، مضيفا أنه سيتم إحالة التصرف في هذه المنظومة المائية إلى الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه إثر استكمال الأشغال. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تنعش سوق العقارات في طهران مع اندفاع الإيرانيين نحو شراء المساكن والأراضي باعتبارها ملاذا لحماية المدخرات من التضخم المتسارع وتراجع قيمة العملة المحلية. وبحسب تقديرات اتحاد وكلاء العقارات في طهران ارتفعت أسعار المساكن والإيجارات في العاصمة بحوالي 80% منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي في وتيرة تكاد توازي معدل التضخم السنوي الذي بلغ 84%، وهو أعلى مستوى تشهده إيران منذ عقود وفقا لبيانات حكومية. الاحتلال ينفذ أكثر من 1650 اعتداء خلال ماي الماضي بالضفة الغربية المحتلة. قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية تعلن مقتل قائد فرقتها الأولى العميد يحيى وحيش جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في محافظة الحديدة غرب اليمن. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
1: ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: راديو نفا كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليساني بونور.
1: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليساني بونور.
0: ليساني بونور باي يولتز.
1: Hello, welcome to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدامي مسيو في حلقة جديدة وويكاند جديد من ليزاني بونور. الصيف بدا يبان في المود متاع الناس اكسيتيرا، صغيرات تكملوا القراية، الكراج سكرت، لي كارتابل تخبيو، وديار بدات تدخل شوية في المود متاع لي فاكانس. و ميم طون فما جماعة أخرين في نجم نقولوا واحدة من أهم فترات حياتهم. أن سبيسيال ديديكاس لجماعة الباك اللي جمعتين هذوما يعديو ما بين تعدية الستريس، المراجعة، العائلات سو بريسيون اكسيتيرا. إن شاء الله يا ربي ينجحكم وإن شاء الله أحلامكم الكلها تتحقق وربي يعطيكم التوفيق والتركيز. من ناحية أخرى الصيف بدأ يفرض نفسه، سهريات، خرجيت، بحر، الناس الكل بدأ تتبدل في الغيط ممتاحة وتخرج شوية من روتين متاع العام. نحن زيدا دو نوتخ باغ نوعدوكم بحلقة كلها نوستالجي ترجع بيكم لأجمل أيام زمان. أما قبل هيت نعطيكم حاجة صارت كيف اليوم.
0: ليزاني بونار باي يولتس.
1: كيما اليوم عام 83 توفى محمود المليجي، واحد من أكبر الممثلين في تاريخ السينما المصرية، واللي الجمهور عرفوا بلقب شرير الشاشة رغم أنه الحقيقة كان أكبر برشا من مجرد أدوار الشر. محمود المليجي تولد في القاهرة عام 1910 وبدأ مشواره من المسرح قبل ما يدخل للسينما. مع الوقت ولا من أكثر الوجوه حضورا في الأفلام المصرية، شارك في مئات الأعمال ما بين السينما، المسرح، التلفزيون وحتى الإذاعة، وكان عنده قدرة نادرة جدا ينجم يعمل دور الشرير، أما يعطيه عمق ذكي وحتى لحظات إنسانية تخلي الشخصية ما تتنساش. ومن أشهر أفلامه نلقاو الأرض مع يوسف شاهين، ونقدم دور محمد أبو سويلم، واحد من أقوى أدواره.
2: أيام زمان اللي ما تتعوضش، كان عندنا مروءة، كان عندنا قلب، كنا رجالة، كنا فخر البلد، شرفنا وزرتنا، وادي النتيجة اللي وصلنا لها دلوقتي. قاعدين نتكلم ونشكي ونوان ونزاي نسوان، يقول بكرة تتعدل، واللي يقول الصبر طيب، واللي يقول كلام، واللي ما يعرفش يقول ايه. بقينا عايشين في كلام، نايمين في كلام، ساكتين في كلام، كل حتى بيت كلام في كلام.
1: مثل زيدا في أفلام كما أمير الانتقام، رصيف نمرة 5، غروب وشروق، واسكندرية لي. حضوره كان قوي لدرجة أنه حتى كان في الأدوار الصغيرة يسرق الانتباه بنظرة، سكوت ولا حتى جملة قصيرة. المليجي كان يسميه زيدا بأنتوني كوين الشرق، خاطر ملامحه، صوته وطريقته في الأداء كانوا يعطيوه هيبة خاصة على الشاشة. وعام 1980 تعين عضو في مجلس الشورى في مصر تقديرا لمكانته الفنية. إذا هذا شنية قال عليه يوسف شاهين:
2: الآخر فضلت كافي خيري شري، فضلت عايش ساكت وصابر وعايش على أيام زمان، على أمل تيجي فيها شيخ حسونة وتنفخ في صدرنا علشان نصحى من جديد، نصحى من جديد.
1: المؤثر في نهايته أنه توفى نهار 6 جوان عام 1983 بأزمة قلبية مفاجئة وهو في التصوير، وهو وقتها في بيريود تصوير آخر أعماله مع عمر الشريف، كأنه عاش وميت داخل العالم اللي حبوه، عالم التمثيل. محمود المليجي ما كان الشرير الشاشة أكهو، كان مدرسة في الأداء، واحد من الناس اللي خليه الشخصية الثانوية تولي في ديمومون أقوى حتى من البطل.
0: ليزاني بونور.
1: حكاية محمود المليجي هي واحدة من حكاية الليلة، ما هيت نعطيكم سنيك بيك عالي ما زال السنة فيكم. في فلاش باك نحكيه على فيلم فولفر، حكاية إسبانية قوية من إخراج بيدرو ألماديفور، حكاية فيها أسرار عائلية، عودة للماضي، وأداء استثنائي من بينيلوبي كروز. في سيرو كامون الليلة باش نحلو باب الذكرى التونسية ونشوفو كيفاش أسماء أولياء صالحين كيما سيدي بولبيبة، سيدي بوحكازين، وسيدي علي عزوز خرجت من المقام ودخلت للنوبة وللأغنية الشعبية التونسية. في ذا جورني الليلة نتابعو رحلة فوديل من بدايته كلو بتي برانس دو راي للبوم متاعو في أن دو تخوا سولي، حتيكش نوصلو لآخر إصداراته على الساحة الفنية. Bien sûr et bien évidemment avec toute ma équipe exceptionnelle et formidable, the one and only Mohamed Zahbar. Hello. and the outstanding معد الحسارة من يونس. هيلو سبيشال ديديكاس لحسام حلويني وانا يلوز عطي طلق توت لكيب. سلام عليكم مين ما كنتوا. توعدكم سهرية اكسبشنال تبدا مع اغنية اكسبشنال باش نرجع بكم الاقوى اغنية عام 99 في الشرق وفي العالم العربي. هذه امرين وهذا عمرو دياب.

0: عبد المجتك على DNFM. Les années bonheur by Yultiz.
1: هلو مرحبا بكم في اولى محطاتنا في حلقتنا الليله من ليزاني بونور. وكالعاده نبداو بفلاش باك. الليله نحكيو على واحد من اشهر الافلام الاسبانيه في السينما الحديثه. فلاش باك لليله فيلم فولفر.
0: فلاش باك.
1: الفيلم خرج عام 2006 بإخراج المخرج الإسباني العالمي بيدرو المودوفار، واحد من أكثر المخرجين اللي عندهم ستايل خاص، بولد كولرز، شخصية نسائية عميقة، أسرار عائلية وتاتش غريبة فيها ميكس ما بين الدراما الكوميدية، دراما بالكوميديا السوداء. بطلة الفيلم هي بينالوبي كروز في دور ريموندا، ومعها لويس دونينز، كاميرون مورا، بلانكا بورتيلو، ويوهانا كوبو. الفيلم يتميز بحاجة مهمة جدا، أنه أغلب الشخصيات الرئيسية نسي، والحكاية الكل تقريبا تدور حول عالم المرأة، قوتها وجرحها.
2: شوليدا الخامية.
1: عنوان الفيلم فولفر يعني العودة، أو العودة لنا مش عودة عادية، هي عودة للماضي، للأسرار القديمة، للناس اللي نستخيلهم خرجوا من حياتنا ما يرجعوا بطريقة ما ويأثروا في الحاضر متاعنا. الحكاية تبدأ مع ريموندا، امرأة قوية تعيش في مدريد، تخدم برشا باش توفر حياة كريمة لبنتها باولا. عندها أختها سول، وزوج جايين من قرية في لامانشا. من أول الفيلم نشوفوا زيارة المقبرة، ريحة قوية وذكريات قديمة، وتحس ديريكتومون وفما سر كبير مخبي في العائلة. أمهم إيرين، وحسب ما يعرفوا الناس الكل، ماتت في حريق صار سنين قبل. أما مع تقدم الأحداث تبدأ إشارات غريبة تظهر وتخلي الشخصيات والجمهور يتسألوا، هل الماضي غير الماميت ولا فما حقيقة ما زالت راجعة؟
3: Mamá, hay algo que quieres que yo haga, ¿no?
4: Cortarme el pelo.
1: من هنا المودوفار يورينا القوة متاعو، يحكي على مواضيع رزينة كما الأسرار العائلية، الأمومة، الذنب، وحتى العنف داخل العائلة، أما من غير ما يغرق الفيلم في الحزن. بالعكس فولفر في هكا دفء، في لحظات كوميدية، وفي شخصية تحسهم قراب برشا من الواقع. وواحدة من أهم نقاط الفيلم هي بينالوبي كروز، دور ريموندا كان من أقوى أدوارها، وبرشا نقاد شبه حضورها في الفيلم بنجمات السينما الإيطالية كلاسيكية كيما شفتو صوفيا لورين، مرأة تتعب تخاف تخبي ما تقعد واقفة وتحمي اللي تحبهم. الفيلم كان من نجوم كان فيلم فيستيفال عام 2006، وبيدرو المودوفار ربح جائزة بست سكرين بلاي، والممثلات الرئيسيات ربحوا مع بعضهم جائزة بست أكترس. ومن بعدها بينالوبي كروز ترشحت للأوسكار فور بست أكترس، وولت أول ممثلة إسبانية تترشح في الفئة هذه. تجارياً فولفر حقق أكثر من 85 مليون دولار حول العالم، رقم كبير بالنسبة لفيلم أوروبي ناطق بالإسبانية. ومع الوقت ولا واحد من كلاسيكيات السينما الإسبانية الحديثة. بحكي لكم على الفيلم ما سيغ ما منجمش نحكي على فلاش باك الليلة من غير ما نحكي لكم على الغنية اللي أعطت للفيلم اسمه وروحه، غنية فولفر. في واحدة من أشهر مشاهد الفيلم ريموندا تغني فولفر في الغيستوران. برشا ناس صورت انه بينالوبي كروز غنيت بصوتها، اما في الحقيقه الصوت اللي نسمعوه هو اساسا صوت المغنيه الاسبانيه استريلا مورانتي. وبينالوبي قدمت الاداء التمثيلي بطريقه قويه جدا ومقرعه على الاخر. الاغنيه في الاصل تانجو ارجنتيني مشهور، كلمات الفريدو لابيرا والحان كارلوس غارديل، وخرجت عام 34 لاول مره. تحكي على الرجوع، الحنين، والذكريات اللي مهما نحاولوا نهربوا منها ترجع بنا من جديد. نختم فلاش باك ليلة مع نجم نقولوا روح الفيلم، غنية فولفر بصوت استريلا مورينتي من فيلم بيدرو المودوفار.
5: con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.
6: esta canción se la enseñó la abuela a tu madre a presentarla al casting de niña cantante.

0: الأولى في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: Les années bonheur by Yultiz.
2: دو روتور في ليزاني بونور وتحديدا دو روتور في فقرة اسم على اسم. الفقرة اللي الفكرة وراها بسيطة على الاخر، ناخذوا كلمة واحدة اسم جملة ولا اكسبريشن، نشوفوا كيفاش نفس الكلمة نجم تخلق اغنية ولا اثنين ولا حتى اكثر باحساس مختلف وبعالم موسيقي مختلف تماما. كلمة السر متاع الليلة هي وينك.
0: الاسم على الاسم،
2: نبدأ مع جو أشقر وغنية وينك. جو أشقر اللي هو من الأصوات اللبنانية اللي عندهم ستايل قريب برشا للبوب، في خفة ميلودي سهلة وجو قريب للسهريات والأغاني اللي تتحفر في الذاكرة. غنية وينك هبطت في ألبوم ميلك وسلطان، والألبوم خرج عام 2007 وكان بروديوس باي ميلودي ميوزك برودكشن اند ديستريبيوشن، والغنية من الألحان سمير سفير وكلمات كريم العراقي.

0: نزلنا في فايب متاع وينك من وينك نمشي ولوينك ونرجع لنفس الكلمة من مرة هذه في عالم مختلف تماما مع عبير نعمة وغنية وينك.
1: بعدك بتحنن بعدك تطلي عبعيونك بتوشوشني ضلي ضلي وينك.
0: عبير نعمي صوت لبناني معروف بالإحساس وبالتحكم الكبير في صوتها، شخطو عندها قدرات أنه تغني بستايلز مختلفين من الشرقي للكلاسيك للترانيم وحتى للبوب الراقي. أغنية وينك خرجت في كاسينجل نهار 18 جويلية عام 2018. الأغنية من كلمات جيرمانوس جيرمانوس وألحان مروين خوري، والبرودكشن والأرانجمون كانوا مع هادي شرارة. الفرق ما بينها وما بين أغنية جو أشقر واضح على الأخر. مع جو وينك عندها إحساس بوب وهكا عتاب فينو قريب من القلب، دولوت كوتي عبير نعمة وغنيت لنا وينك. هوني سؤالي ولي أعمق، وينك في قلبي من حياتي، وينك من الحكاية اللي كانت بيناتنا؟ ولهنا ذيك هو السكي اكسيبشنيل في فقرة اسم على اسم، نفس الكلمة أما الفنين اللحن الصوت وحتى الأرانجمون يبدلوا الإحساس الكل.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: مجازو العشرة. ديوان فهم عسلمة. مصالح والحرس الوطني تولت نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء اليوم من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهيكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. وكشف المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن جنسيات طالب العودة الطوعية أغلبهم من الكوتيفوار بالإضافة إلى غينيا ومالي ونيجيريا. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يشدد خلال اجتماع عمل على ضرورة الترفيع في نسق استهلاك الاعتمادات المرصودة وتنفيذ المشاريع المبرمجة من قبل كافة المندوبيات الجهوية مع تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة لإنجاح التعداد العام الفلاحي باعتباره محطة وطنية استراتيجية ستوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تدعم التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الفلاحية المستقبلية. بلدية المحرس من ولاية صفاقس تؤكد الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج للفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة وتثمين الفضلات العضوية بداية من شهر جويلية بهدف تجسيم مبادئ الاقتصاد الدائري بالمنطقة. إلى الشأن الدولي، استشهد 9 فلسطينيين بغارة للاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 8 بمدينة غزة، وذلك في ظل خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من أن أكثر من 20,000 فلسطيني في غزة يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع. والاحتلال يعلن مقتل 18 عسكريا في لبنان منذ 17 من أبريل الماضي. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.
1: ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: Diwanafam. Diwanafam. Flash Sport.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، هزيمة ثقيلة، هزيمة تاريخية، 5-0 اليوم أمام المنتخب البلجيكي في آخر الوديات قبل خوض غمار المونديال. نقول تاريخية لأن الهزيمة الأثقل في تاريخ منتخبنا منذ 53 سنة تقريبا، منذ سنة 1973 أمام منتخب تشيكو سلوفاكيا. تشيكو سلوفاكيا ولد زوز دول، تشيكيا وحدها، سلوفاكيا وحدها، بعد 50 سنة أو 53 سنة منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم ينهزم بخماسية نظيفة اليوم في بروكسل أمام المنتخب البلجيكي. دونك بونتويت كل من تروسار دقيقة 28، ديكيتلار دقيقة 53، كيفين دي بروين 63، لوك بياكو دقيقة 84، و يكولا راسكين دقيقة 85. مباراة عرفنا فيها إقصاء إسماعيل غربي دقيقة 62، والمدرب صبري الموشي كان غاضب وما كانش راضي بأداء المنتخب الوطني التونسي وحتى بالنتيجة. نسمع شنو قال مباشرة في النادي الصحفي بعد المباراة.
2: Lourde de conséquences. On n'était pas venu en Belgique pour se rassurer, mais on a fait un match. C'est le dernier avant la Coupe du Monde et il est certain que ce match-là ne nous rassure pas. Il est certain que ce match-là montre une nette différence entre les deux équipes, une nette différence à tout niveau, à tout niveau. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite que... qui ne tombe pas au bon moment avant de voyager pour Tunis, puis pour Mexique, et d'entamer la semaine prochaine la Coupe du Monde. Mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. La Belgique a fait un match plutôt tranquille, mais avec des joueurs de qualité, si on les regarde et si on les laisse jouer.
1: كيف دونك منتخبنا الوطني التونسي بعد الهزيمة حاليا في طريقه إلى تونس العاصمة. طيارة مازالت خرجت من مطار بروكسل، الوصول يكون 11:30 متاع الليل بعد تقريبا ساعة ونص من الآن، ثم مباشرة إلى نزل الإقامة وغدوة للديبار انطلاقا من 5 متاع العشية من مطار تونس كارتاج نحو المكسيك للمشاركة 7 في تاريخ منتخبنا في كأس العالم. اليوم كانت انتخابات المكتب الجامعي الجديد للجامعة التونسية لكرة اليد، انتخابات عرفنا فيها فوز قائمة الرئيس الحالي كريم الهلالي، فترة نيابية جديدة 2026-2030، 122 صوت في الانتخابات، 87 صوت لقائمة كريم الهلالي، 35 صوت لقائمة كمال السنوسي، وورقة ملغاة. في النجم الرياضي الساحلي للإعلان على عودة اللجنة المستقلة لفض النزاعات برئاسة كريم العكروت، واللجنة بتشرف على إطلاق حملة لبيع 22,000 أبونمون للموسم الرياضي القادم، ومداخيل لزابونمون هذوما مش يخصوا حصريا لخلاص الديون المستعجلة حتى يضمن النجم الرياضي الساحلي مشاركته في البطولة الموسم القادم. نادي السواحلي الليبي يتوج بلقب الدوري الليبي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه اليوم العشية في القاهرة، مباراة تهت بالتعادل لكن فاز بركلات الترجيح على نصر الليبي. كما قلنا السواحلي الليبي لأول مرة في تاريخه يتوج بالدوري الليبي، ونادر الغندري كان واحد من اللاعبين اللي ساهموا في هذا التتويج، كان كذلك ساهم في تسجيل ركلة الجزاء والترجيحية الثانية. نختم بالكرة في العالم، أبرز المباريات أيام قليلة تفصلنا على الانطلاق متاع كأس العالم، المباريات والنتائج. دونك البرتغال فازت على الشيل 2-1، كيف ألبانيا خسرت مع لوكسمبورغ 1-0، الولايات المتحدة الأمريكية نهزمت مع ألمانيا 2-1، بنما البوسنة والهرسك 1-1، سويسرا 1-1 مع أستراليا، بوليفيا اسكتلندا 4-0 لسكتلندا في ما بين الشوطين. تلقى الشوط الثاني الآن لانجلتير متقدمة على نيوزيلندا هدف مقابل 0، وقطر سلفادور استراحت ما بين الشوطين والنتيجة 0-0. والليلة مباراة ياسر مهمة بعد تقريبا ساعة من الآن أو أقل شوية، البرازيل في مواجهة المنتخب المصري. لاسبورو في تاما سبور، بقي متواصل على ديوان اف ام، أكثر تفاصيل ديوان اف ام بونت.
0: عدل موجتك على ديوان اف ام.

بحبك. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: Hello, welcome back to the show where all this golden to matos ma fi saatna thinya min rahlatna nahw el golden era ashiq jaw tunsi libni nqolkom marhaba bikom fi les années bonheur w tahdidan fi faqrat sirru kamoun elyoum rahlou bab min abwab el dhikra tunsiya bab fi tarikh fi riwaya sha'biya fi muzika w fi asami mazalat hadra fi el mudun fi zawaya fi el hadara fi el hadrat fi el ghniyat un peu partout nahkiou lila ala el awli el salihin ama mish min zawiya dinia kahou bach nahkiou عليهم من زاوية تراثية وموسيقية كيفاش أسماء كيما سيدي بولبيبة سيدي بوعكازين وسيدي علي عزوز خرجت من المقام والزاوية ودخلت للنوبة للحضرة وللأغنية الشعبية التونسية وكيما نقولوا على الأسماء هذيا نحكيوا على أسماء ما تعيشش كين في الكتب تعيش في البلايس أمبو بختو تعيش في الجبل في المقام في خرجة في موسم في الدفي في البندير وفي الرفران اللي يتعاود ما بين الناس سنين وسنين
1: سر كمون

لو مدينة عندها واحة وبحر وجبل وسوق قديم. مدينة في الجنوب الشرقي عاشت برشا حضارات ومرت عليها برشا قوافل وبرشا حكايات. في الذاكرة متاع قابس فما اسم حاضر وبقوة، نحكيكم على سيدي بولبابة. سيدي بولبابة مرتبط في الذكرى المحلية بأبو لبابة الأنصاري، واحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. المصادر تذكر أنه اسم أبو لبابة بن عبد المنذر، ويقولوا زيدا أنه اسمه بشير. من أشهر القصص المرتبطة به قصة التوبة. تحكي المصادر الإسلامية أنه بعد موقف اندم عليه مشى وربط روحه في المسجد وما حبش يتحل كان ما تقبل التوبة متاعه. القصة هذه مهمة خطر أعطاته صورة رمزية، إنسان يغلط يفيق بالغلط بتاعه ويشد روحه للمحاسبة. والنوع هذا من الحكايات يتحفر في الذكرى الشعبية خطر الناس تلقى فيه معنى قريب، معنى الندم، التوبة والرجوع للطريق السليم.

جيبس الحكاية تاخو بعد آخر. المقام منسوب لسيدي بولبيبة ولا مع الوقت واحد من العلامات المدينة. فما مراجع تونسية تقول أنه القبر كان معروف في جيبس من قرون، وحتى بعض الرحالة والمؤرخين القدامى ذكروه كقبر منسوب لأبي لبيبة داخل مسجد في جهة جيبس. سيدي بولبيبة ولا أكثر من اسم ولا رمز من رموز جيبس. وفي الحضرة وقت اللي تعاود اسمه، الناس ما تغنيش الشخص عاش في الماضي، الناس تغني للمدينة، للزيارة، للمولد، للما وللجو اللي يجمع الناس الكل.

منجيب اس نمشي والاسفاقس وتحديدا للمحرس مع اسم فيه حكاية. أول ما تسمع سيدي بو عكازين شنو يجي لبالكم؟ الاسم بيدو يشدك، يعني علاش عكازين وشكون هو وشنو هي الحكاية؟ حسب المصادر المحلية سيدي بو عكازين اسمه الأصلي محمد رقيق، ويقدموه كرجل صالح وخطيب في جهة نقطة والمحرس. وفما روايات تربط لقب الرقيق برقة صوته وتقول انه كان صاحب صوت جميل، اما اللقب اللي يغلب على اسمه هو لقب بو عكازين.

يتناسكم لرواية شعبية تقول الحكاية أنه صار خلاف ما بين زوز جماعات أهل قرية وأهل المحرس، وكل جماعة تحب الشيخ يصلي بها العيد، وهو ما حبش يكسر بخاطر حتى طرف فيهم وعطاه لكل واحد فيهم عكاز، وبهكا كم سي حضر مع زوز من خلال العكاز متاعو. العكازين هوني ولوا علامة على بركته في المخيل الشعبي. هل هذا تاريخ مثبت؟ لي أما نقول عليه هو بكل وضوح هذه الرواية الشعبية شنية تقول. في النوبات والحضرات اسم بعكازين يتغنى كنداء، والنداء في الموسيقى الصوفية والشعبية ما هوش كلمة وتتعدى، هو طريقة باش الناس تدخل في نفس الغيتم، نفس الحالة ونفس الإحساس الجماعي. هذيك علاش وقت اللي نسمعوا بعكازين نحنا ما نسمعوش اسمه لي، نسمعوا ذكرى متاع منطقة، نسمعوا كيفاش حكاية محلية ولا تغنية تمس الشعب.

طب شو مشي بيكم للشمال؟ مدينة عندها جبل معروف، مي أثار وزاوية عندها حضور قوي في الذكرى المحلية. نحكي لكم على زغوين وين نلقاو اسم سيدي علي عزوز.

سيدي علي عزوز من أكبر الأسماء الصوفية في تونس في الفترة الحديثة، وتذكر بعض المصادر التونسية كشيخ من أصل مغربي تولد في فيس واستقر في تونس، وارتبط اسمه بمدينة زغوين. وتذكر بعض المراجع أنه كان توفى في زغوين عام 1120 هجري اللي قابل 1710 ميلادي. الزاوية متاعه في زغوين ولت من أهم معالم المدينة، والاسم متاعه ارتبط حتى بطريقة صوفية تعرف بالعزوزية.

سيدي علي عزوز تختلفها لحكاية سيدي بوعكزين مع بوعكزين عنا لقب شعبي وحكاية العكزين أو زوز عكيكز مع سيدي علي عزوز عنا شخصية صوفية عندها وزن تاريخي وعندها زاوية وأتباع واسمه لي مربوط بمدينة كاملة مدينة زغوين والأهم موسيقيا أنه اسمه دخل الأغنية الشعبية التونسية ومن أشهر الأغاني اللي تغنيت بسيدي علي عزوز كان الهدي الدنيا

هلو، شنو رايكم لو كنا نهزكم في رحلة، رحلة مع فنان ارتبط اسمه براي بالجيل الثاني متاع المهاجرين في فرنسا، وشخطوب مرحلة مهمة من التسعينات وقت اللي راي خرج أكثر للعالم. نحكي لكم الليلة على فوديل اللي تلقى بلو بتي برانس دو راي، فوديل اللي تولد في موند لجو.

لي في ضواحي باريس عام 78 من عائلة ديرية وبدا يغني صغير وتأثر بالراي من العائلة ومن العطل اللي كان يعديهم في الدزاير. في عمر صغير كان يغني أغاني الشاب خالد وشاب مامي، ومن بعد ولا الفرونت مان في فرقة اسمها لي زيتوال دو غاي، ومن غادي بدت الحكاية تكبر. The journey. أول محطة مهمة في رحلة فضيل هي عام 97 وقت اللي خرج أول ألبوم ليه بعيدة، والألبوم هذا كان مهم خاطر قدر فضيل اللي هو صوت صغير في العمر أما عرف كيفاش يبني إيدنتيتي واضحة، راي بوب وكلم يحكي على الحب على الغربة على الجيل اللي عايش ما بين زوز ثقافات مختلفين. بعيدة خرج نهار 28 أكتوبر عام 97 وفي أغاني كيما دي موا بعيدة وتلمون بريك، أما الأغنية اللي تمثل البداية الحقيقية متاع فضيل هي تلمون بريك واللي تتعرف زيدة بتلمون جوتيم. هذه كانت أول سينجل قوية من الألبوم وهي اللي بديت تتحلو بيبين الجمهور، فيها راي خفيف رومانتيك وسهل انه تتحفظ وتتعادى في لي راديو. حتى الفيديو كليب متاعها ولا معروف سنين من بعد خاطر ظهرت فيه أولغا كيرلينكو اللي ولت من بعد ممثلة عالمية وواحدة من أهم البوند جيرلز.

المحطة الثانية في رحلة فضيلي لحظة البوم الحقيقي عام 98. فضيلي يطلع على ركح بيرسي في باريس مع زوز عمالقة نحكيه على شاب خالد ورشيتها. الحفلة خرجت من بعد في لايف ألبوم سميوه أن دو تخوا سولي، واللي تحدث كبير في موسيقى الراي والفرانكو المغاربي. المصادر تقول أنه كونسير بيرسي جمع أكثر من 15,000 شخص، والألبوم لايف نجح وبقوة في فرنسا. الغنية اللي تمثل المرحلة هذه هي عبد القادر. صحيح الغنية ما غنهيش فوديل وحده، أما وجوده مع شاب خالد ورشيتها خليه يدخل مرحلة جديدة. ما عادش فوديل الفنان الشاب اللي عنده ألبوم نجح هكاهو، ولا جزء من تريو كبير قدم الراي على ركح فرنسي ضخم. الغنية وصلت للنمبر 6 في الفرنش سينجلز تشارت، ومن بعد عام 99 فوديل ربح فيكتوار دو لا ميوزيك كريفيلاسيون دو لاني ولا البيست نيو كومر.

من بعد هالايكونيك بيرفورمانس اللي عنده 3 سولي تعديوا سنين من النجاح الكبير البعد والرجوع وكانوا فترات مختلفه لليوم فضل مازال يهبط مزيكا جديده في السنوات الاخيره شفناه رجع باغاني كيما مونديو استوار شيبا وتلاقينا تانية ما اخر مشروع ليه هو شامبيون فيتشرينغ مع جي سول لوبيز الاغنيه اللي خرجت في ديسمبر عام 2025 المهم في المرحله هذه انه فضل ما عادش يحاول يثبت نفسه كصوت جديد كيما عام 97 اليوم هو فنان عنده تاريخ وجمهوره يعرفه من التسعينات ويحاول انه يقعد حاضر بصوته ما بين البوب الراي وشويه هكا مودرنيتي نخليكم مع جديد فضيل وانتم تحكموا اني احسن مرحله عجبتكم في الجيرني متاع فضيل.

0: زغوين القيروان بيجا السريانة ديوان اف ام ديما معاك 103.2
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزوة 11 ديوان اف ام عسلمة. السجل الوطني للمؤسسات يعلن أن تاريخ 31 من جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل وفق بلاغ صادر عنه على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصرا عبر المنصة الإلكترونية. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يحدد محاور تدخله في تونس للسنوات الخمس القادمة في إطار إعداد برنامج التوجهات الاستراتيجية للفترة 2026-2031، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يفيد بأن مشاريع الصندوق ستتركز أساسا على تعزيز النفاذ إلى التمويل ودعم صمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. وأضاف أن ممثل الصندوق أكدوا على أعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلاحة وللشباب العامل في القطاع. إعطاء إشارة الانطلاق في أشغال مشروع تهيئة دار الخدمات البلدية بالمبنى البلدي بشارع 9 أفريل بالعاصمة، وذلك في إطار سعي بلدية تونس إلى تطوير جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. إلى الشأن الدولي، ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين يقولون لوكالة رويترز إن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات منسقة على أفراد من المستوطنين مرتبطين بعمل عنف في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. كالعادة الساعة الثالثة نختار فيها سواء عام معين وإلا ثيم معين. الليلة اختار لكم ثيم في الوقت المناسب. وفيت مازالوا أيام قليلة وبالضبط نهار 11 جوان ينطلق الورلد كاب 2026. النسخة هذه باش تكون تاريخية على أكثر من مستوى. الورلد كاب باش يتنظم في ثلاثة بلدان مع بعضهم اليوم مكسيك كندا وأمريكا. وهذه أول نسخة يشارك وفيها 48 فريق. أما كي نقولوا مونديال ما نحكيوش كين على الكرة كهو، نحكيوش على الجول وماتشويت والفينال والأدرينالين، نحكيو على فايب كامل. ومن أهم الكمبوزان تاع الفايب هذيك هي الموزيكا. اللي لابش نرجع معاكم الأربعة من أقوى وأشهر الورلد كاب سونجز of all time.
0: Theme of the night.
1: نبداو بعام 98 وقتها الورلد كاب صار في فرنسا وكانت نسخة عالمية خاطر فرنسا كانت تلعب في بلادها والجمهور الفرنسي كان يستنى في لحظة تاريخية. الفينال وقتها كان ما بين فرنسا والبرازيل في ستاد دو فرانس. البرازيل كانت جاية بمنتخب مرعب عندها أسامي كبيرة ورونالدو كان من أكبر نجوم العالم في الوقت ذاك. باغ كونتخ فرنسا هي اللي ربحت 3-0 وبهكا فرنسا تربح أول مونديال في التاريخ متاعها. خارج الميدان فما أغنية كسرت الدنيا، نحكي لكم على النسخة إسبانية من The Cup of Life متاع ريكي مارتن وقتها على باز اسمها La Copa de la Vida. الغنية هذه كانت الأوفيشل سونج متاع الفيفا World Cup 1998 ومن أول بيت تحس بروح الريذم مش عادية، تحسهم إنرجي مش نورمال. وقتها ريكي مارتن كان معروف في اللاتين وورلد أما الغنية هذه عرفته أكثر ووصلته أكثر أنه يوصل العالمية. The Cup of Life وصلت للشارتس في أكثر من 60 بلاد ووصلت للنمبر 1 في برشا بلدين أخرين كما ألمانيا فرنسا أستراليا إسبانيا وحتى إيطاليا. خليكم مع أقوى أغنية العام 98 ونمشي بكم شوية آخر العام 2010.

2010 أول وورلد كاب يتنظم في إفريقيا وبالتحديد في ساوث أفريكا. الدورة هذه كان عندها رمزية كبيرة على الأخر خاطر العالم الكل كان مركز على ساوث أفريكا، على الاستاد وعلى الفايب وعلى كيفاش باش تكون الدنيا وإسكو باش يكون تنظيم مزيان وإلا ليه إكسترا. رياضيا الفينال كان ما بين سبين ونذرلاندز، ماتش كان صعيب كيسح على الأخر، أما فينال ما ربحت إسبانيا 1-0 وخذت المونديال الأول مرة في تاريخها. موسيقيا باركونتر 2010 عطانا واحدة من أقوى أغاني في تاريخ الورلد كاب، شغمات تتفكروا شاكيرا وكا وكا This Time For Africa. الغنية هذه كانت الأوفيشل سانج متاع الفيفا وورلد كاب 2010، واليوم وقت اللي نقوله مونديال نقوله أغاني مونديال. أول حاجة جي لبيننا وكا وكا، الفيديو الرسمي متاع وكا وكا فيت 4.5 بليون فيوز على يوتيوب، والغنية عندها أكثر من 1 بليون ستريمز على سبوتيفاي، ودخلت حتى الجينيس وورلد ريكورد كأكثر فيفا وورلد كاب سانج تعديت ستريمد على سبوتيفاي. أما في بالكم أنه الغنية وراها باكراوند، أن فيت الكوريس مستوحى من غنية كامرونية قديمة اسمها زنغاليوا، غنية عملتها جولدن ساوندز في الثمانينات، خذيت منها بعد شاكيرا وعاودت عملت لها برودكشن مودرن، أما حافظت على الروتس الإفريقية متاحها وخرجت حاجة غاية في الإبداع.

ما زلنا كاملين في عام 2010 خاطر في نفس الورلد كاب عطانا زوز أغاني كبار برشا. حكينا أوريدي على وكا وكا وتو باش نمشيو لغنية ويفن فلاج اللي باش نسمعوا النسخة متاعها مع نانسي عجرم. قلت لكم انه الورلد كاب 2010 صار في ساوث اوف افريكا واسبانيا كانت ربحت اللقب، اما الاتموسفير جنرال متاع الدورة ما كانش رياضي 100%. كان فما هكا احساس بالفرحة والوحدة وبقوة المونديال يصير في افريقيا. ويفن فلاج ما كانتش الاوفيشال فيفا سونغ العام 2010، اما ولات مرتبطة وبقوة بكأس العالم العام هذيك سي غراس للكامباني اللي عملتها شركة مشروبات عالمية. الحملة هذه بالذات خلت الأغنية تدور في العالم الكل، والنسخة اللي فيها نانسي عجرم زادت قربت الأغنية للجمهور العربي. من ناحية الأرقام ويفن فلاج عملت ان تري غران سوكسي، وصلت للنمبر 2 في اليو كي اوفيشال سينجل تشارتس وفي النمبر 1 في اليو كي اوفيشال هيب هوب اند ار ان بي سينجل تشارتس. خليكم تعملوا ان تري بون كيف مع ويفن فلاج قبل ما نحكي لكم على آخر أغنية لذيذة.

حكينا على عام 98 وحكينا على زوز أغاني العام 2010. طب شو نسكم العام 2014 والورلد كاب اللي صار في البرازيل. البرازيل مش أي بلد في الفوتبال. كي نقولوا برازيل نقولوا رونالدو رونالدينو سامبا. نحكيو على شوارع تعشق وتتنفس فوتبول. الناس تعيش اللعبة أو تعيش الكرة كأنه جزء من الهوية اليومية متاحة. رياضيا نسخة 2014 كانوا فيها لحظات درامية على الأخر. أكبر صدمة كانت في نصف النهائي وقت اللي ألمانيا ربحت البرازيل 7-1. نتيجة مستحيل تتنسي خاصة خطرها صارت في البرازيل وقدام الجمهور البرازيلي. الفينال كان ما بين ألمانيا والأرجنتين وربحت ألمانيا 1-0 وخذت كأس العالم الرابع في تاريخها. نمشيو توا للموسيقى. الأغنية الرسمية للبطولة هذه كانت We Are One Ole Ole واللي كانوا غنوها بيت بول جينيفر لوبيز وكليديا ليتي. الأغنية فيها كمية متاع انرجي مش عادية. سيفغي كلماتها كانوا بسطاء على الأخر أما كانت بروديوست باش تكون 100% pop. ما كانتش معمولة ليه باش تكون deep وليه باش تكون emotional. بون وقتها صاروا برشا criticism نجم نقوله ولا نقد كبير عليها خاصة في البرازيل. برشا ناس قالوا إنه الأغنية ما فيها هيش enough Brazilian identity ورغم انه كانت تغني معاهم كلوديا اللي هي على باز مغنية برازيلية. الجمهور كان يستنى في حاجة اقرب للسامبا للثقافة البرازيلية للروح حكا متاع البلاد. اما الاغنية جيت از جلوبال بوب اكثر من لوكال برازيليان ساوند. خليكم تعملوا انتخي موكيف مع We Are One وبها هي نختموا رحلتنا في اهم اغاني كأس العالم.

0: Sally Bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. ما كي العاده ما نختموا الحلقه كين في طقطوقه موسيقيه اكسبسيونيل. الاوترو نتاع الليله باش تكون مع كولد بلاي، واحده من اكثر الاغاني اللي تحفرت عند الجمهور. نحكي لكم على الاغنيه The Scientist. الاغنيه خرجت على باز عام 2002 من البوم A Rush of Blood to the Head، نفس الالبوم اللي فيه Clocks و In My Place. اما The Scientist كانت من اقوى الهيتس في الالبوم. الليله باش نسمعوها في فيرسيون لايف في مدريد عام 2011. في اللايف هذا كريس مارتن هزنا العالم اخر، الاحساس اخر، بيانو، صوت، جمهور يغني معاه بطريقه تري دوس اي تري كالم. ما فماش شو كبير في اللحظه هذيك، ما فما كلمات، فما ميلودي، وفما ناس حافظين الاغنيه ويغنيو معاه. خليكم تعملوا انتري بون كيف مع كولد بلاي The Scientist لايف في مدريد عام 2011. ميرسي بوكو زعبار، ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو راسم. انا يولد زعتي، تلا نشوفكم ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامانشا. باي باي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجلس ومنتصف الليل ديوان افهم عسلمة. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر مارس بلغت نسبة 5.5% مقابل 5.4% في مايو من العام الماضي، والمعهد الوطني للإحصاء يرجع هذه النسبة بالأساس من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية، ومن ناحية أخرى لارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ وأسعار خدمات النقل والمطاعم. في المقابل حافظت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات على استقرار نسق ارتفاعها. المقاربة التونسية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود أمس مكنت من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بالشيخ يؤكد خلال اجتماع أمس خصص لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمنستير، يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين خلال صائفة 2026، خاصة في ظل الحركية السياحية التي تشهدها الجهتان خلال الموسم الصيفي. إلى الشأن الدولي، مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يفيد بأن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الفترة الممتدة من 2 مارس حتى 6 جوان الجاري بلغت 3593 شهيدا و10990 جريحا. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.

pricey. He said it's my. 'Cause I'm a millionaire. It's pricey.